0: أن يرموه في البئر ويأتوا. ولذلك القرآن دائما يأتي يقول والعاقبة للمتقين، إنا لا نضيع أجر المحسنين، ما كان الله ليضيع إيمانكم. دائما يعني اعترض لما تعترض المشقة في الطريق وتكون طريقك محمود ما تخاف. 314 يغلبون 1300، 314 في غزوة بدر يغلبون كم؟ 1300، معهم 300 فارس يغلبونهم. فكذلك لما تكون في طريق الدعوة ويستهزئ بك الناس ويسبونك ويشتمونك ويؤذونك، فانظر إلى العاقبة. تفكر قول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وتفكر بأن الله أهلك من قبل قومك فئام من الناس، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. ولما ذكر الله الهلكة في في في في سورة القمر ذكر فرعون، قال ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم قال أكفاركم خير من أولئكم، يعني هادو كلهم أهلكهم الله، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، هل عندكم بطاقة بأن أنكم براء من عذاب الله في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر، نحن جمع منتصر، يعني قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالمسلم لما ينظر إلى أعداء السنة وأعداء التوحيد ينظر إليهم أنهم مهزومون، لكن قضية وقت. لكن المهم جدا ما هو؟ اسمعوا أيها الدعاة، المهم جدا أن تكون على الاستقامة. موسى قال لله عز وجل ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا قال الله؟ قد أجيبت دعوتكما لكن هناك شرط، ما هو؟ فاستقيما ولا تتبعان سبيل المفسدين. أن مردنا إلى الله وأن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأنت لما تكون على الاستقامة في السر والعلن في الخلوة والعلن ما تخاف، لا تخاف أبدا، أنت منصور ومنتصر والحق منصور ومنتصر، فلا تعجل كما يقول ابن القيم في النونية. فإذا استهزئ بك كيد لك الذي تستطيع أن تتخلص منه تخلص منه، والذي لا تستطيع أن تتخلص منه أوكله إلى الله، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فيوسف نجاه الله من الموت في البئر، ونجاه من كيد امرأة العزيز، ونجاه من كيد النساء، ونجاه حتى من بعض الرجال ونساء مصر، نسوة في المدينة كانوا كنا يعاتبن امرأة العزيز فصرنا معاونات لهن، لأنه لما خرجت من السجن، خرج من السجن، اجتمعت النسوة وقال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. من الفوائد التي نأخذها أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يتعذر يكون في وسط فيه الفساد، يقول الله غالب، الفساد محيط بي من كل شيء، يقول الفساد هو محيط بي من كل جانب، ماذا أفعل أنا؟ هذا يقوله بعض العوام، فيذكرون بماذا؟ بحال يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عبد، يعني رقيق، لأنه اشتري وصار عبدا، وفي قصر الملك، والمرأة ذات جمال ومنزلة، وهددته بالضرب والسجن، قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، واجتمعت معها النسوة فما سلم وقال الله غالب خايعني مغلوب، وإنما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وقال مما يدعونني إليه وليس مما تدعيني إليه، وليس مما يدعينني إليه، معنى النسوة يدعونني إليه معنى دعوة أهل المدينة، مدينة مصر ليوسف عليه الصلاة والسلام، كانت ممن؟ من امرأة العزيز، ومن نسوة، ومن بعض الأزواج، يعني زوج تدفعه زوجته وتقول له لا بد أن تجد لي أكرمكم الله، اسمحوا لي على العبارة، قل لهم اذهب واتيني بيوسف. فصار إجماع من بعض الرجال والنساء وامرأة العزيز، ومع ذلك ما استسلم وتوسل إلى الله، إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، إن لم تدركني رحمتك سأضيع، ودخلوه للسجن وينتظروا منه كل يوم ماذا تقول، تستجيب ولا تبقى في السجن، يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ويجوا أسبوع يمنعوا منه الأكل، يمنعوا من الأكل وكذا وكذا، لعله يعني يضغطون عليه. إذن هذا كيف يظهر حاله مع من يقول يعني الفساد قد أحاط بنا؟ يوسف تسلطت عليه الفتنة من كل جانب، فأين أنت من يوسف الذي قال الله تعالى فاستعصم، استعصم وهرب، فاستجاب الله له. زدنا واحدة بقدر 5 دقائق.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، لأن يوسف صلى الله عليه وسلم ملك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا يشعرون، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم الآية، وذلك من دون إيجاب وقبول قولي، لأن الفعل والرضا يدل على ذلك.
0: أيوة. قال ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول أو فعل، سواء تبرعات أو المعاوضات. يعني أنت لما تذهب للحانوت، للدكان، للمتجر، ستأخذ سلة وتضع فيها المواد التي تريد أن تشتريها، وتأتي للصندوق، للكاشير، ويقول لك ادفع مثلا عملتكم، وش هي عملة الأندونيسية؟ مش هي روبيا. ادفع 1000 روبيا مثلا، انت تأخذ 1000 روبيا وتأخذ بضاعتك. ما تقول هذا بكم وهذا بكم وهذا بكم هذا بكم، يعني صار متعارف عليه بينكم بأنك ثقة ما بينك وبين، إلا أحيانا تريد أن تراقب فتقول كم هذا وكم هذا، وتحاسب المحاسب أو صاحب الكاشير. فيوسف عليه الصلاة والسلام كذلك كان يعطيهم البضاعة ويأخذ المال، وأعطاهم البضاعة ورد لهم، أعطاهم السلعة ورد لهم البضاعة، رد لهم المال. قال للفتيان، للخدام، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعوا. لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظون. فقال مثل الأولى أتظنون أني آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ الله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين. لما فتحوا السلع وجدوا البضاعة ردت إليهم، فعلموا أن يوسف أعطاهم البضاعة بدون مقابل، يعني بدون معاوضة، بدون تعويض. فقالوا يا رب يا أبانا ما نبغي، ماذا نريد؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونحن سوف نذهب ونأتي الطعام نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. حاولوا إقناعه بذلك. شاهد من الفائدة هذه، يعني العقود تنعقد بما يدل عليها، أحيانا قول، أحيانا فعل، أحيانا إشارة. أحيانا مثلا نقول مثلا هذا الماء، تأتي 1 روبية وتعطيه للتاجر وتأخذ ماذا؟ الماء، دون أن تقول له كم الماء. يقول لك 1 روبية، قل بعتك، لأنه في الأصل لابد من الإيجاب والقبول، مثل الزواج. قل زوجني ابنتك خديجة بنت محمد على المهر الفلاني. يقول زوجتك ابنتي خديجة بنت محمد على كذا وكذا، هذا اسمه الإيجاب والقبول في الزواج، هذا في عقود الزواج. الأصل أنها في البيوع كذلك، لكن إذا تعارف الناس، دكاكين، حوانيت، محلات، تجارية، سفيرات وغير ذلك، يدخل ويأخذ السلعة ويضع الثمن دون أن يكون بينهما إيجاب ولا قبول ولا مساومة ولا أي شيء، معاوضة يعني صارت تلقائيا. قد تكون في بعض الأسواق، كم هذه؟ بألف، هل أخذها بخمسمائة؟ كذا. لكن الشاهد يقول أن المعاوضات العقود تنعقد بما اتفق عليها، تعارف الناس عليها، تعارفوا على أن هذه المعاوضات تتم بمثل ذلك. مثل التبرع، لو جاء إنسان مثلا بكيس من المال وقال هذه أعين بها الدورة، ولا وضعها ولم يبدي نفسه، اكتب يعني وضع صندوق من العملة وضعه لكي لا يظهر بأنه يرائي أو يسمع وضعه، نحن نعرف بأن هذا تبرع منه. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالمصنف رحمه الله تعالى لا يزال مع بل نحن لا نزال معه ورسالته وأصوله المذكورة كذلك فيها أي الأصول أصول السنة أصول أهل السنة بارك الله فيكم فهو بعدما قال أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالمصنف رحمه الله تعالى لا يزال مع بل نحن لا نزال معه ورسالته وأصوله المذكورة كذلك فيها أي الأصول أصول السنة أصول أهل السنة بارك الله فيكم فهو بعدما قال والتصديق بالأحاديث الواردة فيه يعني بذلك ويشير بذلك إلى موضوع القدر وكل الأحاديث الواردة في موضوع القدر هكذا وكذلك الإيمان بها بمعنى كما أشرنا ليس مجرد التصديق هكذا بمعنى لأن التصديق حتى في المعنى التصديق قد يكون أنك تصدق بوجود ذلك الشيء بحصول ذلك الشيء بكينونة ذلك الشيء وما إلى ذلك بأنه أمر وشيء واقع حقا لكن الإنقياد له والإقرار به هذا الذي يتضمنه معنى الإيمان لهذا دائما يزيد كلمة الإيمان يقول التصديق به لأن رأيتم بعض العلماء لما يعرفون الإيمان لغة يكتفون بموضوع التصديق الإيمان هو التصديق لغة شيء والأولى حتى ابن تيمية لما ذكر في هذا الأمر قال يعني هو التصديق والإقرار يقترن بالإقرار لهذا الإيمان لهذا المصنف رحمة الله عليه لما ذكر التصديق بالأحاديث فيه أي تؤمن بورودها بثبوتها بصحتها بقوة سندها إلى ذلك يعني وتؤمن بها بمعنى أنك تنقاد ها ما شاء الله تعمل بها هكذا ما شاء الله وتطبقها وتسلم لها كما يقولون إذا حضر

الأثر بطل النظر، يعني مما يصح الحديث لا حديث مع الحديث، إنما لك أن تسلم به. المهم باختصار، هذه قرأنا يعني شرحناها قبل قليل قبل هذا الدرس، وأشار هنا يعني لا يقال، يعني بعد سماع الأحاديث، بعد معرفة الأحاديث، بعد ما تبلغك هذه الأحاديث، لا تعقد ولا تعلق هكذا، ولا تقرنها أو تردفها بقولك لما هذا إلى غير ذلك، أو كيف هذا، لا لما ولا كيف. ولهذا كما قلت، فقوله لا يقال لما ولا كيف يريد به أي المصنف رحمة الله عليه التحذير والنكير من اتباع منهج المتكلمين والعقلانيين والمتفلسفة الخائضين في مسائل الشرع بالتكلف والتزيد بالكلام فيه بمحض الأهواء والآراء ومجرد العقول والكلام فيما لا يصح، ولا يشرع كذلك سلوكه ولا اتباعه، أي هذا المنهج هذه الطريقة، مما لا يدرك بالعقل كما أشار الإمام، ولا يضرب له المثل، ولا يصح القياس فيه، ولا مجال للعقل والرأي والكلام فيه، ويدخل في ذمه والنهي عنه، أي في ذمه والنهي عنه مما جاء في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والكلام بمجرد العقل ومحض الرأي والهوى مسلك أهل البدع ومنهج أهل الضلال الذين أعرضوا عن النصوص الشرعية والأدلة النقلية والأسانيد والأخبار، كذلك السلفية السنية الذين عناهم الإمام مالك رحمة الله عليه بالتحذير منهم والنكير عليهم، حيث قال رحمة الله عليه إياكم والبدع، انظر إياكم والبدع. فقيل له يا أبا عبد الله وما البدع، ما المقصود لما قلت إياكم والبدع، ما الذي تقصد، أو فسر لنا، بين لنا المراد بقولك أو من قولك هذه البدع. فأشار بارك الله فيكم، قال يعني يريد أن يفسر لهم، قال أهل البدع أي هؤلاء البدع أريد بها أي الكلمة والجملة، أريد بها أهل البدع الذين ينشرون وينشطون في نشرها وإذاعتها بين الناس وتغرير الناس بها وما إلى ذلك مما يفعله أهل البدع ببدعهم. قالهم أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله سبحانه وتعالى، الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، بمعنى هؤلاء هذه المواضيع يتكلمون فيها بالآراء والأهواء والعقول والاجتهادات المحضة والتخمينات كما يقولون الشخصية وما إلى ذلك، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، بمعنى كان الأولى أن يسكتوا كما ذكر الإمام الأوزاعي، اصبر نفسك مع السنة، ينبغي أن تصبر نفسك وتصبر وتتعلم الصبر في السنة فإنك تصبر عليها ما شاء الله، وتصبر نفسك بها أيضا،
اثبر نفسك عن السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. هكذا كان يقول أبو عمرو الأوزاعي. وعلى هذا وبه، فالذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الحق، والقول الصواب هكذا، عدم خوض العبد فيما لا يدركه ولا يعيه، إنما المفروض والمطلوب، يعني مطلوب منه ماذا؟ المطلوب فيه الإيمان به والتسليم له بما ورد وصح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ثبت في ذلك وورد عن السلف رحمهم الله من الآثار الدالة على إقرارهم لهذه، يعني بهذه الأخبار، يعني المتضمنة لهذه المسائل كذا، يعني وإمرارها، إقرارهم أولا، إقرارهم لها، بل إقرارهم بها وإمرارهم لها على ظاهرها، هكذا الأولى، هذا هو، أي نصوص الشرع، فالإقرار لهذه النصوص ما شاء الله يتلقونها بالقبول الحسن ويصدقون بثبوتها وصحتها. كان العلماء يربون الناس على تعظيم الحديث، وأن الحديث حجة بنفسه، كما جاء بعض رسائل بعض علماء الحديث، الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، لأن بعضهم قال والله نفرق، لا ما تفرقوا، من أين لك بهذا التفريق؟ بالعكس، هذا منهج أهل الكلام، ومنهج أهل الباطل، ومنهج أصحاب البدع، ومنهج أهل الأهواء، لهذا ما ينبغي. فكانوا يقولون، كانوا يعطيك قواعد تمشي عليها، بأن صحة الحديث، إذا تأكدت من صحة الحديث فإن صحته تقتضي، تستلزم العمل به، هذه واحدة. ثم حقا تنظر في فهم السلف وحمل السلف وعمل السلف به، هذا صح، الصحابة مثلا وكذا. ولكن إذا رأيت أناسا لا يعملون به، قل لا والله الحديث عندنا كذا، لا يضر صحة الحديث، لا يضر صحة الحديث، يعني عدم عمل هؤلاء به أو عملهم بخلافه. لذلك الآن هذه المشكلة، هذا الذي ينبغي أن يستحضره وأن يستظهره الإنسان، بل يستصحبه، أن يستصحبه الإنسان في نفسه، بأنه ينبغي تعظيم هذه النصوص، وأن يسير خلفها، وأن يسير معها، وأن يكون متبعا لها، وأن لا يكون سابقا أو تاركا أو متأخرا عنها. ولهذا فعن الوليد بن مسلم قال: سألت سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث، أي الواردة في موضوع مثلا القدر، هل نتكلم فيها؟ هل نؤولها؟ هل كيعني إذا ممكن جدا استغربنا بعض ألفاظها، أو نبت أو نأت، يعني واستوحشنا من بعض، يعني هذا هل يخول لنا ويسوغ لنا ويبرر لنا ذلك زعم تعليلا أو شيء؟ لا يجوز أصلا يعني التعامل مع النصوص بهذه الطريقة، لا يجوز أصلا، مثل ما تقول أنت في النص
لما يرد تبقى تبحث، زعمت أنك لتفهم، زعمت أنك لتدرك المقصود والمراد وتفسيرها ومعناها إلى غير ذلك. لا، لا يصح، بل لا تقابلها لا بلما ولا بكيف. انظروا، ولهذا كانوا يقولون، فقالوا نمرها كما جاءت. رأيتم؟ نمرها كما وردت، كما ثبتت، كما صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج كذلك ابن عبد البر بسند ثابت عن الأوزاعي قال كان مكحول، يعني مكحول الشامي، والزهري يعني ابن شهاب الزهري، يقولان يعني ينصحان بإمرار، بإمرار ماذا؟ هذه الأحاديث كما جاءت، ولا تناظر فيها، ولا تناظر ما يحصل، لا مناظرة. إذا كان النظر فيها ولو من تلقاء نفسك بهذه الطريقة، العقل والقياس والاجتهاد والتأويل، لا، لا يصلح لا هذه ولا تلك، بل حتى المناظرة ما يصلح النقاش. كأنك تقول أنا علق بذهني كذا وكذا، هل صحيح؟ أنا فهمتها بهذا الوجه والفهم، هل صحيح؟ لا، ينبغي لا أنت تسمع منه ولا كذلك تسكت عليه. نعم، بارك الله فيك. وللحافظ ابن رجب في هذا الباب كلام جامع ونافع كذلك، حيث قال رحمه الله والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها. ولو حاولت زعمت ووهمت وظننت، المهم ولو زعمت أنك تريد تفسيرها وشرحها وتوضيحها لتفهمها، هكذا قال لا يصلح، خليها على الظاهر، تثبت بها حقيقة ما دلت عليه ألفاظها ظاهرا هكذا. لأنك لما؟ لأن هذه المسائل لا تدرك بالعقول مهما حاولت، لا تستطيع أن تدركها، ولا يحق أن تضرب لها الأمثال، ولا يحق ولا يصح كذلك أن تجتهد فيها فتقيس ونحو ذلك. هذا هو التسليم، هذا هو التصديق، هذا هو الانقياد، هذا هو كما تقولون الإيمان الصادق الجازم، بارك الله فيه. ولهذا إذن قال رحمه الله والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، من غير تفسير لها ولا تكييف، أي كيف وكيف وتكيفها بشيء، ولا تمثلها كذلك. هذا منهج السنة، أهل السنة، فاحفظوه. ثم ولا يصح عن أحد منهم، أي السلف رضوان الله تعالى عليه، خلاف ذلك البتة إطلاقا قط، ما صح. خصوصا كما تعلمون الإمام أحمد هكذا، بارك الله فيك، يعني في معانيها ولا ضرب مثال من الأمثال لها كما ذكرنا، وإن كان بعض من كان قريبا من الإمام أحمد بن حنبل فيهم من فعل شيئا من ذلك هكذا اتباعا لطريقة مقاتل مثلا. ذكرنا أمر مقاتل كيف كان يعني يناقش، يناظر، كما كان يناظر مثلا الجهم بن صفوان، فإذا به
الجهم تعرفون كان غاليا يعني مغاليا في ماذا؟ يعني في مسألة النفي، ينفي كل شيء. ولهذا رأيتم الجهم ابن صفوان أبو محرز السمرقندي هذا الضال المبتدع. تصوروا لما أعمل العقل في كل شيء، تصوروا لما يقول مثلا الإيمان لا داعي لكي يعني تنطق باللسان ولا داعي لكي تعمل به العمل بالجوارح بالأركان، يكفيك المعرفة، معرفة ولو من غيري كم تعرف ذلك فقط، ولو من غيري كما يقولون إقرار، إقرار وعمل بذلك. بل بلغ به الأمر مدام المعرفة فقط، أي الاعتقاد بالقلب يعني تعتقد بأن ذلك حقا موجود. قال حتى قال بأن فرعون يعرف ربه، إذن إيمان فرعون كإيمان الملائكة، انظروا إلى أين يؤدي. ولهذا الإمام أحمد لما شدد في هذه المسألة، لما شدد في هذا الباب باعتبار مآل الحال الذي يكون عليه الإنسان وهو سيء، أو باعتبار خاتمة المقدمات الآيلة والمفضية لصاحبها إلى ذلك. وقال إيمان أبي بكر كان إيمان كإيمان عفوا يعني الشيطان يعرف ربه، يعني يثبت له الإيمان الكافي والإيمان الذي به يعدل إيمان أبي بكر أو إيمان المسلمين بل إيمان الملائكة وما إلى ذلك. يعني انظروا إلى أين يؤدي. لا تظنوا بأن تشديده ما هو تشديد، تقييده وتحديده وتقريره لذلك الشيء بتلك العبارات التي فيها الإلزام، كانت ينبغي أن تلتزم، وفيها الإشعار بكذلك أنه لا يسعك ولا يقبل منك ولا يصح كذلك أنك تتصرف فيها بما تريد وتهواه وبما تشتهيه كذلك وتحبه، غلط. لهذا بارك الله فيكم، فلما ذكر ما ذكر يعني بهذه الأشياء، ذكروا أنه في الحقيقة قال هذا الرجل يعني كأنه حكم عليه شاذ لا يقتدى به. يا أخي الشاذ ماذا يقولون عن الشاذ؟ الشاذ يحفظ يطوى ولا يروى، يذكر هكذا يطوى ولا يروى، وكذلك يذكر ولا يعني بل ينسى يعني يطرح ولا يقاس عليه، ولا لا يقاس عليه، لا تمثل به ولا تقس عليه ولا ولا ولا، إذن يطوى ولا يروى ويحفظ ولا يقاس عليه، تأخذ العبرة وكذا، لكن أن تجعله نموذجا أو مقياسا أو شيء، هذا المجال لا يصلح لا يجوز. ولهذا قوله رحمة الله عليه إنما هو التصديق والإيمان، بمعنى لما نفى ونهى وحذر وأنكر من هذه الأشياء من إعمال العقول والاجتهاد في هذا المجال، وكذلك القياس أيضا، وكذلك ضرب الأمثال وما إلى كل هذه الأمثال، قال لا يجوز إطلاقا ولا يجوز التعامل مع النصوص الشرعية بها. إنما بماذا إذن؟ قال إنما هو التصديق والإيمان كما ذكرنا، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومراده بها أي إعادة ذكر التصديق يعني بالأحاديث الواردة في باب الإيمان بالقدر ومن الإيمان بها، يعني بمعنى تقرير وتأكيد هذا الأصل العظيم في التعامل مع النصوص الشرعية
والأدلة النقلية الواردة في مثل هذه المسائل العقدية، وذلك بالإيمان بها كما قال المصنف رحمة الله عليه: إنما هو التصديق والإيمان بها. ذلك لأن التصديق والإيمان يتضمنان هكذا، ويعنيان كذلك، يعنيان الإقرار مع الإمرار للنصوص على ظاهرها. إذن ولذلك ولهذا كما ذكرنا أشار إلى هذا المبدأ العظيم، فيكون مقرا بها ويمرها ويؤمن بما دلت عليه. وهذا إذن يا إخوان ما أراده المصنف من خلال إراده لهذه العبارة وتكريره لها لما لها من أهمية، وفي هذا إشادة وتنويه بما كان عليه السلف الصالح ومن تبعهم في هذه المسألة، أي الباب حيث وردت ونقلت بل رويت فيها آثار وأخبار كثيرة، وهي واردة بصورة متظاهرة ومتكاثرة ومتظافرة. نذكر على سبيل المثال ما رواه الدراقطني رحمة الله عليه

0: عن العباس ابن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم ابن سلام ذكر الباب الذي يروي فيه الرؤية والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا سبحانه وتعالى من قنوط عباده وقرب غيره، وأين كان ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا الحديث قبل قليل قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ. انظروا حتى يضع ربك عز وجل قدمه فهي تقول قط قط هكذا، وأشباه أي أمثال، يعني بذلك أمثال وأشباه هذه الأحاديث. قال: هذه الأحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل كيف هكذا وكيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدا، أي من السلف ولا سمعنا أحدا يفسره، يعني عدم تفسيره التفسير الباطل أي التأويل، لا نؤوله. المراد بالتأويل المذموم ما هو؟ لأنه حتى كلمة التأويل تعني التفسير ولا لا لغة، لكن لم نقصد من معاني التفسير التأويل، لكن لما نذكر التأويل في سياق الذم كما ذكر ربنا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة عفوا وابتغاء تأويله، ولا لا، يعني يريدون التأويل المذموم، هذا الذي صرف اللفظ وحمله على غير ظاهره إلى معنى آخر بتكلف وتلفيق وما إلى ذلك، بارك الله فيكم. وهذا الذي كان قال: وإذا قيل كيف وضع وكيف ضحك، قلنا لا نفسر، لا يعني لا يفسر هذا، ولا سمعنا ولم يرد ولم يعني يصلنا ولم يروى ولم نسمع أحدا من أئمتنا الذين يتبعون في أقوالهم والذين يقتدى بهم في منهجهم وطريقتهم وهديهم، ولا أحد سمعنا يذكر هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم، بارك الله فيكم. يعني كما قلنا بالتفسير إنما يعني عدم تفسيره التفسير الباطل المتعلق بالكيفية مثلا هكذا، لا تفسير الصحيح، وإمرارها كذلك على ظاهرها وقراءتها على وجهها، وقراءتها على وجهها أي قراءة ثابتة، قراءة صحيحة، قراءة أصلية، أي ضبطت القراءة ضبطا جعلك لم تلحن فيها ولم تخطئ فيها ولم كذلك تحرف منها ولم يحصل منك حتى التصحيح أيضا. قال: إذن قراءتك هذه الصحيحة تعد تفسيرا لها، تكفي، بارك الله فيكم. وذلك بالإيمان كما قال، هذه قلناها، بارك الله فيكم. ثم انتقل إلى شيء، وماذا قال؟ ومن لم يعرف هكذا، ولا يا إخوان، ومن لم يعرف هكذا، هذا قول إمام أحمد. ها، أعد قراءته، مش عليه، أما ما عندك؟ عندك اقرأ. نعم، أرفع صوت. ما عندك، عندك الميكرو، خلاص. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

0: وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف وهو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رسالة أصول السنة: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
1: بارك الله فيك. إذن هنا يريد المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا تحرير، يعني صراحة، وتفسير ما قرره فيما سبق من قوله، يعني في التعامل مع النصوص الشرعية النقلية والسمعية الواردة في مسائل لا مجال للعقل والاجتهاد فيها أو لا اجتهاد في مواردها، فأشار إلى ذلك مستهلا الكلام فيها بقوله: ومن لم يعرف تفسير الحديث هكذا ويبلغه عقله كذلك فقد كفي في الحقيقة، فقد كفي ذلك وأحكم عليه، فعليه الإيمان به والتسليم له، بمعنى لا يعني يشغب ولا يشوش على نفسه وعلى غيره، يزعم أنه أوتي فصاحة وأوتي قدرة وملكة ووسيلة لفهم هذه الأشياء، بل لعله يرى فيه أو يسمع ويجد فيه بعض الألفاظ هكذا، بعض العبارات هكذا. إذن قال: نبت عن الأسماء، وكأنه وجاءت في نسخة نأت عن الأسماء هكذا بعيدة، يعني كما يقولون، واستوحش، حتى المستمع يستوحش منها، ليس تجازف وتقول هذا الحديث غير ثابت، استغفر الله، أنت درست الحديث من الناحية السندية، تأكدت من عدالة رواته، يعني كونهم عدولا، ومن ضبط تلك الرواية، أي الرواة ضبطوها كما ينبغي، وأنه هذه الأحاديث لم تأتي مثلا منافية ومعارضة وبخلاف ما جاءت به الأحاديث الصحيحة، نقول والله شاذة كونها جاءت كما يقولون، يعني وما خلف الثقة فيه الملا فهو الشاذ، أو كذا ولا لا، يعني شاذ لا، وحتى أي علم فيه ما تستطيع أن تعلله أو أن تثبت وتدرك وتجد علة، لأن العلل قد تخفى على العوام، لا يعرفها إلا العلماء، وخاصة العلماء الذين، يعني الأفذاذ كما يقولون، الذين يعرفون كيف يدركون ويعللون ويعرفون إلى غير ذلك العلل، لأن العلة هي سبب خفي يقدح في حديث مثلا ظاهره السلامة منه، أنت لما ما ينال لك شيء، لكن هذا علماء الحديث لم يقدحوا ولم يتكلموا ولم يضعفوا من سنده شيء، بل أثبتوا صحته، قال رواته ثقات كما ذكر، وأسانيدها صحيحة ثابتة قوية. إذن فليس لك يا عبد الله أنك تتصرف من تلقاء نفسك، ولهذا يعني بذلك أن من أدرك وعلم تفسير تلك النصوص ومعانيها بوجه وصورة صحيحة، أي تفسيرا صحيحا مستندا ومستمدا كذلك، أي مستندا ومستمدا ذلك من آثار السلف، يعني تفسير هذه النصوص جاء به ليس من تلقاء نفسه، إنما قال شرح هذه الكلمة، فسر هذه الكلمة، يذكر تابعيا أو صحابيا فيستطيع أن يستأنس ويستشهد بذلك التفسير الذي ذكره يعني السلف الصالح. أما أن يأتي هو بنفسه فلا يجوز، هذا سبيل وهذا منهج وهذه طريقة أصحاب الأهواء الذين بحسب أهوائهم وبدوافع من أهوائهم ودواعي كذلك من محض أهوائهم وشهواتهم يسيرون ويصيرون إلى هذه النصوص فيتلعبون بها ويعبثون بها ويغيرونها ويزيفون ويحرفونها إلى ذلك من سوء ما يعملون عياذا بالله. لهذا بارك الله فيكم، فلما كما قلنا يعني الإنسان يكون مستندا كما قالوا جائما وأبدا، إن كنت ناقلا هذا نطالبك بصحة هذا النقل، من أين نقلته وعمن نقلته ومن أنت. حقا لو كنت مثلا تروي وتسند كما قيل قديما، من أسند برئت ذمته والعهدة على القائل، لكن أما أن تأتي به من نفسك هذا كما يقولون كذب على الله وكذب على رسوله، والله نهى عن الكلام في دينه بمجرد العقل أو بالجهل المركب، لأن الجهل لما تدرك شيء خلاف الدليل وخلاف الواقع والحقيقة يعد شيء جهلا مركبا، وعدم إدراكك لذلك الشيء وفقا ويعني مصداقا لهذه النصوص يعني يعتبر كذلك جهلا، وإن كان بسيطا كما يقولون لم يكن معقدا أو مركبا. ولهذا بارك الله فيكم، إذن فعليه الإيمان والتسليم بها ولا يرد منها نصا ولا أثرا، بل القبول الحسن والإقبال الأحسن اقتداء واتباعا لمنهج السلف الصالح في هذا الباب. قالوا سمعنا وأطعنا، أي إيمانا وتسليما. ينبغي التنبيه والتذكير بكون النصوص الشرعية ليست حتى الإشكال، إذا نجد بعض النصوص فيها إشكال ليست على كل الناس هكذا ولا لا، فنجد الذين يستشكلونها ممكن هم أنفسهم الذين يستشكلونها، يعني لم يقرؤوها كما ينبغي، لم يفهموها كما ينبغي، اضطربت عقولهم لما قرأوها، حملوها على محمل آخر ووجه آخر ومعنى آخر وينظرون ماذا. لهذا كما قلنا ينظرون ما قول السلف، وتجد هذه الأشياء قد يدرك فلان ما لا يدرك علان، قد يدرك زيد ما لا يدرك عمرو. ولهذا تجد هذه النصوص ليست مشكلة على الناس جميعا، إنما قد تشكلوا يعني بعضها على البعض كذلك بعض، لكن أنت تعمد إلى النصوص جملة وكلية تطبق عليها قاعدة وهمية أو شيطانية تقول هذه النصوص لا يجوز العمل بها لأنه سنفسرها أو لأنه يتبادر إلى عقولنا وفهومنا أن الله كذا، أنك لا لا لا لا يا أخي، منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل يثبتون وينفون، إثباتهم ونفيهم ليس أصلا بالعقل والاجتهاد والتخمين والرأي وما إلى ذلك، أو القياس والتمثيل كما قال ربنا ولا تضربوا لله الأمثال، لا لا، إنما هم أصلا في يثبتون هذه النصوص ما دام ثابتة، إذا ثابتة فهي حجة ما دام ورودها صحيح ودلالة ألفاظها كذلك ما شاء الله. فإذا معناه ينبغي حملها يعني إثباتها وإمرارها على ظاهرها، لكن طبقوا القاعدة التي لا لما ولا كيف، بمعنى كما قال أهل السنة والجماعة كالإمام أحمد نفسه وغيره لما قالوا نثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه في القرآن الكريم وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من يعني في السنة النبوية الصحيحة هكذا من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل، هذا منهج وقاعدة في مسائل الأسماء والصفات ولا لا؟ حتى أنك إذا أثبت ذلك تنفي التشبيه، لا تشبه صفة الله بصفة المخلوق لأنك ذكرت القاعدة. فهذه القاعدة لأنه كما ذكرت لكم وغالبا ما أكرر، يعني هذه قاعدة دائما نستصحبها ونجدها عندهم تطبيقيا، وإن لم نجدها نظريا نجدها تطبيقيا. مثلا في الصفات الأسماء والصفات نلقى من عطلوا ومن جسموا ولا لا يا إخوان، شبهوا ومثلوا صح ولا لا، نجد هذا. فأهل السنة يعني أثبتوا ما عطله الغير ونفوا كذلك التشبيه والتجسيم أو طريقة الإثبات التي سلكها هؤلاء المشبهة أو هؤلاء المجسمة أو هؤلاء الممثلة أو شبه القبيل. لما؟ لأنه عندهم قاعدة ربانية في الإثبات والنفي، فيردون على هؤلاء المشبهة والممثلة والمكيفة ويردون كذلك على أولئك المؤولين التأويل الفاسد والمعطلة والنفاة. إيش عندك قاعدة ربانية قرآنية ليس كمثله شيء صح ولا لا، وهو السميع البصير. إذن هكذا بارك الله فيك. ثم ولهذا في هذه المسألة القدر قلنا أنه في طوائف سلكت مسلك أهل الضلال ومسلك أهل الزيغ والانحراف ومسلك الذين تكلموا في القدر بعقولهم وآرائهم واتبعوا أهواءهم وشهواتهم فضلوا وأضلوا. أهل السنة ما شاء الله كانوا وسطا بين ذلك فتميزوا عليهم وامتازوا عليهم ما شاء الله هكذا. لهذا ثم قال وقوله رحمه الله مثل حديث، هذه مثل حديث الصادق المصدوق، يعني كأنه لما يمثل بهذا الحديث في هذا الموضوع يريد أن يقول مثل حديث الصادق المصدوق. تذكرون لما قال حدثني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما هكذا ولا لا، نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة وهكذا ثم يبعث الله ملكا. يبقى لعله يريد أن يقول كيف هذا النمو ومرور وأطوار هذا الجنين في بطن أمه، وزيد لما أرسل الله إليه ملكا كيف نفخ فيه الروح، ولما أمر بكتابة هذه الكلمات الأربع الرزق والأجل وشقي هو ولا سعيد، تذكرون الحديث تذكرون، يعني قال كيف كتب، أنت لا تخص بهذا، هذا هو صح ولا لا. تذكرون لما سأل كما في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري لما سأل قوم من اليهود كانوا يحبون استفزازه واستعداءه ويريدون تعجيزه ونحو ذلك من سوء ما يقصدون ويصنعون عليهم من الله ما يستحقون، لا يعني لعن الله اليهود المهم جاء يسأله ويقول يسأل عن الروح، فماذا قال؟ انظروا، الصحابي الذي كان معه السائل فرغ من سؤاله، انتهى من سؤاله، والنبي لم يجبه بعد، إنما سكت، سكته نيهة. فالصحابي يعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف بأن سكوته، ترون بعض الحكماء وبعض العلماء لما يسألهم السائل تجدون بعضهم لا يجيبون فورا، صح ولا لا؟ إنما يسكتون قليلا، لما قد يستجمع الأفكار، وقد كذلك يستحضر المعلومات، وقد كذلك يستظهر ترتيبها وتبويب، يعني هذه الطريقة. ثم إذا نطق كالماء المنهمر، ثم لما يتكلم لا يتوقف في السرد والذكر والبيان. الرجل لما سمع، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساكت، قال علمت بأن الوحي قد نزل عليه، أي الآن الوحي بصدد إملاء ما يمليه عليه أو يذكر له ما أوحاه الله إليه بواسطة جبريل عليه السلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بذلك وتلا قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. هكذا تكون الإجابة، ليس لك. رأيتم أبا هريرة كيف رد على الرجل الذي مجرد أراد أن يقيس، مجرد أراد أن يمثل، لما أخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النار، مما مست النار، قال يعني أراد أقل أنا توضأ من الحميم، وفي رواية أيتوضأ من الحميم، أي كذلك المياه التي يقومون بتسخينها في النار. فقال إذا حدثتك، يعني يريد أن يقول أنا منهج طريقتي، كأنه يريد أن يقول من هنا فصاعدا، إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له المثل ولا ولا، قل صدق، يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن مسعود يعرف هذه الطريقة، قبل إيراد الحديث وذكره قال الصادق المصدوق. رأيتم؟ يعني بمعنى لا داعي لما تستغربوا، أو إذا نبت، أو إذا استوحشت أسماعكم ولم تتقبله عقولكم، تقولون هذا الحديث لا نقبله ولا نقر به ولا نعمل به ولا نعتقد، أو كما فعل البعض في الأحاديث الأحاد، قالوا في العقيدة لا نعمل بها، قد نعمل بها في الأحكام ونوردها في الأحكام في العمل، قال لكن في العقيدة لا. رأيتم هذا المنهج من آثاره هذه الأشياء التي قرروها. فيأتي الناس فيقولون النبي، رد عليهم، قالوا النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحد الناس، أحد أصحابه، يبعث أفرادا منهم، يبعثهم إلى أقوام ليدعونهم إلى التوحيد، مسائل عقدية. هل لو لم تكن الحجة تقوم بخبر الواحد وما إلى وحديث الأحد لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم، تذكرون الحديث. ولهذا قال العلماء أنه ليس هذا الاعتقاد أصلا مبني على أي شيء، ما مستنده، ما سند روايته، كل شيء، يعني كل شيء باطل في باطل، بارك الله فيكم. ولهذا مثل بحديث الصادق المصدوق، وكذلك الأحاديث الواردة في القدر القدر هكذا، مثل كذلك أحاديث الرؤيا، كذلك رؤية يقصد بذلك رؤية المؤمنين ربهم في الجنة يوم القيامة. إذن هذه أمثلة يضربها المصنف رحمه الله في أبواب ومسائل الاعتقاد، حيث أورد أحاديث في مختلف أبواب الاعتقاد، فلو حاول العبد إدراكها يعني بعقله المجرد ما استطاع وما أمكنه ذلك، وذلك للقصور الذي يعتري عقله مهما كان أو بلغ، بل إنه قد يزيغ عن الحق ويزيغ عن الهدى بسبب تكلفه وتزيده وتعديه ما هو متاح ومسموح له في إعمال العقل فيه شرعا. طبعا لما ذكر قال ومثل حديث الصادق المصدوق، ذكرنا الحديث وقرأناه لا داعي لإعادة قراءته، خاصة مع يعني الوقت المتأخر. إذن فلما ذكر الحديث يعني لكن لما يسمع الحديث فيقول هذا الحديث لو أعمل، يعني هذا الحديث لو أعمل فيه المرء عقله وخاض في التفكير فيه يعني فيه بلما وكيف لضاع، لما يسأل كيف يجمع نطفة وماذا يفعل الملك وكيف فيه هي مراحل الجنين في بطن أمه وكيف ينفخ الملك في هذا الجنين وكيف تصل النفخة إلى الجنين، يعني سبحان الله هي لا تسأل لا تبحث، يكفيك أن تصدق وأنت تعلم بأنك يجب أن تؤمن بذلك وأنك لم تحط ولم تدرك ولم تحط بذلك علما. ولهذا يرحم الله لما يا إخواني بارك الله فيكم أتذكر وأستذكر منهجية الإمام البخاري في صحيحه في تبويبها أي في الأبواب والتراجم والسرد والاستدلال والاستشهاد، منهجية سلفية محضة، قال الله قال الرسول قال السلف، هذا ما يذكر هكذا. فالإمام البخاري في كتاب العلم حتى لا يضل لسان ولا يزيغ ولا ينحرف ولا ينصرف عن الجادة والهدى والصواب، باب من أبواب كتاب العلم والتي هي تلك الأبواب 53 بابا، بوب بابا وترجمه قائلا أي بقوله، صدر وترجم ذلك الباب بقوله باب وما أتيت من العلم إلا قليلا، هذا شيء جميل جدا ما شاء الله. حتى ولو أردت وحاولت فإنك لا تعلم ولا تتعلم هكذا بارك الله فيكم إلا ما جاء يعني في الشرع، إلا ما ورد ذكره في الكتاب والسنة وكذلك رؤيا وأثر عن السلف في تفسير ذلك أو أهل السنة والجماعة في تفسير ذلك، أي تفسير الكتاب والسنة وما تضمناه من العلوم الشرعية المتعددة والمختلفة. نعم يا إخوان، المهم باختصار، فالواجب على المرء المؤمن العمل والاجتهاد فيه في هذا، وسؤال الله تعالى حسن الخاتمة، هذا شيء جميل، يعني لما تقرأ مثل هذه الأشياء تفهمها لأنك فسرتها أو فهمتها بحسب قراءتك لها قراءة صحيحة والله سبحانه وتعالى ألهمك وأنعم عليك يعني أثر وثمر تلك القراءة الصحيحة، فوجدت واستشعرت في نفسك يقينا بذلك وطمأنينة كذلك ما شاء الله وتصديقا وإيمانا بذلك، فكانت له ثمرة اليقين، ثمرة الهداية. بارك الله فيكم. ثم بارك الله فيكم، يذكرون يعني بكل صراحة في ذكر الحديث هذا، يعني هذا أهل السنة كيف تعاملوا مع الحديث. أذكر لكم لو أعملوا العقول ولم يقيدوها بقيود شرعية يا إخوان، انظروا بقيود شرعية وحدود شرعية فلا يتجاوزونها ولا يتعدونها بل ولا يقربونها. يعني العقول جعلوا العقل له حدودا وجعلوا في السير قواعد، حتى في مسائل الشرع عندك قواعد شرعية يسير وفقها أو منضبطا بها ومرتبطا بها، ولهذا فلا يتكلم بما شاء ويفهم ما اشتهى ويعتقد ما هوى. غلط. المعتزلة، قلنا المعتزلة عندهم ماذا؟ العقل مقدس، العقل هو المصدر، العقل هو الميزان، العقل هو المعيار، العقل هو المقياس والمصداق، بل العقل مصدر التلقي عندهم ومصدر الاستدلال. فشعارهم ما رآه العقل صحيحا فهو صحيح، ما رآه العقل حسنا فهو حسن، وما رآه غير ذلك فهو غير ذلك. بلغ بهم إلى أن تكلموا بكل وقاحة وبكل جراءة، أي جرأة. يعني مثال ذلك ذكرت واحدا منهم وهو رأس من رؤوسهم، ألا هو عمرو بن عبيد. أتدرون ماذا قال في حديث عبد الله بن مسعود لما أعمل الرأي والفلسفة وطاف طاف طاف ظل خلاص حتى كذب؟ قال لا يتحمله العقل ولا يقبله كذلك، استوحش وكذا وكذا. قال ما يصلح هذا أن يكون حديثا، استغفر الله، هذا لا يصلح ولا يصلح أن يكون كذا كذا. فقال بل ذهب إلى أبعد من ذلك، فقال يا إخوان اسمعوا ما قال، أعوذ بالله نستغفر الله. قال قلت إذن، يعني ذكر هذا الأثر معاذ العنبري، قال سمعت عمرا يعني عمرو بن عبيد يقول وذكر حديث صادق المصدوق، الصادق المصدوق، قال لو سمعت الأعمش يقول، أي يقول هذا لكذبته. انظروا، قال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله ابن مسعود يقول هذا لكذبته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته. انظروا استغفر الله، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. رأيتم؟ ومن أجل أن يصير الإنسان وأن يصل الإنسان إلى ما وصل إليه هذا من الإلحاد في هذه النصوص الشرعية ومن الانحراف عن الجادة والطريقة السنية ونحو ذلك من مفاسد هذه الطريقة ومن مساوئ هذا المنهج، رأيتم الإمام أحمد لماذا كان يؤكد ويشدد، لماذا كان يذكر ويقرر هكذا ويعيد، وكأنه يمشي ثم يذكرها لك، يعني من باب التذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقوله رحمه الله ومثل ما كان، يعني مثله في القدر، يشير به المصنف إلى الأحاديث الواردة في القدر عموما، منها ما سبق ذكرها، أي ذكره من تلك الأحاديث في هذا الباب آنفا، إذ هذا الموضوع ينبغي عدم الخوض فيه يعني والكلام فيه من غير ارتباط بالأدلة الشرعية وانضباط بالآثار، هكذا الآثار يعني السلفية بصورة مرعية مرضية. فالقدر كما تقدم سر من أسرار الله، فلا يجوز للمرء أن يزيد على ما وقف فيه القوم، أي السلف الصالح أصحاب الحديث والأثر. ومما ورد في القدر حديث جبريل المشهور الطويل، وفيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وحضرني أثر، هذا الأثر الذي رواه يحيى بن يعمر، قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، تعرفون هذا، قال فانطلقت أنا، مشينا نلتمس نريد أن نلقى ونلتقي بواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر لنا في المسألة ما يشفي غليلنا، كذلك يعني يشفي عليلنا ويروي كذلك ظمآننا كما إرواء الغليل، وكذلك ما يشفي العليل، شفاء للعليل، كما ذكر الإمام ابن القيم لعله بهذا سمى كتابه الذي صنفه في القدر شفاء العليل، ولا لا يشفيهم من هذه العلل الكثيرة التي أصابتهم بكلامهم في القدر بمحض الرأي والعقل ومخالفة الآثار. المهم باختصار قال فانطلقنا فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، انظروا، ووفق لنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ابن الخطاب، ابن عمر ابن الخطاب، داخلا المسجد ونحن يعني على مشارف المسجد رأيناه داخلا المسجد، ما شاء الله، فرح بذلك داخلا المسجد، فأسرع إلى اكتنافه، إلى اكتنافه، يعني ما شاء الله يسبقان غيرهما من الناس، واحد يأتي على اليمين مثلا والآخر يأتي على اليسار ويمشيان معه ليسألاني عن ذلك. المهم قال فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبه أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم ما يقولون، وذكر من أحوالهم ما كان، يعني بأنه ما ينشرونه ويذيعونه بين الناس ويدعون إليه الناس من عقائدهم الفاسدة وأقوالهم الباطلة. قال إذن، فذكر له ذلك، فقال عمر رضي الله عنه وأنهم ومما يقولون، يعني من الأشياء التي يقولونها، يقولون لا قدر، الأمر أنف، الأمر أنف أي مستأنف، لا قدر، ينفون القدر، أولئك يتأولون كل شيء ويحرفون ويلفقون وينمقون ليغروا بها السفهاء والضعفاء من الناس والعوام. ها، فقال إذن يقولون لا قدر، فهؤلاء يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال انظروا مباشرة، مباشرة يا إخوان، لا يحل أن يناظر، لأن الباطل باطل باطل، وكان قاعدة الباطل تتركه لأن لا داعي لكي تفسره للناس أبدا، لأن كما يقولون العلماء التفسير، تفسير الشيء فرع عن تصحيحه، وتأويل الشيء فرع عن إثباته، ولهذا فالباطل ترده لأنه قد يغتر به، لو تبقى تفصل له تلقى العامي هذا إنما التحذير، إنما النكير، إنما الزجر، إنما كذا، حتى الإنسان يقول والله ينبغي لا تعد، لا تعد إلى هذا ولا تعد ذكر هذا. علاش؟ لأنه باطل، وما بني على باطل فهو باطل. ولهذا يا إخوان بمجرد أن قال له بأنهم يزعمون أن الأمر أنف هكذا، أنه لا قدر وأن الأمر أنف، قال له رحمة الله عليه ورضوانه: فإذا لقيت أولئك، أي التقيت بهم ووجدتهم، وإن كان هو أين وهم أين، ولكن مع ذلك، مع ذلك اسمعوا، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يبين لهم أهمية وعظمة ووجوب الإيمان بالقدر، وأنه لا يصلح ولا يصح إيمان المرء إذا لم يكن مؤمنا بالقدر كما تعلمون. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب، ويقول هذا الكلام، قد يقول المرء انظر السلف كانوا يعتمدون على الدليل، ولما يذكرون الشيء خاصة مسائل الاعتقاد لا يسمح ذكرها من غير دليل. رأيت ابن عبد الوهاب في أصول ثلاثة، ما من مسألة يذكرها والدليل، تذكرون لما؟ حتى يبين للناس أمرا أن المسائل العقدية تثبت بالأدلة النقلية السمعية، قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو. ثم لما ذكر ما ذكر أنه تبرأ منهم، وأنهم ليعلموا ويعلموهم ويقولوا لهم، لأنه كلام العالم يكون وقعه على العوام مؤثر ولا لا، يقول والله هؤلاء تبرأ منهم عبد الله بن عمر، أتدرون من عبد الله ابن عمر؟ يعني رجل متمسك بالسنة ونشر السنة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وهو من هو من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثم قال بعدما ذكر ما ذكر، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث جبريل الذي رواه عمر ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذي. ثم تذكرون الأسئلة: الإيمان، الإسلام، والإيمان والإحسان والساعة وأشرافها، لما سأله عن الساعة وأشرافها. ثم لما قفل وولى راجعا من حيث أتى، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيهم ويذكر لهم ويعلمهم ويعلمهم بفائدة هذا المجلس، لأنهم تعجبوا. مع ذلك لم يفتئتوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يقول أنت كيف، لأنه تذكروا لما قال صدقت، لما أجابه تلك الأجوبة قال صدقت، قالوا عجبنا للمرء يسأله ويصدقه. رغم أنهم تعجبوا، ولكن انظر لو كان أحد يسعه الكلام ويجد ذلك المقام يقتضي الكلام لكان أجدر وأقدر وأحرى النبي صلى الله عليه وسلم. يعرفون هذا حضور العالم، الطلبة لا يتكلمون، يتركون الأمر للعالم وهو الشيخ. تذكرون قول الخضر لموسى، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ولما كان يسأله أو يعترض عليه أو يعقب، رأيتم لما يقول له ألم أقل أنك لن تستطيع معي صبرا ولا لا؟ فالمهم باختصار. ولهذا إذن لما ولى من حيث أتى حب يختبر النبي، يريد صلى الله عليه وسلم أن يختبر ذكاء أصحابه، يعني هل بالقرائن والشواهد هل يقدرون ويفسرون وكذا وكذا. تعرفون الأسئلة أعطاهم وألقى عليهم أسئلة من أجل اختبار ذكائهم وعلمهم وفهمهم وحفظهم وإلى غير ذلك. فقال في رواية، قال يا عمر أتدري من السائل؟ أتدري من السائل يا عمر؟ أو في رواية أتدرون من السائل؟ فإيش قال له عمر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. انظروا ماذا قال، قال ذلك جبريل آتاكم يعلمكم دينكم، جاء من أجلي أن أرسله الله وجاءكم من أجل أن يعلمكم دينكم. إذن فهكذا ذكر الحديث ابن عمر رحمة رضوان الله تعالى عليه. كونه تبرأ منهم يعني من هؤلاء المتكلمين يعني في القضاء في المتكلمين والقائلين بالقدر، يعني بمعنى انظروا يبين هذا الموقف الذي يكون في الإنكار حتى يعلم الناس. لأن لو سكت يستطيع الإنسان أن يعد سكوت أن يعد سكوتك إقرارا ولا لا، يقول لعل الشيخ لم يرى في ذلك بأسا ولم يرى في ذلك خطأ. إذن وخاصة أمر عظيم كهذا، أمر عظيم لا يجوز السكوت عنه ولا يجوز تأخير بيان فساده وبطلانه وخطورته ونحو ذلك مما يتقيه الإنسان. فهذه الأحاديث إذن الواردة في القدر يجب أن يؤمن بها المرء ويعتقد ما فيها اعتقادا خالصا وجازما، كما تعلمون بما لا شك فيه ولا ريب. سننتهي إن شاء الله بإذن الله. وقول المصنف رحمة الله عليه ومثل أحاديث الرؤيا كلها، وكذلك ألحق أي عطف وألحق هذا الموضوع والأحاديث الواردة فيه بأحاديث القدر مثلا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فقال ومثل أحاديث كذلك الصادق المصدوق الذي تقدم كما مثل به الإمام أحمد بن حنبل. وكذلك إذا قلت ألحق وعطف الإمام أحمد رحمه الله يعني عما أسلف وذكر من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الاعتقاد الحق والصواب، قلت أشار في سياق الأمثال التي يعني ذكرها في كل صراحة، وهي من الأحاديث الواردة في الرؤية كلها، ومن يعني بذلك رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة. وردت في إثباته أحاديث كما سنذكر ذلك لاحقا، أي غدا إن شاء الله تعالى، في موضوع رؤية المؤمنين ربهم في ذلك. وفي الحقيقة ولدت في إثبات أحاديث يعني الرؤية، يعني في إثبات الرؤية أقول أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر كما قال أهل العلم، كما سنذكر ذلك بالتفصيل، فضلا عن الآيات القرآنية الواردة في ذلك والدالة عليه. وسيأتي بإذن الله تعالى لاحقا بيان ذلك في بابه وموضعه من هذه المسألة. ومن الأحاديث الواردة في باب الرؤية هكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، كما هو من حديث جابر بن عبد الله هكذا. وكذلك ما ورد في حديث صهيب، إنما ذكرت كتمثيل، وسنشرح هذا إن شاء الله كما قلت غدا إن شاء الله، لأنه ذكر في مسألة أو في أصل من أصول الاعتقاد هذه الرؤية، الرؤية أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ذكرها بالتفصيل وقوة التأصيل. ولهذا قلت وكذا ورد في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال في النبي عند تفسيره لكلمة الزيادة المذكورة في الآية، بين بأنها رؤية الله سبحانه وتعالى. قلت سيأتي تفصيل ذلك في موضعه وموضوعه بارك الله فيكم. وقوله رحمة الله عليه: وعنبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها. نعم، وأن لا يرد منها حرفا واحدا. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، يريد إذن به المصنف كون بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في هذه المواضيع والأبواب قد تكون يعني لو كانت هذا بين يعني بين قوسين نابية عن أسماعنا مثلا، مع كونها صحيحة في الحقيقة وثابتة، قد سمعها المرء ولكنها نأت عن سمعه، أي لم يكن ذلك يعني مع ممكن نقول لم يكن ذلك رائقا له، هكذا يحسبه كذلك، وكان غريبا على سمعه مثلا، بالتالي استوحش من هذه الأحاديث والآثار، فيكون هذا الاستيحاش سببا وحاملا له على رد وعدم قبولها هكذا. إذن لما يعني بكل صراحة مسايرا موافقا ومتبعا لهواه، أو هذا الذي اختاره وانقدح في نفسه وغلب على ظنه فقال إذن ترد. والأصل في ذلك كما ذكرنا قبل قليل التصديق والإيمان، وهذا في الحقيقة طريقة الذي يعني يردها بمجرد هذا طريقة سيئة قبيحة باطلة فاسدة. إنما لما لا تدرك شيئا، ولهذا قلت لكم ذكرت لكم في أظن في الصباح مجلس الصباح، وإن كان يوم ما كان في صباح كل كان في الليل، المهم وهو قول العلماء كيف كانوا يربونهم على الإيمان بها وإن لم يفهموا منها شيئا، وإن لم يقرأوا عنها أو يسمعوا عنها حرفا واردا فيها، بمعنى يجهلها لا يدركها ولا يعلمها، ولكن يؤمن بها، هذا أصل، كما قال ابن أبي داود: ولا تنكرن جهلا، أي يا أيها الإنسان إذا جاءتك ووردت عليك ورويت لك وتناهت إلى سمعك أحاديث مثلا القبر، وذكر مثال حديث منكر ونكير، أحاديث الملكين اللذين يسألان العبد في قبره، قال يعني لا، ليس لكونك تجهل ذلك ولا تعلم تقول لا أؤمن حتى، لا، يكفي ما دام الحديث ثابتا، وما دام الحديث نبويا، وما دام كذلك فيه نص ونقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل به، فيجب الإيمان به والتصديق به والتسليم له. بارك الله فيكم. إذن ولهذا بارك الله فيكم قلنا، فالإنسان بكل صراحة ليس له أن يعمل ويخوض يعني في هذه المسائل فيقول يعني أي شيء، يعني يعمل عقله المجرد القاصر فيها فيجعل عقله في الحقيقة هو الحكم، وما أسفر عنه هو الحكم، كأنه يعني ماذا يفعل؟ يقول هذا بكل صراحة أنا أستنكره، أنا أستغربه، أنا لا أقبله، أنا، فيقول هذه كلها علامات عدم قبول الحديث وعلامات عدم صحة الحديث، يقول لأنها عارضت معقول عقلي ومعقوله كما يقولون العلماء. بالعكس، في مسائل الشرع يا إخوان العقل الإنساني بمثابة وفي منزلة العبد مع سيده. أترون العبد إذا أمره سيده يناقشه في أمره أو يتردد في ذلك أو يخالفه ويعصي؟ أبدا أبدا، ولذلك بل أشد، ولذلك العقل يتلقى ذلك ويؤمن بذلك ويصدق ذلك ويمتثل كذلك، هذا هو الأصل. ولذلك أما إذا خاض فيها بذلك يعني يصلح له، بمعنى يجعل مثل ما قلنا عقله حاكما على هذه النصوص وعلى هذه الأحاديث، وهذا فعل سيء وتصرف قبيح، يعني بكل صراحة يتعارض ويتناقض مع ما يجب على العبد المؤمن الذي هو طيع دين مخبت لربه مستسلم كذلك لأمره، ولا يعارض ولا يعرض كذلك ولا يعترض أيضا، بل يصدق بل يؤمن ويسلم تسليما. وفي هذا السياق أختم به، وفي هذا السياق يرد ما أخرجه الخلال في كتاب السنة، الخلال في السنة والأجر في الشريعة، واللفظ له أي اللفظ للأجر، عن أبي الفضل عباس ابن محمد الدوري قال: سمعت أبا القاسم ابن سليم أبا القاسم ابن سلام قال: ذكرت عنده جملة من هذه الأحاديث، أي مجموعة من هذه الأحاديث، وهذه عندنا حق، نقلها الثقات كما قال أحمد، نقلها الثقات بعضهم عن بعض، ولفظ الخلال يقول: هذه الأحاديث حق لا يشك فيها، نقلها الثقات بعضهم عن بعض حتى صارت، أي حتى وصلت إلينا، هكذا نصدق بها ونؤمن بها على ما جاءت. قال أبو الفضل: ونحن نقول في هذه الأحاديث ما قال أحمد بن حنبل متبعين له ولآثاره في ذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا إن شاء الله يتجدد غدا في اليوم الآخر والأخير من هذه الدورة المباركة، فإلى ذلكم الحين السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وأما رؤيا الفتيين حيث قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، فلطفوا ليوسف أن يبلغهما بتأويل رؤياهما لما شاهدوا من إحسانه للأشياء وإحسانه إلى الخلق. ففسر رؤيا من رأى أنه يعصر خمرا أنه ينجو من سجنه ويعود إلى مرتبته وخدمته لسيده، فيعصر له العنب الذي يؤول إلى الخمر. وفسر رؤيا الآخر فيقتل ثم يصلب فتأكل الطير من رأسه. فالأول رؤياه جاءت على وجه الحقيقة، والآخر رؤياه جاءت على وجه المثال وعنه يقتل ومع قتله يصلب ولا يدفن حتى تأكل الطيور من رأسه. وهذا من الفهم العجيب والغوص على المعاني الدقيقة، وذلك عن العادة أن المقتول يدفن في الحال ولا تتمكن السباع والطيور من الأكل منه، ففهم أن هذا سيقتل ولا يدفن سريعا حتى يصل إلى هذه الحال. وفي هذا من فضيحته وخزيته وسوء مصيره الدنيوي ما تفشعر منه الجلود. وحيث علم أن هذه الرؤيا صحيحة لا بد من وقوعها، قال لهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهذا من كمال علمه للتعبير الذي لا يعبر عن ظن وتوهم، وإنما يعبر عن علم ويقين.

0: وأما المناسبة في ذلك في أن الطيور لا تقرب الحي وإنما تناول الميت إذا لم يكن عنده أحد، وهذا إنما يكون بعد قتله وطلبه. ومن كمال يوسف ونسه وفطنه العجيبة أنهما لما قص عليه رؤياهما تأن في تعبيرها ووعدهما بتعبيرها بأسرع وقت، فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، فوعدهما بتعبيرها قبل أول طعام يأتيهما من خارج السجن ليطمئنا ويستاق إلى تعبيرها وليتمكن من دعوتهما قبل التعبير ليكون عدعا لقبول الدعوة إلى الله، لأن الدعوة لهما إلى الله أهم من تعبير رؤياهما. فدعاهما إلى الله بأمرين، أحدهما بحاله وما هو عليه من الوصف الجميل الذي أوصله إلى هذه الحال الرفيعة بقوله ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة وهم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الأمر الثاني دعاهما بالبرهان الحقيقي الفطري، فقال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن من توحد بالكمال من كل وجه وبالقهر للعالم العلوي والسفلي المستحق للألوهية الكاملة الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بها وله الحكم على عباده في الدنيا والآخرة هو الذي لا ينبغي العبادة إلا له وحده دون المعبودات الناقصة المتفرقة التي كل قوم يدعون إلهيتها وليس فيها من معاني الإلهية شيء ولا استحقاق، وإنما هي أسماء اصطلحوا على تسميتها أسماء بلا معان، فرأى صلى الله عليه وسلم دعوتهما إلى الله أولى بالتقديم على تفسير رؤياهما وأنفع لهما ولغيرهما.
1: نعم جزاك الله خير. مما نحمد الله عليه في هذه الدورة أنها بنيت على الأصلين العظيمين اللذين يمشي عليهما السلفي، وهو توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي جادة السلف، التوحيد، الإخلاص، عدم الشرك، واتباع الرسول وترك البدع والهوى. يحاربهما المرء في نفسه وفي أهله في مجتمعه، يعني يجري وراء هذين الأمرين. وهذه الدورة فيها هذا الموضوع الذي اختاره المشرفون على هذه الدورة، وهو فوائد من قصة يوسف. وسترون أن هذه القصة مبنية على أو القصة كلها مبنية على الإخلاص لله تبارك وتعالى. هذا جانب الإخلاص، التوحيد وعدم الشرك بالله عز وجل. والأمر الثاني وهو اتباع السنة، وهو الذي تولاه فضيلة الشيخ عبد الغني عوسات بشرحه لأصول السنة للإمام أحمد. فأهنئوا بذلك وطيبوا مجلسا بهذه الدورة في هذه الأيام المباركات، أسأل الله أن يجعلها مباركة عليكم وعلى هذه القرية وعلى هذه البلدة وعلى من يستمع إليها عبر هذه الوسائل. قال الإمام السعدي الفصل الثاني، الفصل الثاني، وهو يعني بذلك بعدما تكلم عن قال الفصل الأول بعدما تكلم على رؤيا يوسف كمقدمة، قال وأما رؤيا الفتيين، رؤيا الفتيين كيف فسرها يوسف ووفق إلى أن يقول للأول أنت سيطلق سراحك وتصير ساقيا في القصر، وكيف قال للثاني أنت ستصلب وتموت ويفسد رأسك وتأتي الطيور وتأكل من رأسك. وهذا من التقنيات إن شئتم ومن الخبايا التي لا يوفق إليها إلا المخلص الصادق، المخلص الصادق، لأن الإنسان إذا أخلص لله وصدق مع الله عز وجل فتح الله له الأبواب، صار يرى بنور الله. ولا ينبغي للمرء أن يشك في هذا الطريق الذي وفقه الله إليه. هذا الطريق ليس كالطرق، ليس كالطرقية، ليس كالأهواء. الأهواء أصحاب الأهواء يعلم أنه على على على الضلال لكن يستمر، لكن الذي وفقه لله عز وجل لمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل يوم يرى الأدلة والبراهين والحجج والآيات. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كل يوم يرى براهين التوحيد، دلائل الربوبية، حجج الألوهية، استحقاق الله عز وجل للعبودية. كل يوم يرى أنه مقصر في حق الله تبارك وتعالى فيصحح نفسه، يتقرب إلى الله، لا يجعل بينه وبين الله عز وجل ما من شأنه أن يغضب الله عليه، فهو دائما في قرب إلى الله. ولا يزال عبدي، قال الله تعالى في حديث القدسي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي. هو يخطو خطوات عملاقة بأداء الفرائض وترك المحرمات واجتناب الكبائر وغير ذلك، ويتقرب إلى الله بالنوافل، كل النوافل، حتى نوافل العلم، حتى نوافل العلم. وكلما اكتشف كلما زاد إيمانه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولذلك سوف نتكلم على برنامج المسلم في القرآن الكريم، برنامج المسلم مع القرآن الكريم، وبرنامج المسلم مع السنة، لأننا نسير مع هذين الأصلين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال رحمه الله وأما رؤيا الفتيين، فإنه رأى يعني الفتيان فإنه أحدهما قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه فتلطفوا ليوسف أن يبلغهما بتأويل رؤياهما لما شاهدوا من إحسانه للأشياء وإحسانه إلى الخلق. سبق أن ذكر الشيخ أن قصة يوسف فيها التعبير للرؤية من وجوه. الوجه الأول الرؤية التي رآها يوسف، الوجه الثاني الرؤية التي رآها الفتيان ودخل معه السجن فتيان. وكان من شأن هذين الفتيين أن تلطف مع يوسف، يعني تأدب معه في الخطاب. لماذا تأدب معه وهم سجناء؟ والمعروف أن السجناء غالبا يكونون أشرار، كيف تلطفوا؟ اقرأ قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني ينبغي أن يكون أولا أيها الداعي إلى الله منك الصبر والإحسان والخلق والحلم والكرم والجود، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فلطالما استعبد الناس إحسانه، يعني لما تكرم الناس وتحسن إليهم وتصبر على أذاهم وهم يسيئون إليك وأنت تحسن إليهم، هذا من الإحسان المطلوب، لأن الإحسان يطلق ويراد به أولا الإخلاص لله. احفظوا هذا جيدا، الإحسان يطلق ويراد به الإخلاص لله عز وجل، إخلاص للمعبود، ويطلق ويراد به الإحسان إلى خلق الله، لأن الخلق عيال الله، وتحسن إلى الخلق لله، فراجع ذلك كله للإخلاص. أعيد والذكرى تنفع المؤمنين، الإحسان يطلق ويراد به الإخلاص لله وعدم الإشراك به. ويطلق ويراد به الإحسان إلى الخلق كلهم، حتى الكافر تحسن إليه بماذا؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. أنت هداك الله للسنة فلا تترك الأمر إليك، أعطاك الله المال أنفق مما جعلك الله مستخلفا فيه، علمك الله علما أحسن إلى الناس، الله يحب المحسنين. ولذلك نال المحسنون الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، وماذا فوق ذلك؟ وزيادة وهي النظر إلى الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لما تقرأ أي آية فيها الإحسان اعلم أن المراد بالإحسان هذين الاثنين، الإخلاص لله عدم الإشراك به، والإحسان للخلق من أجل الله، لأن هناك من يحسن إلى الخلق من أجل مصلحته الشخصية. وهنا افترق الجمعان، جمع الإيمان وجمع الشرك، جمع الإيمان الرحمن وجمع الشيطان. الناس غالبهم لما يحسنون أعرف من أن من وراء ذلك مصلحة شخصية، لكن المسلم يحسن لقوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك. فنظرا لأن يوسف عليه الصلاة والسلام في عشرته للسجناء أحسن إليهم ورأوا من أخلاقه وأدبه وعلمه ومكانته وزهده وترفعه عن سفاسف الأمور، لما أفزعتهما الرؤيا، الرؤيتين، تلطف بيوسف وقال يا يوسف أفتنا، قال أحدهما إني أراني أعصر خبزا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فهذا لكم جميعا أيها الإخوة الكرام وكل من يستمع إلينا، أنتم على فغر، على فرصة في هداية الناس، لكن لن تنالوا ذلك إلا بالإحسان. انظر ماذا قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الرسول لم يكن فظا غليظ القلب، كيف كان؟ كان محسنا في كل شيء، في الحلم، في الأخلاق، في الكرم، محسنا. فزاده الله من الأوامر وقال له فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله سوف يتبعونك، سوف يتبعونك. يحبون الصحابة، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا عجيبا. في صلح الحديبية عندما كان يعني عملية الصلح، أحدهم رجع إلى قومه وقال لقد رأيت الملوك والأعاجم والأمراء فما رأيت ناسا يعظمون أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا. رأيتهم إذا أمرهم بأمر ابتدروه، أمر نفذ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، على الماء الذي يسقط من عنده، وإن كان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا انتخم نخامة يعيفها الناس تطاير عليها أحدهم فمسح بها صدره. هذا المتصوف يفعلونه مع أشياخهم، لكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا كل هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يعزروه ويوقروه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هو صلى الله عليه وسلم كان حريصا عليهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأري فائدة عظيمة جدا تأخذونها، أن إذا أردتم الناس يسمعون لكم دعوتكم التي تدعونهم إليها وهي الكتاب والسنة، ينبغي أولا أن يعرفوا منكم ما عرف الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمانة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في قومه 40 سنة أمين، يسمى الأمين، ولذلك لما جاء بالدعوة أول من آمن به أبو بكر الصديق، لأن يعرف بأن هذا الذي عاشرته ليس بالكذاب ليس بالخائن، وتبعه صفوة الناس صفوة الخلق، والبقية الذين قلوبهم منكرة أضلهم الله سبحانه وتعالى. فتلطف السجينان بيوسف عليه الصلاة والسلام في الخطاب، وذكر له ما رأياه منه من الإحسان ومعاملته الجميلة، لأنه يوسف كان في السجن يعود المريض، يكرم الجائع، يفك العاني، يصبر الخائف، مثل ما وصفت خديجة رضي الله عنها رسول الله لما اشتكى إليها قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الظهر وكذا وكذا، وبشرته أن الذي يفعل هذه الأشياء لا يخاف. فمن القواعد العظيمة التي تقوم عليها الدعوة أن يكون الداعي إلى الله عز وجل على جانب عظيم من الإحسان، احفظوا هذا. وقد قال الله لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك. فرغبوا في يوسف وسمعوا ما قال واستشاروه، فتقربا منه، يعني الفتيان تقربا من يوسف عليه الصلاة والسلام. الأول رأى أنه يعصر خمرا، والثاني رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. يوسف هل أجاب الفتيين بسرعة؟ لا، وإنما قدم بمقدمات، مهد بمهمهدات، مقدمات في التوحيد. انتبهوا لهذا الأمر الذي قصده يوسف. أولا الناس هؤلاء الشباب انبهروا في يوسف ورأوا منه عجبا، فلكي لا يتعلقوا به لم يجبهم مباشرة، وإنما علقهم بالله، ربطهم بالله. هم لا يعرفون الله، هم لا يعرفون الله، وإنما ورثوا شيء من الربوبية بالفطرة هكذا، فلكي لا يقدسوه أمهلهم قال اصبروا بقدر ما الوقت الذي يأتيكم الطعام سأنبئكم. فبشرهم بتعبيرها قريبا. بعض أهل العلم يقولون إن يوسف قال لهم أنا أذهب بكم إلى أبعد من ذلك، لا أعبر لكم الرؤية فقط، بل أقول لكم ماذا ستأكلون غدا وبعد غد، وماذا سيؤتى إليكم في القفة. يعني السجين يؤتى له بماذا؟ بالقفة، ينسموها القفة انتم عفاكم الله. قال لهم سأنبئكم بما ستأكلون غدا وبعد غد والأسبوع القادم وكذا، أنا كله أعطيه لكم. فقالوا هذا لا يكون إلا من الكهان والسحرة، فمن أين أتاك ذاك؟ من أين تعرفت إلى ذلك؟ أنت لست مثل السحرة والكهان. فربطهم بالله وقال ذلكما مما علمني ربي. ربطهم بالله عز وجل وعلمهم دروس عظيمة في التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وعرفهم بالأنبياء آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فربطهم بالله وكأنه يقول إن المشكلة التي أنتم تعيشون فيها من الشرك أعظم وأخطر من الرؤية التي رأيتموها أو رأيتماها في هذه الأيام. فعظم لهم التوحيد، وهذا فيه تعليم للدعاة كيف ما كانوا أساتذة، معلمين، مرشدين، مدراء، مسؤولين، أطباء، أصحاب مكانة، أصحاب منزلة، أنهم إذا احتاج الناس إليهم أول ما يعطوهم يعطوهم التوحيد، يقدمون لهم بالتوحيد ويبينون لهم خطورة الشرك. فيوسف لكي لا يعظموه ويقدسوه ويجعلوه في مكانة رب العالمين سبحانه وتعالى قام لهم بحيلة، قال لهم أنا أنبئكم حتى ما سيؤتى إليكم من الطعام غدا أو بعد غد. قال له من أين أتى لك ذاك؟ هذا نعرفه عن السحرة والكهان. فقال ذلكما مما علمني ربي، وأخذ يعرف الناس بحاله، حال يعني البشرية، وقال إني تركت، هذا من التخلية، سموه التخلية والتصفية، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعني على غرار ماذا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. على غرار ماذا؟ عبودوا الله ولا تشركوا به شيئا. عبودوا الله ما لكم من إله غيره. على غرار لا إله إلا الله، تركت لا إله إلا الله، تبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهذا يبين أن الداعي يبتهل كل فرصة في بيان المقصد الذي خلق الله الخلق من أجله. ولا تفوتك، ما تقول نتركها فيما بعد، الناس محتاجينك ولا أغنية لهم عنك، فقدم بمقدمات، بلطف، بابتسامة، بكلمات طيبة. وانظر إلى الدعوة، تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، تبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الظن يوسف بأنه قال هذه الكلمة هكذا على اختصارها؟ لا، بين، لابد من البيان. كأن السؤال يطرح، ما هي ملة آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ فلا شك أن يوسف فصلها، لأن مسألة التوحيد لا تعطى إجمالا وإنما تعطى تفصيلا، لأنها هي أهم المهمات، هي أهم المهمات. وتلاحظون أن في هذا السياق القرآني يوسف يتدرج بالجماعة، بيّن لهم حال المجتمعات الكافرة، وبيّن لهم حال صفوة خلق الله وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف يعيشون، ومن هو إبراهيم، ومن هو إسحاق، ومن هو يعقوب. عرفهم بخيرة الناس، ثم قال لهم وهو يخاطب عقول يعني هؤلاء بالفطرة، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، من شيء، ما كان لنا أن نشرك بالله من ماذا؟ من شيء. وهذه شيء احفظوها وعقلوا عليها، فإنها ستمشي معنا في كل دروسنا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال كل يوم خميس واثنين فيغفر الله لكل من لا يشرك بالله شيئا، تعرض أعمال السنة يوم الخامس عشر من شعبان فيغفر الله لكل من لا يشرك بالله شيئا، من قام على جنازته أربعون ممن لا يشركون بالله شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أغني عنكم من الله من شيء ولو صغير ولو حقير بالنسبة إليك تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم بين لهم أن هذا ليس بعبقريتنا ولا شطارتنا ولا علمنا، وإنما ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. دائما يربطهم بالله سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فهزهم هزة قوية حتى كاد ينسيهم رؤياهم وهمهم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم خاطب فطرتهم، يا صاحبي السجن يا صاحبي، وانظر إلى الأسلوب، يا صاحبي السجن، يا صاحباي في السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هل كونك يحكم فيك أرباب متفرقون كثيرون خير أم يحكم فيك رب واحد وهذا الرب هو الواحد القهار؟ أم الله الواحد القهار، قهر العباد بملكوته وجبروته وكبريائه وعليائه وغير ذلك. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالأرباب متفرقون، قال لهم هذه الأرباب، يعني الآن درج بهم شيئا فشيئا، ثم خاطبهم وهجم عليهم لأن أصل فيهم التوحيد وعرفهم بالله وغير ذلك. لو قال لهم فيما في أول الأمر ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما كانوا يتبعوه، لكن قدم لذلك بمقدمات، بمقدمات عظيمة جدا. لما قدم بهذه المقدمات قال لهم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هذا حجر وهذا حجر، هذا حجر وهذا حجر، إلا أن هذا يسمى كأس وهذا يسمى فنجان. أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، كما يذكر عن بعض العباد للحجر أنهم كانوا في سفر فأخذوا حجرا معهم وهو إلههم، وكانوا كلما انتقلوا وضعوه فعبدوه وسألوه غير ذلك، بينما هم مشتغلون بالأكل ولا بالنار ولا غير ذلك، إذ فقدوا إلههم ربهم فقالوا يا قوم إنا فقدنا ربنا، ابحثوا عنه. فبحثوا عنه فلم يجدوه، فوجدوا حجرا يشبه، فقالوا يا قومنا إنا قد وجدنا ربنا، يعني خلاص وجدنا ربنا، وأهملوا ربهم الأول، ربهم الأول يعني الحجر الذي جاءوا به من مدينتهم. فسبحان الله، في أول الأمر كان إله وبعد ذلك صار حجر لا قيمة له، ربما يأتي أحدهم يصب عليه النجاسة ولا غير ذلك ولا يبالي. ولذلك قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله. الحكم ما هو الحكم؟ الحكم بأنواعه الثلاثة. الحكم الكوني القدري، الحكم الكوني القدري، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، خلق الكون، وجعل هذا شقي وهذا سعيد وهذا غني وهذا فقير وهذا في أندونيسيا والآخر في الجزيرة العربية وهذا في كذا وهذا أبيض وهذا أسود، وهذا كوني قدري، ما قدر، هذا عنده أحزان وهذا عنده أفراح، وهذا كله حكم كوني قدري، هذا حكم كوني قدري. وهناك الحكم الشرعي الديني، ثاني هو الحكم الشرعي الديني، وهو ما شرعه الله من التوحيد وأركان الإيمان وأركان الإسلام والصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات وطريقة الزواج وطريقة كذا وطريقة الحج، كل هذا الشرع، هذا الحكم ماذا؟ شرعي ديني، شرع الله، شرعي ديني، كل ما شرعه الله من العقائد والإيمانيات والإسلاميات، هذا يسمى الحكم الشرعي الديني. والحكم الثالث وهو الحكم الجزائي، الحكم الجزائي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يكون الحكم الجزائي قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، وقد يكون في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى عن قوم سبأ: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفر. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هذه كلها جزاءات. وهناك من يجازيه الله على إيمانه في الدنيا والآخرة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، في هذه الدنيا حسنة، ولا أجر الآخرة خير ولا نعم دار متقين. الله يجزي المحسنين في الدنيا ويجزيهم يوم القيامة. وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بسبب ماذا؟ بسبب التوحيد، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالله يجزي الذين أحسنوا الحسنى ويجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يوم القيامة هناك الجزاء الأكبر، سواء للكفار وسواء للمسلمين. فقال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام، جمع لهم كل ذلك في قوله: إن الحكم إلا لله. أعتقد أنكم إن شاء الله تعالى عندما تسمعون كلمة الحكم في القرآن الكريم تعرفون أنها الحكم بأنواعه كم؟ الثلاثة، جزاكم الله خيرا. لأن لابد من البيان، الإخوان المسلمين والقطبيون يحصرون الحكم لجهلهم في الحكم القانوني، فعطلوا الآيات وألحدوا في دين الله عز وجل. هذا التفسير ما قال به أحد من السلف. الحكم بالقوانين جزء من الحكم الشرعي الديني، جزء من الحكم هذا الشرعي الديني. لكن الإخوان المسلمين الخوارج القطبيون غير ذلك، يعني الثوريون، ينزل جنه وجنونه في هذه الآية، يقول: إن الحكم إلا لله، ويحصرها في الحكم بالقوانين، وكأن التوحيد لا يبالون به ولا يتكلمون عنه. لا ولن، أقول لك لا ولن، لن تسمع منهم كلمة في التوحيد إلا نتف هكذا ويمرون عليها. أما يتكلموا على التوحيد ما كانش منها، لا يوجد، هم العدو فاحذروهم. سبحان الله، آيات فيها الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني والحكم الجزائي يحصرونها في الحكم ماذا؟ بالقوانين، ويعطلوا كل الأحكام الأخرى تناسيا وإهمالا وتغافلا وغير ذلك. فيوسف عليه الصلاة والسلام قدم هذه المقدمة وهي أطول مما ذكرت، لا شك أنه أشغلهم وشغل عقولهم بهذه الدعوة، دعوة التوحيد، وغرغبهم فيها وحببها إليهم حتى أنساهم همهم. ثم قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. بعد ما كمل دعوة التوحيد والطويلة جدا، قال لهم، لأنه وعدهم أنه يعبرها لهم، قال: أما أنت فهي على الحقيقة، ستخرج وتسقي ربك خمرا، يعني سيدك. وأما أنت فسوف تصلب ويفسد رأسك، لأن كيف تأتي الطيور مباشرة؟ ما يمكن، لأن الطيور أصلا تهاب من الشخص الذي يكون واقفا. فإذا رأت أن رأسه تدلع وفسد لحمه وتناثر لحمه، جاءت وأكلت من لحمه ورأسه. فقال الثاني: ماذا؟ أنا لم أرى شيئا. قال: أنا لم أرى شيئا، خلاص. فقال لهم يوسف: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضاء وقدر. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ولذلك يقولون أن الرؤيا على جناح طائر، إذا عبرت وقعت. لما تكون عندك رؤيا لا تذهب عند جاهل تقول له: رب عبرني الرؤيا، فربما يعبرها لك بتعبير سيء فتقع عليك. وإنما كما ذكرت لكم في الصباح، إذا كانت رؤيا صالحة وسارة لا تحكيها إلا لمن تحب، وإذا كانت رؤيا يعني مخيفة ومرهبة فلا تحكيها أبدا، وقم بالأعمال الستة التي ذكرتها لك. فعبر لمن رأى أنه يعصر الخمر أنه يرجع إلى منصبه الأول، فجاءت رؤياه على الحقيقة، والثاني جاءت رؤيته على ضرب المثال. فيوسف عليه الصلاة والسلام يعني لم رأى أن رؤية الثاني لم تكن مثل رؤية الأول، وإنما فسر رؤياه بأنه يقتل ويصلب وتأتي الطير ولا يدفن، تأتي الطير ولا يدفن. وهذا من الفهم العجيب، لأن العادة أن الذي يقتل يدفن، لكن يوسف رأى أنه لا يدفن ويهمل وتأتي الطير وتأكل من رأسه.

يوسف يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا من الفهم العجيب ليوسف، وهذا من توفيق الله لأوليائه وأصفيائه وأنبيائه. وكلما كان العبد أقرب إلى الله كلما كانت فراسته قوية، فراسة المؤمن قوية، يرى بنور الله، يقول الكلمة فيصدقها الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. ومن فتنة يوسف أنه تمهل في تعبير الرؤية، وهذا من كمال نصحه، لأن العادة إذا سأل سائل عن تعبير الرؤية الناس مباشرة يعني يعبرون، على الأقل أنك أمهله يوم يومين ثلاثة أسبوع، لأن هذا ليس أمر هين. وكما ذكرت لكم أن المرء إذا رأى رؤيا وكان أعجبته، قبل أن يغسل عينيه، قبل أن يتحرك، يأخذ قلم ويكتبها، لأن الرؤيا شأنها شأن من يكتب فوق التراب أو فوق الرمل، فتأتي الرياح فتهب فتذهب تلك الكتابة. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه، ذكرت لكم الوجه الأول. الوجه الثاني قال لهم: مثل ما تصبرون على الطعام ما يأتيكم، يعني أحيانا الإنسان يبطع عليه الطعام، يطلب الطعام لكن سواء يدخل مطعم ولا يدخل بيته ولا يدخل كذا، يقول لهم: اعطوني الطعام، فماذا يبطئون عليه في الإتيان بالطعام، يصبر ويعلم أن الطعام سوف يأتي، لأنه في المطعم أو أنه في البيت وشم رائحته وشم الطبخ وغير ذلك. قال: مثل ما تصبرون اصبروا، سوف يعني أقول لكم كلاما. فأحدث لهم بذلك طمأنينة. وشوقهما لسماع التوحيد. وهذه المقدمة العظيمة التي بدأ بها هي التي ينبغي أن تكون عند كل الدعاة. يقف الخطيب يشوق الناس في الرب، يكره لهم الجاهلية، يعرفهم بالأنبياء والأصفياء، يربطهم بالله، يدعوهم إلى شكر الله سبحانه وتعالى، يبين لهم ربوبية الله وقهره. فترى في هذه الدعوة التي بدأها يوسف فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية في قوله: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. توحيد الألوهية: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذا توحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات: أم الله الواحد الواحد القهار. فيوسف عرفهما بسيرته ونسبه وآبائه، وأي آباء أفضل من فوق الأرض، وهو الخليل إبراهيم، ولا شك أنه ذكر لهم من قصصه وكرمه وحياته، ويعقوب
وإسحاق وقصة تأخر سارة عن الولادة وإكرام الملائكة لها، هذه كلها لا شك أن يوسف أتى بهذه القصة لكي يصبر أولئك عن تعبير الرؤيا، وأن الملائكة جاءت وبشرت بماذا؟ بيعقوب، وإسحاق ما زال لم يولد، بل لم تحمل به سارة. وهذا من أعاجيب ربنا سبحانه وتعالى. وأن الإحسان الذي رأياه من يوسف كله من رب العالمين سبحانه وتعالى، ذلكما مما علمني ربي، وأني لم أخص بهذا.

سبحانه وتعالى ذلكما مما علمني ربي، وأني لم أخص بهذا، بإمكانكم أنتم كذلك أن تنالوا هذا الخير. ثم دعاهما بالبرهان الفكري الفطري فقال: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ متفرقون، متشتتون، الإنسان عندما يكون له حكام كثيرون، واحد يقول له ائتني بالقهوة، والآخر يقول ائتني بالشاي، والثاني يقول له اذهب بالخضرة إلى البيت، والآخر يقول أوصل ابني لكذا، كيف يكون هذا الشخص؟ وكون يوسف يقول خير أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يعني هذا ليس معناه أن رب العالمين يقارن بالأرباب، لا، ولكن من باب قولك العسل أحلى أم الملح؟ تقول أنت مجنون، كيف تقارن العسل بالملح؟ فالأرباب لا يرجى منها، لا يرجى منها خير ولا عطاء ولا منع، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا جلبا ولا دفعا ولا غير ذلك. ثم ذكرهم وعرفهم بالله، الله الواحد القهار، أسماء الحسنى، الله الواحد القهار، الله الواحد القهار، الله قهر الخلق جميعا بقدرته، وهو يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد، يفعل ما يريد. إذا أراد الله قبض روح شخص فإنه لا مرد لذلك، لا مرد لذلك. يعني كلكم حدث في بيوتكم الموت، والموت قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أنت تفر منه هو ملاقيكم. يعني لما يموت لك شخص عزيز ماذا تفعل؟ تقول إن لله وإني إليه راجعون، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، لأنه هو الرب، هو الخالق المالك المدبر، تدبير من تدبير الله أنه يحيي ويميت، فليس لنا إلا الرضا. القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لي عند موت ابنه إبراهيم: وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالله قهر العباد، إذا يعني ترى هذا جائع وهذا شبعان وهذا فقير وهذا غني وهذا سعيد وهذا شقي، ولا تستقيم الدنيا لأحد، يعني الدنيا لا تستقيم لحال، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.

بناء وسمه سيدي فلان. عندكم هنا في اندونيسيا القبور مبنية تعبد، أصلح الله البلاد، أصلح الله البلاد والعباد. هذه القبور هي قبر مثل القبر الآخر، سموها فأهمل هذا وعظم هذا. وهي لا تملك شيئا، أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، لأن السلطان أنزله الله بالقرآن. الأديان النابتة ما عندها سلطان، ما عندها حجة، يأتي أبلد الناس آخر الناس عقلا يعيب فيها ويذكر عيوبها وتسقط. لكن القرآن لن، لا ولن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة. فأديان النازلة أديان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودينهم دين واحد وهو دين التوحيد، لا ولن تجد له عليه حجة.

وقال لهم أن هذه القبور الأحجار سميت وهذه لم تسمى، سميتموها أنتم وآباؤكم. يعني لما تذهب عند في المقبرة تجد شخص عظم جده وبنى عليه

0: لكم في التاريخ قصص أذكركم بها على كل حال. من باب الذكرى تنفع، الذكرى تنفع المؤمنين. رجل من أهل الجاهلية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد صنما له في بلاد بعيدة، عندما تكون عند حاجة يذهب ويسافر يودع أهله، يقول سأذهب عند إلهي وأسأله أن يفرج عني ويعطيني ويمنعني وغير ذلك. فذهب عند إلهي، سافر وبات ليالي وأيام في الطريق، ولما وصل عند إلهه وجد أن إلهه لما دخل عليه في المعبد وجد ثعلب فوق الإله يبول عليه أكرمكم الله، والبول ينحدر من رأسه إلى أسفل قدمه، وذاك الإله لا يستطيع أن يدفع ذاك الثعلب. فقال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ هذا رب، هذا الثعلب يبول برأسه. وقال إني كفرت بكل هذه الأرباب وآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني هناك ما هو أحسن من ذلك، مثل ما يقول، مثل ما قال إلياس: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ ومثل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حطم جميع الأصنام وعلق الفأس في رأس الكبير منهم، ولما رجعوا إليه قالوا ائتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، هو فعله، وهو إبراهيم لم يكذب، وفعلا هو الذي ذاك فعل ذلك. كيف ذلك؟ لأنه هو رأى إبراهيم يحطم وما فعل له شيئا، ما شله ولا قتله ولا منعه. هذا إله، هذا هذا رب. رأى إبراهيم يأخذ الفأس ويحطم الأصنام، وإبراهيم ترك إلههم أمامهم، يعني حطم كل الأصنام، جعلهم جذاذا، كسرهم تكسير، جعلهم حجارة صغيرة جدا، يعني بعد ما كانوا رأس وجسد وأطراف وغذيك جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، لعلهم يذهبوا عنده وقول له من فعل هذا؟ لما لم تدافع عن إخوانك وأبنائك؟ كان الذي كبير يسمى مردوخ، كبير الآلهة يسمى مردوخ، لعلهم يقولوا له لماذا يا مردوخ لم تمنع الآلهة الصغيرة من كيد إبراهيم؟ فلما أتوا به قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلهم كبيرهم هذا، اسألوهم إن كانوا ينطقون. فهزهم إبراهيم بهذه هذه الكلمة، فرجعوا إلى أنفسهم ولاموا بعضهم بعضا، أرجعهم إلى الفطرة، قالوا إنكم أنتم الظالمون، مش إبراهيم. معنى كادوا يؤمنون لولا أن شياطين الإنس وشياطين الجن. ثم جاءوا عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو بالنسبة إليهم ظالم، نكسوا على رؤوسهم، ما قالوا له يا إبراهيم فعلت هذا، قالوا يا إبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. بمعنى وصلوا إلى نتيجة كما قال الله تعالى عن العجل الذي عبده بنو إسرائيل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يرجع إليهم قولا. ما يرجع لهم القول، لا ينطقون. ثم يعني وهذه دائما تأتي، شوف يعني سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما اجتمع السحرة واجتمع الملأ في المنصة الكبرى معهم فرعون وهامان وقارون والملأ الذين ملأوا أعين الناس، وجاء السحرة 30,000 30,000 ساحر، سحار مش ساحر، سحار عليم، اجتمعوا والناس كم كانوا؟ مئات الآلاف، مئات الآلاف من الناس. فكانت الكلمة لموسى وقام وقال للسحرة: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خاطب ماذا؟ خاطب الفطر، يعني هم هيئين ويعني محضرين أنفسهم بأنهم يغلبون، وقالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. اجعلكم وزراء، تصور واحد يكون في قرية سحار ما عنده شيء يصير وزير مستشار عند الملك عند فرعون. قال: نعم وإنكم إذن لمن المقربين. وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لكن لما قال لهم موسى تلك الكلمة، موعظة صغيرة وقصيرة، عفوا قصيرة مش صغيرة، يقول قصيرة ولا يقولون، سجلوها هذه، نقول آية قصيرة ولا نقول آية صغيرة. لما قال لهم موسى هذه الكلمة هزهم وهز الفطر، قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خوفهم بالله ولم يخوفهم بنفسه، مثل يوسف علقهم بالله ولم يعلقهم بنفسه، خلاف بعض الأشياخ يعلقون الناس بأنفسهم ويقدسون أنفسهم ولا يعلقون الناس برب العالمين. فماذا أحدث فيهم؟ فتنازعوا أمرهم بينهم. قالوا: ندخل المبارزة، ما ندخل. ورأى فرعون أن هؤلاء خلاص سوف ينكلون، يعني يتراجعون، وهو لم يقل لهم افعلوا أو لا تفعلوا، وإنما كما هي عادة أعداء دعاة التوحيد ماذا يفعلون؟ يتهمون دعاة التوحيد بالتهم. فماذا قالوا للناس؟ إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا. ما هو الوعد؟ وقد أفلح اليوم من استعلى. شوف الشيطان، التشيطن، يعني خوفوهم وقالوا هادوا بيخرجوكم من أرضكم ويذهبون بوظيفتكم المثلى وأنتم منهم السحرة وغير ذلك. وقد أفلح اليوم من استعلى، أجمعوا أمركم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، يعني لو تنجحون ستكونوا من المفلحين. والأولى قال لهم إنكم لمن المقربين، والثانية قال لهم قد أفلح اليوم من استعلى. عند ذلك قالوا لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. ألقوا وأتوا جاءوا بسحر ماذا؟ عظيم. جاءوا بسحر عظيم، دخان وزلازل وبركان ونيران وأصوات وعويل وغير ذلك بحبالهم، حتى أن موسى أوجس بنفسه خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فماذا حدث؟ ألقي السحرة سجدا، سجدوا أجمعين 30,000 لله، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وهذا يفيدك أيها الداعي إلى الله أن كلمات تخرج من قلبك صادقة مخلصة يهدي بها الله عز وجل إذا شاء الآلاف إن لم نقل مئات الآلاف والملايين. موسى ماذا قال؟ قال كلمات قليلة، سطر، لا تفتروا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. زعزعتهم وبثت فيهم الخوف، وبعد ذلك لما جاءت الآيات والتقمت عصا موسى كل ما أفكوا ألقي السحرة السجدة. وليس هذا فقط، بل صار في قلبهم إيمان قوي جدا وقالوا لن نؤثرك، لن نفضلك، قالوا لفرعون لن نفضلك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. تصور أنت الساحر في قرية معه الشياطين يقول هذا الكلام، من أين أتى الكلام هذا؟ من أين سمع هؤلاء السحرة هذا الكلام؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. ذاك أن موسى كان يدرس قومه والفتية، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، كان يدرس، والكلام لما يكون مخلص يخرج ويذهب وينتشر مثل ما ينتشر العود، العطر يعني الكمبودي الهندي هذا الغالي، أنت تفعله في بيتك والقرية كله تشمه، هكذا الكلام المخلص. وقال اقضي ما أنت قال، لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. كلمات قالوها سبحان الله من أين أتوا بها؟ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ثم دعوا الله: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سبحان الله، شوف الدعوة لما تكون أيها الداعي تعرف كيف تبث القرآن في الناس، أنت ما عندك شيء، أنت أمي، أنت لا تعرف شيئا، أنت ينبغي أن تأخذ من القرآن الكريم، من كلام الأنبياء وتبثه في الناس فقط لكي لا يلومك أحد. عرف الناس بربهم، جيب قصة إبراهيم، قصة إلياس، قصة نوح، قصة هود، قصة شعيب، قصة صالح، وقولها للناس وكررها ورددها، حتى ولو قال الناس يعني ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقل لهم: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فإقناع الناس يكون بمثل هذا، مثل قصة هذا الشخص، قصة عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح كان صديق ابنه معاذ بن عمرو بن الجموح، صديق معاذ بن جبل رضي الله عنهما. وكان عمرو بن الجموح مشرك يعبد الأوثان، فاتفق معاذ ومعاذ أن يقوما بخطة، فأخذوا الإله الذي كان يعمده عمرو بن الجموح فلطخوه بالنجاسات ووضعوه في مكانه. فلما جاء عمرو بن الجموح وجده فزع وأشفق، وذهب به وطهره ونظفه وعطره ثم وضعه مكانه. وفي الغد أعاد الكرة، هذه المرة لم يلطخوه وإنما وضعوه في بئر ترمى فيها النجاسات أسوأ من الأولى. فبحث عنه طويلا ثم أخبروه بعض الشباب بأنه مرمي في البئر التي ترمى فيه النجاسات، لأن ما كان عندهم بيت خلاء تقريبا. فأخذه وطهره وعطره ووضع له سيفا ربطه في صدره وقال له: دافع عن نفسك، كل مرة أنا دافع عليك دافع عن نفسك. في الغد أخذه الشباب يعني معاذ ومعاذ فرموه في البئر التي ترمى فيها النجاسات، فجاء فوجده نفس الشيء. هذا هو الإله، هذا هو الرب. فتذكر وعاد وذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم وحكى له قصته وأسلم. كله قاده أو ساقنا إليه قول يوسف عليه الصلاة والسلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ علقوا الناس برب العالمين، عرفوهم بآياته الكونية وآياته القرآنية. آيات كونية: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فاذكروا آلاء الله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. تذكر الناس بآلاء الله، نعم الله، الرب الكريم المعطي المانع النافع الضار، المحيي المميت، الواحد القهار. الناس ما يعرفون ربهم ولذلك يسبونه، ولذلك لا يعبدونه، ولذلك لا ينهضون إذا قيل الله أكبر، ما يعرفون الله أكبر. يسمع الله أكبر وينام. الله أكبر من كل شيء، من التجارة، من الحانوت، من الدكان، من العمل، من الفلاحة، ومن الزراعة، من كل شيء. أظن أكتفي بهذا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بالقرآن الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة
1: الله وبركاته. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف الحاضرين والسامعين أجمعين.
0: آمين.
2: قال المؤلف وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، يستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء، فتتم عليهم بذلك النعماء كما ابتلى يعقوب ويوسف وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفيائه.
0: نعم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذه السورة أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. شر خير، شر بلية، والخير بلية، المال بلية، والفقر بلية، السرور بلية، والحزن بلية، العطاء بلية، والمنع بلية، الذرية بلية، والعقم بلية، وكل من عند الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه عبارات السلف المستنبطة من القرآن، المستنبطة من القرآن، وهي هذه القضاء الكوني والقدري، يدور المؤمن في هذا الفلك وهو لسان قاله وحاله، يعني يقول وكذلك يمتثل قول المؤمن: رضيت بالله ربا. هذا التصرف تصرف الله، وأنا راض عن ربي، لا أسخط ولا أقول إلا الحمد لله، أحمد على البلاء صابرا وحامدا، وعلى السراء حامدا وشاكرا، رضيت بالله ربا. وذكرنا أن هذه الكلمة يقولها المسلم إن وفقه الله في اليوم 8 مرات: مرة في أذكار الصباح، ومرة في أذكار المساء، ومرة مع كل أذان، بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، وهو يردد بعده الشهادتين، يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، محمد نبيا. ويقول عند النوم: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهو وإن تألم عند الأقدار المؤلمة إلا أن هذا الألم لا ينافي الرضا، كما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وذكرنا أنه بقي كما قال الإمام السعدي 30 سنة حسبها خسرها خسر يعني بالخسر، وعددناها يعني 7 سنوات، 7 سنوات في السجن، و7 سنوات الخصم، 7 سنوات الجذب، والسنة التي فيها يغاث الناس وفيه يعسرون، لما تعد كل شيء تلقى 30 سنة كلها كان غائبا عن أبيه وهو حامدا لله وحزينا، حزينا للحزن. هذا الحزن يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم، قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهو صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، صاحب الحوض والشفاعة، صاحب المقام المحمود، وخليل الله عز وجل وغير ذلك، ولم يعش له ولا ولد، لم يعش له ولا ولد ذكر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ولد له الأولاد ولكن لم يعش واحدا منهم، ولدت له البنات وماتت بناته كلهن قبل موته، حاشا فاطمة رضي الله عنها، وقصرت رباعيته وشج رأسه وأخرج من مكة المكرمة، وعاش يتيما وآذاه قومه ورمي عليه سلى الجزور، وعاش يأكل يوما ويشبع يوما، ويتمر عليه الهلال والهلال والهلال، يعني شهرين لا يوقد في بيته نار إنما هما الأسودان، يأتيه الضيف فلا يجد ما يقريه به ما يكرمه به، ويقول من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يربط الحجارة على بطنه. كان أبو الدرداء يقول كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتكلم، حين يخطب لا يستطيع الكلام. هذا أصفى الناس، أحب الناس خليل الرحمن، يحزنه الناس يقولون أبتر، لا يعيش له الأولاد، وينزل الله عليه ما يصبره. فالله يبتلي بالسراء والضراء والشدة والرخاء والسرور والحزن، لما؟ ليستخرج من أوليائه العبوديات، يستخرج منهم العبوديات، عبوديات الشكر وعبوديات الصبر، لأن الإنسان يعيش بين الصبر والشكر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. في الضراء يفوز بثواب الصابرين، وفي السراء يفوز بثواب الشاكرين، وهو في كل الحالتين فائز. قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، والشكر يكون بمراتبه الثلاثة: بالقلب واللسان والجوارح، هذه أعلى مراتب الشكر. وقد يكون بالقلب واللسان، وقد يكون بالقلب. وأيهما أفضل؟ الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى قال: سألت شيخ الإسلام أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقال عليه رحمة الله: الأتقى منهما. قد يكون غنيا صابرا وهو أفضل من الفقير الصابر، مع أن هذا متضرر وهذا متضرر وهذا متنعم، والمتنعم أفضل من المتضرر. في ماذا؟ ما الفرق بينهما؟ لأن هذا تقي أكثر من هذا، الأتقى منهما. فهذه عبوديات، مقامات العبودية. قد ذكرت لكم أن الإمام السعدي عنده منظومة تسمى منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، ذكر فيها مقامات العبودية. مقامات العبودية يعني كل عبادة يسمى مقام، والمؤمن يمشي إلى الله يأخذ الإخلاص، ثم يمشي وسائر الله، ثم يأخذ الخوف، ثم يأخذ الرجاء، ثم يأخذ محبة، شكر، صبر، الإخبات، رهبة، رغبة، الإنابة، التوبة، وهو يلتقط. مثل ما تكون مسافر من بلدة إلى بلدة، ويكون أمامك مثلا 30 مقاطعة، تتمر على كل مقاطعة وتنزل فيها، تنزل المقاطعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى المقاطعة 30. فالسفر تنزل في المقاطعة ثم تترك المقاطعة ثم تذهب إلى الثانية، ولا تأخذ معك المقاطعة الأولى. لكن في السفر إلى الله كل ما تنزل فيه تأخذه معك. فمثلا تتعلم الإخلاص وتدرب عليه وتعرف أحكامه وفضائله ونواقضه ونواقصه، ثم تنتقل إلى الخوف، إلى المحبة، فلا تترك الإخلاص إنما تأخذه معك، فتتربع على المحبة، ثم تنتقل إلى الخوف، ثم الرجاء، ثم الشكر، ثم الصبر، ثم الإنابة، ثم التوبة، حتى تصير يوم من الأيام عندك كل العبوديات. فإذا وقفت في الصلاة، وقفت في الصلاة استحضرت جميع تلك العبوديات في تلك الصلاة، جميع تلك العبوديات تستحضرها، تستحضر الإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والصبر، لأن لابد من الصبر لكي تعبد الله، والشكر والذكر. الذكر مقام من مقامات العبودية. وهنا أمامنا عبوديتان: عبودية الشكر عند السرور وعند النعماء من الشاكرين، وتشكر الله بقلبك بأن الذي أعطاك هذا هو الله، ليس بعبقريتك ولا بحنكتك ولا برسوخك في العلم، وإنما توفيق من الله، توفيق من الله، عطاء من الله. لو شاء الله عز وجل كنت كافرا، احمد الله على ما أعطاك واستغل الفرصة، اغتنم هذه الفرصة بوجودك في هذه الدنيا لتغنم، ويوم القيامة هناك أبواب ومنازل، منازل كما أن في الدنيا منازل الصبر، وكذلك هناك منازل عند الله في الدنيا والآخرة. يعني تتقرب بها إلى الله قربة. شفت في الدنيا تكون هناك مؤسسة فيها العامل البسيط، فيها العامل المتوسط، فيها العامل الإطار، وفيها الإطار السامي، وفيها المقرب إلى الرئيس ولا المدير. فأنت تجنح وتصبو وتهفو إلى المنازل العالية عند الله، منازل الأنبياء والرسل الذين جمعوا جميع العبوديات. وتعرف الصبر مثلا، في الصبر، الصبر له ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وما هو مقام الصابرين؟ وماذا يقول الصابرون؟ وماذا لهم؟ أن الله يحبهم، وأن الله مدح أولياءه بالصبر: إنا وجدناه صابرا كل من الصابرين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر في 90 موضعا كما قال الإمام أحمد في، ونقله الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، أن الصبر في القرآن في 90 موضعا، وعنده أنواع. فالمؤمن فائز، فائز بالصبر عند الضراء، وفائز بالشكر، بثواب الشكر عند السراء.
2: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط، لقول إخوة يوسف: مسنا وأهلنا الضر، فغرهم يوسف على ذلك. ومنها فضيلة التقوى والصبر.
0: هذه فائدة، منها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض، وهذا ليس من التشكي، ليس أي واحد يأتي وتشكو له: مرض وعانيت. لو استطعت ألا تخبر، لا تخبر، هذا من الرضا، هذا من الرضا عن الله عز وجل، لا تخبر بالمرض إلا إذا كان طبيب تخبره، أو عادك زائر وسألك فأخبرته بحال المرض، أو أخبرت بعد الشفاء تحدثا بنعمة الله أنك مرضت وعافاك الله سبحانه وتعالى، أو أخبرته عند أخبرت به عند عيادة مريض آخر تقول له هذا المرض لا بأس طهور إن شاء الله، وأنا مرضت بهذا المرض ووصلت إلى أكثر من ذلك وشفيت، من أجل ماذا؟ من أجل أن تبعث فيه الأمل وترفع عنه القنوط، ترفع عنه القنوط. ولأن العائد للمرضى الذي يعود المرضى، وهذا واجب، الله تعالى في الحديث القدسي يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، عيادة المريض النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا المرضى، زوروا المرضى. وأطعموا الجائع. عندما تعود مريض إن كنت صاحب لسان تتكلم عند المريض تبعث فيه الأمل، تدعو مثلا له اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة، اللهم اشفي عبدك ينكأ لك يعني يقتل لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة، وتقول اللهم تابأس طهور إن شاء الله، وتسمع واحد مثلا في الشارع ينادي يا صالح فتبتسم تقول ها انظر قال يا صالح إن شاء الله تعالى سيصلح أمرك، أو تقول تسمع واحد يقول يا سليم، واحد ينادي أخوه يقول يا سليم، تقول إن شاء الله ستسلم، لأن الفعل شيء طيب، يتخذ الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان المفاوضون يأتون فيعودون يغلبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء سهيل بن عمرو، هذا كان داهية، كان داهية عند العرب ترسله العرب للمفاوضات، فكأن الصحابة رضي الله عنهم خافوا أن يكون له جدل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون، فقالوا جاء سهيل بن عمرو، جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، يعني خلاص سهل أمركم. فكانت المفاوضات وصلح الحديبية وأن يرجع المسلمون وتوضع الحرب، تضع الحرب أوزارها 10 سنوات والمسلمون يرجعون العام القادم، يعودون ويدخلون المسجد الحرام ويعتمرون وكذا. وإن كان هذا ما أعجب الصحابة، لأنهم جاءوا يعني محرمين ويسوقون الهدي ويريدون دخول المسجد وهم مشتاقون منذ سنوات ما رأوا الحرم ولا 7 سنوات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم. فعلا بعدها بقليل بعد الصلح الحديبية نزلت سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقال عمر أفتح هو يا رسول الله؟ قال إي وربي. فكذلك عندما تعود مريض تقول له كذلك، تصبره، تقول هذا من البلاء، وإذا أحب الله عبدا يصب من يحبه الله يصب منه، أنها كفارة للذنوب، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب ولا مرض، حتى الشوك يشاكها يكفر الله عنه من سيئاته. فشاهد أن الإخبار بالمرض لا مانع منه إلا أن يكون ذاك الشخص يشكو الله عند الخلق، ويجوز إخبار به بعد الشفاء وبعد العلاج.
2: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثارهما، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، لقوله: قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن إخبار العبد من نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة الله. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، تشمل نعم الدنيا ونعم الدين، وأن الله يجمع للمتقين بين خير الدنيا والآخرة كما في هذه الآية والآية السابقة، وهي قوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنه ينبغي على العبد أن يتذكر في حال الرخاء والسرور حالة الحزن والشدة ليزداد شكره وثناؤه على الله. ولهذا قال يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو.
0: نعم، هنا في فضيلة التقوى والصبر، لأن يوسف لما ذكر المنة، ذكر المنة منة الله سبحانه وتعالى، قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل من الصبر والتقوى عواقبهما حميدة. هناك من يصبر لكن لا يتقي الله، فلا بد من اقتران الصبر والتقوى. والله سبحانه وتعالى لما ذكر تمكين الأنبياء في الأرض قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال: إن قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عندك يقين لا تشك، إذا كنت صابرا ومتقيا لله عز وجل لم ترتكب يعني ما يغضب الله عز وجل، فانتظر الجزاء، انتظر الجزاء. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما يعرف نبي من الأنبياء لم ينجح، أنبياء كلهم نجحوا. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عالمين.

كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال تعالى وقال موسى لقومه قال موسى لقومه ماذا قالوا؟ استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فأنت مهما رأيت أهل الضلال وأهل الأهواء وأهل الكفر والإلحاد يعيثون في الأرض فسادا ينبغي أن تنظر إليهم نظر الموقن بأنكم سوف تغلبون. عندي يقين مثل ما قال موسى لما رأى السحرة ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. حتى ولو تظلمت الأرض أمامك أنت كن على التقوى والصبر ولا تخاف. ما يعرف أن الله خذل نبيا ولا وليا من أوليائه. انظر إلى مؤمن آل فرعون يعني إن شئت القصص من الأنبياء فهي كثيرة وإن شئت القصص من أولياء الله فهي كثيرة أيضا. مؤمن آل فرعون نصح قومه وقال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وقال يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وقال يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم هكذا يقين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هل هزموه؟ أبدا. قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا. وقاه الله سيئات ما مكروا يعني حضروا لكي يهلكوه غير ذلك. فالله تعالى وقاه سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وهو الهلاك وقطع الدابر. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجدوده بغيا وعدوى. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. وتركوا كل ما جمعوا ما كان يراه المؤمنون من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث كلهم كله تركوه. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يعني ما كانش اللي يبكي عليهم المؤمن.

المؤمن العادي لما يموت ويدفن تبكي عليه السماء. لماذا؟ لأنه عهد للمؤمن كل يوم أعمال ترفع، عنده قناة طريق، هذه طريق فلان أحمد، وهذه طريق فلان، وهذه طريق فلان، يصعد منها العمل إليه، يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لما يموت المؤمن ذيك القناة لا يصير لا يصعد منها عمل، فالسماء تبكي على المؤمن، وتبكي عليه الأرض لأنه كان كل يوم يذهب إلى المسجد ويقول دعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوق نورا، ومن تحت نورا، وعن يميني نورا، عن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا، وأعظم لي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، اللهم أعطني نورا، واجعل في عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، اللهم اجعل نورا في قبري، ونورا في عظامي، وهب لي نورا على نور. شوف هذا الدعاء الطويل الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقوله المسلم من بيته والأرض تسمع، أرض تسمع. يوم يموت المؤمن ذيك الأرض التي كان يمر عليها ما يصير ذاك المؤمن، تشتاق إليه الأرض فتبكي عليه، لكن الكافر ما تبكي عليه. كافر: قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، حتى ورثتهم يختصمون فيما بينهم، وتبقى البيوت والمساكن والعمائر مغلقة.

0: والمؤمن يذكر البلاء الذي أصابه ولا يذكر فيه إلا أفضال الله وألطافه. يوسف دخل السجن ودخل البئر ومكث في السجن، هل قال اشتكى وقال دخلت السجن؟ ما قال كذا، قال أحسن بي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لم يذكر دخوله السجن، وما يدخل يذكر خروجه من السجن، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدوي، ونسب الضر إلى الشيطان وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وقال إن ربي لطيف لما يشاء، وقال إنه هو العليم الحكيم، فعل ذلك لعلم وحكمة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب لذلك. يسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها عليه ويحسن له العاقبة، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وليس هذا من يوسف تمنيا للموت كما ظنه بعضهم، بل هو دعاء الله أن يحسن خاتمته وتوفاه على الإسلام، كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت.
0: قال: منها من الفوائد أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما، كما ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد. ما دام الإنسان يدعو فهو بخير، إذا توقف عن الدعاء فليحذر، فليحذر النكبات، لأن مع الدعاء حتى لو جاءت المصيبة تأتي بلطف بألطاف الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله لكي يثبته على إيمانه. فيوسف كان يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. كل الذي جرى له ويخاف أن يموت على غير الخاتمة الحسنة، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جد أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكان يقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فيوسف على جلالته، وهو كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ويخاف على نفسه أن لا يموت مسلما، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وموسى يقول: إن هي إلا فتنتك. ونوح يقول: ربي أعوذ بك أن أسألك من ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الجاهلين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها، هي اللي تروي الحديث، كانت تقول: أكثر كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعائي: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك وردت حول هذا الحديث زيادات كثيرة، قالوا يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب، هل القلوب تتقلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا، للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا. شفت لما تضع قدر فيه ماء فوق نار ملتهبة وتضع في القدر حبات بيض لتسلق، عندما يشتد الماء غليانا يصير البيض ماذا؟ يرتفع من تحت إلى الفوق، هكذا القلب. وفي حديث ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمة يقلبه كيف يشاء، إن شاء أزاغه وإن شاء ثبته. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على قلبي على دينك. وفي سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وفي أدعية المؤمنين وهم فوق الصراط ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ماذا يقولون؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال الإمام السعدي رحمه الله ويعمل الأسباب لذلك، يقول يا ربي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويعمل الأسباب للثبات. مش يعني ليس معنى أنها يقول يا ربي ثبت قلبي على دينك وهو يدخل البؤر الموبوءة الأماكن والمواقع الموبوءة الملوثة التي لو دخلها الحازم ذي اللب طرحته بين يدي الفتن. من يأمن على نفسه الفتن إذا دخل هذه المواقع الموبوءة؟ يعني تناقض، قل يا ربي ثبت قلبي على دينك وأنت بعيد عن الثبات. تقول مثلا اللهم إني أسألك رزقا طيبا ثم تذهب إلى الفراش وتنام، ما تعمل؟ الرزق له أسباب، تدخل للسوق، تسيح في الأرض، تركب البحر لأنك سألت الله الرزق. نتعلم معا في هذا اللحظة حديث عظيم تحفظونه لا شك، تحفظونه جميعا. الكل كل واحد منا يحب أن يكون القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك الحديث، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبق هذا الجزء من الدعاء أربعة أمور جاءت في الحديث. الأمر الأول الجزء الأول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. ثالثا: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الرابعة: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ينبغي لكي تنال النتيجة والثمرة، تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي، تستشعر هذا الدعاء في أوله: أن تكون عبدا لله، وتستشعر بالعبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. العبودية الخاصة والعبودية العامة. وتستشعر بأن ما من دابة إلا والله آخذ بناصيتها، ناصيتي بيدك، وأن الأمور قضاء وقدر، وأن حكم الله ماض فينا، ماض في حكمك، الحكم القدر الكوني والحكم الشرع الديني والحكم الجزائي. ماض في حكمك بمعنى أن تعترف بأن ما قضاه الله عز وجل في كونه وقدره أنت راض به، وأن ما شرعه الله الحكم الشرعي مطبق له، وأنك خائف ومستعد للجزاء، حكم الجزائي. والرابعة وهي أنك أن يكون القرآن ربيع قلبك، هو الذي تحكمه في نفسك، تحب القرآن ولا تحب ألحان الغنى، تفضل القرآن الكريم وتستبشر به وتفرح به، ولا تكن كالذين قال الله فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هناك من الغناء والطرب والقيل والقال والموسيقى والأناشيد والسماع وغير ذلك يطرب بها. فتحكم القرآن في نفسك. إذن الأولى تستشعر العبودية، الثانية تكون مؤمنا بقدر الله وقدره، قضاء الله وقدره، والثالثة أنك تؤمن بأسماء الله الحسنى. قال: أسألك بكل اسم هو لك، تؤمن بأسماء الله الحسنى وتعرفها، تعرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن أسماء الله الحسنى كثيرة، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هذه أربعة: عبودية، رضا بقضاء الله وقدره، إيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته، تطبيق للقرآن الكريم ومحبته وعدم إدخال معه شيئا في القلب. عند ذلك يكون القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهاب همك، ويفرج عنك، يفرج الله عنك. لأن هذا الحديث ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم أو مؤمن يصيبه هم أو غم فيقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلا أذهب الله عنه حزنه وأبدله به سرورا. عند ذلك فعلا يعني طبقت هذه الأربع فجاءتك الإجابة. أما تقولها وأنت لا تدري ماذا تقول، لا تعي ما تقول، مثل ما مثلت لكم أمس، مثل تكون إنسان يعني جاءك شخص وقلت له السلام عليكم، يعني قد تنطق بالسلام وقد تمد يديك، ولكن أنت تتفرج فيديو ولا تشاهد شيئا ولا تتكلم مع شخص. هذا حال الإنسان. فيقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلا أذهب الله عنه حزنه وأبدله به سرورا. عند ذلك فعلا يعني طبقت هذه الأربع فجاءتك الإجابة. أما تقولها وأنت لا تدري ماذا تقول، لا تعي ما تقول، مثل ما مثلت لكم أمس، مثل تكون إنسان يعني جاءك شخص وقلت له السلام عليكم، يعني قد تنطق بالسلام وقد تمد يديك، ولكن أنت تتفرج فيديو ولا تشاهد شيئا ولا تتكلم مع شخص. هذا حال الإنسان الذي يدعو الله وقلبه لا غافل لاهي، غافل لاهي. قالوا منها
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها ما من الله به.
0: قبل ذلك يعني يوسف تمنى حسن الخاتمة وتمام النعمة، وقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وماذا فعل يوسف؟ توسل إلى الله عز وجل بأنه هو فاطر السماوات والأرض، وتوسل إلى الله بولايته الخاصة. ثم جاء المطلوب مثل ما رأينا في دعاء القرآن: اللهم إني عبدك ابن عبدك. توسل إلى الله بأنه فاطر السماوات، خالقهما وبارئهما وموجدهما ورافعهما وقائم بهما، أنه قائم بهما وأنه ممسك السماوات أن تزول، ممسك للسماوات أن تزول. فلا بد من توسل إلى الله، مثل الدعاء الذي يقوله المسلم عند النوم. عند النوم يأتي بالتسبيح، وبعد التسبيح ماذا يقول؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. شوف توسلات كيف هي. هذا يعني تحرير هذا في الوابل الصيب للإمام ابن القيم يشرح هذه الأدعية ويشعر القارئ بعظمتها. انظر كم هو التوسل من أجل أن يقول الإنسان شيئا: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. لكن قبل ذلك ماذا قال؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. تعوذ به فقال: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. شوف لما تأتي بهذه التوسلات إلى الله عز وجل تقول لها: أنا أريدك أن تعصمني من كل شر أنت آخذ بناصيتي، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتي. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما هو المطلوب؟ اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. يروح الدين ولا ما يروح؟ يروح، يروح بإذن الله، ما يبقى عندك ديون. ويجي الغنى ولا لا؟ يأتي الغنى، الغنى غنى النفس، السلامة والعافية. فيوسف قال: توفني مسلما، دعا الله عز وجل بقدرته وملكوته فاطر السماوات والأرض، وتوسل إلى الله.

0: بالولاية التي تولاه الله عز وجل، لأن الله قال إنه من عبادنا المخلصين. ثم جاء المطلوب توفني مسلما، وليس هذا فقط، وألحقني بالصالحين. من هم؟ أبوه وجده وجد أبيه ومن قبلهم. قال الشيخ هذا من يوسف تمني للموت، هذا ليس من يوسف تمني الموت، لا، ليس تمنيا للموت، وإنما هو أن إذا جاء الموت يموت مسلما، وإنما هو لحسن الختام. لما تقول لصاحبك أسأل الله أن يتوفك على الإسلام، هل معنى أنك دعوت له بأن يموت على يموت الحين؟ لا، وإنما إذا جاء الأجل أن يموت على الإسلام. ومما يقول المسلم في صلاة الجنازة اللهم من أحييته فأحييه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان، وإلا فتمني الموت لا منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم موت، لا يتمنين أحدكم الموت. يمكن أن يستعتب، ممكن أنه يقول تسبيحة فيرفعه الله بها ويملأ بها صحائفه، كما قال الله تعالى ولا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: ثم قال رحمه الله تعالى
0: اصبروا وصابروا ورابطوا.
1: ومنها ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته، وأنه عفى عما مضى ووعد في المستقبل أن يثرب عليهم ولا يذكر منه شيئا، لأنه يجرحهم ويحزنهم، وقد أبدوا الندامة التامة. ولأجل هذا قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة.
0: قال ومنها ما من الله عليه يوسف من العفو عن إخوته، وهو الصفح الجميل، الصفح الجميل، الصفح الجميل هو أن يعفو ولا يثرب، لا يشير إلى الماضي، لأن غالب الناس عندما يعني يستجيب للصلح يفرغ ما في قلبه، وبعد ذلك يقول له عفوت عنك، ويفوته بذلك الأجر العظيم. العفو الجميل وهو أن الصفح الجميل لا يشير إلى ما سبق، وهذا يحتاج إلى قوة الخلق وقوة الأدب والنظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى.

0: رأينا من قبل أن ما كان من إخوة يوسف تجاه يوسف فأين أنها 40 ذنبا عددها بعض العلماء من قوله تعالى لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إلى قوله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين أحصاها أحد العلماء فوجدها 40 جريمة في حق يوسف وهذه 40 جريمة استمرت ودامت 30 سنة وهو عافى ودعا لهم بالمغفرة وقال لا تثريب عليكم وقال خذوا هذا القميص وألقوه على وجه أبي وقال وأتوني بأهلكم أجمعين وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وقال هذا تأويل رؤياي هذا مجرد تعبير رؤيا وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ولم يقل ينزغهم الشيطان قال بيني وبين إخوتي مع أنه لم يفعل شيئا فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته 4 دخلات كلها مذكورة في القرآن الدخلة الأولى قال الله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون هذه الدخلة الأولى والدخلة الثانية عندما جاءوا بأخيهم وقال لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه والدخلة الثالثة قال فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر والدخلة الرابعة فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه أعيد يوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته 4 دخلات كلها ذكرها الله في القرآن الدخلة الأولى لما تمكن يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون أساءوا إليه وأحسن إليهم في الدخلة الأولى أساءوا إليه وأحسن إليهم أساءوا إليه لما سألهم وقال لهم كم عدد أفرادكم قالوا 12 وين 11 وين 12 قال 12 لا يصيبه أبوه لا يتركه أبوه هو ابن أبينا وليس ابن أمنا والثاني عشر قام بجريمة وكذا وهو يوسف وهو أحسن لمن أساءوا إليه ماذا فعل؟ رد له الدراهم كيس الأموال قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ردوا لهم المال بقدر ما يشتروا ماذا؟ 13 بعير ردها لهم خذوها سأدفعها من مال الخاص. مش معنى تاع الدولة أعطاها لهم، لا، وإنما عنده راتب هو، فهو سيدفعها من راتبه الخاص إحسانا لإخوته ولأبيه وأمه. إذن هناك إساءة وإحسان في الدخلة الأولى. الدخلة الثانية، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. كانت القصة طويلة في جعل الصواع السقاية في رحل أخيه، وأساءوا إليه وأحسن إليهم. أساءوا إليه حيث قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهو أحسن إليهم بأنهم لم يقل لهم أنتم شر مكان، قالها في قلبه وأطلق سراحهم. ولو زج بهم كلهم في السجن فإنهم أهل لذلك، لكن أطلق سراحهم وأعطاهم المتع. وجاءوا إليه في الدخلة الثالثة وهم ما زالوا ظالمين، ما زالوا ظالمين ومصرين على جريمتهم إنهم لم يخبروا بيوسف، فأساءوا وأحسن إليهم. وهنا أحسن إليهم أيما إحسان. ماذا قال لهم؟ قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ تخيل انت الموقف كيف جاير، يعني الملك العزيز هم 30 سنة وهم كاتمين متكتمين للخبر يوسف، فإذا بيوسف يقول لهم هل ما علمتم ما فعلتم بيوسف؟ هذو 30 سنة وهم متكتمين، لا أحد يعني يعلم، حتى بنيامين لا يعلم، بنيامين لا يعلم. قالوا إلا أن تكون أنت يوسف، هذا الخبر لا يعلمه أحد، إلا أن تكون أنت يوسف. قال أنا يوسف. وإذا أردتم أن تعرفوا الدليل فكشف عن الستر وأخرج بنيامين، ووقف هو وبنيامين وقفة واحدة. ألا ترون الشبه؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. كم سنة؟ 30 سنة متسبين لك أنت بنيامين وأمنا وأبونا وعائلتنا وكنا لخاطئين. هل عاتبهم؟ ما عاتبهم. قال لا تتريب، لا نافية، تتريب نكرة في سياق النفي أو النهي، في سياق النفي نعم، بمعنى لا ولن تسمعوا ولا مني ولا كلمة أعتبها عليكم. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. ولست أنا الذي أرحمكم، الله هو أرحم وهو أرحم الراحمين. مهما رحمتكم فرحمة الله هي أوسع الرحمة. يعني حتى أنه أشعرهم بأنه لا منة مني عليكم، لا أمن عليكم، لا أعاتبكم ولا أمن عليكم، لأن هذه رحمة الله وهو أرحم الراحمين. وزادهم قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فيه العرق، ولا شك أن أبي يحبني وكان يشمني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحسن والحسين ويشمهما. قال خذوا هذا الخميس بعرقه، لأن أبي صار أعمى كما أخبرني أخي منذ جئتم له بالقميص الكذب، جاءوا على قميصه بدم كذب، بالدم الكذب، قميصه هو ولكن الدم كذب، صار أعمى. وباستطاعتي أن أذهب أنا وألقيه على وجه أبي ويرتد بصيرا ويكون الشرف لي وتبقى الملامة عليكم، لكن لكي أمسح ما في قلب أبي من الغضب عليكم أنتم الذين ترمونه على أبي، فسوف يرتد بصيرا من الفرحة. وزد على ذلك أكرمهم وقال وأتوني بأهلكم أجمعين، ما قالش بإخوتي وأبي، قال بأهلكم أجمعين، لأن كل إنسان عنده ماذا؟ عنده أهل، عنده زوجة وعنده أخوات الزوجة وعنده إخوان الزوجة وعنده أم الزوجة وعنده. قال وأتوني بأهلكم أجمعين، لا تبقون هناك، تعالوا لمصر. هذه الدخلة الثالثة. ثم جاءت الدخلة الرابعة، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. وخروا له سجدا، سجود التحية كان مشروعا عند شرع من قبلنا. وقال يا أبتي لا تحزن، هذا تأويل رؤياي. تذكر الرؤيا التي حكيتها لك وأنا صبي صغير؟ قد جعلها ربي حقا. وهذه الأمور التي دخلت في الوسط شيء زائد. وإن ربي قد لطف بي كثيرا وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر. هكذا الرواية اللي عندكم، من البئر ولا من ال انطقوا، من ماذا؟ من البئر، من السجن، لأن لو نطق بالبئر سيذكرهم بالجريمة. أيهما أشد، البئر أم السجن؟ أيهما أشد؟ السجن البئر. لا البئر، البئر طبعا، البئر في الخلاء والبرد والغازات والحيات والأفاعي والظلام والموت والغارق والماء. إذن البئر أخطر من السجن. السجن جالس عنده سرير وعنده طراحة ومخدة وغطاء وتأتي ويأتيه الأكل ويأتيه الشراب، عفاكم الله، لا البئر ولا السجن. هو لم يريد أن يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، لأن إحسان الله له بإخراجه من البئر أكبر من إخراجه من السجن، لكن نظرا لأن هذا سيجرح إخوته قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن. وقال من إحسان الله إلي، لكي يشعر إخوته بالترحيب والضيافة، قال وجاء بكم. أنا هذا يوم سعيد أنكم دخلتم عندي. جاء بكم من البدو. وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم الشيطان، وهذا هو نزغهم الشيطان، ولكن ما قال من بعد أن نزغهم الشيطان، قال وإنما قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وقال إن ربي لطيف لما يشاء، يعني ما من بلية إلا وفيها ألطاف الله الكثيرة، إلا فيها ألطاف الله الكثيرة، لولا دخول يعني هذا الفعل ما وصلت إلى هذه المكانة، لولا لطف الله يعني البلايا والسجن والصبر والتقوى وغذا ما وصلت إلى هذه، إن ربي لطيف لما يشاء. ثم قال إنه هو العليم الحكيم، عليم بكل الخبايا وبما يصلح لنا، وحكيم يضع الأشياء في موضعها. فهو صلى الله عليه وسلم سألني واحد من الإخوة قال هل يجوز نقول السلام على رسول الله عليه السلام وصلى الله عليه وسلم؟ كيف نفس الشيء، عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وسلم نفسه، على يوسف ولا على أحد الأنبياء كلها سواء. فيوسف عليه الصلاة والسلام قال المصنف منها ما من الله على يوسف من العفو، عفى على صاحبه الذي أساء إليه بعدما أحسن إليه، هو أحسن لصاحبه وصاحبه أساء إليه. كيف أساء إليه؟ نسيه، لم يذكره، وإنما جابته، جاءت به المصلحة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومنها ما في هذه القصة العظيمة من البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قصها على الوجه المطابق، وهو لم يقرأ من الكتب السابقة شيئا، ولا جالس من له معرفة بها، ولا تعلم من أحد، إن هو إلا وحي أوحاه الله إليه. ولهذا قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. كما ذكر الله هذا المعنى في قصته وغيره من الأنبياء، لأن الغيوب نوعان: أمور سابقة قد اندرس علمها نبأه الله بها، فأمور مستقبلة قد نبأه الله بها قبل أن تقع فوقعت، ولا تزال تقع شيئا بعد شيء مطابقة لما أخبر به صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله، وكلها براهين على رسالته.
0: هذه فائدة عظيمة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومنها ما في هذه القصة من البراهين على نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القصة التي ذكر الله تفاصيلها، ذكر الله تفاصيلها منذ صبا يوسف مرورا على المحن ووصولا إلى المنح، ومرورا على التقلبات من حال إلى حال، من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة، ومن منحة إلى ملك، ومن ملك إلى أن وصل إلى أن كبر. هذه التفاصيل وهذه القصة، أولا نبينا صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، من أين قرأ هذا؟ لم يقرأ ولم يكتب، وليس له أن يقرأ ولا يكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بدقائق وتفاصيل هذه القصة ودقائق أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر المغيبات، وذكر أمور اندرست، وذكر أمور ستقع، ذكر أمور اندرست وذكر أمور ستقع. في القرآن الكريم في هذه السورة يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. أنت لم تكن معهم حينما اجتمعوا فيما بينهم وهم يمكرون، حينما قال أحدهم للآخر ماذا؟ قالوا لبعضهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا، وقالوا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب، وقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هل كان معهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال الله سبحانه وتعالى عن عيسى بن مريم ومريم عليه السلام: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال عن موسى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر أو مما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ذكرها مرتين في سورة هود. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عندها الغيب. هو كان في مكة المكرمة وجاء إلى المدينة وذهب مرتين إلى الشام وفي الطريق أرجع، وما جلس مع الرهبان والأحبار والقساوسة وما دخل جامعة، فهذا دليل وحجة على كل من سمع بالقرآن ولم يؤمن به. القرآن يسره الله طباعة وقراءة وتلاوة وتفسيرا وشرحا وغير ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فذكر القرآن أمور اندرست وأمور ستقع، وذكر دلائل النبوة وذكر علامات الساعة، وكل مرة تظهر آية. هذا مما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن
0: الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يسر معهد منهاج الأزهر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوساد الجزائري حفظه الله تعالى.

0: منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني أيها الإخوة الكرام ويسعدني ويفرحني أيضا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرحني هذا اللقاء الجامع والنافع بإذن الله تعالى، والماتع حتى في صفته وهيئته حصوله ووقوعه وكل ما يتعلق بخصائصه كذلك ماتع لأصحابه. هكذا هي الأشياء النافعة، هكذا هي الأشياء المباركة، لأن البركة معناها ثبوت الخير الإلهي في الشيء، فيثبت جنسا ووصفا ونماء ودواما وسعة. والبركة لها خصائص عديدة وآثار وثمار متعددة ومتعدية، أي ليست قاصرة، حتى لا أطيل في ذلك. إذن اليوم نستهل بإذن الله تعالى شرح أصول السنة لإمام أهل السنة، ولا يستطيع أن يعرف الناس بالسنة يعني تعريفا شاملا تعريفا جامعا تعريفا

0: نافعا تعريفا كما يقولون حاويا وحاميا بإذن الله، إلا عارف بها، إلا عارف بها، من يكون أعرف بها يستطيع تعريفها للغير كما عرفها، كما قال ثم يؤديها إلى من لم يسمعها كما سمعها. المهم باختصار، وهو الإمام أحمد سمي بإمام أهل السنة بحق وبصدق كذلك، فهو إمام بحق وشيخ الإسلام بصدق كذلك هذا الإمام. فأردت أن لا أمر على مقدمة كتابه إلا بذكر ولو شيئا يسيرا، نزلا يسيرا، ولكن هذا اليسير، ولكن هذا القليل لا يقال له قليل، بالعكس هو يدفعك إلى الاستزادة، إلى النظر في ترجمة هذا الإمام حتى يكتشف الناس أسراره ويكتشف ترجمته وما فيها من درر وغرر يا إخوان. فهذا الإمام ارتأيت أن أختصر وأوجز، وإلا لو تتبعنا محطات ترجمته وأطوار حياته لانقضت الأوقات والحلقات، وما استطعنا أن نستوفي ونستجمع ونستكمل يعني ترجمته الوافية الكافية، لكن من التقليل للتعريف. والتعريف هذا أخذته كذلك من تعريف الإمام الذهبي، هذا الإمام المعروف المشهور تعرفونه من كتاب مشهور جعله صاحبه للتعريف، لذكر ترجمات وتواريخ وحياة العلماء عموما والصالحين وما إلى ذلك، أسماه صاحبه سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء، هذا الكتاب النفيس السفر العظيم. فهو لما قلت هذه تعريف يعني ترجمة مثل ما يقولون ترجمة ذاتية هكذا ولا لا، أو تعريف شخصي بالشخص، فجعلتها محطات يسيرة، وإلا ستأخذ لنا وقت الدرس، ونحن لو سألنا الإمام أحمد لا والله هذه كأن لسان حاله يقول هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار، لا تنظروا إلى ذواتنا وأنفسنا إنما انظروا إلى آثارنا، لأن الآثار تبقى مستمرة جيلا بعد جيل، عصرا بعد عصر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما تعريفه يعني تعريفه نذكر تعريفه يعني بما يتعلق باسمه ولقبه وكنيته ونسبه باختصار، كما قال الذهبي، قال هو يعني الإمام الذهبي رحمة الله محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة 748 في كتابه الموسوم بسير أعلام النبلاء الجزء 11 ابتداء يعني في الصفحة تقريبا 177 رقم الترجمة 78. قال هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله، أي كنيته هو أبو عبد الله أحمد بن محمد، هذا نسبه أحمد بن حنبل بن محمد بن حنبل بن هلال كذا، تذكرون يعني قال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن واص ابن قاسط ابن مازن هكذا ابن شيبان من ذهل وكذلك بني ثعلبة. أما مولده قال الإمام الداعي دائما هو الذي يذكر أخت يقول يعني هذا الإمام رحمة الله عليه كان محمد والده والد أبي عبد الله أي الإمام أحمد من أجناد مرو ومات شبابا أي في شبابه لم يعني تكتمل كهولته بعد مات وهو لا يزال صغيرا نسبيا كما يقولون ولهذا قال يعني كان مات شبابا أي في فترة معنى شبابا في فترة شبابه هكذا له نحو 30 سنة انظروا نحو 30 سنة لما يقولون نحو 30 قد يكون يعني 30 إلا أياما قليلة أو 30 إلا شهورا قليلة أو إلا سنوات قليلة للتغليب فهو إلى 30 أقرب منه إلى ما قبله أو دونه نعم ولهذا يستطيع نستطيع تسمية يعني إطلاق اسم الجزء على هذا الجزء تستطيع أن تطلقه على الكل لأهميته ولو كان قليلا تسميه به كقولك كقول الحج عرفة ليس في عرفة في الحج إلا لكن أراد أن يبين عظمة وأهمية ركنية هذا ومكانة وشرطية ووجوب فعل هذا الشيء والذي لا يصح الشيء بدونه الركن على فكرة قد تجدون الركن والشرط كلاهما له نفس الأثر إذا انتفى الشرط ينتفي ذلك الشيء الشيء الذي متعلق ومقترن مرتبط به الشرط يعني ذلك المشروط وإذا كان كذلك الركن الذي هو من أجزاء ذلك الشيء من حيث ماهيته وكنه وحقيقته ينتهي إلا أن الشرط ليس جزءا من ماهية الشيء ليس جزءا منه من حقيقة الشيء وماهيته نقول الوضوء لا تصح الصلاة بدون وضوء ولكن الوضوء ليس من هيئات الصلاة ولا أفعال الصلاة ولا أحكام الصلاة صح ولا لا إنما يكون بأحكام ممكن لأنه يترتب عليها حكم ذلك أما أنه ليس من ماهيتها وخصائصها في حقيقتها وذاتها وبينما الركن هو جزء منه كما هو شأن الفاتحة الذي لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له ولهذا قلت يعني لما ذكر ذلك قال نحو 30 سنة بعدين وربي الإمام أحمد يتيما وقيل إن أمه وقيل أن أمه في الحقيقة تحولت من مرو وهي من مرو وهي حامل به رحمها الله ونقل أبو داود سمعت يعقوب يعني هذا يعقوب الدورقي قال سمعت أحمد يقول أي عن نفسه لماذا يذكر هذا أعلم الناس بنفسه يعني أعلم الناس بالشيء صاحبه وصاحب الشيء أنتم ترون في الرواية العلماء لما يختلفون في ترجمة أو تفسير شيء أو شيء من هذا القبيل يقولون الراوي أدرى بمرويه هو الذي روى فأدرى بمعنى ذلك وكل ما يتعلق به حتى في أسباب وروده حتى في معانيه إلى غير ذلك حتى المراد به والغرض والقصد وما إلى ذلك ولهذا كذلك الرجل أدرى بما يتعلق بميلاده بما يتعلق بنفسه ولهذا فهذا لما أذكر من هذا الباب قال سمعت أحمد يقول ولدت في شهر ربيع الأول 64 ومئة أما نشأته لا أترجم لا أعلق ولا ستأخذ وقت سمعوني أما نشأته نشأ في الحقيقة في حجر أمه لأن أباه مات كما قلنا ونقل صالح عن أبيه أنه قال يعني أنه في الحقيقة تعبت أمه يعني في الحقيقة فيه تربيتي، وأمه في الحقيقة ماذا فعلت؟ قال اعتنت بي حتى أنها ثقبت، يعني ثقبت، جعلت ثقب يعني في أذنه، كان وضعت في أذنيه قرطا أو قرطين، هما ليس كانوا يفعلون أشياء لكن تلك الأشياء التي كانوا يفعلونها ثمينة. قال لؤلؤتين، يعني جعلتها في أذنيه. قال فلما ترعرعت نزعتهما، والدته نزعتهما، فكانت عندها يعني شايف يا إخوان، ثم دفعتهما إليه، أي قال إلي، فبعتهما نحو بنحو 30 درهما. أما بدايته لطلب العلم، بداية طلبه العلم يقول الذهبي كان وهو ابن 15 سنة، يعني في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن زيد رحمة الله عليهما. إذن في ذلك العام الذي بدأ فيه يعني العنق، فكان يسعى ويرحل ويمشي كما سيأتي ذكر ذلك. شيوخه يقول الذهبي سمع من إبراهيم، يعني إبراهيم سعد قليلا، ومن هشيم ابن بشير فأكثر، إذا كان هذا قليلا هذا أكثر، بمعنى سمع منه الكثير وتعلم، فأكثر منه الكثير أي نقل وجالسه وسمع منه وروى وتحمل إلى غير ذلك وجود هكذا. ومن عباد بن يعني ابن عباد المهل، يعني هذا المهلي، يعني وهذا معتمر بن سليمان التيمي، وسفيان ابن عيينة المعروف والمشهور الهلالي، إذن وأيوب ابن النجار، ويحيى ابن أبي زائدة، وعلي ابن هاشم ابن البريد، وقرار ابن تمام، وعمار ابن محمد الثوري، والقاضي أبو يوسف، ونحو ذلك ممن، وذكر عددا من المشايخ الذين أخذ عنهم. ثم قال الإمام الذهبي لما ذكر، يعني بعدما ذكر الذين سمع منهم الإمام أحمد بن حنبل وهم عدد كثير، فقال فعدة شيوخه الذين روى عنهم، لو تنظرون المسند فقط، تعرفون المسند مع كثرة أجزائه وكذلك كثرة أحاديثه، إذن فعدة شيوخه الذين روى عنهم المسند تقريبا 280 ونيف وزيادة، طبعا أقل من 10 يعني وزيادة، يعني هي من تجاوزت 80 بعد يعني كما يقولون 200. وكذلك حدث عنه مسلم وأبو داود إلى غير ذلك، المهم باختصار شديد. ثم رحلته في الطلب، هذا مهم جدا. أما من روى شيوخه ويعني نتكلم من روى عنهم وأخذ عنهم، وكذلك الذين رووا عنه وأخذوا عنه، تجدون هذا عند قراءتكم لترجمة شيء جميل جدا، أن تكون فترة تأخذونها وتقلبون الصفحات والنظرات في يعني في النظر في تراجم العلماء، لأن النظر في تراجم العلماء يشعركم ويلهمكم ويدفعكم إلى معرفة قيمة العلم، أهمية العلم، فترون هذا إمام كيف طلب العلم منذ صغره، وكان يمشي مسافات طويلة راجلا وحافيا، يعني ماشيا أعني وحافيا كذلك، كان لا يهمهم، المهم أن يلحق ويصل ويظفر ويحصل ذلك العلم. انظروا يا إخوان كما سيأتي إن شاء الله. قال رحلته في طلب العلم، فذكر مثل ما يعني قال يعني المروذي هذا تقرأ كذا، ويقرأها بعضهم المروذي والراسح المروذي مثلا. سمعت أبا عبد الله يقول، أبا عبد الله من هو أبو عبد الله؟ هي كنية الإمام أحمد. يعني قال مات هشيم ولي 20 سنة، فخرجت أنا والأعرابي رفيق كان لأبي عبد الله. هذا الأعرابي، هذا الأعرابي من العوام، لكنه كان رفيقه في الدروب وفي الأسفار، يمشي معه ما شاء الله، يستأنس به، يستأنس به وينفع. فذلك العربي مشى معه يعني. المهم قال فخرجنا مشاة، فوصلنا الكوفة يعني في 300، فأتيا يعني فأتيا قال فأتينا أبا معاوية، وعنده يعني بكل سرعة وجدوا عنده من وجدوا، وهو كذلك من حيث السلوك ما شاء الله يقدر طلبة العلم، ما شاء الله يقدر طلبة العلم ويحترمهم ويشجعهم. المهم باختصار وكأنه درس في قيمة العلم واهتمام الطلبة بالعلم، لعل هذا يوجد ويورث ويترك أثرا وثمرة في نفوس الناس، حتى يعرفوا كيف صار الأئمة أئمة بعد أن كانوا طلبة، ما صاروا هكذا. قال يحيى بن أبي كثير كما يروي الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المواقيت، لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم، لا يستطيع الإنسان الذي آثر الراحة والدعاء يعني على الطلب والجد والنشاط والسعي والمثابرة والمثابرة على طلب العلم والمرابطة. نعم. قال إذن قد فخرجت أنا والأعرابي، هذا رفيق كان لأبي عبد الله، فقال فخرجنا مشاة فوصلنا الكوفة يعني في 300، فأتينا أبا معاوية وعنده يعني هذا معاوية يعني صاحب خلق ويحضر مجالسه من يحضرها من الناس، فأعطى الأعرابية حج يعني كما يقولون حاجة، ممكن قال ب60 درهم، فخرج أعطاه إياه ما تساوي وما يكون فيها من قدر من نصيب معلوم من المال. انظروا يا إخوان، فخرج وتركني في بيت وحدي فاستوحشت، وليس معي إلا جراب فيه كتبي، ذلك الكيس الذي يحمله مثل ما تقول قد يكون من عين وقد يكون من مواد كذا، يجعل فيه الكتب ومتاعه وزاده ويحمله معه حيث محل وارتحل وحيث ذهب ومشى. قال فاستوحشت وليس معي إلا جراب فيه كتبي، كنت أضعه فوق لبنة، يعني مثل ما نقول لبنة، هذه اللبنات التي يبنون بها واحدة، مثل ما يقول ما أدري باللغة تفهمون، أنتم تفهمون العربية، كنت أقول لهم ما معناها باللغة الأندونيزية، يعني لبنة هكذا، فيجعلها مثل ما يأتي بعض الناس فيجعلونها وسادة، يتخذون تلك اللبنة وسادة، يجعل فوقها ذلك الجراب مثلا الذي عنده، يعني شايف، ويتوسدها، يتوسد لأنه لا يستطيع الإنسان يتوسد اللبنة ولا تؤثر عليه، تؤثر وقد تسبب له أذن. قال واضع رأسي عليه وكنت أذاكر وكيعا بحديث الثور. انظروا كيف الهمة العالية والعزيمة القوية والإرادة الفولاذية في سبيل الطلب، ثم حفظه للعلم فتح الله عليه. هذا الرجل الذي طلب العلم بقلب صادق ونفس تقية إلى غير ذلك من أسباب التحصيل، الله وفقه. واتقوا الله ويعلمكم الله، ولا لا؟ يعني لا بد أنك تسعى في سبيل، حتى عند طلب العلم لا يكفي أنك تبدي جدا ونشاطا وهمة وعزيمة وإرادة وحذارك، بل تستعين حتى بالدعاء، تستعين بالدعاء، ادعو الله أن يعلمك ويفقهك وينفعك بما علمك. بل هذا ثبت حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وكان بعد صلاة الصبح، يعني بعد فريضة الفجر، يدعو بأدعية، ومن بين الدعاء الذي كان يواظب عليه ويغلب عليه قوله وذكره والدعاء به، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إذن ولذلك يدعو. وهؤلاء فالله سبحانه وتعالى استجاب لهم. إذن فيذكر، يعني يذكر عنه كذلك أنه لما كان يناقشه، من يناقشه ويسأله ويمتحنونه، فيلتمسون ويجدون يعني في ذلك ضبطه وحفظه، ضبطه للنص، يعني هذا أختصر، ضبطه للحفظ، لكن أنا أحلتكم على مكان الترجمة حتى أنتقل إلى الشرح، هكذا لأن عندنا مقدمة الكتاب في الصباح ثم نشرع في الشرح. المهم أقول فكان إذن يسعى ما شاء الله ويحفظ. وكان يذكرون أنه علماء أجلاء في بلدانهم، مثلا لما يجدونه يصحح الرجل يقرأ من حفظه، لأن الضبط عند العلماء يعني كانوا يغلبون تقريبا، وكان يحبون من كان يضبط ضبط صدر. الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، ها صح ولا لا؟ فبعضهم لعله يريد أن يضبط الضبطين معا، يستأنس يحفظ ذلك، يضبط ضبط كتاب وفي نفس الوقت يضبطه في صدره هكذا. ولهذا كان البعض لما يجرب نفسه فيذكر الحديث فيصحح له، مع كونه عالما ذلك الرجل، كما حصل مع وكيع ونحو ذلك ويحيى بن معين. والمهم باختصار، فكان لما ينبهه فيقوم إلى الكتاب فيجده كذلك فيغيره، يعني حتى في كتابه كتبه محرفا أو مصحفا، فبالتالي يصحح. انظروا، يعني فكان يحفظ أحاديث كثيرة رحمة الله عليه. ثم وكذلك هذا الإمام حتى في أخلاقه وسلوكه كان يتحلى ويتحرى الأخلاق العالية الفاضلة، ما كان يسأل وما كان يمد يديه، يعني يمد يده بمعنى يتكفف، يمد كفه سائلا الاستعانة من بعض الناس، فلان اعطني، فلان ناولني، فلان كذا إلى غير ذلك. فما كان أبدا، بل كان حتى لا يقبل، بمعنى إذا عرضوا عليه مالا ويعطونه شيئا يقول أنت والله عند أموالك نفذت، صرفتها كلها، أنفقتها جميعها، فيعطونه قل تعالى، لا يرانا أحد. ممكن تستحي أن يراك الناس وأنت قدوة، فلا تحب أن يراك الناس وتعطي يدك لغيرك أو تقبل من غيرك ما أعطاه لك أو يتصدق به عليك. قال يا فلان، أنا لم أقبل من غيرك حتى أقبل منك، يعني أعطاني غيرك المال وما قبلت، ولهذا هذا وسلوكه ولهذا كانوا يذكرون وراءه في أشياء. وكان ولده يقول يا كأنه يقول عبد الله ولد أحمد بن حنبل يقول لأبيه بلغني يا أبي سمعت عنك يا أبي يقول الناس كذا بأن فلان أعطاك من المال كذا وكذا ولكنك أبيت أن تأخذه أن تقبله. قال نعم يا بني أعطاني فلان كذا وكذا وما قبلت وما أخذته أبدا، بل كنت مع فلان وفلان وأنا فأعطى فلان فأخذه، أي طالب علم معه كانوا طلابا، والآخر ثاني أخذه كذا قبله ولكن ما قبلت. هذا ليس قضية يعني شكلية أو صورية، بل قضية سلوكية وأخلاقية. ولهذا يثنون على حفظه، ثناء العلماء على حفظه. يعني قال أبو عبد الله كنا عند يزيد بن هارون فوهم في شيء، انظروا أي لما حفظ واستحضر واستظهر ذلك الحديث الذي حفظه وهم في قراءته أو استحضاره واستظهاره. الوهم حتى تكون هذا الشيء مهم، لما تجدون الوهم يعني في الإدراك في مدارك الناس ومعرفة الناس للأشياء وضبطهم للأشياء على نقول مثلا مدارك الناس وأقسامها ومراتبها، تعرفون الذي لا يعرف إطلاقا، الذي لا يعرف الشيء إطلاقا ولا يدرك الشيء حقيقة، هذا نسميه جاهل، وهو الذي لم يدرك الشيء على حقيقته ووجهه ودليله وبدليله، هذا نسميه جاهل. وفيه الذي يدركه على خلاف وجهه وغير حقيقته، هذا نسميه هذا جهل بسيط. الأول جهل بسيط، الثاني هذا الذي يدركه على خلاف وضد وعكس وغير وجهه، هذا يسمى جهل مركبا، هذا أخطر يا أخي أقدك. فالجهل مراتب كذلك. وأما العلم العلم هو إدراك الشيء على حقيقة إدراك جازما، إدراك الشيء على ما هو به ومنه وعليه، وهو كما يقولون إدراك المعلوم بدليله. حتى لو يطلبون منك الدليل تذكر الدليل. ولهذا قال الإمام ابن تيمية في تعريف العلم، العلم الشرعي، قال كلاما رائعا، قال هو ما قام عليه الدليل، العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر حتى يربطك بالنقل والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. إذن قال يعني كنا عند يزيد ابن هارون، قلت احقم لم أكمل، هذا الذي يدرك. أما الذي يدرك الشيء، هذا الذي يدرك الشيء على وجهه إدراكا جازما صحيحا بالدليل، هذا يسمى عالم ولا لا؟ أدرك على حقيقته ووجهه إدراكا جازما، يعني لا قاطعا لا شك فيه ولا نقص فيه وما شاء الله. بينما ما سوى ذلك هنالك الواهم، الواهم الذي يدرك الشيء، أي الوهم هنا إدراك الشيء على وجه، انظروا تأملوا، على وجه مع وجود وجه أرجح منه، الوجه المقابل لذلك الوجه الذي أدركه أرجح منه، هذا هو الوهم. يقول أنت واهم، تظن ظننت نفسك أنك أدركته على حقيقته، ليس كذلك. بينما الظن إدراك شيء على وجه مع وجود وجه مرجوح، بل الظن مع وجود وجه مرجوح، أي الوجه المقابل لذلك الوجه الذي أدركه وأدرك الشيء عليه، فهذلك الوجه مرجوح. فظنوا أحسن من الو... وأدل وأقوى وأقوى من الوهم ولا لا؟ ولهذا الظن إذا عدم اليقين، هل يقوم الظن مقام اليقين؟ إذا عدم، يقوم ولا لا؟ وكذلك الظن يأتي اليقين بمعنى الظن إذا لم يكن مقترنا بما يذمه أو بما يدل على عدم صحته وقوته. يأتي الظن بمعنى اليقين، لكن إذا اقترنت بقرائن إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن الظن لا يغني من الحق، نجد قرائن تدل على كون الظن هنا مرجوح مرجوح متروك. إنما ما ينبغي اتباع الظن ولا لا؟ إياكم والظن فإن الظن، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. المهم سامحوني، أنا وعدتكم بأن لا أعلق فإذا بأعلق. قلت إذن فقال فوهم أي نعم. ثم نذكر سامحوني نذكر القسم الرابع، ذكرنا الوهم وذكرنا الظن وذكرنا قبله العلم قبلهما العلم، وهنالك الشك وهو إدراك الشيء على وجه على وجه مع وجود وجه مساو له في نفس الرتبة والقوة والحجية والدلالة وكذا. إذن هذا الشك، والشك ما هو؟ ما استوى طرفه ولا لا؟ يعني قد تقول بهذا صحيح، لا هذا صحيح قوي معتبر جدير بالعمل وكذا، بعدين لما تعيد النظر وتدقق النظر وتركز في النظر تقول هذا أقوى، تبقى متأرجحا مترددا مضطربا. هذا هو حال الشك، وحال الشك أيضا بارك الله فيكم. إذن باختصار هذه للفائدة. فقال فوهم فكلمته، ولهذا عند الرواة لما يكون الراوي يهم، وخاصة إذا كان يهم كثيرا تعتبر ذلك علة، فلا يصح أن ينفرد بالرواية ولا لا؟ فلا يصح. لو نرى مثلا يأتي من طريق أخرى من ضابط يضبط الحديث ما شاء الله، لأن شروط صحة وشنية، شروط قبول الحديث وشنية، أولا عدالة الراوي، نقول اتصال السند أولا يكون السند متصلا، وعدالة الرواة والضبط، ضبط الرواة للرواية، وسلامة ذلك الحديث من الشذوذ، وسلامته كذلك من العلل القادحة فيه. مثلا لما نقول أنه لا بد أن يكون فيه هذا الضبط هو المعتبر، تصوروا عند العلماء بين الحديث الصحيح والحسن وين يكون في الضبط، يخي يقولون ما خف ضبطه ولا لا؟ الذي يخف ضبطه يكون أقل درجة، لأن الأحاديث رتبها العلماء ليست كلها مرتبة واحدة، إنما هي مراتب بحسب شروط وبحسب استيفائها واستجماعها واستكمالها لشروط الصحة في أعلى قمة ذلك. ولهذا القاسم بن قطلبغة لما رتب الأحاديث قال أعلاها صحة ورتبة المتفق عليه، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد بروايته من؟ البخاري، ثم ما انفرد بروايته مسلم، ثم ما أتى على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، وثم ما رواه غيرهما. يعني لما تنظرون كيف يرتبون، فهذه مفيدة حتى عند التعارض وعند المقابلة بين النصوص ونحو ذلك بارك الله فيكم. أقول لما إذن فكلمته، قال فكلمته فأخرج كتابه فوجده كما قلت. انظروا، هذا الذي كما قلت لكم كتب الحديث، ضبطه عند سماعه من الشيخ، كتبه كما سمعه، لكن لما حفظه أراد أن يضبطه في صدره، فأراد أن يستحضره عندما طلب مثلا منه ناس أن يذكر له حديثا في هذا الباب في هذه المسألة، فذكر حديثا بسنده مثلا ومتنه، أو ذكر الحديث بلفظه، فاستحضره مما علق بذهنه ولا يزال راسخا في عقله ولا يزال يحفظه على ما هو عليه، فلما ذكره لم يذكره كما سمعه، ولم يذكره بضبط، أي بالضبط كما يقول، أي ضابطا له. فلما نبهه الإمام أحمد، الرجل قام إلى الكتاب ليتأكد من هذا الشخص، هل هو صادق فيما يقول، مصيب فيما يدعي، ولا كيف؟ فإذا به يجد في الكتاب كما قال، فأعجب به ونحو ذلك. المهم باختصار شديد، فله رحلة، باختصار أقول لأنه أخذت منا هذه للأسف، فله كذلك رحلة في الطلب. فيذكر أنه قال يعني أنه يعني روى لهم الإمام أحمد بن حنبل، قال ذكرنا هذا ولا لا، يعني مات خرجه العربي، ذكرناه، ثم حفظه، أم نعم خلاص، أيوة أي نعم، ثم الورع ذكرناه من بين صور الورع الذي ذكرناه قبل قليل، أنه ما كان يقبل من الناس العطايا والصدقات والإعانات ونحو ذلك، وكان معلوما بذلك ومشهورا كذلك. ومنها هذه القصة مفيدة، يذكر الإمام أحمد، استغفر الله، عن الإمام أحمد حقيقة، يذكر الإمام الذهبي في السير، قال الخلال، الخلال هو صاحب كتاب السنة، تعرفون كتاب السنة للخلال، بارك الله فيكم، يقول حدثنا الرمادي يعني من العراق، سمعت عبد الرزاق وذكر أحمد بن حنبل، لما ذكر الإمام أحمد، قد ذكر الإمام أحمد، فدمعت عيناه لما ذكره، انظر سبحان الله، يعني كيف كانوا يكنون له احتراما كبيرا، قال فدمعت عيناه، فقال بلغني أن نفقته، أي المال الذي أخذه معه الذي كان ينفقه على نفسه لاقتناء ما يأكله ويشربه وزاده في الطريق وما إلى ذلك، وفي رحلته العلمية التي كانت تستغرق شهورا عديدة مديدة صراحة، نعم، فنفذت يعني فأخذت يعني المهم، فقال فأخذت بيده فأقمته خلف الباب، فأقمته أي جعلته خلف الباب كأنني أخذت بيده ومشيت معه إلى أن جعلته يتوارى عن أنظار الناس لا يراه أحد، فأقامه خلف الباب، قال يا فلان ما معنا، يعني في الحقيقة أحد، ليس هنا أحد ولا يرانا أحد، وقلت له لا، نحن، يذكر له حاله وحال أمثاله في تلك البلدة، لا تجتمع عندنا الدنانير، إذا بعنا الغلة أشغلناها، أي نشغل الأموال نديرها ونستثمرها ونشتري بها ونستعملها في تجارتنا، يعني لا تبقى أموالا هكذا في الجيوب أو في البيوت مثلا، قال بلا، يعني إذا بعنا الغلة أشغلناها في شيء، وقد وجدت عند النساء، عند بعض نسوته مثلا، 10 دنانير، فخذها هك، خذها، وأرجو ألا تنفقها حتى تتهيأ يعني لشيء فيكون لك يعني كأنك تنفقها باقتصاد وتنفقها يعني للحاجة. فيريد أن يقول استعن بها الآن وبعد ذلك أعطيك كذلك وأناولك أيضا. فقال إذن يا فلان، فقال يا أبا بكر، لو قبلت هذا من أحد قبلت منك، لكن أنا عادتي لا أقبل من أحد، لم أقبل من أحد غيرك ولا قبلك أبدا، ولهذا لا أستطيع أن أخذها. ولهذا قال له ابن عبد الله، قلت لأبي بلغني أن عبد الرزاق عرض عليك دنانير، هو عبد الرزاق عرض عليه دنانير، قال نعم، وأعطاني ويزيد ابن هارون 500 درهم، رأيتم؟ قال فلم أقبل، وأعطى يحيى بن معين وأبا مسلم، هؤلاء أخذ منه ذلك، أي يحيى بن معين وأبو مسلم أخذ منه ذلك. وكذلك كانوا إذن يروون عنه في أخلاقه الشيء الذي يدل على ذكائه وحفظه ما شاء الله. فكان رحمة الله عليه لما يذكرونه، مثلا نأخذ مثالا واحدا، يقول حرملة، سمعت الشافعي أي محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم، أي من أحمد بن حنبل، ولا أفقه ولا أتقى أيضا، انظروا يا إخوان بها منه يعني كذلك. فيريد أن يقول كان الإمام أحمد إماما حقا، رجلا يهتدى يقتدى بهديه وسمته ما شاء الله، لأنه كان يجسد السنة في حياته. فهذا الإمام ورحمة الله عليه هو صاحب هذه الترجمة التي ذكرناها على سبيل الاختصار، على سبيل الإيجاز، يعني حتى يعرف الناس من أئمتهم ولو هذا الشيء القليل. فهذا الإمام قلت رحمة الله عليه هو صاحب هذه الرسالة، وهي أصول السنة، أصول السنة. فالإمام رحمة الله عليه ذكر، قال يقرأ الأخ اليوم يقرأ لنا السند وما شاء الله، ثم نتناول إن شاء الله ما يتعلق بالسند من فوائد وقواعد ومن حكم وأحكام نستفيدها من هذا السند. وكان العلماء يذكرون السند مثل ما كانوا يذكرون أسباب التأليف، تجدون كتبا كثيرة في السنة يذكر أصحابها ومؤلفوها يذكرون ماذا سبب تأليفهم. فتارة هذا يقول مثلا كما ذكر ابن تيمية في سبب تأليفه للرسالة العقيدة الواسطية، لما عرض عليه ذلك القاضي من واسط يعني يطلب منه ذلك، وكذلك الإمام ابن أبي زيد القيرواني، وكذلك ابن أبي زمانين المالكي، وأئمة كثيرون، ومنهم من تكلموا فيهم رموهم بأشياء ليست فيهم، هم براء منها، مثل ما فعلوا مع الإمام المزني، هذا الإمام الجليل الذي اتهمه أناس بأنه يتكلم في القدر ليس على مذهب أهل السنة، وكذلك القرآن، فقال فذكروا السنة وأئمتها. فلما ذكروا الإمام المزني كانوا اعترض بعضهم، قال لا هذا ليس على السنة كما ينبغي، إنما يتكلم في مسائل الأصل فيها والسنة فيها ومنهج السلف فيها والقول الصواب فيها الإمساك عدم الكلام في ذلك. فأرسلوا إليه رسالة. اغتم الناس كثير تأثروا كيف إمام المزني هذه حاله أبدا. فأرسلوا إليه قال نريد منك أن تجيبنا عن هذا السؤال وأن تبين لك إن استطعت فضلا ورجاء أن تبين لك عقيدتك. فذكر ما شاء الله في وكنا شرحنا في المرة السابقة شرح السنة للإمام المزني ولا لا تذكرون. فلذلك فالإمام المزني رحمة الله عليه ذكر لهم عقيدة أهل السنة وأصول أهل السنة. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل في هذه الرسالة رواها عنه عبدوس ابن مالك العطار روى عنه هذه الرسالة سمعها منه والعبارات التي استعملها والألفاظ التي تحررها وحررها في نقله ورسالته مما يدل على أنها من أوثق وأدق وأصح وأقوى وأعلى مراتب التحمل والآداء، أي سماعا بمعنى لما يقول لك الرجل حدثني أو أخبرني أو أنبأني كما جعل الإمام البخاري في كتاب العلم بابا، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ولا لا، بمعنى يريد أن يقول هذا هو العلم. ولهذا الشافعي يا إخوان يحب الذين يتحرون حتى في النقول والروايات والأسانيد لما يستعملون عبارات تبعث وتغرس يعني في قلوب وعقول ونفوس الناس وكذلك وتنقدح بسببها تلك العبارات التي تدل على اليقين أن الإنسان يصدقك ويعلم بأنك متقن في أقوالك وأنك ضابط لهذه الأقوال وأنك حافظ وأنك تذكرها كما ذكرها لك غيرك. وهذا هو التسلسل من أوله إلى آخره بهذه العبارات التي رتبها العلماء فكانت ثمانية هكذا. إذن فأعلاها قول الرجل سمعت بمعنى الذي تسمعه مني فإني أقوله لك وأسمعك إياه وأذكره لك كما سمعته ضابط تماما. المهم باختصار تفضل. فهذه الرسالة استهلها هي في الحقيقة فيها أسانيد هكذا ولا لا، جاءت مثلا من رواية اللالكائي وتجدون الخلال كذلك في صاحب السنة وغيرهما ذكروا ذلك ومن بينها هذا السند الذي اعتمدناه في هذه الرسالة أو الرواية. نعم تفضل. يقول تفضل
1: أزول السنة عندنا التمسك.
0: لا قلت مش عليها لأن قلنا نذكر السند مكتوب عندكم مكتوب. قال الإمام اللالكائي هكذا ولا لا رحمه الله أخبرنا هكذا ولا لا جيد.
1: قال الإمام اللالكائي رحمه الله أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن
0: على فكرة يعني سامحوني وش عليك اليوم في المقدمة هذه فقط أما فيما سواها إن شاء الله نسلك هذا المثل. فاللاذكائي هو كذلك له كتاب تعرفون كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة وآثار السلف أي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يعني على أجمع عليه مما من الكتاب مما في السنة مما ذكره الصحابة مما كذلك رواه وذكر وأورده التابعون من بعدهم وأجمع عليه أهل السنة. انظروا كيف ذكر الإمام اللالكائي في كتابه أسانيد في مثل هذه النقول حتى عند نقلي ذكر عقيدة الإمام أحمد في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فذكرها بهذا السند يعني هكذا رواية عبدوس وكذا فذكر وذكر كذلك عقائد أئمة معتبرين متبعين في أقوالهم مقتدى المقتدى بهم في هديهم والمقتدى بهم في هديهم هؤلاء الأئمة ومن بين منهم أحمد هو واحد منهم هو أحد هؤلاء الأئمة بارك الله فيكم. نعم.
1: قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن عبد العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 من الهجرة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول
0: بارك الله فيك. إذن هنا لما ذكرنا هذا يريدون أن يقولوا إذا كان الإنسان ما رأيت لما ذكرنا مثلا من باب النافلة في القول ولكن له أثر في المعرفة والترجمة ومعرفة حقيقة حياة وشخصية الإمام ذكرنا نسبه حتى فيما يتعلق بألقابه إذا كان المرء أكثر من لقب يعني بلقبه وكنيته التي كان مشهورا بها ويكن كذلك بها وما إلى ذلك حتى الكتب لها وكأن لها أنساب ما هي أنساب الكتب يذكر الإمام ابن حجر العسقلاني مثلا يذكر في فتح الباري أظن المجلد 11 المهم باختصار يذكر بأنه روي أي جاء ونقل عن أفاضل العلماء أو عن الفضلاء أي رجال الفضلاء قالوا الأسانيد أنساب الكتب شيء جميل لما يكون الكتاب عنده هذه الرواية عندها سند وهذا الكتاب له سند فالسند بمثابة النسب بمثابة النسب له فقالوا وكذلك أظن جاء عن الكتاني وغيرهما كذلك ذكر ذلك المهم باختصار فهذه الأسانيد أفضل الأسانيد وأصح الأسانيد التي تأتي بمثل هذه العبارات في النقل والتحمل والأداء في الرواية ألا وهو قول المحدث حدثنا هذا يدل على أنه بكل صراحة لما يقرأ عليه يعني بكل صراحة ولما يسمع من ذلك الشيخ بأذنيه فهذا يدل على أن يعني هذا العلو علو من حيث السند لا لم يكن بينه وبين الراوي واسطة إنما سمعه بأذنيه وقرأ عليه كذلك كتابه أو قرأ كذلك الشيخ وهو حاضر من الحاضرين، ليس مفردا أو منفردا، إنما كان أحد الحاضرين. المملى علينا هنا تفيد السماع، فهذه كأن يريد أن يقول حدثنا تفيد اليقين، حدثنا تفيد اليقين، لأنه لما تعرف أن ذلك الراوي الناقل عدل ليس متهما بالكذب، عدل ضابط، يعني مش يضبط ما يسمعه فإنه يحفظه، وإنه يعيده ويقرأه ويخبر الناس به ويرويه كما سمعه. إذن هذا، ولهذا كانوا يقولون ضبط العلم بحدثنا، يا ليت كل من ينقل عن غيره شيئا بعبارة حدثنا، قيل قديما ولا يزال يقال حديثا، من بركة العلم. من

بارت حدثنا قيل قديما ولا يزال يقال حديثا، من بركة العلم، من بركة العلم إسناد وعزو القول إلى صاحبه، ولا لا يا إخوان؟ يعني حتى يطمئن الإنسان، يعني تقول حدثنا فلان بأن مش من حدثنا، يفهم بأنه بأنك سمعته يذكر هذا مثل ما يسمعك من تروي له وتسمعه وتقرأ عليه، أو وكذلك يقرأ عليك من كتابك. فهذه أخبرنا، أو هذه حدثنا، أو هذه أسمعنا، ويسمع ويعبرون بسمعت، ويجعلون عندهم أقصى بل أعلى مراتب ذلك السماع. ولهذا ترون بعض المدلس الذي يروي عمن روى عنه حديثا أو أحاديث قليلة دائما يستعمل العنعنة، يقال فلان لم يروي عن فلان إلا حديثين، ونراه يعنعن في أحاديث كثيرة. لا بد من التمييز بين الذي سمعه والذي لم يسمعه، وكأن الرجل لا يحفظ، لا يضبط ضبط صدر، إنما الذي عنده هو ضبط كتاب، يكتب لا يحفظ، لا يذكر الشيء الذي يسمعه إلا إذا كتبه ويعيد قراءته ويقرأه إذا على من يريد رواية الحديث له مستخرجا الكتاب وقارئا من الكتاب، هذا ممكن. ولهذا هؤلاء إذا حدثوا من غير كتبهم يحصل الوهم ويحصل الاضطراب ويحصل الخطأ ويحصل التصحيف وما إلى ذلك، فلا يأخذون عنه. ولهذا بارك الله فيكم، هؤلاء كما تقولون أنه لما قال الشافعي الله رحمه الله تعالى كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، انظروا العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وساويس الشياطين. أو كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، قال من أحالك على غير حدثنا أو أخبرنا فقد أحالك على رأي، هكذا رأي فلسفي أو خيالي صوفي، أو كما يقولون قياسي، كذلك ممكن يعني خيال صوفي ورأي فلسفي وما إلى ذلك. يعني يريد أن يقول هذه كلها لا تصح أنك تبني على الأوهام وعلى الخيالات وعلى الأقيسة، قياس فلسفي، نعم قياس فلسفي، بمعنى الأصل في العلم أن يبنى على حدثنا وأن يبنى على أخبرنا وما إلى ذلك. ولهذا لما قال حدثني ذكرت، قلت في الشرح هي حدثني، قال الراوي حدثني عبدوس ابن مالك العطار، قلت فقوله حدثني هي عبارة من عبارات التحمل، وهي أن يقول الراوي حدثني إذا سمع الحديث من شيخه وحده كما قلنا، أما إذا كانوا معه غيره ماذا قلنا؟ يقول بعبارة وبصيغة الجمع حدثنا، صح. إذن ولهذا ويجوز أن يعبر بقوله حدثنا إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع كما قلنا، هذه كذلك لأنه سمع مما حدث الشيخ به وكان جالسا مع الغير، ويقول حدثنا، ويجوز أن يعبر بقوله حدثنا إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع، وكذلك ما عبر به عبدون بقوله سمعت، أي كذلك عبارة سمعت. قال الراوي الذي روى عن عبدوس ابن مالك قال حدثني،

0: وعبدوس الذي روى عن أحمد وسمع من أحمد عبر عن ذلك واستعمل في ذلك عبارة سمعت، كذلك هي عند المحدثين يعني والرواة لها دلالتها الاصطلاحية، وهي من عبارات التحمل والأداء، وهي قول الراوي سمعت، وذلك أن يحدث الشيخ بمروياته سواء كان ذلك من حفظه أو من كتابه، والتلاميذ يسمعونه، والسماع من أرفع عبارات التحمل على الأرجح. على لما نقول الأرجح في من يقول يعني حدثنا أقوى، حتى في حدثنا وأخبرنا في من يفرق بين ذلك، يقول حدثنا أكثر وأدل وأقوى وأعلى. المهم باختصار يعني لم يقل على الأرجح، أي الذي هو يبدو راجعا وقويا ويقول به المحققون والعلماء أنه يعني بكل صراحة أرفع، يعني العبارة عبارة سمعت. هاي. ولهذا كما قلت لكم المعنعن إذا عنعن تارة يروي أشياء وتارة يعنعن، وهو في الحقيقة تتبع ما عنعنه لم يجدوه قد سمعه ولا لا. فقالوا إذا هذا المحدث سمعت قال سمعت زال الإشكال والجدال، انتفى عنه التدليس ولا لا، لأنه صرح بالسمع. إذا صرح بالسمع خلاص هذا يعني أنه لا يكذب. أما في الرواية قد يستعمل عبارات مجملة أو عبارات يعني ممكن جدا ليست صريحة في ذلك، بارك الله فيكم. المهم باختصار شديد قلت، ومثل هذه العبارات تجدونها ظاهرة وغالبة في رواية أصحاب الحديث والأثر أهل السنة والجماعة، وخاصة في دواوين وروايات مسائل الاعتقاد، وهذا ما أشار إليه وأشاد به منبها ومنوها أبو المظفر ابن السمعان مثلا في قوله أبى الله أن يكون الحق، انظروا هذا كلام ما شاء الله، ذكره في كتاب له أسماه الانتصار لأصحاب الحديث، قال والله يا إخوان حاولت الطوائف الضالة والفرق الزائغة والمذاهب المنحرفة وكل أعداء السنة حاولوا يعني تحريف نقولهم والكذب عليهم وتشويه صورتهم في أنظار الناس والتشويش على عقول الناس في نزاهة أهل السنة بأنهم أهل حق وصدق وصواب وعلم وحجة وهو إلى ذلك. قال لكن هؤلاء، هذا قال هؤلاء في الحقيقة والله الذي يتتبع رواياتهم ونقولهم يجدها قائمة على الطريقة الحديثية الشرعية المرضية والمرضية والمرعية كذلك في خصائصها وكل شيء. فلهذا قال أبى الله أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل السنة، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن بإسناد متصل إلى أن ينتهوا إلى التابعين، وأخذ التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريقة إلى معرفة ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط من الدين المستقيم نعم والصراط القويم إلا من هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. قال هذه شهادة حق، قال هذه شهادة حق أقولها، هذا هو الطريق المستقيم والمنهج القويم الذي ينبغي أن يسير الناس عليه. وقال الإمام هذا من أجل إثبات أنها في عبارتهم لم يقولوها هكذا من غير معنى، أو يريدون بها من غير دلالة لفظ على معناه ومغزاه، لا والله. الإمام ابن القيم كما قلت لكم قبل قليل بإيجاز قال في مدارج السالكين، قال في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال ابن القيم رحمة الله عليه تأملوا في هذا القول: من أحالك على غيره أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا، انظروا، إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. رأيتم؟ يعني هنا وكأنه يريد مثل ما ذكرنا قبل قليل كلام الإمام ابن تيمية في تعريف العلم، حتى يبين هذا العلم الشرعي الذي يقودك ويؤدي بك إلى الجنة، إلى مرضات الله، إلى ثمرات معرفة العلم وآثار تحصيل العلم واتباع العلم. ولهذا الإمام الشافعي بن أحمد، أقول أحمد، نعم، الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وعلى سائر أئمة أهل السنة والجماعة، يقول ويأتي هذا القول ويرد ويساق في هذا السياق، في هذا المعنى، في هذا الباب، وفي هذا المراد والحكم. يا إخوان، قال انظروا: أصول الإسلام أربعة، أصول الإسلام أربعة، يريد أن يقول حتى يبقى الإنسان في علمه وعمله وعقيدته وعبادته في سلوكه ومسلكه في منهجه وطريقته في دعوته، لا بد حتى يبقى على الأصول، ومن كان على الأصول رزق الوصول وجعله الله من الفحول لأنه اتبع ولم يبتدع. قال أصول الإسلام أربعة: ما دمت متمسكا مستحضرا مستظهرا مستصحبا مستشعرا في نفسك بهذه الأصول، لا بد أن تجد آثارها في نفسك حتى تطمئن وحتى تعرف بأنك على الحق، وتبقى مستقيما مستمرا على ذلك ومداوما. قال أصول الإسلام أربعة: دال ودليل، أي الدال والدليل والمبين والمستدل، يكون أن يعرف هذه الأشياء فيقف عليها ويستحضرها. قال: فأما الدال كما تعلمون كلكم، قال الدال الله، هو الذي دل عباده والحمد لله، فهذا القرآن جعله الله تبيانا لكل شيء، هدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولا يا إخوان، فالحمد لله. فالدال هو الله والدليل هو القرآن، الدال هو الله. دائما الإنسان لما يرزق التوفيق يحمد الله، لما يرزق الهدى يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا أحد يستطيع أن يهديك هداية توفيق وإلهام وإيمان إلا الله. يستطيع غير يعني مثلا يستطيع الناس العلماء أن يهدوك، لكن هداية قاصرة ليست متعدية ولا عامة. هداية إرشاد، هداية تعليم، هداية توجيه، هذه ممكن. العلماء ورثوا الأنبياء أوتوها، آتاهم الله إياها وأقدرهم عليها لكن هداية التوفيق كما قال النبي: إنك لن تهدي من تشاء، إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية حتى في دعوتك، انظر ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. المهم باختصار شديد، فالإنسان يعرف، قلنا الدال هو الله والدليل هو القرآن، لكن حتى يفهم الناس القرآن، والقرآن جعل الله له مبينا لآياته وأحكامه وخطاباته، فقد جاءت بعض الخطابات مجملا فجاءت السنة ففصلتها، وقد جاءت عامة فخصصتها، وجاءت مطلقة فقيدتها، وجاءت مشكلة ففسرتها، وهكذا دواليك. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا دليل على أنه لا يستغنى ولا يستقل بالقرآن عن السنة، لا بد من استعمال السنة في فهم القرآن، ولا يكتفى ولا يستغنى هكذا. والنبي ذكر هذا في حديث، بل في أحاديث، ومنها قوله: لا ألفين رجلا متكئا على أريكته شبعان يقول حسبنا القرآن، وفي رواية حسبكم القرآن، ما وجدتم في القرآن حلالا فأحلوه لأنفسكم، وما وجدتم في القرآن حراما فحرموه على أنفسكم. فقال النبي: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، بمعنى في التشريع. فالقرآن كما ذكر مكحول الشامي بعبارة، بعضهم لما قالوا وسنجد هذا عند الشافعي، والله ما أدري قصة الشافعي يعني اليوم، فنجد عند الإمام أحمد ابن حنبل لما قال: والسنة مفسرة للقرآن وهي دلائل، ولا لا، وهي دلائل القرآن وما إلى ذلك، هكذا الإمام الشافعي، حتى يبين أهمية السنة وحجية السنة ومنزلة السنة وضرورة تفسير القرآن على ذوق السنة والآيات، على الأحاد تفسيرها بالأحاديث الواردة في السنة كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل. قال: والمبين، المبين يقصد بذلك الآية الكريمة، ويقصد بذلك السنة، ويقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويبين كذلك السنة وحي حقا، ليس وحيا متلوا هكذا، لكن في الحكم هكذا ما شاء الله، فهي كذلك لها حكم الوحي، بدليل قوله تعالى في سورة النجم، ماذا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، أي بمعنى أن الله يوحي وينزل وحيه على رسوله كذلك فيما يتعلق بهذه السنة. ثم المستدل حتى يبين للناس أهمية الاستدلال، أهمية الاستقلال بل أهمية الاستدلال. وما ينبغي أن يكون استقلال عن السنة أو استغلال للناس بحكم الممكن جدا درجة ذلك العالم أو مكانته أو منزلته. فذلك العالم إنما بلغ تلك الدرجة لالتزامه بالعلم وانسجامه بمعنى العلم وانضباطه في التزام العلم، لأن العلم هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هي التي ينطق بها العلماء. قال الله كما قال الشافعي، بل استغفر الله كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، العلم قال الله، هذا هو العلم الشرعي، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصرك سفاهة أن تقارن بين قولي الرسول وقولي فقيه. يعني هذا العلم في الحقيقة دائما يكون الله تبارك وتعالى، قل صدق الله وما أصدق من الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والصحابة الذين أثنى الله عليهم وزكاهم الله وعدلهم الله وجعلهم أهدى من غيرهم من الناس، وأن هداية غيرهم إنما تكون لمن سار على دربهم واقتفى آثارهم واهتدى بهديهم واتبعهم بإحسان، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظر، جعل لمن بعدهم أن يكونوا محسنين مصيبين موفقين في موافقتهم، فإذا وافقوهم كانوا موفقين وإذا خالفوهم كانوا ضالين منحرفين، كما قال في آية أخرى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المراد بالمؤمنين هنا؟ لا طبعا هو يراد بهم جميعا، هكذا ولا لا؟ هذا هو الأصل، لكن بصورة أصلية أولية. أي نعم، بصورة أصلية أولية الضمير والمراد والمعنى يعود على الصحابة ومن اتبعهم، ولا لا يا إخوان؟ لهذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. في هذا السياق يأتي قول ابن مسعود، نذكرهم اثنين. الأول الذي يبين بأن المؤمنين ما شاء الله عقولا ونقولا ونظرا وعلما وفهما وعملا ينضبطون بالشرع، لا تجدهم يأتون بأشياء من تلقاء أنفسهم ومن تخميناتهم أو تخرصات أبدا، ينقل نقلا ما شاء الله. ولهذا قال كلمته المشهورة، أي الأثر المشهور عنه، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا وفي رواية سيئا فهو عند الله قبيح سيء. شايفين؟ هذا أثر، لكن للتنبيه ورد بصيغة الرفع أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوعا إلى النبي، أي تجدونه قال رسول صلى الله عليه وسلم ما رأى المسلمون، لا، إنما الذي يصح الموقوف الذي روي عن الذي نقل عن ابن مسعود وجاء عن ابن مسعود. بينما في رواية أخرى انظروا من كان منكم متأسيا عن ابن مسعود وكذلك نقل وجاء كما رواه الدارمي وأبو نعيم وغيرهما كذلك جاء عن عبد الله ابن عمر مع اختلاف يسير في اللفظ. مثل رواية ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية ابن عمر من كان منكم مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. وأعمقها علما وأقلها تكلفا، هكذا وأقلها تكلفا يعني هكذا قال كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها هديا وأصلحها حالا، كانوا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم على آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا باختصار. طبعا أشار الأخ إلى أن الوقت يعني حال لا نستطيع أن نتجاوزه والمؤمنون على شروطهم حتى لا نطيل عليكم لأنه كانت محاضرة من قبل. سنشرع في درس المساء في شرح هذه العبارات. انظروا الإمام أحمد حتى في عباراته واصطلاحاته وألفاظ رسالته وما سلكه فيها يأتي بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة لفظا أو معنى، يعني لا يخرج عن معناها، حتى إذا لم يستعملها لفظا لا يخرج عن معناها، وهو قوله أصول بعد ذلك ماذا قال نتقرها وننصرف. أقرأ لما ذكر قال سمعت أبا عبد الله يقول أصول السنة
1: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم
0: وترك
1: البدع وكل بدعة فهي ضلالة.
0: هذا إن شاء الله وما يليه سنتناوله في درس المساء، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوساد الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تناولنا في الصباح مقدمة متعلقة بذكر موجز وسرد مختصر مجمل لترجمة المصنف، حتى نعرف المصنف وسنعرفه من خلال شرحنا للأصول التي قررها في مسائل الاعتقاد وقضايا الاعتقاد هكذا. وكنت في الصباح تناولت هذه الترجمة ولو باختصار شديد كما يقال، لكن مع ذلك أخذت منا وقتا. ولذا يعني مدام ذكرنا شيئا قليلا يسيرا من هذه الرسالة فنعيد يعني قراءتها، وكأننا نستهل شرح الرسالة أي رسالة أصول السنة من جديد. أقرأ علينا من جديد السند والمتن. نعم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر هكذا:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماكي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن عبد العنبري قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 من الهجرة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنكري البصري بتنيسي قال حدثني عبدوس بن مالك العطاري قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول سنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة.
0: حسبك جزاك الله خيرا. هذا أولا
4: هذا الإسناد في الحقيقة إسناد الرسالة التي نحن بصدد شرحها هكذا، وهو إسناد هذه الرسالة إلى الإمام أحمد. رأيتم حدثنا لا أخبرنا كذا مثلا، فهذا سند متصل. هذا الإسناد كما قلت إلى يعني هو إسناد، بل إسناد هذه الرسالة وإسناد من نقل هذه الأصول عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. هكذا إذن، كما ذكرنا أن اللالكائي رحمة الله عليه يعني حيث ألف، ذكرنا في الصباح أنه ألف يعني كتابا جامعا ويعد عمدة ومرجعا، ألا وهو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة وإجماع السلف، أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنه في الحقيقة تناول هذه المسائل بصورة دقيقة وثيقة هكذا، وأنه أيضا ذكر في كتابه أي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومنهم أئمة أهل السنة والجماعة أي الأئمة والعلماء، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل فذكرها في كتابه كما قلنا هكذا. أذكر الذي فقلنا أنه شرح ذلك رحمة الله عليه، وذكر نقولا كذلك في كتابه مما يدل على أنه يعني أخرجها يعني في كتابه وشرحها مثل ما فعل غيره، هذا لإثبات، لأنه ظهر من يشكك من باب التشغيب، يشغبون على أهل السنة، يشغبون على أهل السنة ويشوشون ويريدون تشويه مثل هذه المسائل على أهل السنة، فيحدثون اضطرابا وترددا وعدم طمأنينة وعدم يقين في هذه المسائل، وكانوا يشككون في صحة نسبتها وفي قوة أسانيدها وفيما يدل على ثبوتها. ولهذا كذلك الإمام يعني الخلال في السنة فقد روى كذلك بعض الأجزاء في الرسالة، ذكر أجزاء منها نقلا أي أوردها وساقها في رسالته، هذا كله مما في السند هكذا وأخرجها، مما يدل على أنه يعد ويعتبر ثبوتها. هكذا. فمثلا يعني قال في روايته مثلا حدثنا محمد بن سليمان الجوهري، حدثنا عبدوس بن مالك، حدثنا عبدوس ابن مالك العطار، سمعت أبا عبد الله أي كنية الإمام أحمد أي الإمام أحمد يقول، ثم شرع وبدأ واستهل أصول السنة عندنا إلى آخره. وهذا كما قلنا هذا وإلى النزع بارك الله فيك. ثم قلت هذا السند أولا، حتى السند أنظروا يعني بمعنى سمعها بأذني رأسه بنفسه، سمعها فنقلها عنه، ولم يكن بينه وبين الإمام أحمد واسطة هكذا، ولم يكن يرويها بالمعنى أو شيء منها، حيث لم يكن كما قلنا من خلال يعني بين الخلال والإمام أحمد إلا راويان اثنان، انظروا بينه وبين الإمام أحمد يعني كأنه قل الرواة. وعند العلماء لما يكون الراوي يعني يكون الراوي قريبا إلى ومن كذلك مصدر
0: الحديث مثلا عن مثلا إذا كان شيئا رواية موقوفة على صحابي فلا يكون بينه وبين المنتهى أي منتهى السند منتهى السند فلا يكون بينه وبينه رواة كثيرون قد يكون اثنان والذي يكون بينه وبين الراوي اثنان خير من الذي بينهما ثلاثة والذي يكون أقل عدد الفارق خير كما أنتم تعرفون في المصطلح فيه السند العالي وفي السند النازل فالذي قل رجاله يعد سندا عاليا والذي كثر يعد سندا نازلا كما قال أبو عمرو البيقوني وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل المهم باختصار فعموما يعني يريدون أن يظفروا بهذا العلو العلو ليس فقط ثناء وسناء بل هو في الحقيقة يعني يدل على اهتمام الإنسان وعنايته وإحكامه كذلك واجتهاده من أن يكون قريبا من المصدر قريبا من المصدر قلت إذن ولم يكن بين الخلال وبين الإمام أحمد كما ذكر أهل العلم إلا راويان اثنان فحسب وعليه فإن هذا الإسناد من أعلى يعني هو أعلى إسناد في إثبات هذه الرسالة وكذلك وردت ورويت هذه الرسالة من قبل رواة وأئمة آخرين كالحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البناء البغدادي الحنبلي وكذلك القاضي ابن أبي يعلى وذكر وكذلك ابن الجوزي كذلك المهم فإنه أوردها بإسنادين أي ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد ويجب في هذا السياق كذلك أيها الإخوة الكرام ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة والتنويه بماذا؟ بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني هذا إمام له عناية واهتمام في تتبع السنة وفي إحياء السنة وفي روايتها وفي جمعها وفي نشرها وفي تدريسها وفي تصحيحها إلى غير ذلك فعموم مشروعه أسماه وترجمه وجعل له شعارا تقريب السنة بين يدي الأمة هكذا فعل ولهذا رأيتم فعل ما يعجز عن فعله متخصصون كثيرون مجتمعون متضافرة جهودهم متكاثرة أعمالهم وجهودهم وكذا فلا يستطيعون الله وفقه يعني توفيقا في خدمة السنة فكان له يعني كم من سنن الناس كانوا يجهلونها فبسبب بحثه وتنقيبه ونظره وتحقيقه يعني نفض الغبار عن مخطوطات كثيرة وأحيا سننا مهجورة متروكة المهم باختصار فالألباني يعني مرة كان يريد تحقيق باختصار مرة كان يريد تحقيق رسالة فوجد أن تلك الرسالة تنقصها صفحة مفقودة ورقة مفقودة من تلك الرسالة فماذا أخذ يبحث لعلها تكون بين صفحات الرسائل أو المخطوطات الموجودة على الرفوف فتصوروا يا إخوان همة عالية وقوية ورغبة كذلك قوية وعزيمة كذلك أكيد إلى غير ذلك مما لا تجده إلا في العلماء وفي خاصة العلماء أي المحققين وما إلى ذلك فإذا ماذا لما كان يبحث وهو بصدد البحث وأثناء بحثه تصادفه وتوافقه ويجد رسائل أخرى لم يطلع عليها ابتداء فيكون ذلك سببا لأخذها على حدة والنظر فيها بتحقيق. فوقع نظره على هذه الرسالة فحققها. وتعرفون طريقة الشيخ الألباني في تناول مثل هذه الرسائل. ولهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقلت ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة من باب الإشادة كذلك والتنويه بما فعله الشيخ الألباني، بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بالنسخة من هذه الرسالة المخطوطة التي وجدها في مجموع في المكتبة الظاهرية، حيث عمد إلى ضبطها وتحقيقها، أي دقة وصحة كما هي عادته وكما هو دأبه، فقام بإخراجها وتحقيقها وخدمتها بعناية فائقة، فطبعها ونشرها في حياته رحمه الله. ولقد جرى على الاعتماد والاعتداد، يعني على النظر في دقة وفي صحة في أسانيد النقول والروايات عن العلماء ونسبة ذلك إليهم. وهذا الشعار أهل الحديث والأثر والرواية والخبر عند التلقي والإلقاء، أي عند التحمل والآداء، عند السماع والإسماع هكذا يعني. والرواية المهم، وما أحسن ما قال، يعني مسألة تتبع الإسناد والنظر في الإسناد والتأكد من قوة الإسناد وصحة الإسناد واتصال الإسناد وكل ما يدل على صحة يعني السند، ثم بعد ذلك يتوصل إلى صحة الرواية أو صحة المتن وثبوت المتن وورود هذا المتن، يعني لأنه صح ممكن يكون السند ضعيف والمتن يرد من طرق أخرى تكون صحيحة ثابتة، فالمعتمد والمعول على تلك الأسانيد الأخرى، والعكس كذلك ممكن يكون في المتن علة نكارة شذوذ كذا ويكون السند صحيحا، أي بمعنى ليس بالضرورة أن يكون صحة السند يقتضي صحة المتن والعكس كذلك، لا بد أن يكون. ولهذا رأيتم كما ذكرنا في الصباح اشترطوا لكي يكون الحديث صحيحا شروطا في السند وشروطا في المتن فتكون متكاملة. أما من حيث السند عدالة الراوي كما ذكر أبو العمر البيقوني، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عنده وكل واحد أتوعد، قال إيش أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، شايفين، ولم يشذ أو يعل، هذا متعلق بالمثل والعلة كذلك تكون في المثل مثلا وإن تكون هنالك علل في السند. المهم العلة هو سبب كما عرفه العلماء الحديث، هو سبب خفي، ولهذا ترون العارفين والعالمين بالعلل والذين هم قادرون على كشف واكتشاف هذه العلل ليس كل الرواة والمحدثين، ولهذا إنما المتخصصون تجدهم مثلا هؤلاء القادرون والذين لهم الملكة والأهلية والكفاءة وما إلى ذلك، فهؤلاء يدلون على العلة ويكشفونها ويعرفونها ويبينونها. ولهذا لما وضع من وضع الأحاديث الموضوعة في السنة كالذي قال لابن المبارك هذه أظن المهم في نوح بن مريم ولا كذا، وكالذي ذهب إلى هارون الرشيد وقال يعني نحن ممكن وضعنا من الأحاديث المكذوبة المختلقة المصنوعة الموضوعة أحاديث كثيرة في شتى ومختلف أبواب الشريعة، يعني في العقيدة في كذا، من ترونهم قادرين على اكتشافها وتمييز السنة منها والتصفية تلقية السنة منها. لما قيل لابن المبارك هذه الحديث الموضوعة من لها؟ قال ستعيش لها الجهابذة، ستعيش لها الجهابذة. المهم باختصار، ولذلك قيل كانوا يعتمدون الإسناد ويتبنون الإسناد ويتحرون كذلك الإسناد دقة في النظر وقوة كذلك في التحقيق. نعم. ولهذا قال كلمة الإمام عبد الله ابن المبارك: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولهذا كان هكذا. ويقول كذلك تذكرون ابن سيرين كلمته المشهورة: كانوا لا يسألون لما انتشرت العدالة، كانت مستفيضة منتشرة ذائعة قائمة ما شاء الله عائمة كذا، كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فمن وجدوه من أهل السنة يروون ويأخذون عنه ويقبلون حديثه، ومن وجدوه من أهل الفتن ومن أهل البدع والأهواء وكذا يردون عليه ولا يقبلون منه. رأيت؟ ولهذا إذن قال كلمته المشهورة. وقال أيضا في هذا المعنى والمراد: مثل الذي يطلب دينه. لهذا لما قلنا قبل قليل في مسألة إسناد الرسالة النظر فيها وعناية العلماء، تقول ليش هذا الإطالة، لماذا هذا البحث، لا طائلة من ورائه ولا فائدة من لا فيه، أنت ما شعرت بها، ما أدركتها، ما عرفتها. لكن لو كان عندك يعني اطلاع بأهمية دراسة علوم الدين ومسائل الدين وخاصة العقيدة، ها هو اليوم تجدون بعض الناس يشككون في عقيدة السلفيين، فيقول عقيدتهم من كذا وكذا، كما عندنا مجنون في الجزائر يعني قال عقيدتهم عقيدة يهودية. انظر ما فيها. رأيتم في الصباح لما ذكرنا كلام يعني ابن يعني أبو المظفر ابن السمعاني، لما ذكر يعني كون قال هذه شهادة لله، شهادة لله وليسمعها الناس، ولا أحابي ولا أجامل ولا أداهن في ذلك أحد، أصح العقائد عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها اعتمدت على السند، والسند هذا من خصائص الأمة. رأيتم الطوائف والملل الأخرى لما لم تكن لها أسانيد كيف اندثرت، ولا لا يا إخوان؟ يعني كتبها إلى غير ذلك، علومها، رواياته كذا، إلا أهل السنة والجماعة، لأنهم اعتمدوا على الإسناد وتبنوا الإسناد وأعملوا الإسناد وعملوا بالإسناد واهتموا به، فيعرفون أنه لا بد من النظر في الإسناد هكذا. بارك الله فيكم. ولهذا قال كما قلنا: مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بدون السلم، كالذي يرتقي يريد أن يصل إلى السطح من غير أن يستعمل السلم، ما يستطيع. ولهذا كما ذكرنا في الصباح، ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال يعني أنه قال: سمعت بعض الفضلاء يقول الأسانيد أنساب الكتب، أنساب الكتب. قلت: ومما يؤيد القول بصحة النسبة، أي نسبة رسالة أصول السنة إلى الإمام أحمد، والحزم بذلك أي في ذلك، والجزم كذلك بذلك، وتفنيد وضحض من يشك أو يشكك في ذلك أيضا. إذن يعني في ذلك يعني أن أهل السنة والجماعة تلقوا هذه الرسالة بالقبول الحسن هكذا، وجريان اعتمادها يعني قبولا وعرضا وشرحا وحفظا إلى غير ذلك مما أبدوه من عناية واهتمام بها، ويعظ ذلك ويؤكده أن علماء كثيرين وأئمة عديدين ذكروها مشيدين وملوهين بأهميتها، فنقلوا عنها نصوصا واستشهدوا بها أي في كتبهم. أئمة كثيرون نقلوا في كتبهم نصوص من هذه الرسالة ونسبوها إلى الإمام أحمد، قالوا كما قال الإمام أحمد على سبيل الاستشهاد مثلا، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة، وهكذا ما شاء الله. إذن ولهذا كما قلنا وجزموا يعني نقلوها، مما يدل على يعني هذا النقل فيه أنهم أشادوا بها ونوهوا كذلك بأهميتها، وكانهم يقولون لا بد للطالب ويجب على الطالب السني المتمسك بسنته والحريص على معرفة سنته، والذي ينبغي أن يقرأ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يقرأ هذه الرسالة وأن يحفظ متنها للطلاب، فإنها جامعة ونافعة. نعم. فنقلوا إذن عنها نصوصا واستشهدوا بها وجزموا بنسبتها أي بصحة نسبتها إلى الإمام أحمد وأنه قائلها، فمن هؤلاء الأئمة والعلماء كما نذكر ما يلي على سبيل التمثيل والذكر لا على سبيل التحديد والحصر. يعني طبعا ما في مشكلة لما أختصر هكذا، يعني لما ذكرت قلت ذكر بعض العلماء والأئمة الذين أثنوا على الرسالة ونقلوا منها نصوصا وأثبتوا جازمين نسبتها إلى الإمام أحمد، يعني هؤلاء من بين هؤلاء ذكرت ثلاثة: الإمام الفقيه أحد أئمة المذهب الحنبلي الكبار ألا وهو ابن قدامة المقدسي، فقد استشهد بالرسالة حيث قال حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل. انظروا ذم التأويل، لأن في هذه الرسالة اعتمد وقرر وعرض وذكر وأسند وحقق في ذلك الإمام أحمد بأن الذي كان عليه السلف هذا المنهج بعيد عن التأويل والاجتهاد في مسائل العقيدة، وما قال ما شاء الله إنه كما سيأتي قال لا ينبغي إعمال محض العقل ومجرد الرأي فيها، والقياس أن نثبتها بالقياس أو أن نعتمد القياس فيها إثباتا أو نفيا أو تقريرا أو شيء، لا والله تثبت بالنص. إذا قالوا الاجتهاد في مورد النص فالعقيدة لا مجال للرأي فيها، ليست مرتعا وموضعا ومجالا. لماذا؟ للاجتهاد والرأي لا تدرك بالعقول، بل تأتي نصوص كما سيأتي قرر هذا الإمام أحمد في هذه الرسالة كما سيأتي، بل يعني كما يقولون أنه نجد نصوصا العقل وكأنه في بعض الأحيان يسمع بعض ألفاظه وكأنه يمجها وكأنه يستغربها أو يستنكرها فيردها ويعرض عنها ويعارضها، فقال لا يصح، لأنه كما تعلمون سيأتي ومثل على ذلك بحديث الصادق المصدوق، حديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق والمصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة، ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة، ثم يبعث الله ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمة. يعني هذه الأشياء ما يعرفها العقل، لا يدركها العقل، لا يستطيع الوصول إليها ولا لا يا إخوان؟ انظروا أهل السنة قرروا مسائل، فبمعناه الذي ينكره عقلك لا يدل على كونه لا يصح إثباته ولا يصح نقله وروايته وثبوته كذلك. لا، انظروا إلى الحائية، حائية ابن أبي داود في بيت من بيوتها قال: ولا تنكرن جهلا، أي لا تنكرن، ولا تنكرن جهلا، أي لعدم معرفتك وعدم إدراكك وعدم علمك، أنك تدل تقول أنفيها، يعني ما علمتها وما أدركتها، ما في شيء يثبتها، يعني ولا تنكرن عقلا منكرا ونكير. الملكان اللذان يسألان الإنسان

يعني ولا تنكرا عقلا منكرا ونكير. الملكان اللذان يسألان الإنسان في قبره، وهكذا بارك الله فيكم. فأهل السنة يعني في مسائل الاعتقاد العقل مع النقل كالعبد مع سيده، كالعبد مع سيده كما سيأتي، هذه كلها مقررة. المهم باختصار، فذكر في ذم التأويل والتأويل، انظروا هنا هذا المسلك الذي سلكه. سنذكر مثلا في حديث ابن مسعود ما قاله رأس من رؤوس المعتزلة، ألا وهو عمرو بن عبيد، لما رد الحديث بطريقة وقحة، كان وقحا جدا، يعني لو حدثنا به الأعمش لرددته، ولو عبد الله بن كذا كذا، ولو حدثني به ابن مسعود ما قبلته، ولو يعني انظروا حتى يصل إلى رب العالمين، انظروا يحذروا. ولهذا قال لا بد من اعتماد طريق يجعل عقلك يهدأ ويهتدي، يسكن ولسانك يسكت فلا يتكلم ولا يقف بما ليس له به علم. المهم باختصار شديد، فقلت إذن استشهد بالرسالة حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل قائلا: وقد قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، إلى آخر كلامه. وفي كتابه الآخر تحريم النظر في كتب أهل الكلام، حيث كذلك نقل عنه في ذلك ما نقل، وكذلك ونقل كذلك بعض النصوص منها محتجا بها جازما، يعني بكل صراحة جازما بها أنها من مقالة الإمام أحمد ابن تيمية فأورد ذلك في كتابه المشهور، في كتابه منهاج أهل السنة والجماعة كما تعلمون، قائل يعني وقال كذلك مثلا في كتاب المجموع، هذا الكتاب العظيم، في كتاب المجموع قال: فعلم أن شعار، انظروا هذا الشعار أهل السنة، قال: فعلم أن شعار أهل البدع، رأيتم شعار أهل السنة، الاتباع وترك الهوى. الاتباع بالدليل، الاتباع يكون بالدليل، وهذا أصل عند السلف بدءا بالصحابة، كما جاء عن أبي الدرداء وجاء عن ابن مسعود، وجاء ابن مسعود تذكر: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هكذا، وعدموا الابتداع، هذا هو، لأنه نقيض الابتداع، عفوا نقيض الاتباع والابتداع، الاتباع يكون عندك دليل. رأيتم الإمام الإمام أحمد لما قال لأحد تلاميذته وهو أبو الحسن الميموني، انظروا حتى يربط الناس بالدليل ويربط الناس بالعلم، وقلنا بأن لما ذكرنا أن أصول الإسلام أربعة: دال ودليل ومبين ومستدل، العلماء أهل السنة يستدلون، علماء أهل السنة يستدلون ابتداء ثم يعتقدون، هذا هو الأصل، العلم قبل القول زين والعمل، يا أخي هذا معروف، دلت عليه الدلائل والبراهين والشرعية. المهم باختصار هذا معروف، ولذلك أما المبتدع يحدث شيئا وليس له سلف فيه، وليس فيه ما يدل ممن كان من قبل، نحن عكس ذلك، كما قلنا الاتباع يكون قال نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي. أعطيكم مثال حصل لما تكلم المعتزلة في الصفات وتكلموا بعقلانيتهم، إنما العقول ليست بمعنى عقلانية سليمة صحيحة رشيدة، إنما أعملوا وخاضوا فيها

بمحض التفكير العقلي بكل صراحة. لو تقول إيش دليلك؟ ما عندي دليل، فقط حسب تفكيري، حسب فهمي، حسب علمي كذا. وانت تقول تجزم بأن ما تفكيرك هذا صحيح ورأيك هذا سديد، غلط. ولهذا أما أهل السنة يربطون بالدليل، والذي يمشي مع الدليل فهو على سبيل. نعم يا إخوان، قال ابن تيمية: ومن فارق الدليل ضل السبيل. ولا لا؟ ومن فارق الدليل ضل السبيل. والدليل ما هو؟ الدليل هو ما يمكن أن يتأمم، يعني يتوصل، نعم، ما يمكن التوصل به بحسن النظر فيه، يعني بحسن النظر فيه إلى مطلوب خبري. وكأنك تستعمل، لو نقول مثلا الفقهاء، الفقه عند العلماء هو علم شرعي، علم شرعي، علمهم بالأدلة الشرعية والأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة. ولهذا الفقه عند العلماء هو مثلا من بين تعريفاتهم، أقول في اللغة العلم هو الفقه هو الفهم، ولا لا؟ في اللغة الفقه هو الفهم. وفي الاصطلاح، ماذا يعنون؟ وعلى ماذا تدل كلمة الفقه؟ تدل على شيء إيش؟ هو العلم، شايفين؟ بالأحكام الشرعية العملية، أي غير المسائل العقدية، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد، أي هذا العلم. وإن جعلنا الضمير عائدا ومتعلقا بما استفيد من تلك يعني الأحكام، نقول المستفادة من أدلتها، ولا لا؟ تلك الفوائد التي استفادوها منها، من أدلتها التفصيلية، بل حتى الأصول التي وضعوها في الفقه وأصوله، كأصول الفقه مثلا، هذه الأصول عندهم هي القواعد العامة، أي النظريات العامة الأصولية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام أو استمداد الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. مثلا تقول: قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا أمر، وترجع للقواعد العامة الإجمالية، كيف يكون؟ يعني الأمر يقتضي الوجوب ولا لا؟ النهي يقتضي إيش؟ ما لم يكن له صارف يصرفه، والنهي يقتضي التحريم، وهكذا ودوليك. الدليل التفصيلي المتعلق بالمسألة مفصلة، كقولك تقول: الدليل على وجوب الصلاة قوله تعالى، وهذا هو أصل المسألة، قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، ما دام هذا أمرا فإذا فهذا الأمر يقتضي الوجوب. انظروا يعني كيف كانوا يربون الناس على الاستدلال وعلى اتباع الدليل. ولهذا قلت، عفوا حتى لا أسيء، ما دم نبهت، لما كانت يعني كانوا يتكلمون في مسائل عقدية، كانوا يتكلمون حول الاسم والمسمى، وأهل البدع من خلال هذه المسائل يطرحونها بصورة جدلية كلامية، ليست قائمة وليست مقترنة وليست منضبطة بالنقول والأدلة الشرعية، لا، يجعلونها خاضعة للعقول والآراء والأهواء والجدال والنقاش وما إلى ذلك. إذن فماذا فعلوا؟ فقالوا في أسماء الله، هل هي عين يعني اسم الله؟ هل وهذه طريقة ماكرة، يريدون أن يتوصلوا بها إلى فسح وفتح المجال من أجل الكلام فيها بعقلانية، فيردون يشككون في صحتها، وبالتالي فيجتهدون في نفيها، ويصلون ويتوصلون إلى القول بأنها مخلوقة، وإلى نفيها كذلك وتعطيلها. لأن المعتزلة زعموا أنهم أثبتوا أسماء الله، قال: لا نثبت الصفات لكن نثبت الأسماء، لكن أفرغوا تلك الأسماء
من مسمياتها وحقيقة وثمرة ذلك. يا شايفين وكأنها طريقة ناكرة يفعلون أمورا يعني ترونهم زعموا يخالفون بعضهم. مثلا نقول لا نقول مثل ما تقول الجهمية يعطلون وينفون الأسماء والصفات معا الأسماء والصفات معا. قال لا بل نحن نثبت كذا ولكن إثبات من غير فائدة ومن غير ثمرة شرعية ومن غير كذلك منهجية أثرية سلفية. هل أن نسير على ما كان عليه الجيل والرعيل والأول الذين تلقوا هذه العقيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب والسنة وفهموها أصح وأصوب فهم كما تعلمون. هم أهدى الناس سبيلا وأقوم الناس قيلا. نعم يا إخوان السلف الصالح أعلم الناس بالحق وأهدى كذلك حتى في الدعوة حتى مع شدتهم فإن في شدتهم رحمة. حتى في شدتهم رحمة لما يشددون على أصحاب الأهواء وعلى أهل البدع والمخالفين وينكرون ويحذرون وينذرون وما إلى ذلك مما يقررون إنما من باب الترهيب. وربنا جعل الترغيب والترهيب. الترهيب مما يضرك مما هو خطره جسيم مما تندم عليه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. المهم باختصار يا إخوان فهذا أظن إبراهيم الحربي. نعم ذكر هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء لأنه حتى من حيث اللغة والمعنى لو تقول في الاسم تارة الاسم يكون غير المسمى الاسم حسن والمسمى غير حسن. لهذا لا تغرنكم الأسماء. قد تسمى بعض الأشياء بأسماء حسنة وأنت تقول خلاص مادام سموها مشروبات روحية ولا لا يا إخوان مشروبات روحية فهذه مشروبات مقبولة مرغوب فيها. لا والله اليهود يعمدون إلى هذه الطريقة التزيين طريقة الشيطان. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ولا لا يا إخوان هذا التزيين هذا ليس جميلا هكذا ولا لا. إنما التبيين هو الجميل والتبيين قائم على الأدلة مستند للأدلة ومستمد من الأدلة. المهم باختصار حتى لا أطيل في هذه الجزئية لأنه ممكن يكون الاسم غير المسمى وقد يكون الاسم هو المسمى قد لكن في حق الله لا نتكلم من تلقاء أنفسنا ومن قبيل يعني آرائنا واجتهاداتنا وأفكارنا وتخميناتنا لعله وتخرصاتنا. لا إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ من قال بهذا من أهل العلم من العلماء والأئمة من السلف الصالح من كذا؟ لا تذكر أحدا أنت أعلم منهم أبدا ما يصلح. ولهذا كان السلف يربطون من اتبع بمن سبق وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. المهم باختصار فوعدهم قال سأنظر لكم في المسألة وأحقق يعني التحقيق والنظر في المسألة في معناه كما يتعلق بها والنظر في أدلتها والتوثيق والتحقيق والتدقيق وما إلى ذلك. هذا مثل ما قال ابن تيمية في لاميته يعني يريد أن يبين بين العلماء ما يقولون هكذا عندهم أدلة. قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله. رأيتم اسمع كلام محقق في قوله هذا هو القول الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا قول الصواب فما بعده إلا كذا كذا. ولهذا قال اسمع يعني وش قال اسمع كلامه
محققا في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل، يبقى ثابت عليه، والله والله لن أغير، هذا مش أنا الذي اخترعته، وأنا الذي أنشأته وأسسته، وأنا الذي ابتدعته أبدا. اليوم يفرح لما يقول لك سبقت، لم يقل به أحد ولم يسبقني إلى ذلك أحد، لا والله. عين بعض الناس في الكتاب يقول قلت، بعدين تناقشه في أصل كلامه ومن سبقه إلى هذا، وفي هذه المسائل لا ينبغي يعني المجاسرة بمثل هذه الطرق. يقول لك لا وش علي، تخلونا جامدين، هذا علم، يعني علم شرعي، بمعنى السلف كما قال الإمام بن رجب الحنبلي له رسالة لطيفة مفيدة نافعة، سماها بيان فضل علم السلف على علم الخلف، طبعت مطبوعة طبعات وحققت كذلك ولا تزال تطبع لأهميتها وفائدتها وحاجة الناس إلى قراءة ومعرفة ما فيها. المهم، فقال كلمة مشهورة كلام السلف قليل كثير البركة، قليل ولكن في كمه وفي عدد حروفه ولكنه كثير غزير، أي كثير البركة، أي معانيه كثيرة غزيرة. أما كلام الخلف كثير ولكنه قليل البركة، يعني ما لو تقول هذه الكلمة إيش دليلها، ما فيها دليل، أنا فقط فعلت كذا، اقترت، فلا تجد يبقى منها ويصح منها ويصلح منها إن صلح إلا القليل. عيان، ولهذا ماذا فعل هذا إبراهيم الحربي وعدهم بيوم كذا وكذا، أنه يعني يدلي لهم في هذه المسألة بدلوه ويذكر ما توصل إليه بنظره وبحثه واستقرائه واستقصائه وكل شيء ما شاء الله. فلما جاء الموعد سمع الناس بالموعد، يعني أصبح الحضور أكثر من الأول أضعافا مضاعفة، لا أقول من باب الفضول، إنما من باب لعلهم يريدون معرفة ما يتعلق بهذه المسألة من العلم. انظروا يا إخوان، قال يا أجاب مثلا كأنه يقول هكذا، يا معشر الناس قد وعدتكم بأنني سأتكلم في هذه المسألة وسأقول لكم ما توصلت إليه من بحثي ونظري كذا في هذه المسألة، فبحثت فلم أجد أحدا من السلف تكلم في هذه المسألة، أي بالعقل والرأي والتخمين والتفكير ونحو ذلك. قال فلما لم أجد أحدا تكلم في ذلك عدلت، توقفت، أمسكت. علاش؟ لأن الأصل أن يتبع ما قاله السلف. ما الذي جاء في المسألة؟ مثلا تقول هل هو الاسم أول الاسم حق عين المسمى أو المسمى كذلك أو غير ذلك أو نحو ذلك، فقال نحن الاسم للمسمى، جاء في أسماء الله ولله الأسماء الحسنى، هكذا ولا لا؟ فادعوه بها. وجاء الحديث إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، هكذا. إذن لله، أنت تبقى في اللفظ والعبارة والمعنى والمراد، وخلي المجادلين متشكسين فيما بينهم ومتنزعين فيما بينهم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن ولهذا فمشفى، يعني الشيء الذي الدرس الذي أعطاه لهم بصورة عملية
أكثر من العبارات والكلمات التي سيلقيها في درسه، درس عملي تطبيقي يستفاد منه كثيرا. ولهذا كذلك الإمام ابن تيمية فعل رحمة الله عليه، قال فذكرها يعني ما شاء الله يعني جزما وقطعا بها. وكذلك الإمام البربهاري الثالث الإمام البربهاري في كتاب شرح السنة تجدون اعتمد على أصول السنة، بل إنما حقيقة ذكرها بعباراته ومباحثه، لكن وذكر مسائل كثيرة، مسائل كثيرة ذكرها الإمام أحمد، ما يعني ليست أن ينوع عباراتها، كان أشياء ممكن وردت فيها روايات نصوص كذا، لكن فأنت تبقى دائما ملتزم بالنصوص، منسجم منضبط بتلك النصوص. أما هنا فأما ترتيبه لكتابه شرح السنة فهو على طريقتي، فهو على طريقتي كما تقولون الإمام أحمد في رسالته أصول السنة. مثلا تنظرون ترون بأنه مثلا ما استهل به الإمام أحمد بن حنبل رسالة أصول السنة، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. ثم يكمل الإمام البربهاري قال اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، حتى يبين أهمية السنة ومنزلتها في كذلك في الإسلام. ثم بعد ذلك قلنا إذن وكذلك الإمام البربهاري فإنه ألف كتابه شرح السنة ورتب أبوابه على ترتيب أبواب رسالة أصول السنة الإمام أحمد، ونقل نصوصا وفقرات منها وإن لم يعزوا لأن في زمانهم كانوا بكل العدالة كانت تخفف في هذه المسائل العقيدة وكذا، يعرفون بأن هذه المسائل كل يعني عند أهل السنة يعني لا يذكرون مسألة لم يثبت فيها دليل أو لم يكن فيها دليل يدل على ثبوتها وإثباتها، قال يعني وهم يعرفون ذلك، فمعرفة الدليل يغني عن ذلك يعني كانوا، لكن اليوم لا بد من ذلك، وخاصة مع السرقات العلمية والتدليس وما إلى ذلك كما تعلمون. المهم قلت وإن لم يعزو ذلك أو يشر إليه كما هي عادة المصنفين والعلماء المتقدمين. المهم باختصار

0: الرابع قلنا نكتفي بثلاثة والشاهد لأن الوقت ضيق. الرابع يعني وهو نفس الشيء الذي سأقوله مع الخامس يعني هذا عبد القادر أحد أئمة الحنابلة يعني ابن عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقي هذا كذلك. وهي كذلك كما قلنا ورسالة يعني ابن بدران وعبد القادر ابن أحمد يعني هذه نفس الشيء. قلنا قول الراوي حدثني عبدوس ذكرنا ذلك ولا لا يا إخوان؟ يعني ما معنى فائدة حدثني ودلالة كلمة حدثني وما يستفاد منها؟ ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الشروع في قراءة أصول السنة، فاستهلها المصنف رحمة الله عليه بقوله أي لما قال يعني عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله يقول هكذا أصول السنة عندنا. مسألة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فقوله أصول السنة يعني نتكلم عن الأصول معناها والسنة كذلك ودلالتها. فقوله أصول طبعا أصول جمع ومفرده أصل هكذا، ومعنى الأصل في اللغة ما يبنى عليه غير كما تعلمون، ومنه أي مثاله ومثله كذلك، مثله ذلك الذي نضربه ذلك هو مثلا، ومنه الأساس أصل الجدار هكذا نبنيه على أساس ولا لا يا إخوان. وأصل الشجرة كذلك أصل الشجرة جذعها، وأصل الولد أبواه وأجداده وهكذا يعني شايفين. أما معنى الأصل هذا من ناحية اللغوية، أما معنى الأصل في الاصطلاح عموما في البحث يا إخوان لما تجدون تعريف ذلك الشيء الذي أنتم بصدد النظر في حقيقته وماهيته وكل ما يتضمنه ويتعلق به من هذه المعارف والعلوم والفوائد والقواعد، إذا وجدتم معاني كثيرة متعددة متنوعة متغايرة فلا تنزعجوا ولا يضركم ذلك، لأن في اللغة التعريف اللغوي يكون أوسع وأجمل يعني من حيث الإجمال وأكثر كذلك مفرداته كثيرة ومعانيه كثيرة ما في مشكل. السنة في اللغة مثلا كسيأتي لا نستعجل يعني نذكر كما سيأتي أنه قلنا، ولهذا العلماء لما نريد أن نعرف هذا قصدنا ليس المعنى اللغوي، إنما المقصود قصدنا وغرضنا من ذلك بيان المعنى الاصطلاحي الشرعي. حتى في الاصطلاح ممكن تلقى متفرع لكن ما يخرج عن جنس الشيء، وفي الشرعي قد يكون أكثر دقة وتفصيلا، لكن لما نقول في الاصطلاح عند علماء الشريعة ما الذي اصطلحوا به على وأطلقوه على لفظ ليثبتوا دلالته ومعناه بكذا وكذا. فنقول باختصار أما معنى الأصل في الاصطلاح ففي الحقيقة فله معان متعددة، فله معان متعددة. مثلا تجد واحد يقول الأصل في هذه المسألة الآية الكريمة، الأصل في هذه المسألة الإجماع، الأصل في هذه المسألة كذا وكذا، لا يذكر الدليل، يقول أن الأصل هذا المعتمد والمعتد به والمستند إليه والمستمد منه ذلك يعني. ولذلك يقولون وأما معنى الأصل في الاصطلاح فله معان متعددة، منها أنه يراد به معنى الدليل، يراد به الدليل، يعني الأصل يطلقون كلمة الأصل على الدليل، يعني وكأنه معنى ذلك الدليل والأصل، يستعمل عبارة الأصل ولكن في الحقيقة يريد الدليل ويعني الدليل، وأطلقها على الدليل وأحلها محل الدليل. نعم، وهو المراد هنا، المراد هنا أصول السنة، يعني أدلتها، أدلتنا عليها وحججنا في سبيل إثباتها وكذا وكذا، وهو المراد هنا كما ذكرنا. ومنه قول الفقهاء، يعني تمثيلة كما يقولون، وبالمثال يتضح المقال، إذن كانوا لما يمثل حتى يتضح في ذهنك وفي عقلك ونظرك وفكرك معنى ذلك. قال إذن ومنه قول الفقهاء أصل الصلاة والزكاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بمعنى يعني أصل الزكاة أي دليل الصلاة والزكاة قوله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، حديث عبد الله ابن عمر بارك الله فيكم. فهم في الحقيقة يقصدون ويعنون كذلك بذلك دليل الصلاة والزكاة، وكذلك يراد به أي بالأصل، بعبارة الأصل وإطلاق واصطلاح الأصل وإطلاقه على شيء، يعني قال يراد به القاعدة الكلية، القاعدة العامة، هكذا القاعدة الكلية العامة. ومن ذلك قول الأصوليين والفقهاء الأصل في الأمر الوجوب، أنت ابتداء تفهم بأن الأصل في الأمر الوجوب، ثم تنظر إذا عنده قراء صارفة ولا كذا، وإلا ابتداء فما أمرت به فالأصل فيه أنك تلتزم، والأمر يعني طبعا وطلب الفعل على وجه الاستعلاء. العلماء سامحوني باختصار، اسمحوا لي اليوم قد أطيل معكم لكن إن شاء الله في منفعتكم، يعني العلماء لما ينظرون إلى القرائن والشواهد والدلائل والبراهين ما يقوون وجها أو معنى على معنى على معنى، يعني ينظرون فيها فيتكلمون في هل الأمر على الفور أم التراخي، ولا قالوا هذه الكلمة يعني على الفور أنك لابد من تحقيقه وإنجازه والامتثال به يعني فورا، لا تتراخى لا تتأخر، ها؟ أم على التراخي يجوز لك ولو ليس فورا تفعل ذلك؟ قالوا في الحقيقة مما يدل على أن الأمر على الفور، عادة الأمور والأوامر التي طلبها الذي ورد يعني طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني لو قال ملك أو سيد لخادمه أمره بشيء قالوا فتأخر هل يعاقبه؟ قالوا نعم يعاقبه. إذن هذا مما يدل على أن العادة والأصل والعرف في الأوامر أنها تكون على الفور للتراخي، مثلا يستأنسون، أقول يستأنسون ويستشهدون بهذه الأمثلة. المهم باختصار فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، أي ما لم تقترن به قرينة تصرف ذلك الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، ولا لا، والعكس كذلك، والنهي عن التحريم كذلك نفسه، والنهي يقتضي التحريم، يعني صراحة، وأن الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، هكذا إذن. والمراد بالأصول هنا إذن أي أصول السنة، يعني المراد هنا في بالأصول هي أصول السنة، هو ما يجب الاعتماد عليه والاعتداد به من القواعد في العقيدة والعبادة والمعاملة، وهذه القواعد مستمدة من النصوص الشرعية ومستمدة منها ومستندة إليها. لو تريد أن تستندها إلى أي شيء تستند؟ إلى الحديث الفلاني، أستند وأعتمد عليه وأستدل به وأحتج به، ما شاء الله. إذن ولذلك ومن هدي السلف ويكون كذلك على علمهم. ثم لما قال أصول السنة، فما هي السنة وما معنى السنة في اللغة؟ ها انظروا الآن نأتي إلى السنة، لا بد من تعريفها لغة واصطلاحا حتى تميز بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. والنظر في السنة هنا بصورة شرعية، أي المعنى الاصطلاحي الشرعي. نعم يا إخوان، وقوله السنة أي بمعنى، ومعنى السنة في اللغة انظروا هي الطريقة محمودة كانت، انظروا الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، وهي السيرة حسنة كانت أو سيئة. معنى انظروا، ولهذا ظل قوم لما حملوا معنى الذم والمدح أو المعنى هنا يعني على يعني على المعنى الشرعي. لا، ليس في السنة بتعريفها الشرعي ما هو مذموم، بل كل ما فيها محمود، ولا لا؟ كما سيأتي حتى لا أطيل. إذا مثال ذلك، تقول ما الدليل على هذا التمثيل؟ ما الدليل على هذا المثال الذي ضربته والذي أوردته وذكرته؟ إيش دليل؟ ذكرنا حديث وتحفظونه كلكم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. هذا المعنى هنا المعنى اللغوي، ما هو المعنى الشرعي؟ من سن سنة في الإسلام سنة سيئة، هكذا ولا لا؟ وكذلك يراد بها السيرة كما ذكرنا، المهم، ويراد بها كذلك العرف، العادة، الابتداء ونحو ذلك. أما معناها في الاصطلاح الشرعي، وهذا هو المراد والمقصود والمبتغى معرفته الذي نريد ونبتغي معرفته، هذا قال وأما معناها فالاصطلاح الشرعي، قلنا فقد تعددت كذلك واختلفت أقوال واصطلاحات وإطلاقات العلماء في تعريف السنة في الشرعي، حتى من ناحية الاصطلاحية الشرعية. قد تكون السنة بمعنى جامع وعام كلها سنة، لكن قد يأخذ فريق أو طائفة من أهل العلم جزءا منها فيبحثون فيه، لا حرج. ولهذا بعضهم مثلا، ولهذا سنجد أن تعريف السنة لما قلنا هذا الكلام يعني تعددت فيها الأقوال واختلفت والاصطلاحات وكذا والإطلاقات. لما؟ لأن الأصوليين، معنى السنة عند الأصوليين ما معناه؟ ما أضيف دائما السنة هنا لا بد أن يكون مصدرها، ولا بد أن تكون صحيحة الإضافة وصحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تثبت بأنها سنة نبوية. إيش الدليل؟ صادرة عن النبي إيش صلى الله عليه وسلم، إيش الدليل؟ ثابتة عنه، ما هو الدليل؟ لا بد. ولهذا عند الأصوليين قالوا يعني في الاصطلاح يعني يريدون أن يقولوا مثلا في تعريفها أو في بيان معناها أنها ترد، يرد اصطلاح السنة ولفظ السنة بمعنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير أو صفة. هذه عموما عليها مدار أحكام الشريعة. مثلا لما نقول الخطاب الله، يعني الحكم المستفاد من الدليل، هذا الحكم المستفاد من الدليل إما الأقوال والأفعال والتقريرات، هذه دليل بمثابة الأدلة ولا لا؟ نريد أن نستفيد منها حكما، فمتعلقة بأفعال العباد هكذا ولا لا؟ ولهذا يقولون المقتضى من خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، بمعنى جمعت وشملت واستغرقت الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فتلكم هي الأحكام الشرعية ولا لا؟ فتلكم هي الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية، الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، وش؟ المباح. الأحكام الوضعية، السبب، المانع، الشرط، الصحة والفساد، العزيمة والرخصة، وهكذا. يعني لا بد من ربطها وضبطها بالأدلة. فهؤلاء هم الأصوليون ينظرون في الأدلة وعلاقتها بالأحكام الشرعية، وجه العلاقة وكل ما يتعلق بذلك حتى في ألفاظها ونحو ذلك. تعرفون أهمية ومعنى وموضوع أصول الفقه ولا لا؟ نعم. فيعين، لأنه هذا أصول الفقه هي القواعد التي يتوصل بعلمها ومعرفتها وفهمها إلى وحسن توظيفها في التعامل مع الدليل واستنباط الدليل واستنباط الحكم، أقول واستنباط الحكم من دليله التفصيلي وكذا وكذا. المهم، وكذلك وما وهي عند الفقهاء الآن معناها عند الأصوليين، معناها عند الأصوليين هي ما أضيف إلى النبي من قول أي أقواله أو فعل أي أفعاله أو تقريراته. تقريرات تعرفوا تخرجون حكما. أعطيكم مثال، ابن العاص، عمرو بن العاص، مرة في غزوة ذات السلاسل تيمم، مثل ما قلت في الصباح، إنما في هذه المقدمة فقط، لكن في الأصول سنسرع قليلا حتى ننهي، وإلا ممكن لا نستطيع أن نبلغ الربع أو الثلث. المهم باختصار، ابن العاص احتلم ولا بد أن يغتسل ولا لا؟ احتلم في ليلة شديدة البرد، فما استطاع أن يغتسل، أن يباشر ويلامس الماء، فتيمم. فعلم الناس بأمره وحاله فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أصحابه، تارة يسألهم يا إخوان، وتارة يختبرهم يا إخوان، وتارة يضرب لهم أمثلة فينظر قوة فهمهم ودرجة ذكائهم وما إلى ذلك. نعم يا إخوان. ولهذا جاءه وبادره وباشره قائلا قولا وكأنه استفهام على وجه الاستنكار، يعني استفهام استنكاري كما يقولون. قال له هكذا: يا عمرو، أصليت بالناس وأنت جنوب؟ الصحابة يعرفون هذا الدليل الذي تعلموه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يتزيدون ولا يتكلفون ولا ولا ولا ولا يتقولون ولا يتأولون. المهم باختصار قال إني، يذكر له الآن حاله ودليله، إن قال باطل يبادر إلى الاستغفار وكذا وإلى تصحيح ذلك، وفعل الفعل الملائم الذي يتطلبه الأمر. قال إني احتلمت في ليلة شديدة البرد، فأشفقت على نفسي لما نظرت في حال الجو، يعني يومئذ وعندئذ والماء كان بارد والجو كذا غير مناسب غير ملائم، فخشيت على نفسي المرض أو الهلاك. ولا تعرفون قصة الرجل الذي شج في رأسه ولا لا، والذي كذلك كان لابد له أن يمس الماء، فلما طاف عليهم فلم يجد أحد له جوابا إلا أن يباشر ملامسة الماء والاغتسال، فلما مات شدد عليهم النبي النكير صلى الله عليه وسلم فقال إيش قال؟ قتلوه، قتلهم الله، أفلا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. المهم هنا قال له، قال ينتظر منه الجواب وينظر إن كان الجواب بالعبارة أم بالإشارة أم بالإيماء والحركة، المهم يكون لذلك دلالة، ومن الإشارة ما يغني عن العبارة، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم منه العلم هو أدرى، حتى لنا هو أدرى بحسب المقام والحال. قال لما أخبره بذلك قال فأشفقت على نفسي وذكرت، ها هو الدليل، ها هو الدليل الذي اعتمد عليه واستند إليه واستمد منه الحكم، استخرج منه الحكم، فذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الآن ينتظر الحكم والجواب، هل صحيح وصواب ولا لا، إما بحركة، لأنه كيف أحيانا مع الأستاذ، تعرفون هذا، مع الأستاذ تجيبه من خلال حركة الرأس تعرف إذا كان جواب صحيح أو صحيح، لو يقول هكذا، لو يقول هكذا أو هكذا أو هكذا، كل هذه الحركات لكل حركة من هذه الحركات الثلاث معنى ودلالة ولا لا يا إخوان. وكذلك لو يضحك يبتسم، للبسمة والضحك دلالة ولا لا، وهكذا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أي معناه ليس باطلا ما فعلت، وليس منكرا ما صنعت، وليس خطأ كذلك ما فعلت. فهذا السنة التقريرية هو أن يفعل غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا إما بحضرته وإما يسمع بذلك ويعلم ويبلغ خبر ذلك، فلا يقول شيئا معلقا أو معقبا. فهنا السكوت في معرض البيان بيان، والسكوت في معرض الحجة والحاجة بيان، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما تعلمون. إذن هذا معنى السنة عند كذلك قلنا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مما فعله مثلا ومما أمر به أو ولم يكن فرضا، يعني في قرائن تدل على كونه ليس واجبا. قلنا مقبيل الأصل في الأمر الوجوبي ما لم يكن صارف، يعني ما لم يكن له صارف يصرفه، ما لم يقترن به أو ما لم تقترن به قرينة تصرف الحكم من الوجوب إلى غيره. هناك ذلك نفس الشيء. فقالوا إذن هذا يعني بمعنى كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات تدل على كونه أو بقرائن تقترن به تدل على كونه ليس واجبا. فمما أمر به المكلف، المكلف أمر بالواجب ابتداء، الواجب هو ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، هذا واجب. أما إذا أمر بأمر غير جازم وعلى غير سبيل الحتم والإلزام فهذا مندوب. فهذا هو المقصود عندهم بالسنة، ما هو دون الواجب، هكذا ولا لا من الأحكام. ويطلق عندهم على المندوب والتطوع من الأحكام أي ما دون الواجب، وهي كذلك أي لفظ السنة وعبارة السنة، وهي كذلك عند المحدثين يراد بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف المحدثين أشمل أكمل أوسع إلى أجمل إلى غير ذلك، تعريفهم شامل، يهتمون ويعتنون ويتتبعون كل ما ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحت إضافته وصح صدوره ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعريف السنة عند المحدثين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، حتى سيرته أدخلوها في ذلك ولو كانت بعد قبل البعثة مثلا لمن توسع، وإنما يكفي أن نقول قول وفعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. رأيتم هذا إذن الذي يعني يقول، وتأتي هذه يعني السنة بمعنى الحديث، بمعنى الحديث، حتى الحديث يراد بالقول والعمل كله، يعني يراد يعني بمعنى عند العلماء تجدون عبارة الحديث تقول إيش الجانب القولي ولا الفعلي ولا التقريري ولا كذا، لا يقصد بالحديث السنة. ولهذا عبد الله بن زيد لما تذكرون قصته مع الإمام مالك، ما هو عبد الله بن زيد؟ عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب لما الإمام مالك تكلم في مسألة عدم وجوب تخليل أصابع رجلين، تذكرون قصة؟ قال فتركته حتى خف الناس ثم قلت يا إمام إن لنا في ذلك حديثا، وفي رواية قال إن لنا في ذلك سنة. قال وما هي؟ قال حدثنا الليث بن سعد، حدثنا عبد الله بن لهيعة إلى آخره. فيقصد هنا يعني، فنريد كذلك أن نعرف أن نقول كذلك يطلق لفظ السنة ويراد بها الحديث. قال ابن الأثير إذا يعني أطلقت السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به كتاب الله العزيز. وقال المرداوي هذا مهم، السنة في الاصطلاح تطلق على مقابل القرآن، نقول الكتاب الكتاب والسنة ولا لا؟ قال وترة تطلق على ما يقابل على ما يقابل الفرض ونحو ذلك من الأحكام، وتارة على ما يقابل البدعة، فيقال أهل السنة وأهل البدعة مثلا إلى غير ذلك. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في تعريف السنة قائلا هي الطريقة المسلوكة، هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه، هذا الذي قاله الإمام أحمد في رسالته وذكره وعناه. إذن قلنا فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا انظروا، لأنه الآن لما نقرأ أصول السنة أو تجد كتاب السنة أو صريح السنة أو شرح السنة أو السنة، فتقول ماذا يعني فيها أداب وأذكار أو هدي النبي وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا أم ماذا؟ فيعنون بذلك السنة الاعتقاد، عقيدة المقول السنة عندنا أي العقيدة، أصول السنة أصول الاعتقاد كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. نعم. ولذلك قال ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، وروي معنى ذلك عن الحسن أي الحسن البصري والأوزاعي والفضيل بن عياض. وقال ابن تيمية رحمه الله ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا قول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم يقولون اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وأمثال ذلك. ومراد المصنف أي أحمد بن حنبل في أصول السنة، ومراد المصنف رحمه الله بالسنة هنا لا يعني به ما يقابل الفرض أي الواجب كما في إطلاقات واصطلاحات الأصوليين والفقهاء ونحوهم، وإنما مراده هنا ما تعلق بمسائل وأصول الاعتقاد السني النقي والالتزام به بوجه تقي زكي كذلك. وفي هذا المعنى والمراد يرد ويساق هكذا يرد ويساق كلام الإمام ابن رجب في بيان ذلك حيث قال ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة، هذا هو كلامه، ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، انظروا السالمة من الشهوات من الشبهات والشهوات. ثم صار المراد بها عبارة عمن سلم من الشبهات يعني في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبمسائل القدر ومسائل الصحابة، ووصفوا كذلك في هذا العلم كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لما؟ لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلك. نعم. المهم لم يبقى إلا نصف صفحة. وبهذا المعنى والمراد قال المتقدمون، فقال سفيان ابن عيينة مثلا السنة عشرة، هكذا قال السنة عشرة: إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة، ولا نقطع بالشهادة على مسلم. وكذلك قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه مؤكدا ذلك ومقررا له في كتابه شرح السنة: اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة. ثم ذكر سائر مسائل الاعتقاد هكذا إذن، ثم سرد وذكر مسائل كثيرة من أصول الاعتقاد هكذا إذن تزيد على 150 أصلا. ثم قوله عندنا هذا إن شاء الله سنتناوله غدا وما بعده إن شاء الله، حتى عندنا لها دلالة ولها معنى. موعدنا ولقاؤنا سيتجدد إن شاء الله تعالى غدا، فإلى ذلك الموعد والحين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة

0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. فهذا هو الدرس الختامي لسلسلة دروس فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين.
0: آمين.
1: قال الشيخ الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل التاسع. إذا قيل كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه وبينه إلا مسافة قليلة مع طول المدة وقوة الداعي الملح وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد على لقياه؟ فالجواب: ليس ذلك بغريب على قدرة الله، فإن الأسباب وإن قويت جدا لا خروج لها عن قضاء الله وقدره، فإن الله تعالى أراد أن لا يحصل الاجتماع إلا في الوقت الذي أجله والحالة التي أرادها، لما له في ذلك من الحكم العظيمة. ومتى أراد الله شيئا في وقت مخصوص قدر من الأسباب الحسية أو المعنوية ما يمنع حصوله قبل ميقاته، كما يقدر من الأسباب ما يحصل به ما أراد. فالأسباب بيد العزيز الحكيم. وليس هذا بأغرب من قضية بني إسرائيل في التيه، وهم أمة عظيمة، والتيه مسافة قصيرة، وهم بين أظهري قرى ومدن كثيرة. والمدة 40 سنة. لم يهتدوا طريقا إلى مقصدهم، ولم يتيسر لهم من يرشدهم إلى قصدهم. وكذلك أصحاب الكهف، مكثوا في كهفهم 390 سنين، وهم في غار قريب من وهم في غار قريب من مدينة عظيمة لم يصل إليهم أحد في هذه المدة الطويلة لأمر يريده الله. فهذه الأمور وما أشبهها دليل على كمال قدرة الله وحكمته، مع أن يوسف صلى الله عليه وسلم بقي مدة الله أعلم بها وهو في بيت العزيز، ثم مدة وهو في السجن، ثم ترقى إلى تدبير الملك. ومتى يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم؟ ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك.
0: أعيد العبارة من أول الصفحة. ثم مدة وهو في السجن.
1: ثم ترقى إلى تدبير الملك. ومتى يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم؟
0: إلى الملك العظيم.
1: ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك.
0: نعم.
1: ولا يكاد أحد يعرف اسمه، كما هو الغالب على الملوك وأشباههم. ولهذا تردد إخوته عليه فعرفهم وهم لا يعرفونه، لما هو فيه من بهجة الولاية. وأيضا قد فارقوه وهم صغير ولم يروه إلا بعدما كبر. ومعلوم أن أوصاف الإنسان تتغير إذا وصل إلى سن الكهولة، والله أعلم. هذا من جهة

0: أولاده. أما من جهة يوسف فإنه قد علمه وقصد التأخير ليبلغ الكتاب أجله، ولهذا تردد عليه إخوته وقد عرفهم ولم يعرفهم بنفسه ولم يستدع
1: بأبيهم، فعرفهم وقد عرفهم ولم يعرفهم بنفسه
0: ولم يستدع بأبويه وأهله إلا في نهاية الأمر.
1: بارك الله فيك، بارك الله خير. هذه فائدة استنبطها الإمام السعدي رحمه الله تعالى من جميع السورة تقريبا. قد يطرح سؤال: كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه وبينه إلا مسافة قليلة، مع طول المدة وقوة الداعي الملح وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد على الرقية؟ إذن لو نحصيها، لماذا، كيف خفي موضع يوسف؟ كيف خفي موضع يوسف على يعقوب؟ كيف لم يعرف يعقوب عليه الصلاة والسلام أن ابنه بينه وبينه مسافة قليلة من الشام إلى مصر؟ هذه المسافة من الشام إلى مصر قطعها موسى مرتين ذهابا وإيابا، لما خرج هاربا ذهب إلى الأردن، والأردن والشام وفلسطين متقاربة، ثم قطعها موسى مرة أخرى عندما أتم الأجل، قضى الأجل مع الرجل الصالح، ولا نقول شعيب، الرجل الصالح، وقطعها إخوته 3 مرات بل 4 مرات، الدخلة الأولى والدخلة الثانية والدخلة الثالثة والدخلة الرابعة، 4 مرات في مدة قصيرة. كيف هو نبي رسول وهو يحس ويشعر بل يؤمن تمام الإيمان بأن ابنه مازال حي، بدليل أنه قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أخوه معقول، يوسف 30 سنة وأنت ما زلت تطمع بأن ترى يوسف؟ الداعي قوي والحاجة ملحة والحرص شديد والمسافة قليلة والمدة طويلة 30 سنة، كيف كل هذه الدواعي وخفية على يعقوب المكان الذي يوجد فيه يوسف؟ هذا السؤال يبعث الحيرة، والجواب على هذا السؤال فائدته وثمرته تبعث بتثبيت العقيدة والتوحيد في قلب المسلمين. أقول أعيد أن هذا السؤال يبعث بالحيرة: كيف خفي موضع يوسف على يعقوب؟ وهناك دواع على الأقل 4، مسافة قريبة والحاجة ملحة والحرص شديد والمدة طويلة، ولده ويحبه وأجمل أبنائه، وهو قد أوتي شطر الجمال وقد تسبب في غيابه في ذهاب بصره أشياء كثيرة، وهو مسافة 1000 كيلو بالنسبة إليكم أهل أندونيسيا تعتبر كمشوار الذهاب لشراء شيء والعودة. أكبر بلدة إسلامية، أطول بلدة إسلامية، مضرب المثل في كثرة المسلمين ومضرب المثل في الأدب والأخلاق وطول المسافة وتوحد البلدة وأشياء كثيرة. يعني من غرب أندونيسيا إلى شرق أدنى أقصى الشرق قارة، مش بلدة، قارة. الحمد لله الذي جعل هذا من بلاد الإسلام، مفخرة، مكسب للإسلام أن تكون أندونيسيا إسلامية، فيها المسلمين وفيها أهل السنة وفيها أهل التوحيد. الحمد لله، نحمد الله على ذلك ونفتخر بذلك ونسعد بذلك. يعني هذه المسافة بالنسبة إليكم ما بين فلسطين إلى مصر مسافة بالنسبة للأندونيسي قليلة جدا، قصيرة جدا، حتى إن حزم الساعات عندكم الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة. وبالنسبة لفلسطين ومصر توقيت واحد، ومع ذلك خافية على يعقوب موضع يوسف. الجواب فيه دفعة إيمانية للمسلم، كما قال الله تعالى: لآيات للسائلين. الذي يريد أن يتدبر القرآن سيكسب ماذا؟ حزمة إيمانية، توحيد، رسوخ في المعتقد، اطمئنان، سكينة. ما هي هذه السكينة؟ الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. نقل سبحانه وتعالى عرش بلقيس من سبأ إلى فلسطين قبل أن يرتد طرف سليمان إليه. مش معنى قبل أن يرتد إليه طرفه؟ يعني لما يكون ينظر هاك ثم يرجع، مش رمشة عين كما يقول بعض الناس: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لا، قبل أن يرتد إليك طرفك تكون تنظر للبعد ثم تنظر إلى مكان المكتب مثلا، هذه هي يرتد إليه طرفه. نقل الله سبحانه وتعالى عرش كله، كل العرش، يعني القصر والسرير وما في القصر من العرش كله، نقله في طرفة عين. الله على كل شيء قدير. والعكس، يعقوب أمامه ابنه ولم يعرف أين هو. الله على كل شيء قدير، قدرة الله. أحيانا الأسباب تكون قوية جدا ولكن لا خروج لها عن قضاء الله. نعطيكم مثال: شخص أغنى أهل الأرض، أغنى أهل الأرض،
2: مرض مرضا.
1: جيء له بكل العقاقير والأدوية والأطباء والحكماء وغير ذلك، فإذا أراد الله عدم الشفاء لا يشفى. وقد يأتي إنسان وينفث عليه ويقرأ الفاتحة ويرقيه، مثل القرية التي مر عليها الصحابة رضي الله عنهم، وأهل القرية كانوا بخلاء، والصحابة استطعموهم لأنهم كانوا جياع، فأبوا أن يضيفوهم، فبقي الصحابة خارج القرية معرسين، يعني في الليل، ما يقولوا معرس معناه نائم في الليل هكذا، معرسين. فلدغ شيخ القبيلة وشيخ القرية، لدغ بعقرب، لدغته عقرب، وهم بحثوا له عن كل الأسباب للشفاء، وقالوا هل إن شيخنا قد لدغ، فهل نجد عندكم شفاء أو رقية؟ فقام واحد من أحد الصحابة رضي الله عنه فقال أنا أرقيه لكم بشرط أن تعطوني قطيع من الغنم. كنا نطلب ماذا؟ عشاء، صحن من الأكل، ما أعطيتمونا. الآن أطلب لكم منكم قطيع من الغنم، قطيع قد يكون 100 رأس، قد يكون 1000 رأس، ضربة واحدة، الله على كل شيء قدير. فقالوا معليش شيخنا ونريد أن يشفى، وهو الآن السم يسري في دمه. فجاء ماذا فعل؟ قرأ الفاتحة وتفل عليه 7 مرات، فقام فكأنما فك من عقال. الله على كل شيء قدير. قرية برمتها لم تستطع علاج شيخها، ورجل من أحد الصحابة بإذن الله تبارك وتعالى تفل على موضع اللدغة القرصة وقرأ عليه سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم، فقام فكأنما فك من عقال. ما معنى فك من عقال؟ كأنما كان مربوط بالحبل وموتود في وتد، ففك عقاله وقام يمشي بعدما كان ممدودا. جاء به ماذا؟ ممدودا على سرير، على محمل، فقام هو وكأنه هو الذي يحمل المحمل. انظر قدرة الله.

أيضا الشيخ ضرب مثال يقول هذه الأسباب لا خروج لها عن قضاء الله وقدره، لا يحصل الاجتماع بين يعقوب ويوسف عليه الصلاة والسلام إلا في الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لأن هناك حكم عظيمة لا نعلمها نحن، الله يعلمها، وآخرون لا تعلمونهم الله يعلمهم. الله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء الله ما أشركوا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فالله سبحانه وتعالى لو شاء جعل الناس أمة واحدة لجعل الناس أمة واحدة، فهناك أسباب حسية وأسباب معنوية لا تنفع إلا إذا أراد الله. السكين الذي أراد أن يذبح به إبراهيم إسماعيل ما أجدع. إبراهيم قوي والسكين يعني قد رحاه وقد حده وغير ذلك، وهو يمر والسكين لا يذبح. هذا يفيد المسلم بأن كل شيء بإذن الله، ولذلك لا ينبغي أن يتكلم عن شيء سيفعل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يأجوج ومأجوج كل يوم لليوم منذ ردمهم ذو القرنين، منذ ردمهم ذو القرنين وهم يحفرون لكي يخرجوا. عندما يصلون إلى مكان إلى حد رقيق لكي يخرجوا يتعبون، فيقولون غدا نواصل، ولا يقولون إن شاء الله. ويوم يقولون إن شاء الله، يوم يقولوا إن شاء الله يخرجون. أصحاب الجنة الذين ذكرهم الله في سورة القلم نون والقلم وما يسطرون، قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هادو أبوهم كان رجل كريم، وكان إذا جنى الثمار من البساتين والمزارع يقسمها ثلاثا، ثلث يقسمه للمساكين، والمساكين صار عندهم عادة كلما جاء الجني قطع الثمار جاء المساكين في الصباح عندهم موعد يوم الجني ويجلسون وينتظرون بأكياسهم ليأخذوا. أبناؤه لما مات أبوهم قالوا نصرمها في الليل، يعني نقطعها في الليل، ولا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. المساكين لا يدخلون علينا اليوم. إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وش معنى ولا يستثنون؟ ما قالوا إن شاء الله. فلما ذهبوا إلى بساتينهم أرسل الله عليها مثل ما أرسل على صاحب الجنتين الذي هو في سورة الكهف، أرسل عليها حسبانا فأصبحت كالصريم كالأرض الصقيعة. دخلوا مزرعتهم فما رأوا الأشجار ولا الثمار،
قالوا إننا ضالون، قالوا نحن تائهون، ليست هذه مزرعتنا. لكن هم يعلمون أن مزرعتهم تقع بين مزرعة فلان وفلان، فخرجوا من مزرعتهم ودخلوا مزرعة فلان الأول. قالوا إذن هذه مزرعتنا، ثم تأخروا إلى الوراء فوجدوا مزرعة جارهم، قالوا هذه مزرعتنا. فقالوا الأولى، قالوا إنا لضالون، يعني رنا تايهين مدرين كما يقولوا عندنا. ثم بعد ذلك قالوا إنا لمحرومون. أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فقدرة الله كن فيكون، قدرة الله كن فيكون. وللفائدة أيها الأخوة الكرام، أن الإنسان لما يقرأ كن لا يقف، خطأ أن تقرأ كن وتوقف، هذا بالنسبة للقراء ولا بالنسبة للمدرسين. كن فيكون، كن فيكون مباشرة، لأن الله لما يقول كن على اللحظة والتو يكون ما يريد رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا من تمام توحيد الله عز وجل والاعتراف بقدرته النافذة ومشيئته، قدرته الشاملة ومشيئته النافذة. فالأسباب مطلوبة، لكن الأسباب ليست أرباب، الأسباب بيد العزيز الحكيم. ثم ضرب لذلك الإمام السعدي أمثلة، ضرب مثالين.

0: ضرب لذلك مثالا، قال أصحاب التيه اليهود لما عصوا رسولهم صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، وقالوا إن فيها جبارين قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وبعد ذلك قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، عاقبهم الله عقوبة وموسى تبرأ منهم قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم، فلسطين فوق وسيناء تحت، سيناء تحت مسافة كيلومترات ما بين فلسطين وسيناء، سيناء التي تسمى اليوم شرم الشيخ، مسافة قصيرة جدا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، صحراء سيناء هذه يعني مساحة قليلة جدا جدا جدا، لا تكاد تكون قد بقدر جنبر التي نحن فيها، أقل من ذلك، وعن يمينها البحر وعن شمالها البحر ومن جنوبها البحر وفوقها شمالها فلسطين، فعاقبهم الله عز وجل 40 سنة يتيهون في الأرض يبحثون عن الخروج من هذه الصحراء إلى فلسطين التي قال لهم الله ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، 40 سنة يا إخواننا وهم يطوفون، يعني مسافة لو يذهب الإنسان في خط مستقيم لا يلتفت لا يمين ولا شمال يخرج قال هذا البحر، ثم يمشي اليوم الثاني إلى الجنوب، ثم يمشي اليوم الثالث إلى الشمال، ثم يمشي اليوم الثالث إلى الشرق، يصل ويعرف حدود المنطقة، ما هو يوم واحد ولا 4 أيام ولا 40 يوم ولا 40 شهر، 40 سنة. تصور إنسان لما يتيه في صحراء كيف يصيبه القلق والانزعاج وعدم الاطمئنان، هذه عقوبة من يعصي الله عز وجل لأنهم اعتدوا اعتداء كبيرا، قال ذهب أنت وربك أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. الله أعمى أبصارهم، الله أعمى أبصارهم. وضرب الشيخ مثال ثاني قال أصحاب الكهف في نفس القرية، في نفس القرية وهم شباب 87 كلبهم، هربوا من الشرك، هربوا من الشرك، قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، وقال هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فهاجروا من بلاد الكفر وذهبوا ودخلوا كهف لأن أهل القرية هددوهم لأنهم أمروهم بالتوحيد، فبقوا في الكهف 309 سنة، 309 سنين مش 40 سنة، والناس يبحثون عنهم ولم يجدوا لهم طريق، وجاء الجيل الأول ومات والجيل الثاني ومات والثالث ومات والرابع ومات، يعني أحسب كل جيل فيه 25 سنة الجيل الواحد 25 سنة، لما يكبر يكبر يكون 100 سنة، 3 أجيال، 3 يعني موش 3 أجيال، يعني 100 سنة واحدة ينشأ فيها 4 أجيال، 100 الواحدة ينشأ فيها 4 أجيال، ويتدخلون فيما بينهم طبعا، عادوا يكونوا 25 الآخرين يكونوا 50 والآخرين يكونوا 75 والآخرين يكونوا 100، إذا عاشوا. فإذا 300 سنوات، لأن 300 بالشمسي و309 سنوات بالقمري، الحساب القمري، ومع ذلك لم يتفطن أين هم. قال الشيخ: ومن الأسباب أيضا أن لما تولى المنصب إخوته ما عرفوه، لأن الهيئة تغيرت والهيبة، وهو ما اسمه يوسف، اسمه العزيز، لو قال مثلا هذا يوسف لا ربطوا، لكن ما والإنسان لما يصير كهل تتغير صورته، وهو ما استدعى أباه ولا إخوته أو أباه، لأنه رأى حكمة، أراد أن تتم حكمة الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن المسلم يستفيد من هذه القصة أن الله إذا أراد شيئا ولو كان صعبا فإنه يقول له كن فيكون، وإذا أراه لم يرد شيئا ولو كان سهلا أسهل ما يكون، إذا أرادك شيئا يقول كن فيكون، يعمي بصرك، يذهل ذهنك. تمر أصحاب التيه 40 سنة وهم يذهبون ويعودون، لو أن واحد ذهب في خط مستقيم لوصل إلى فلسطين، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالله أراد أن يبلغ الكتاب أجله، ولكن نحن ماذا نستفيد من هذا؟ لا نستفيد القصة، وإنما نستفيد العقيدة، نستفيد القصة، ولكن التوحيد والعقيدة وقدرة الله ومشيئته وهدايته إضلاله، هذا هو الذي نستفيده من القصة. نعم. فصل 10.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الفصل 10، قوله تعالى عن يعقوب في أول ما صنع أبناؤه بأخيهم يوسف: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقوله عندما اشتد به الأمر حين احتبس الابن الآخر: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أتى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. في هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات قابلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى، وعندما ينتهي وتبلغ الشدة منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والرجاء، فيوفقهم الله للقيام بعبوديته في الحالتين. ثم إذا كشف عنهم البلاء قابلوا ذلك بالشكر والثناء على الله وزيادة المعرفة بلطفه، لقول يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
0: هذه فائدة أيضا، فائدة عقدية، فائدة في صميم التوحيد. تتعلق بالمسلم عندما تحل به المصيبة، مصيبة لابد منها يا إخوانا. قال الله تعالى ولنبلونكم لا تأتي نصيب مصيبة في الأم في المال تأتي في الولد تأتي في النفس تأتي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لا ينجو من ذلك لا رئيس ولا مرؤوس ولا أمير ولا مأمور ولا غني ولا فقير ولا ذكر ولا أنثى ولا كل الناس عباد الله. الله تعالى قال لقد خلقنا الإنسان في كبد لابد أن يكابد الدنيا هذه مبنية على اليسر والعسر الشدة والفرج. ما يقول لك أحد أنا لم لا تأتيني الشدائد. كل الناس من تراه أسعد الناس أمامك هو يعاني مشاكل وهموم وإما مكبوتة وإما انتظر آخر شيء كيف يختم الله له. ما في أحد في هذه الدنيا يخرج على نظام رب العالمين سبحانه وتعالى إلا أن المسلم مهما كانت المصائب هو سعيد سعيد بقدر الله. في الضراء صابر وفي السراء شاكر. يعقوب عندما حلت به المصيبة الأولى ماذا قال؟ صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ففي المصيبة يجمع المرء بين الصبر والاستعانة بالله تبارك وتعالى. ثم نزلت المصيبة الثانية ماذا قال يعقوب؟ صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يعني لم جي المصيبة ينبغي الصبر والاستعانة طلب الله يا رب أعني على الصبر وأعني على ثبات وأعني على كذا واصرف عني الانتكاسة وأخشى أني تأثر علي هذه المصيبة فأضل وأخرج عن طاعتك. يا ربي الثبات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يخاف أن كم من إنسان إذا لما تصيبه المصيبة يترك الدين. ودي عادة أغلب الناس لما تجي المصيبة المفروض أنه يلجأ إلى الله ويصلي الصلوات ويكثر النوافل ويستمر على تلاوة القرآن والذكر والدعاء والقيام والنافلة والضحى والرواتب والنفل المطلق والصدقات واللجوء إلى الله والافتقار إليه والمسكنة والانطراح والشكوى لله عز وجل. يعني عبوديات كبيرة. لكن غالب الناس لما تجي المصيبة خلاص يترك كل شيء يترك كل شيء حتى الصلاة ما يصليها في المسجد ولا في الجماعة. بل يغضب على الله ويحزن على الله وكأنه يلوم الله لماذا أصبتني بهذا. ومن عجيب ما أحكيه لكم في بعض البلاد الإسلامية العربية يحلقون لحيتهم. اللحية يوميا يذهب إلى المرآة ويحلق لحيته معصية يومية. وبعضهم يعصي الله صباحا ومساء بحلق اللحية إلا من كان في ضرورة ولا ربما يكون محكوم فيه ليس له القدرة على التصرف. لكن غالب الناس ورثوا من الكفرة أنهم في كل صباح يحلقون لحيتهم والعياذ بالله من أكبر الكبائر. لكن عندما تأتي المصيبة لما يأتيه الموت ولا غير ذلك يرخي لحيته. لما دليل على الحزن؟ 40 يوم ما يحلق لحيته، عندما تمضي 40 يوم يذهب ويتطهر ويحلق لحيته. عكس الإسلام، عكس الدين. وإذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخوا اللحى اتركوا اللحى، خالفوا المشركين خالفوا اليهود كذا، لا يقيم للحديث وزنا أبدا. فهم ساخطون على قضاء الله وقدره. إرخاء اللحية ليس طاعة لله، وإنما سخطا على الله عز وجل. فالسلف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما تأتيهم المصيبة أولا عندهم الصبر والاستعانة، فإذا زادت المصيبة استبشروا. ماذا؟ أن بعد الشدة يأتي الفرج، فيصبرون ويطمعون. الأولى يصبرون ويستعينون، وفي الثانية يصبرون ويطمعون ويزداد طمعهم. فإذا انفرجت الشدائد والكرب ماذا يفعلون؟ يقبلون على شكر الله سبحانه وتعالى. فيعقوب عندما جاءوا بالخبر في الأول قالوا له ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، قال صبر جميل والله المستعان. لما جاءوا في الثانية وقالوا إن ابنك سرق وإما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، قال صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. عندما فرج الله عنهم قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. وكان يقول ماذا يقول هو وماذا قال في الشكر؟ ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.
1: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ومنها قوله تعالى معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، يدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ويؤخذ منه مسألة دقيقة وهو أن الإحسان إنما يكون إحسانا إذا لم يتضمن فعل محرم أو ترك واجب. فإنهم طلبوا من يوسف أن يحسن إليهم بترك هذا الأخ، أن يحسن إليهم بترك هذا الأخ، أن يذهب إلى أبيه ويأخذ أحدهم بدله، فامتنع وقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فالإحسان إذا تضمن ترك العدل كان ظلما، ولهذا كان تخصيص بعض الأولاد على بعض وبعض الزوجات على بعض، وإن كان إحسانا إلى المخصص والمفضل لا يجوز لأنه ترك للعدل، وكذلك ما أشبه ذلك والله أعلم.
0: هذه فائدة سبق للمصنف أن ذكرها في الفائدة 39، وأعادها هنا ليس تكرارا وإنما لبيان أن قول الله تعالى معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا عنده إنا إذا لظالمون معنى يدل على أن لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا ذكره في فائدة 39. والشيخ قدم هذه الفائدة لفائدة أعظم، ما هي؟ وهي أن الإحسان لما تحسن إحسانا تحسن ولا ينبغي أن يتضمن إحسانك ماذا؟ محرم أو ترك واجب. فمثلا لما تحسن إلى أحد الأبناء، لا يكون ذلك على حساب الأبناء الآخرين، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا تحسن إلى ولد مثلا تدرسه وتحفظه القرآن وكذا، لا ينبغي أن يتضمن ذلك إهمال الولد الآخر كأن يكون من امرأة أخرى أو ولد صغير أو كبير أو مستواه محدود. ينبغي أن تبذل لهم الجهد جميعا، لا ينبغي أن يكون منك تفريط أو تفضيل. أو تحسن إلى امرأة، لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب المرأة الأخرى، ينبغي العدل. فالإحسان إذا تضمن محرم أو ترك واجب يصير ظلم، يصير ظلما. كما أن الإحسان إذا كان بمحرم فهو محرم. تأتي بأموال خبيثة وتعطيها للأولاد ولا تعطيها للمساكين، تقول لهم تدعي أنك تحسن إليهم، هذا ظلم. ما يعني ما تسرق وتأتي ما يعني تتعامل بالربا وتطعم المساكين. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أن آيات الله أيما ينتفع بها السائل المستهدي الذي قصده معرفة الحق واتباعه، لقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أما الغافلون المعرضون أو المعارضون المعاندون فإنه يصدق عليهم قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالنظر في آيات الله المتلوة وآيات الله الكونية تنفع من قصده الحق، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وكم في القرآن تقييد الانتفاع بهذا القيد، مثل: إن في ذلك لآية للمؤمنين، آيات للموقنين، وقوله تعالى: لآيات لأولي الألباب، وقوله تعالى: لأولي الألباب، وقوله: والأبصار.
0: نعم، هذا في موضوع درسنا. لماذا اخترنا هذه الرسالة؟ لأن فيها كما قال الله تعالى: آيات للمؤمنين، آيات للموقنين، آيات لأولي الألباب والأبصار. كما قال الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، الذي يريد أن يسأل. معنى هذه الآيات وهذه الإيمانيات وهذه العقائد وهذا التوحيد وهذه المقامات من العبودية التي التقطناها في هذا الأسبوع، هذه الأيام الزاهية إن صحت العبارة، حقا أيام زاهية، أيام السعد، أيام مباركات، تمتعنا وقرت أعيننا وشنفت أسماعنا بمواعظ وزواجر نقلها لنا الإمام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. لكن يطلب من الإنسان أن يحرص، يدعو الله: اللهم إني أسألك علما نافعا، ويحضر ويصبر. النفس ستدفعه إلى القيام، إلى الخروج، يذكره بإخراج جواله والموعد. المواعيد لها وقتها، النوم له وقته، ستدخل للقبر وتنام ويقال لك: نم نومة العروس. ستدخل للقبر إن شاء الله ويقال لك: نم نومة العروس. السلف لم يكونوا ينامون إلا غلبة، عندما يغلبهم النوم فقط. أما يذهب هو وينام لا. كان أحدهم ينام يضع طاولته وهو يدرس يحرر الحديث، فإذا غلب امتد على ظهره ونام. بمجرد أن تذهب عنه النعاس والسبات يقوم في مكانه في مكانه، عنده شرابه، عنده غداؤه، ويحرر العلم، يحقق. حتى مات ورحمه الله صار يعني كتب الحديث وكتب التفسير، ومثل إمامنا إمام الشيخ السعدي رحمه الله نحن نقرأ في هذه الفوائد ونراه أنه ترك علما ورثه في صدور الرجال، علم ورثه في صدور الرجال، فعمله لم ينقطع. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم يورثه في صدور الرجال. لما يقول الرجال، الرجال والنساء، إنما هي صيغة تغليب. فالآيات ينتفع منها من سأل عنها، من جرى وراءها. آيات للسائلين، يتحرى كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. الصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. أما الغافلون فقد قال الله عنهم: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذا لو توقفوه أحسن. وقفة هذه من آخر واحدة، لا لحدها. أيوه. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، كل آية. قيل أن هذه الآية نزلت في أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 42 سنة. 42 سنة وهو يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم. مات والرسول صلى الله عليه وسلم عمره 50 سنة، دافع عنه دفاعا مستميتا، لكنه كان مشركا وأصر على الشرك، وكان عنده الصحبة السيئة أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. عبد الله بن أبي أمية من بعد آمن، وقفوا عند رأسه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لي في الإسلام كلمة أحج لك بها عند الله، كلمة واحدة لا إله إلا الله. فهو كان ينظر إلى رفقاء الشر ويقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وقال: أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي تحاشى كلمة أنا. فالذي لا تأتيه الآيات ولا الآيات الكونية والآيات المتلوة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، آيات متلوة وآيات كونية، أمامه ليل ونهار ونوم واستيقاظ أشجار ورياح إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات كونية وآيات متلوة قرآن الكريم، منها هذه التلاوة التي نتلوها نحن. التلاوة تتناول القراءة والتدبر والعمل. يقول الله عن القرآن: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالمعرض والمعارض والمعاند لا يستفيدون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما أن تجعل في نفسك أنك لا تنهزم أمام خصمك، لا تنهزم بأي وسيلة ما كانت أمام خصمك، فسترى نفسك مثل بلعام بن بعورة الذي ذكره الله في سورة الأعراف، قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها كان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض هذا الدنيا، واتبع هواه تبع يعني الشهوات والشبهات. أخلد إلى الأرض شهوات واتبع هواه شبهات. لأن ليس كل من يرى الآيات يتعظ، وإنما الآيات للموقنين، لقوم يتذكرون، لقوم يعلمون، لأولي الألباب، لأولي الأبصار الذين تجردوا عن الهوى. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشر، لهذا تشاور إخوة يوسف فيما يعملون به قتل أو طرح في الأرض، ثم قر رأيهم على رأي من أشار عليهم بإلقائه في الجب ليلتقطه بعض السيارة، ففيه شاهد للقاعدة المشهورة: ارتكاب أخف المفسدتين أولى من أغلاظهما. ولما قر القرار على أخذ من وجد الصواع في رحله، وعالجوا يوسف على أخذ بدله لأجل ما يعلمون من مشقة أبيهم، فامتنع خلصوا نجيا يتشاورون، فقر رأيهم على رأي كبيرهم أن يبقى هو في مصر يلاحظ مسألة أخيه، وهم يذهبون يميرون أهلهم ويخبرون أباهم بالقضية وتفصيلها. ولا شك أن بقاءه في مصر أهون على يعقوب وأرجى لتحصيل المطلوب، وفيه نوع مواساة منه بأخويه يوسف وبنيامين. ولهذا قال: أتى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.
0: قال رحمه الله تعالى: ومن الفوائد أن المشاورة نافعة، عندما يتشاور الناس يقل الشر. سيذكر أحدهم العقوبة القاسية، ويذكر أحدهم العقوبة المتوسطة، ويذكر أحدهم العقوبة الخفيفة، إن لم نقل العفو والمعافاة والسماح والغفران وغير ذلك. فمهما تكون حتى المشاورة بين الأشرار قد تكون نافعة.

0: وغير ذلك. فما ما تكون حتى المشاورة بين الأشرار قد تكون نافعة في تخفيف الشر وتكون مفيدة. جريمة تشاور أبناء يعقوب أن يفعلوها، فأشار أحدهم أن يقتلوه، اقتلوا صعبة. ثانية اطرحوه أرضا، ادخلوه للغابة حيث السباع يأكله السباع، هذه كذلك لكنها ممكن هو يهرب، ممكن فيها الهروب. قال قائل لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، هذه أخف. فهذا فيه ارتكاب أدنى أخف المفسدتين، وهو أهون من ارتكاب أغلظهما. وفي الثانية لما أخذ بنيامين تشاوروا ماذا نفعل، بعضهم قال لا نخرج من مصر حتى نأخذ بنيامين، وأشار عليهم الكبير ارجعوا إلى أبيكم وقولوا إن ابنك سرق، منها أنكم تأخذون الأكل لأن أبونا وأمنا جوعانين، ومنها أن أبونا يكون على علم بالمسألة، ومنها لعله يدعو الله لنا، يدعو الله لنا فيستجيب الله سبحانه وتعالى. وقال أنا لا أبرح حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهذا فيه تسلية ليعقوب أنه يبقى مع بنيامين ويراعي أحواله، وهو أخف على يعقوب لو كان بقي بنيامين وحده ولا يبقى معه أحد، سيقلق يعقوب. فطمع يعقوب عليه الصلاة والسلام في رجوع أبنائه كلهم، ولذلك قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهذا فيه أن المسلم يكون عنده طمع إلى أقصى ما يكون ولا ييأس من روح الله، لا ييأس من روح الله. وقد قالها يعقوب لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. من عدم اليأس من روح الله أن موسى لما وقف عند البحر قال له أصحابه وقد يئسوا من روح الله، قالوا إنا لمدركون، نرجع إلى قوله تعالى أن الله على كل شيء قدير، وقضية التيه وقضية يعني يوسف عليه الصلاة والسلام ما عرف أبوه بأنه في مصر وغير ذلك. الله على كل شيء قدير، بحر عرمرم وهائج وعدو له شورجان وله قوة وله كذا، ما خاف لا من هذا ولا من هذا، موسى ما خاف لا من هذا ولا من هذا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى الفصل الحادي عشر إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا أكله الذئب وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم، لأن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم.

0: فإنه قد علم برؤيا يوسف وربما بغيرها ما يؤول إليه حال يوسف من تمام النعمة التي تشمله وتشمل آل يعقوب. وفيه أيضا أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد صورة القرائن. ولما أتي إلى شريح امرأة مع خصمها أرسلت عينيها بالبكاء، فقال لشريح بعض الحاضرين: ما أظن البائسة إلا مظلومة. فقال شريح: ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذ أتوا أباهم عشاء يبكون؟ هل كانوا مظلومين أو ظالمين؟ فكم حصل بمثل هذه التمويهات من الاغترار وقلب الحقائق. لهذا كان الأذكياء يجعلون كل احتمال على بالهم وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها.
1: قال رحمه الله تعالى الفصل 11: قال: إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا أكله الذئب وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم. يعني يعقوب لما جاء إخوة يوسف وجاءوا بقميص وفيه دم كذب وقالوا أكله الذئب، لم يصدقه. أنا ما ليس له أن يترك اليقين للشك، ليس له أن يترك اليقين للشك. عنده اليقين. ما هو اليقين؟ الرؤية، الرؤية التي رآها ابنه وهو نبي رسول، نبي الرسول. وقال الله تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه. وهو قال دائما: ألم أقل لكم، قال: إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وقال: ألم أقل إني لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. إذن خذ هذه ثلاث آيات: الآية الأولى وإنه لذو علم لما علمناه، والثانية إني أعلم من الله ما لا تعلمون، والثالثة قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وآيات أخرى تدل على علمه، ومن ذلكم قال في أول السورة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. خلاص فسرها الرؤية، فسر الرؤية في أول الأمر. قال له: أنت بهذا الرؤية أنك سوف يكون لك شأن عظيم، يكون لك شأن عظيم، سوف يتم الله لك النعمة وتصير رسول، نبي رسول، نبي رسول، سيتمها عليك ويتمها على آل يعقوب كما أتمها على أبويك إبراهيم وإسحاق. هل الآن نقول لا يعقوب أخطأ في تعبير الرؤيا؟ لا. فإذا هو هذا هو عنده اليقين، لأن رؤى الأنبياء وحي، والنبي لا ينطق عن الهوى. فهو قال له: إنك ستصير ماذا؟ تصير، ما قال له رسول، ولكن قال: يتم نعمته عليك ويجتبيك ويعني يختارك وقال وصير أحسن من إخوتك وسوف يسجدون لك، ليس على المثال وإنما على الحقيقة. ولذلك لما جاءوا قالوا له أكله الذئب، وهم قالوا هم عرفوا، قال: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فقرائنهم ضعيفة، حتى إن إنهم لما جاءوا بالقميص، القميص جاءوا به كما هو غير مقطع، ليس فيه أنياب الذئب ولا ممزق ولا شيء من هذا. فقرائن يعقوب أقوى من قرائن أبنائه. فالحاصل الذي هو واضح في دلائل الآيات الرؤيا والقميص السليم. الرؤيا زد على ذلك من عندهم هو قميصه ماذا؟ سليم. نزعوه لطخوه بدم شات وجاءوا به

0: وقال يعني جاء شيء آخر أنهم جاءوا يبكون، أرسلوا أعينهم بالبكاء، وهذا ليس بغريب. أحيانا السؤال الذين يتسولون يبكي وهو أغنى من العصبة من الناس، لو نفتش في بيته نجد صناديق من الدراهم والمال، ويأتي عند واحد فقير عنده درهمين يبدأ يبكي له ويرسل عينه بالبكاء، لا سيما إذا كانت امرأة، وتظهر عليه المسكنة وقد يخدع. لكن القضاة علموا بأن هذا البكاء ليس دليل وليس حجة وليس قرينة. شريح القاضي جاءته امرأة وأرسلت عينها بالبكاء فبكت أمام المستشاري القاضي شريح، فقال أحد الجلوس: ما أرى هذه المرأة إلا مظلومة يا سيد الرئيس. قال: وإخوة يوسف لما جاءوا أباهم يبكون كانوا ظالمين ولا مظلومين؟ قال: ما أظن البائسة إلا مظلومة. فقال له شريح: ألم تسمع قصة يوسف حينما جاء إخوته عشاء يبكون، أكانوا مظلومين؟ فالأحكام لا تنبني على بكاء وصياح وتمزيق ثياب، لأن قد يأتي إنسان يعني في المجلس ويمزق ثيابه على أساس أنه مظلوم وأنه كذا. أخشى أني أكون يعني ممسكا لكم أكثر من إمساك الشيخ عبد الغني، فاصبروا وصابروا ورابطوا. اليوم يوم الختام.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: وتدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار لا بد لمتلويها أن يكون لمتوليها أن يكون كفوا في قوته وأمانته وعلمه بأمور الولاية، لأن الملك لما كلم يوسف ورأى من علمه وخبرته بالأمور وحسن نظره استخلصه لنفسه وقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فعلل ذلك بكمال حفظه لما تحت يده وتصرفه وكمال علمه بوجوه المستخرج والمنصرف وحسن التدبير، وليس في هذا طلب الولاية ابتداء كما قاله كثير من أهل العلم، بل إنه لما رأى الملك استخلصه ومكنه من الأمور، وأن الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره، طلب من الملك تولي خزائن الأرض فقط لأنها أهم، ولأنه يعلم أن ولايته لها أنفع للملك وللخلق، وهذا من كمال نصحه وصدق نظره.
0: نعم. قال: تدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار، أي ولاية أي مسؤولية، لا يصلح أن يتولى عليها إلا أن يكون كفوا أمينا عليما حفيظا. فإذا اجتمع الحفظ حفيظ لا يخون الأمانة، عنده طمع، عنده علم بالولاية أو الولاية، ويكون قويا لا يكون ضعيفا، قد يكون حفيظا وعليما لكن يكون ضعيف. كيف يكون ضعيف؟ يجوا أصحاب الرشاوي ويدفعونه، إما وإما. لابد تكون عنده شخصية قوية. إذن لابد يكون عليم، أمين، حفيظ، قوي. أنا قد يكون فيه كل الصفات لكنه يكون ضعيف، ضعيف الشخصية، يحكم فيه الناس، ليس له شجاعة، يستجيب لقهر بعض الناس. وقول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض، يوسف لم يطلب الولاية، وإنما عندما سمع به الملك، لأنه فسر الرؤية وأعطاهم التدبير، ثم أرسل الملك قال ائتوني به، قال لا ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم. فعلم منه الملك براءة، ثم جاء عند الملك، ولما كلمه وعلم لا محالة أن الملك سيوليه، لأنه سمع وسمع وسمع، سمع ثلاث بشريات عن يوسف، والمملكة في أزمة، وهو أعطاهم تدبير لخمستعشر سنة، مخطط اقتصادي يصلح لخمستعشر سنة، سبع سنين وسبع سنين وعام. فلما رأى منه أنه سيوليه، خاف أن يوليه شيئا لا يستطيعه، أو لا أو يفتنه عن النبوة ولا عن العبادة وعن الدعوة للتوحيد وغير ذلك، فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أنا أعرف كيف أتصرف، أعرف كيف أتصرف. فاختار أمرا فيه مصلحة الناس وليس فيه المحاباة، حتى إخوته لم يحابيه، لأن قد يقولها شخص وله ماذا؟ له قصد آخر، عنده ديون وعنده إعوزاز وليس عنده مسكن وعندها يعني مخطط انتقام، تصفية حسابات. قد يكون عنده شخص يقول لك أنا نطلع للمنصب من أجل أن أزج بفلان وفلان للسجن لأنهم فعلوا بي وفعلوا بي وفعلوا بي، أو لأني عندي ديون تعد بالملايير ولا يقضيها إلا أن أكون أنا رئيسا أو كذا، وأستغل الفرصة وأنتهز الولاية. يقول الإمام ابن القيم مصدر الكلمة والحامل عليها يحسنها أو يهجنها. وصورتها واحدة، كلمة واحدة، ولكن من الذي يقولها؟ الذي يقولها إما يحسنها وإما يهجنها. جعلني على خزائن الأرض، لما كانت من يوسف سوف يحسنها، وقد تكون من إنسان آخر فيهجنها. يوسف زكاه الله وقال إنه من عبادنا المخلصين، وأنت من الذي زكاك؟ لأن يعني بعض الناس يقول اجعلني على خزائن الأرض ويريد أن يستكثر، أن يعمر حسابه ورصيده.

0: مثلا قد يتولى إنسان الإمامة ويريد نشر السنة ونشر التوحيد، وقد يتولاها مبتدع وصاحب الهوى ويريد نشر البدعة والشر والعياذ بالله. الوقت الرسمي انتهى ولا مازال؟ ها؟ مازال؟ كم بقينا؟ 20 دقيقة؟ زيدونا 20. ها؟ تصدقوا علينا، إن الله يجزي المتصدقين.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني عشر. لما قص الله تعالى علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها قال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفى عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، وصفه بثلاث صفات كل واحدة منها فيها أكبر برهان على أنه من عند الله وأنه الحق الذي لا ريب فيه. الصفة الأولى أنه تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء ومن كلام الرسل المعصومين الذي أوحى الله إليهم، كما قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وهو الصدق في إخباره عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر وعن جميع الغيوب السابقة واللاحقة، العدل في أحكامه، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها، عدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. وأيضا فإن هذا القرآن صدق جميع ما جاءت به الرسل وهيمن عليها واتفق منها على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة. وأيضا فإن الرسل أخبروا وبشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فصدق مخبرها وحقت بشارتها. الصفة الثانية أنه تفصيل لكل شيء، وهذا شامل.
0: قبل ما نأخذ صفة صفة، نأخذ صفة صفة. لما قص الله علينا هذه القصة العجيبة وما أمتعها وما أشوق النفوس إلى معرفتها والاستمتاع بها، قد ذكرت لكم أن كثير من العلماء من ألف في فوائد سورة يوسف، ومنهم الإمام ابن القيم قال: لقد احتوت على أكثر من 1000 فائدة، ولعل الله يقيد بركة من الوقت فأفرد فيها مصنفا، لكن بحثوا فلم يجدوا، فقالوا: إما أن الإمام ابن القيم رحمه الله وفقه الله وألف ذاك الكتاب الفوائد، ولو أخرج لكان أحسن ما ألف في الدنيا، وإما أنه أو هذا وضاع الكتاب، ضاع الكتاب، لأن كثير من كتب ابن القيم رميت في الدجلة والفرات يوم جاء التتار والمغول وغدارك، وإما أنه لم يوفق لذلك ليستأثر الله بالكمال، يكون الكمال لله عز وجل. فالله تعالى قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفى الله عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، ووصفه بثلاث صفات، كل صفة منها فيها برهان على أنه من عند الله، كل صفة مما وصف الله به القرآن، قال ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء هدى ورحمة لقوم يؤمنون. تصديق الذي بين يديه فسرها الشيخ سنأتي إليها، تفصيل كل شيء فسرها الشيخ سنأتي إليها، رحمة لقوم يؤمنون فسرها الشيخ سنأتي إليها. نبدأ الآن في ذكر الصفات التي جاءت في القرآن على أنه من عند الله وأنه هيمن على الكتب السابقة، أنه صدق الكتب السابقة وصدقه الرسل، ما من رسول إلا وبشر بهذا الكتاب. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، ميثاق وإذا أخذ الله ميثاق الرسل، وإذ أخذ الله وإذا أخذنا من في سورة العمران، إيش يقول الله سبحانه وتعالى؟ تتبيننه للناس ولا تكتمونه، أو لا تعال سورة آل عمران، سورة آل عمران قبل الحزب، قبل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ من الرسل الميثاق، أنه إذا جاءهم رسول ليؤمنن به ولا تنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأول ما وصف الله به القرآن أنه تصديق الذي بين يديه من الكتب، كما قال الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. المرسلون جاءوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقائد، قال عليه الصلاة والسلام نحن معشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد توحيد، معنى كل الرسل عندهم دين التوحيد. مثل ما تقرأ انت كتاب التوحيد وقول الله تعالى وكذا وكذا، وتقرأ في كتاب التوحيد باب الطيارة، باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في الكهانة، باب قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا، باب قوله تعالى أفأمنوا مكر الله، باب لا يقول الرجل ما شاء الله وشئت، كل هذه التعليمات العقدية المتعلقة بالتوحيد جاء بها موسى وجاء بها عيسى وجاء بها شعيب وجاء بها إبراهيم، وكان أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثلكم يحرصون على التوحيد ويتدارسون التوحيد ويعرفون مظاهر الشرك ونواقض الإسلام ونواقض الإيمان ونواقص الإسلام ونواقض نواقص الإيمان، كلهم كانوا في نفس المستوى مثل نبينا صلى الله عليه وسلم ومثل أمته ومثل الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله الذي هو الريح الطيبة التي تأخذ كل مؤمن ولا يبقى فوق الأرض إلا الهلكة. فإذا الأنبياء أبناء علات. مش معنى أبناء علات؟ أبناء الضرائر. لما يكون الرجل عنده أكثر من زوجة يسمى الزوجة الثانية تسمى الضرة العلة، لأنها تتضرر منها ضرتها. ولكن أبناء علات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، شرائعهم مختلفة، ودينهم واحد، دينهم التوحيد. الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك الخفي، الشرك الجلي، هذا كله كان عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هو علموه لقومهم، هو الذي كان يقول الله تعالى وما فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فمصدق لما بين يديه من الكتاب، ومهيمن عليه، مشتمل على ما جاء في الكتب السابقة. وإذن يظل على أن القرآن مصدق للكتب والمرسلين في نفس الوقت. جاء القرآن هذا كما قال الله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، متفق مع الرسل في العقائد. ولا ينبغي أن تظن أن كان عندهم يعني نظام آخر في التوحيد. التوحيد الذي عندكم هو الذي نقله الله لنا. الثانية، قلنا الأولى، الثانية قرأنا الثانية.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الصفة الثانية أنه تفصيل لكل شيء، وهذا شامل لجميع ما يحتاجه الخلق في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة وفي دينهم ودنياهم. فقد شرح الله به وفصل التوحيد والرسالة والجزاء وجميع العقائد الصادقة الصحيحة شرحا وتفصيلا عظيما لا يساويه في ذلك أي كتب كان. وفصل فيه الحث على حقائق الإيمان وعلى التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه من الأخلاق الرذيلة، وبين الطريق والأسباب التي يحصل حسنها والتي يدفع به سيئها، كما فصل الشرائع الظاهرة والأعمال الصالحة والحلال والحرام والخير والشر، وفصل فيه جميع المقاصد والغايات النافعة الدينية والدنيوية، وفصل ما يتوصل به إليها، وفصل فيه البراهين العقلية كما فصل فيه البراهين السمعية.
0: نعم، القرآن الكريم أكرمنا الله به ووصفه سبحانه وتعالى بأنه تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. أحد الأشخاص لقي أحد العلماء فأراد أن يعجزه، قال: هل في القرآن ذكر التوابل، بهارات التي تطبخ بها الأطعمة والقدور؟ فقال: نعم. قال: أي؟ قال: إن في خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. قال: ما ينفع الناس؟ دخل فيها الملح، صح ولا لا؟ تجري في البحر بما ينفع الناس، ينفع الناس البحر، الحوت، البهارات، بعض الأشياء التي تستخرج من البحر. فذكر القرآن تبيان لكل شيء. ينبغي أن تكون أنت متضلع في الفهم، وإلا إذا لم تجد شيئا فالعيب فيك وليس في القرآن الكريم. وإلا القرآن فيه كل شيء، فيه تفصيلا لكل شيء. قال يا شيخ: يدخل ما يحتاجه الخلق في أخلاقهم وعقائدهم وأمورهم الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية، بقدر ما تعطي بالقرآن الكريم من الوقت ومن العناية ومن الحب ومن الإيمان بقدر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى. سوف يكون في الأسبوع القادم إن شاء الله كما أخبرني بعض الإخوة المنظمين جلسات حول معرفة التلاوة ومعرفة طرق الحفظ وطرق التثبيت وغير ذلك. لكن أذكر من باب النافلة وغير ذلك أن السلف رضي الله عنهم لماذا نالوا كل ما نالوا مع أنهم كانوا أهل حديث، كانوا يجمعون الحديث وغير ذلك، لكن في القرآن كانوا هم السباقين الأولين، كانوا يسافرون، لكن عندهم شيء أنه لا يفوتهم سبع القرآن يقرؤونه في اليوم، سبع القرآن واحد من سبعة يقرؤونه في اليوم، لا يعرف عنهم يعني تخلف عن هذا، لأن من هنا الانطلاقة، من تلاوة القرآن تأتي البركات، يأتي اليوم مبارك. فكانوا يتقربون كما كان يقول الشيخ الإسلام لابن القيم: هذه غدوتي ولو تركتها لانهارت قوتي. أنا لا أجد يعني أنا بهذه الذكر وهذا القرآن وهذا العبودية أتقرب إلى الله لكي يعطيني قوة في البحث في المسائل. بعض الناس يقول الوقت ضيق ما فيه بركة، ما فيه بركة، أنت ما فيك بركة، لأنك لو كنت تقرأ القرآن كل يوم سبع القرآن، إما تقرأه في قيام الليل وإما تقرأه في الفجر وإما وتعطي القرآن كلك لكي يعطيك بعض ما تحتاجه. فالله بين ما يحتاجه الناس من أمورهم الظاهرة والباطنة، الدنيا والآخرة، هذا إجمالا. أما تفصيلا فقد فصل الله أولا العقائد، القرآن كله في التوحيد، كله في التوحيد. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ذكر العقائد، ذكر النبوات، ذكر الجزاء. العقائد، النبوات، الجزاء، الرسل والرسالات، وذكر جملة من الأنبياء 25 نبي ورسول، ذكر قصصهم. بعض الأنبياء ذكرهم في 75 موضعا من القرآن الكريم، مثل موسى عليه الصلاة والسلام قصته ذكرت 75 مرة في القرآن الكريم، إبراهيم ذكر اسمه 80 مرة في القرآن الكريم، ذكر منذ قال الله تعالى مثلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه في سورة البقرة، إلى أن قال في الثانية: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ذكره 12 مرة، مع أنها ربع فقط، ربع من القرآن، ربع حزب، ذكره 12 مرة. وذكر قصصه في ثنايا السور القرآن الكريم، وفي ثنايا السور يذكر إبراهيم ورسالته، ويذكر العقائد، يذكر النبوات. هذه الأصول، النبوات، العقائد، المعاد، المعاد وهو يوم القيامة. اتفقت الشرائع والرسالات على ذكر هذه الثلاث، كما كتب الإمام الشوكاني رسالة جدير بالاطلاع عليها اسمها: إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على العقائد والمعاد والنبوات. إرشاد الثقات، إرشاد الثقات على اتفاق الشرائع على العقائد والمعاد والنبوات، كلهم اتفقوا على ذكر العقائد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، الآيات الكونية، السماوات والأرض، هذه كلها اسمها العقائد، ما يجب علينا، ما يحرم علينا من المعتقد لا تقولوا قولوا لا تقولوا قولوا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا قالوا حطة قولوا حطة ولا تقولوا حنطة. يد الله مغلولة قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن. هذه كلها عقائد عقائد باطلة فندها الإسلام وعقائد مرجوة وصحيحة أمر بها الإسلام. ومن ذلك ما قاله الرسل عبدوا الله ما لكم من إله غيره عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الأصول العظيمة التي جاء بها القرآن مفصلا التوحيد براهين التوحيد الرسائل الرسالات براهينها لا نفرق بين أحد من رسله فصل الرسالات أقوال الرسل دعوتهم أخلاقهم صبرهم نصر الله لهم. ما من نبي إلا وذكر الله تفصيلا قصته وأن الله نصره إنه من عبادنا المخلصين ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا إنا لننصر رسلنا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فذكر تفاصيل عن الرسل كيف قالوا لقومهم كيف رد عليهم قومهم هل أساءوا الأخلاق معهم ما هي أخلاق الرسل هل اختلف رسول مع رسول في خلق ما. ثم ذكر الله المعاد والمعاد ثلث القرآن المعاد وهو يوم القيامة ثلث القرآن واحد على ثلاثة نار الجنة حتى ذكر الله دخانها ذكر أنهارها ذكر يعني غمتها حرها أبوابها لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إنها عليهم مؤصدة. ذكر النار وماذا يقول أهل النار ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار فهل أنتم مغنون عنا يوما من العذاب ليقضي علينا ربك. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ونكون من المؤمنين كما في رواية حفص ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقالوا يا ليتنا نرد اخسأوا فيها ولا تكلمون. كل هذه الأقوال عن المعاد يوم تولون مدبرين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالقرآن ذكر هذا الشيء وذكرته السنة كما يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله العجب العجب العجب العجب ما ذكره ذكرته السنة في تفصيل المعاد. وفصل فيه حقائق الإيمان والتخلق بأخلاق الرسل وأخلاق الإيمان الجميلة والتنزه عن الأخلاق الرذيلة كما قال الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 18 تعليمة 18 تعليمة لا تجعل مع الله إلها آخر إلى قوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد فتلقى فتقعد مذموما مخذولا. قد أفلح المؤمنون وذكر منهم ثمان صفات، وعباد الرحمن وذكر منهم ثمان صفات، إلا المصلين وذكر منهم سبع صفات. فذكر أخلاق الإيمان، أخلاق المؤمنين، قواعد عامة في الأخلاق، وبين الطريق والأسباب التي يحصل بها حسن الخلق، والتي يدفع بها سيء الخلق وسيء الأعمال وسيء الأخلاق وسيء السلوك، وحسن الأعمال وحسن الأخلاق وحسن السلوك، كل ذلك جاء مبين في القرآن الكريم. وكل شيء فصلناه تفصيلا، كما فصل الشرائع الظاهرة والباطنة، الحج والعمرة والزكاة، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، فصل الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس استغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد الذكرى فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. كل ذلك تفصيل لكل شيء. ثالثا،
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الصفة الثالثة أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي لكل حالة قويمة وطريقة مستقيمة، يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي لمصالح الدين كلها ومنافع الدنيا التي بها يقوم الدين وتتم السعادة. والفرق بين الهدى والرحمة أن الهدى هو الوسائل والطرق الموصلة إلى خيرات الدنيا والآخرة، والرحمة هي نفس الخيرات والثواب العاجل والآجل. فسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على اتباع هذا القرآن علما وعملا. وخص الله المؤمنين بالهدى والرحمة لأنهم هم المنتفعون على الحقيقة، وبإيمانهم اهتدوا وزادهم الله هدى ورحمة. فهذا القرآن بصائر للناس كلهم، وبصرهم جميع ما يحتاجون إليه، فلم يبق خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه، فقامت به الحجة على كل أحد. ولكنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم تفضل علينا بالإيمان الصادق، واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة، إنك أنت القريب المجيب. وصلى الله على محمد وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم ورحم الله الشيخ. ختمت الآيات بقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، هذا الأولى، وتفصيلا لكل شيء هذا الثانية، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه اشتملت على الصفة الثالثة، أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون يهدي به الله من اتبع رضوانه. يعني القرآن لابد أن تجري وراءه. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، تقعد في بيتك وما تحضر الحلقة ولا تحرك نفسك وتقول ستتعلم، فستتعلم إذا شاب الغراب كما يقولون: من أراد العلا سهر الليالي وإن لم يسهر فسيراه إن شاب الغراب. رأيتم الغراب يشيب يصير أبيض؟ مستحيل. كذلك إنسان الذي لا يتعلم ولا يعني يصبر على نفرات المعلم وطول المجالس لم يتعلم، وسوف يجد نفسه إذا كابد الصعاب وجلس وثابر ودافع النوم وغير ذلك، فيما بعد سيصير سيجد نفسه أسعد ما يكون. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي للعقائد الرشيدة، يهديك للعبادة، يهديك للأخلاق، يهديك للعلوم، يهديك لرجاء يوم القيامة. هذا الناس لكل خير وفضل ورفعة في الدنيا والآخرة. كيف كان الصحابة من قبل؟ لم يكن لهم ذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والصحابة قال عنهم قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقالها كسرى لربعي بن عامر، قال: كنتم أنتم العرب تأتون عندنا تستخبون، نرمي عليكم ببعض الفتات فترجعون، ما الذي غيركم؟ فقال: كنا كذلك، كنا أشد من ذلك. فأتانا الله بهذا الرسول، فجئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الله عز وجل مكن للصحابة وجعلهم أئمة، كما قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض عمار بن ياسر رضي الله عنه لما فتح عمر بن الخطاب فارس قال له: اذهب أنت ولي فارس. عمار مع أنه ماذا؟ عبد محرر، مولى عبد، يكون عبد في الجاهلية يحرره أبو بكر الصديق ويشتريه ويحرره، وأبوه يقتل وأمه تقتل سمية وياسر، وهو يصير عمار. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمار مولئ قلبه إيمانا حتى مشاشه، يعني لما قال لما ذكر الآلهة بخير قال: لقد مولئ قلب عمار إيمانا حتى مشاشه. وقال: تقتلك تقتله الفئة الباغية. عمر بن الخطاب ولاه فارس، تدري ما فارس؟ الفرس، كلها الفرس، يجلس عليها عمار، عمار رضي الله عنه يجلس على كرسي على عرش على إيوان كسرى، على خيوانه، عرش كبير، ولا يستطيع إدارة الولاية، كبيرة جدا. فيرجع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول له: يا أمير المؤمنين، اعفني من الولاية، لا أستطيعها. قال: قد علمت ما أنك لا تستطيعها، ولكن أردت أن أحقق فيك قول الله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذا حال الإسلام. الإسلام لما يتمسك به الإسلام يعزك، كما قال عمر بن الخطاب: كنا أذلة، فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير دين الله أذلنا الله. من يبتغي العزة في غير الدين يذله الله، حتى ولو يظهر بأنه قد استغنى وجمع المال وحصل على المنصب وحصل على الشهرة، لكن العبرة بالخواتيم، كيف يختم له؟ قال: والفرق بين الهدى والرحمة، القرآن هدى، هدى لأنه اشتمل على الوسائل التي تدل العبد وترشده إلى أنبل المقاصد. القرآن مصباح نور، أنزلنا إليكم نورا مبينا. أنت في أرض فيها الظلمة، ينبغي يكون عندك مصباح ترى الشعرة والنملة والذرة أمامك. هذا المصباح هو القرآن الكريم، استمسك به، اعتصموا بحبل الله جميعا. ما هي الرحمة؟ الخيرات، الثواب، الثمار، النتائج، الفلاح، الصلاح. مثل يقول المؤذن: حي على الفلاح، حي على الصلاة، هذه وسيلة، حي على الفلاح هذه نتيجة، هذه غاية. فإذا القرآن هدى، ولكن الهدى ماذا نفعل بها؟ ننال رحمة الله، وهدى ورحمة. إذن الهدى وسيلة والرحمة غاية، هو الهدف، نريد أن يرحمنا ربنا، يرحمنا في الدنيا ويرحمنا يوم القيامة، كما في النداء الآذان: حي على الصلاة، هذه وسيلة، الصلاة وسيلة، حي على الفلاح، هذه غاية، هذه نتيجة. فالعبد يتوسل إلى الله عز وجل بالأسباب من أجل أن يسكنه ربه دار رحمته، أن ينزل عليه الرحمة في الدنيا، على عائلته، على أولاده، على مجتمعه، على حيه. الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: أنت رحمة الجنة، يقولها: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. والقرآن بين هذا وهذا، هدى ورحمة، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لماذا؟ لأن المؤمنين انتفعوا بالقرآن، والقرآن هدى للعالمين لأنه أعطي لهم ولم ينتفعوا به. فالقرآن هدى ورحمة لقوم يؤمنون لأنهم طبقوه وانتفعوا به، وهدى للعالمين عرض عليهم لكن خلق كبير من خلق الله عز وجل أعرضوا وعارضوا وجادلوا هذا القرآن الكريم فلم ينتفعوا به، مع أنهم كانوا يعلمون أن هذا القرآن حق. عندما نقوم بمجالس التلاوات سأذكر لكم أشياء متحفة في هذا الأمر إن شاء الله تعالى، أن انتهت 20 دقيقة وما أدري تجدوني 10، صدقوا علينا، إن الله يجزي المتصدقين، زيدونا 10 دقائق وخلاص، ما زيدوش إن شاء الله.

علينا إن الله يجزي المتصدقين. زيدونا 10 دقائق وخلاص ما زيدوش إن شاء الله. وليلة الجمعة اليوم ليلة الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، سوف نتذاكر هذا الأمر إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن القرآن هدى للعالمين، لكن ما انتفعوا به كثير من الناس، وهدى ورحمة للمؤمنين لأنهم عملوا به فهو هدى لهم، ولكن من انتفعوا بذلك؟ الإمام السعدي دعا لنا ولكم، دعا لنفسه ودعا لجميع من يقرأ هذا الكتاب، فنرجو أن تكون دعوته مستجابة. قال: اللهم تفضل علينا بالإيمان، بمعنى بما نحن بما فيه نحن، واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة. يعني أخذ زبدة ما في هذه السورة، إنك أنت القريب المجيب. القريب المجيب هذا من أسماء الله الحسنى، وصلى الله على محمد وسلم. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه، آمين، ولوالدينا وللمسلمين وجميع المسلمين، آمين. وافق ذلك الفراغ منه في صفر سنة 75 و300 و1000 هجرية. يعني نحن الآن في ربيع الأول، مضى على صفر سنة. والشيخ رحمه الله تعالى بعد هذا في صفر الذي في سنة 76 توفي رحمه الله تعالى، رحمه الله ألحقنا به صالحين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبهذا أيها الإخوة الكرام نعلن عن نهاية الدروس العلمية التي حضرها الطلاب والدعاة والأئمة من مدن أندونيسيا وما جاورها من البلدان، فنسأل الله أن ينفع بها من حضرها ومن سمعها ومن نقلها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدروس دروس السنة أو كتاب السنة ولا أصول السنة التي درسها الشيخ عبد الغني أو أستاذ حفظه الله، أو دروس فوائد من مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام للإمام السعدي. وبذلك نكون قد جمعنا بين القرآن والسنة، نكون قد جمعنا بين القرآن والسنة، وهذا من توفيق الله عز وجل لإدارة دورة المزني، جمعية الأثر حفظهم الله تبارك وتعالى وبارك فيهم وجزاهم الله خيرا على جهودهم الجبارة في إنجاح هذه الدورة وسعة صدورهم في استقبال إخوانهم وإطعامهم وإيوائهم وتهيئة الظروف اللائقة لإقامة هذه الدروس من الهندسة والتسجيل والنشر والبث. فأسأل الله أن يجزل لهم المثوبة. الشكر موصول لولاة الأمور الذين ساعدوا وسهلوا في إقامة هذه الدورة، فنسأل الله أن يصلح هذه البلاد وأن يأخذ بيدها إلى الأسمى والأرقى والنجاح، وأن يسلمها من كل سوء، من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. أسأل الله لكم أيها الطلاب أن ينفعكم بما سمعتم وما سجلتم وما قرأتم وما حضرتم، وأن يجعل هذه المجالس مجالس السكينة ومجالس الرحمة، مجالس الملائكة، مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يزيدنا وإياكم ثباتاً

0: وتوفيقا وجنوحا إلى الأرقى. لا يفوتنا أننا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى عندنا برنامج للدروس العامة مع المجتمع، مع جميع عموم المسلمين، وحري بنا أن نحضر مثل هذه الدروس ونختم بخير إن شاء الله تعالى. في هذه الليلة، ليلة الجمعة، يستحب في ليلتها وفي نهارها يوم الجمعة كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة وليلتها، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى عليه الله بها عشرة. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة يصلي رب العالمين عليك ويذكرك في الملأ الأعلى عند الملائكة. كم هم الملائكة؟ لا يعلمهم إلا الله، منهم حملة العرش ومنهم المقربون كما قال الله تعالى: ولا الملائكة المقربون. هناك ملائكة مقربون إلى الله، منهم جبريل ومنهم إسرافيل ومنهم ميكائيل ومنهم ملك الموت ومنهم حملة العرش، وأعدادهم لا يعلمها إلا الله. يكفي الحال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أطت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع أربعة أصابع إلا فيه ملك راكع أو ساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: إن بيت العزة يحجه أو يزوره كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون. هؤلاء كلهم الذين في الأرض والذين في السماء، إن الله وملائكته، إن الله وملائكته، لا يبقى ملك إلا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أولا تستجيب لله، لأن الله يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنت أيضا تقتدي بأفضل الخلق، أطهر الخلق، وهم الملائكة، وأعدادهم لا يعلمهم إلا الله. حتى من كان عندك من الملكان، من الملكين، صاحب الحسنات وصاحب السيئات، يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتدرون بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها من المنافع والثمار ما لا يعلمه إلا الله، كتب فيها الإمام ابن القيم مجلدا ضخما، جدير بأن تقرأوا هذا الكتاب. وفيها من الأحاديث حديث أبي الذي قال للنبي: سأجعل لك صلاتي نصف صلاتي، ربع صلاتي، أو ثلث صلاتي. قال: ذلك خير وإن زدت فخير، ذلك حسن وإن زدت فخير. قال: سأجعل لك نصف صلاتي. قال: ذلك حسن فإن زدت فذلك خير. قال: سأجعل لك صلاتي كلها، سوف لا أدعو لنفسي، سوف أصلي عليك فقط، حتى عندي ماذا؟ حاجات، عندي عوزات، عندي فقر، لا أدعو لنفسي، وإنما همي أني أصلي عليك. قال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. بالله عليكم، هل يحتاج الإنسان وراء هذين الجائزتين جائزة؟ كفاية الهم، ما من هم إلا يكفيك الله إياه، فقر، سكن، زوجة، أولاد، زوج، ديون، مرض، ظلم، جار سوء يهمك أن تذهب للحج هذا يدخل فيه، يهمك أن تذهب للعمرة يدخل فيه، يهمك أن تحفظ القرآن هذا يدخل فيه، يهمك أن تقبل في جامعة الجامعة الإسلامية هذا يدخل فيه، ماذا تفعل؟ تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. والأفضل الأفضل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، جاء الصحابة رضي الله عنهم وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، السلام عليك أيها النبي، فكيف نصلي عليك؟ مع أنهم رضي الله عنهم العرب بالأقحاح الذين يعرفون الشعر واللغة والبلاغة والعربية والبيان، ما قالوا نحن نعرف العربية لا نحتاج نذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءوا ب اسمها الصلاة اللي يديروها في صلاة الصبح في الأذانة اسمها صلوات الرحمة ولا اسمها ها الترحيم، صلوات الترحيم المبتدعة، وإنما قالوا يا رسول الله علمنا الصلاة، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولم يقل لهم أنتم العرب وتعرفوا اللغة العربية لماذا تأتون عندي ولماذا تشغلوني وغير ذلك أبدا، ذلك بأن الله عز وجل علمنا كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نذهب إلى صلاة مبتدعة من أصحاب الأهواء أصحاب الطرق الصوفية ونقول أن هذه هي الصلاة ونترك السنة ونأتي البدعة، هذا من الخذلان، من خذلان الإنسان لنفسه ومن خذلان العبد الرب لعبده الذي ترك الذي هو أدنى وذهب إلى ترك الذي هو خير وذهب الذي هو أدنى، بل هذه الصلوات لا تسمى أدنى، لا تسمى أدنى، ليس هناك أدنى وأعلى فيه في الصلاة. أفضل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية، كتب فيها الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي ذكر فيها 8 صيغ كلها واردة في السنة، منها الصلاة التي أريد أن يتعلمها الشباب والطلاب اللهم صل على محمد وعلى آل أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اطلعوا عليها، اطلعوا عليها واحفظوها، احفظوها ولا تقولوا أن هذا كثير، احفظوها ونوعوا بين هذه الصلوات، وعلموها للآباء وللشيوخ وقولوا لهم أن هذه أفضل. الإنسان أحيانا لما يؤتى له بدواء، دواء مثلا أنشأته مخابر متخلفة، ودواء صنعته مصانع يعني الدواء السامية المعترف عليها دوليا، يقول لك أعطيني هذا الفعال لا تعطيني هذا الضعيف الرخيص، فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خذ السامي، الدعاء خذ أدعية القرآن أدعية السنة، دعك مما يقوله الناس مما يصنفه أهل البدع، اترك يعني لابد من نصرة السنة، لابد من نشر السنة، علموها للآباء للأبناء، اجعلوها في الجوال واجعلوها تتكرر في البيت حتى يتعلمها الصبيان وينشأوا عليها، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبوه أو أبواه. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
0: أمين.
2: قال المؤلف وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الثاني. وأما رؤيا الملك فإنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف، وسبع سنبلات خضر يأكلهن ويستولي عليهم سبع سنبلات يابسات ضعيفات فهارته، وجمع لها كل من يظن فيه المعرفة، فلم يكن عند أحد منهم علم بتعبيرها، وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وبعد هذا تفطن الذي خرج من السجن لحالة يوسف وما هو عليه من العلم العظيم والعلم بالتعبير، وتفطن لوصيته التي أنساه الشيطان ذكر ربه لحكمة قد فصح أمرها، وأنه لا يخرج من السجن إلا بعد اشتهاره وتميزه العظيم على الناس كلهم بتعبير رؤيا الملك. فطلب هذا الرجل من الملك أن يرسله إلى يوسف وأنه كفيل بمعرفة تفسيره. فلما جاء يوسف قال له: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، فإن الملك والناس معه أرسلوني إليك لتفسرها لهم، وهم في انتظار ذلك متشوقين إليه غاية التشوق. ولهذا قال: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ما أهم الملك وأزعجه ولاعه. ففي الحال فسرها يوسف صلى الله عليه وسلم وزادهم مع التفسير حسن العمل بها وحسن التدبير، فأخبرهم أن البقر السمان والسنابل السبع الخضرات هي سنون رخاء وخصب متواليات تتقدم على السنين المجدبات، وأن البقر العجاف والسنابل اليابسات سنون جدب تليها، وأن بعد هذه السنين المجدبات عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وأنه ينبغي لهم في السنين المخصبات أن ينتهزوا الفرصة ويعدوا العدة للسنين الشديدات، فيزرعون زروعا هائلة أزيد بكثير من المعتاد. ولهذا قال: تزرعون سبع سنين دأبا. ومن المعلوم أن جميع السنين يزرع الناس، لكنه أراد منهم أن يزرعوا زروعا كثيرة ويبذلوا قواهم في كل ما يقدرون عليه، وأنهم يحتاطون في الغلات إذا حصلت بالتحسين والاقتصاد. فقال: فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي احفظوا الحاصلات من الزرع حفظا تسلم به من الفساد والصوص بأن تبقى في سنابلها، ويقتصدون في هذه المدة مدة الرخاء، فلا يصرفون في الإنفاق، بل يأكلون القليل ويحفظون الكثير. وإن بعد هذه السنين المخصبات سيأتي عليكم سبع سنين مجدبات شديدات تشمل الديار المصرية وما حولها، وإنها تأكل ما قدم لها مما حفظ في سنين الخصب إلا قليلا مما تحسنون. وجه المناسبة أنه كما تقدم أن الرؤيا تعبر بحال رائيها، والمناسبات المتعلقة بها فكالرائي لها الملك الذي تتعلق به أركان الرعية وأمورها، ولهذا كانت رؤياه ليست خاصة له بل تشمل الناس والرعية. ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل بالسنين ظاهرا في البقر من وجهين: أحدهما أنها هي التي في الغالب يحرث عليها الأرض، والحروث والزروع وتوابعها تبع للسنين في خصبها وجدبها. والوجه الثاني: البقر من المواشي التي سمنها وعجفها تبع للسنين أيضا، فإذا أخصبت سمنت، وإذا جدبت عجفت وهزلت. وكذلك السنابل تزهو الزروع وتكمل وتنمو مع كثرة الماء والسنين والمخصبات، وتضعف وتيبس مع السنين المجدبات. فكانت رؤياه في البقر والسنابل من أوصاف السنين وآثارها ومن ذكر الوسائل والغايات. فالحرث للأراضي وسيلة، ونمو الزرع وحصول السمن في المواشي هو الغاية من ذلك والمقصود. وأما قوله: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعسرون، أي يحصل للناس فيه غيث مغيث، تعيد الأراضي خصبها ويزول عنها جدبها، وذلك مأخوذ من تقييد السنين المجدبات بالسبع. فدل هذا القيد على أنه يلي هذه السبع ما يزيل شدتها ويرفع جدبها. ومعلوم أن توالي سبع سنين مجدبات لا يبقي في الأرض من آثار الخضر والنوابت والزروع ونحوها لا قليلا ولا كثيرا، ولا يرفع هذا الجدب العظيم إلا غيث عظيم. وهذا ظاهر جدا أخذه من رؤيا الملك. ومن العجب أن جميع التفاسير التي وقفت عليها لم يذكروا هذا المعنى مع وضوحه، بل قالوا: لعل يوسف صلى الله عليه وسلم جاءه وحي خاص في هذا العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروه، بل هو ولله الحمد ظاهر من مفهوم العدد وأيضا ظاهر من السياق فإنه جعل هذا التعبير والتفسير توضيحا لرؤيا الملك. ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره ذلك التدبير العجيب من رحمة الله العظيمة على يوسف وعلى الملك وعلى الناس، فلولا هذه الرؤيا وهذا التعبير والتدبير لهجمت على الناس السنون المجدبات قبل أن يعدوا لها عدتها، فيقع الضرر الكبير على الأقطار المصرية وعلى ما جاورها، فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلق. ألا ترى كيف شمل الجذب البلاد المصرية وشمل البلاد الشامية وفلسطين وغيرها حتى احتاجوا إلى اغتيال من مصر، واحتاج يوسف أن يقدر للجميع ويوزع عليهم توزيعا عادلا فيه الرفق بالجميع والإبقاء عليهم. وكان هذا العلم العظيم من يوسف هو السبب الأعظم في خروجه من السجن وتقريب الملك له من اختصاصه به وتمكينه من الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وهذا من إحسانه، والله لا يضيع أجر المحسنين. ومع هذا الفضل فضل الله أعظم من ذلك، يصيب برحمته من يشاء ممن يختاره ويختص ويجمع له خير الدنيا والآخرة.
0: جزاك الله خيرا. هذا الفصل فيه رؤيا الملك، لأن رأينا رؤيا يوسف ورؤيا الفتيين والآن رؤيا الملك. ماذا فيه؟ فيه تعبير الرؤيا، وفيه قدرة الله العظيمة التي أعطاها ليوسف عليه الصلاة والسلام. المتدبر ينظر إلى ربوبية الله في هذا في هذا التعبير، وينظر إلى رحمة الله عز وجل بالخلق، ورحمة الله أيضا بيوسف، لأن تعبير يوسف لهذه الرؤيا خرج يوسف من السجن، وليس خرج من السجن فقط، بل تولى منصبا حساسا لا يساويه منصب في ديار مصر، وكان سببا في مجيء إخوته ومجيء أبويه وتمام النعمة وتمام التعبير، حيث أن لما جاء إخوته وأبوه وأمه سجدوا له وقال هذا تعبير، هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي من قبل. ففيه من الدلائل والبراهين على التوحيد وعلى قدرة الله وعلى ربوبيته وعلى رحمته وعلى صفاته وأفعاله، ما الله به عليم. فتدبروا هذا الفصل الذي فصله الإمام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، واستنبط منه هذه الفوائد الغزيرة. رؤيا الملك، وكانت رؤيا عجيبة، هالت الملك، أفزعته، رآها وتذكرها ولم ينساها وحكاها بتفاصيلها، وهذا من النوادر، من النوادر أن يحكي المرء ما رأى بالتفصيل. وهذا الملك جمع لها الكهان والعرافين والمعبرين وأرسل إلى الأمصار عبروا لي هذه الرؤية. عجزوا وأعلنوا افتقارهم وعزهم، وكأنهم اعترفوا بضعفهم أكتعين أجمعين، وأن الساحر لا يفلح حيث أتى، لأن يا ويح الساحر ويا ويح الكاهن ويا ويح العراف إذا جاء به الملك وقال له عبر، وعبر تعبيرا خلاف الواقع وخلاف الحقيقة. فأعلنوا عزهم وقالوا إنما هي أضغاث أحلام. أضغاث أحلام رأيناها في الدرس الأول، وهو أن يكون للإنسان مخاوف وإرهاسات وأشياء انتابته في النهار هموم، فقد يراها في المنام وقد يراها في اليقظة وهو مغمض عيناه يتخيل رؤية وأشياء. وقالوا إن هي إلا أضغاث أحلام، كالذي يتخيل ويتفكر خيالات وهو مستيقظ، أحيانا الهم يذهب أحيانا بصاحبه، الهم يذهب أحيانا بصاحبه ينظر إلى الحلول، يكون الإنسان في مأزق وضيق فيبقى يفكر، يبقى ينظر بعيد حتى الناظر إليه يقول له أين أنت، أنت ذهبت بعيد، أنت لست معنا، ويظهر عليه فيفكر هذا الحل هذا الحل هذا الحل هذا الحل. وأحيانا يكون في المنام، وغالبا يكون في المنام. هذه هي أضغاث أحلام. لما أبدأ الكهان والعرافون والقصاص والمداحون وكل من كانوا يبرزون ببطولاتهم أمام الملك ظهروا أنهم لا شيء، لأن هذه رؤية مهمة جدا، يرى سبع بقرات سمان، الأصل أن السمان هي التي تأكل الضعاف العجاف، لكن هنا العكس، العجاف الباقيات ضعيفات أكلت السمينات، والأصل أن السنبلات الخضر هي التي تتغلب ويعني يستفاد منها وليست اليابسات، لكن هنا العكس، الناس أكلوا اليابسات ولم يأكلوا ماذا؟ الخضر. فتحرز الناس، جمع الكهان والعرافين بالآلاف وعجزوا ليظهر الله قدرته، ليظهر الله سبحانه وتعالى قدرته. الناجي وهو الساقي الذي عبر له يوسف الرؤيا وقال له إنك ستخرج من السجن وتعود إلى منصبك وتصير ساقيا، هو ساقي، وظيفة مهينة، لكنها كونها في القصر ومع الملك ومع المستشارين والقادة من الجيش وغير ذلك، فإنها تكون فيها مصلحة كبيرة جدا. أحيانا يكون واحد منظف ولكن في ديوان ولا دائرة إدارية وغير ذلك، فيحصل على امتيازات كثيرة، قد يعطى له السكن وقد يغدق عليه من المال ومن الذهب وغير ذلك، وهي عبارة عن هو مجرد موظف بسيط جدا. ولذلك يوسف قال له اذكرني عند ربك، وربك هو سيدك، انك ستكون يعني ذا منصب، اذكرني عند ربك لعله اذكر قول له ان هناك في السجن شخص يعبر الرؤى وتعبيره عجيب وكذا، لعل يكون ذلك سببا في خروجي من السجن، ولا احد يحب البقاء في السجن. لكن الناجي الساقي نسي، ويوسف عليه الصلاة والسلام قال له ستنجو، قال له قضي، خلاص هذا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضاء وقدر. لما كثر الحديث وجيء بالكهان والعرافين والقصاص والسحرة إلى القصر، هذا يدخل وهذا يخرج، فوج يدخل وفوج يخرج، وهو ينظر هذه الأشياء، هذا الناجي، وأن لا أحد من العرافين ولا الكهان ولا السحرة ولا القصاص ولا أصحاب الوظائف السحرية وغير ذلك لم يستطع إلى ذلك السبيل، ورأى العجز ادكر، تذكر، قال يوسف عبر لي رؤيا بعد أمة، بعد فترة، الأمة تطلق ويراد بها الفترة، والأمة تطلق ويراد بها الظهر، وتطلق ويراد بها الفئة من الناس، وهذا التأخير لحكمة أرادها الله. يعني تصور لو أن يوسف أو الناجي بمجرد دخل عند الملك وقال له إن في السجن رجل يعبر الرؤيا، هل يكون وقع هذا الخبر على قلب الملك بمثل ما كان وقعه عليه عندما وقع الملك في المأزق؟ لا، يعني لو جاء الناجي هذا الساقي بمجرد دخل وزاول الوظيفة وقال للملك، قال هناك رجل في السجن، ما يكون له شأن. لكن لما تأزمت الأمور وضاقت الأرض بما رحبت على الملك، وصار يبحث، والناس كلهم مسحوا أيديهم وقالوا أضغاث أحلام، جاء وقال له أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. هنا كان وقع الخبر عن يوسف عليه الصلاة والسلام له الأثر البالغ، فالناجي تفطن لقضية الملك التي فصح أمرها، وقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قالوا اذهب، بل أرسلوه بموكب، أرسلوه بموكب وعناية واهتمام. فحصل تمييز كبير لهذه القضية. دخل عليه السجن بعد 7 سنين، بعد 7 سنين، لأن البضع تطلق ويراد بها ما بين 3 و9، 3 و9. وسيذكر الإمام السعدي رحمه الله في بعض الفوائد فيما بعد إن شاء الله تعالى أن يوسف عليه الصلاة والسلام غاب عن أبيه أقل شيء 30 سنة، وذكرها بحساب عجيب، حساب عجيب، متى خرج من عند أبيه، كم بقي في القصر، وكم بقي في السجن، وكم بقي في بعد خروج الساقي والناجي وغير ذلك. الملك رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. العجفاء هي الضعيفة التي ليس فيها لحم، فيها جلد وعظم، فيها جلد وعظم. و7 سنبلات خضر سمينات خميلات مليئات يأكلهن 7 سنبلات يابسات. السحرة والكهنة والعرافون والقصاصون قالوا له أضغاط أحلام، والساقي رأى عجبا، رأى عجبا عندما عبر له يوسف عليه الصلاة والسلام رؤياه، عبرها له بالنجاة. فطلب هذا الناجي من الملك أن يرسله إلى يوسف، وأن يوسف كفيل بتعبيرها. تصور لما انتهت كل المحاولات وبقيت مدة يأتي الفرج، فصارت الرؤى أو الأنظار متجهة نحو الساقي، من هو هذا يوسف؟ لأن العزيز هذا الذي رأى الرؤيا ليس هو زوج امرأة العزيز الأولى، وإنما كل من كان يتولى مصر يسمى العزيز، مثل كل من كان يتولى مصر كان يسمى فرعون. اليوم يعني في أوروبا من يتولى مثلا الدنمارك يسمى الديك، وإذا كانت امرأة تسمى الديشيس. وفي بلدة أخرى يسمى لكونت، وإذا كانت امرأة تكون ما تسمى لكونتس. هكذا كل واحد، كل بلدة عندها يعني لقب لي من يحكم. فلكي تعلموا أنه ليس هو زوج امرأة العزيز التي قالت من بعد الآن حصحص الحق، وإنما هو عزيز جديد.

وقال أنا أنبئكم، قال كلمة خطيرة جدا يعني مسؤولية، قال أنا أنبئكم بتأويله. خلاص تصور لما انقطعت السبل والأحبال يجي هو يقول أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فصار هذا الساقي له شأن أكثر، صار ساقي ورسول الملك، مبعوث سفير الملك. التقى بيوسف وألقى وقال له الساقي يوسف أيها الصديق. لما كانت رؤياه ماذا قال؟ قال أفتنا، قال إني أراني، وقال الآخر إني أراني، وقال إنا نراك من المحسنين، تلطفوا به. وهنا وصفوه بوصف ثاني، قالوا أيها الصديق، وهذا من التلطف، وقالوا له إن نراك من المحسنين. قال الشيخ في تفسيره قال فإن الملك والناس، الملك والناس أرسلوني لتعبر لهم الرؤيا التي أقلقته وأهمته وأزعج الناس خبرها. انتبهوا لأمر أكد عليه الشيخ هنا في هذا المسألة. قال يوسف بمجرد جاءه الساقي وقال له أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، في اللحظة والتو، في اللحظة والحين عبر له الرؤيا. هذه أولا، وليس هذا فقط، بل أعطاهم تفاصيل التدابير. قال لهم ينبغي أن تزرعوا 7 سنين دأبا، إذا كنتم تبذرون قنطارا مثلا في الهكتار، قنطار في الهكتار ينبغي أن تبذروا الضعف مثلا أو 2 دأبا، يعني الناس كل عام يزرعوا لكن يزرعون على أساس حسب ما يأكلون لكي لا يأكله السوس ولكي لا يضيع. لكن هو قال لهم ازرعوا وبالغوا في الزرع، تزرعون 7 سنين دأبا. وأعطاهم التدبير، قال الذي حصدتموه دروه في سنبله واتركوه في السنبل لكي لا يأكله السوس، لأنه لو حتتموه، لو تحتث من السنبل تدخله السوس والدود ويخرب. وهذا من التقنية، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني إلا الذي ستأكلونه، ولا تأكلوا كثيرا. إذا كنتم تأكلون 3 وجبات يصير تأكل كم؟ وجبة واحدة. 7 سنين خلاص تشدون مئزركم ولا تأكلوا 3 وجبات. ناس اليوم يأكلوا 5 وجبات، تصبيرة، فطور الصباح، الغداء، الأمسية، الليل، بعد ذلك يزيدوا المرطبات، الايس كريم وغير ذلك، يعني الفواكه الجافة وبقوليات وغير ذلك. هو قال لهم تأكلون وجبة واحدة، ثم ستأتيكم 7 سنوات لا ينبت فيها النبات، لا ينبت فيها الزرع. 7 سنوات مخصبات، بعدها 7 سنوات
مجذبات لا ينبت فيها ولا السنبل، صار تأكل من السنبل القديم. وأعطاهم التدبير وقال لهم بعد 14 سنة العام 15 سيأتي عام فيه يغاث الناس وفيه ماذا؟ يعصرون. هذه التقنية يقول الشيخ عجيب يوسف كيفاش يعني استنبطها. يقول الشيخ أنا رأيت التفاسير فما رأيت مفسرا ذكر أن العام 15 يعني مذكور في الرؤية، قال موش مذكور في الرؤية، مفسرين كلهم قالوا أن العام 15 غير مذكور في الرؤية. وقال إن يوسف أوحي إليه بذلك، يعني هم قالوا يوسف أوحي إليه بذلك. قالوا لكن الشيخ يقول الحقيقة أن الأمر ظاهر، إذا كان 7 سنين مخصبات و7 سنين مجذبات خلاص انتهت. لا شك أن العام 15 مذكور ضمنا، مذكور بالضمن بأن انتهت المجذبات، انتهت بقرات العجاف وانتهت السنبلات اليابسات. فاستنبط ذلك الاستنباط بأنه سيأتي العام 15 فيه يغاث الناس، والغيث هو كثرة المطر، وفيه يعصرون، يعني أنت تعرف لما الناس يكثر عليهم الفواكه يأكلوها وبعد ذلك ماذا يفعلون؟ يجعلون منها العصير، وهذا لتدفق الفواكه. لما تدفق عليهم، لما تكون قليلة يأكلون منها، لكن لما يكون كثيرة وفائرة ماذا يفعلون؟ يفعلون منها العصائر. بارك الله فيكم، يعني هذا من ضمن فهمتم هذا. فيوسف أعطاهم، يعني لا شك أن هذا الساقي ما جاء وحده، جاء بوفد، والوفد كلهم حفظوا ما قال لهم يوسف. وعبر لهم الرؤية أولا، وزادهم العمل، وزادهم حسن التدبير في المعاش، وأخبرهم أن البقر السمان والسنابل الخضر هي السنوات المتتاليات، 7 سنوات متتاليات فيها خصب عجيب وزروع وثمار وفواكه، لكن سيصيبهم بعدها جفاف وقحط وجذب ومجاعة، وفيه خطر على القوم. وأمرهم بحسن الاستفادة من هذه 7 سنوات، وأن لا يزرعوا فيها مثل السنوات العادية، وإنما يزرعون فيها بمضاعفة بتواصل، لأن أحيانا الزرع في الموسم الواحد يكون في فترة أكثر من فترة، في فترة أكثر من فترة. مثلا ليس في مثلا أندونيسيا، في الدول التي فيها 4 فصول عندهم في الربيع قد يغرسون مثلا البصل في الشهر الأول، لأن الفصل فيه 3 أشهر، في الشهر الأول، والشهر الثاني لا يزرعون،
الشهر الثاني والثالث لا يزرعون، لأن الشهر الأول يكفيهم. وقد يزرعون في فصل الربيع وشهر فصل الصيف يهملونه، رغم أنه عندهم الآبار وعندهم الأودية يهملونه. هو قال لهم لا تهملوا وقتا من الأوقات، بمجرد أن تحصدوا أعيدوا وازرعوا، ما دام الماء موجود والآبار موجودة والعيون موجودة وغير ذلك ازرعوا دأبا دأبا. وأرشدهم إلى طريقة الحفظ. كل هذا في كلمات وجيزة. أمرهم بالاقتصاد في الأكل، وأخبرهم أن البقرات السمينات والسنبلات الخضر هي عبارة عن سنوات خصب وجبن، خصب وخير عفوا، وأن البقرات العجاف والسنبلات اليابسات سنوات جذب وقحط. وبعد هذا السنين يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، فعليهم أن يعدوا العدة أكثر بكثير من السنوات الأخرى.

هذا التعبير العجيب أصبح يتطلب رجلا، أصبح يتطلب رجلا لكي يقوم بنظام اقتصادي، يدير دولة مصر الكبيرة، لأن دولة مصر كانت عائلة أو يعول عليها كل ما حولها من المدن، كانت أم الدنيا كما يسموها مصر، كما المصريون يقولون عن بلدهم أم الدنيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام ما طلب الولاية، والغريب الذي ينبغي أن تأخذوا وسنذكره وسنكرره إن شاء الله، لأن لو نخرج من هذه الحصة بهذه الفائدة فقط لكانت فائدة عظيمة جدا، يعني تعلق بنا نحن كلنا كإخوة سلفيين قدوة للناس، نأخذ من هذه المعاملة التي تعامل بها يوسف عليه الصلاة والسلام مع السجين، مع الساقي خاصة ومع عموم الناس. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الساقي وهو كان وصاه من قبل، قال اذكرني عند ربك، وبعد جاء لي حاجة مهمة جدا وما اعتذر منه، ما اعتذر، ما قال سامحني والله نسيتك والمشاغل والدولة وأنا كنت في منصب وكذا، وإن بمجرد جاء قال أفتنا في 7 بقرات. يوسف ماذا فعل؟ مباشرة أفتى، ما قال له وين كنت، ما قال له وين كنت وهذه الوصية وأين الخير الذي فعلته فيك ومن عليه، وقال يعني لولا أنا لكنت لما يعني كنت في هذا المنصب، ألا تذكر الخير؟ ما قال له ذلك. احفظوا هذا لأن لنا عودة معه، على لنا وقفة معه، وكما ذكرت لكم لو نخرج من هذه الحصة الثالثة بمثل هذا الخلق إن شاء الله تعالى لكان أمرا عظيما، بل لو نخرج به من الدورة كلها، من الدورة كلها نخرج بهذه الفائدة وهذا الخلق الذي كان عند يوسف عليه الصلاة والسلام مع إنسان يعني كان له خير كبير من يوسف عليه الصلاة والسلام ولم يطالبه بشيء ولم يعتب عليه في شيء، وإن كان عندنا جلسة إن شاء الله تعالى كلها في خلق يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر ويوفق ويسدد وأن يتم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الشيخ رحمه الله قال وجه المناسبة كيف يوسف وصل إلى أن عبر الرؤيا بأن 7 بقرات تعتبر 7 سنوات وسيمان يعني سنوات مخصبات، وكيف عبر السنوات أو البقرات العجاب بسنوات المجذبات، وكيف ربط هذا بوضع الملك؟ قال لأن الرائي، الرائي شكون هو؟

هذا بوضع الملك. قال لأن الرائي، الرائي شكون هو؟ الملك. والرؤية تتعلق بحال الرائي وما حوله، والمالك تتعلق به ماذا؟ تتعلق به المملكة والدولة ومصر والأراضي والاقتصاد وغير ذلك. فربط هذا بهذا، أراه الله سبحانه وتعالى ذلك، لأن كل هذا، كل هذا يعني كل هذا التعبير وغير ذلك يعني هو من فضل الله، هو من فضل الله عز وجل. يعني يوسف ما يمكن أن يصل إلى هذا لولا فضل الله سبحانه وتعالى. هذا احفظوه، لأن سنأتي إليه فيما بعد. لما يوسف قام بتلك الحيلة وأمسك أخاه بعدها ونجح في إمساك أخيه، نجح، سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. ماذا قال الله تعالى؟ كذلك كدنا ليوسف، يعني الله هو الذي وفق يوسف لهذه المكيدة، الحيلة الشرعية. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه، ما كان يمكنه أن يمسك أخاه في ملك الملك إلا أن يشاء الله. كن يوسف عليه الصلاة والسلام أمسك أخاه وقال لهم اذهبوا، هل يكون محق في ذلك؟ غير محق، لكن استعمل له هذه الحيلة وقال لهم أنتم عندما يسرق واحد في بلادكم ويعرف فلسطين ودينهم ما هو، قال لما يسرق واحد في بلادكم ماذا تفعلون له؟ قال نجعله عبدا. قال إذن سنقوم بهذا القانون، وأمسك أخاه. هذه الفكرة ما كانت من عند يوسف. كذلك الرؤية، تعبير الرؤية وتوفيقه لأن يبين بأن السنوات المخصبات هي البقرة السمينات، هي السنوات المخصبات، والبقرة العاجفات هي سنوات الجذبة والسنبلات وكذا. هذه ما يمكن يوسف ولا يمكن أي أحد أن يعبرها. لولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا. ثم إن هذا ملك، لو رآها واحد من الناس ما لم يكن تعبير كهكذا. لو رآها واحد من الناس لم يكن تعبير هكذا، لكن لما رآها الملك والملك متعلقة به المملكة، ولو مثلا لم يقوموا بهذا التدبير أو هذا الاحتياط لمات الناس جوعا. وقال الشيخ رحمه الله: ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل ظاهر في البقر من وجهين. البقر، لماذا البقر؟ البقر يتعلق بها لما تكون سمينة، بمعنى أن الخير موجود، ولما تكون باقية وضعيفة عرف بأن الخير غير موجود، فربط هذا بهذا. ثمنها وعجفها تبع للسنين، يعني لما تدخل البلاد مثلا هولندا وتشوف البقرة سمينة جدا، تقول أن هذه الأرض المنخفضة مليئة باليخضور والزروع مثلا، ولا تكون مثلا في هذه المناطق الاستوائية التي فيها الشجر والخضار وغير ذلك، تقول بقرة تدل على أن وجود ماذا؟ العلف، وموجود الشجر الذي تأكل منه. ولو توجدها في الصحراء توجدها باقية ضعيفة، سواء جمل ولا. فربط يوسف عليه الصلاة والسلام هذا بهذا. والسنابل السمينة تزهو متى؟ لما يكون المطر. والسنابل الضعيفة يعني اليابسة تكون عندما يكون

ζεύγιο. فيقول الحرث وسيلة والثمن غاية ومقصد. الحرث وسيلة، حرث يعني الزروع وسيلة، والثمن ثمن البقرات هو الغاية. أذكر كما ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله تعالى قال أن العام الخامس عشر غير مذكور في القرآن، غير مذكور في الرؤية. قال سبع سنوات سمان وسبع سنوات عجف وتوقفت الرؤية. قال من أين أتى يوسف عليه الصلاة والسلام بالعام الخامس عشر الذي فيه الغيث؟ لأن استنبطها من مفهوم العدد، من مفهوم العدد سبعة وسبعة وانتهت القضية، بمعنى العودة إلى الأصل، العودة إلى الأصل. وقال إن بعض المفسرين قالوا بأن هذا من وحي الله ليوسف، قالوا هذا ما يعني غير ظاهر، وإنما الظاهر والواضح من الرؤيا تفهم لما تقول واحد مثلا سوف تسجن سبع سنوات، إيش معنى ذلك؟ العام الثامن ماذا؟ سيطلق سراحك جزاك الله خير تدخلش هكذا. وقال لهم سبع سنوات راكم فيها ما شاء الله، ازرعوا وضاعفوا من الزروع، وسبع سنوات ستأتيكم يعني جذبة، بمعنى أن بعد هذه السبع سنوات سيأتي فيه عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون. ثم قال الملك ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبير هذا التدبير العجيب ليس من يوسف، وإنما هو من رحمة الله على يوسف وعلى أقطار مصر وعلى ما جاورها من بلاد الشام، وتدخل في ذلك حتى الأرض المباركة التي هي ما هي الأرض المباركة؟ فلسطين، فلسطين، لأن الله تعالى قال الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله يعني فلسطين وما جاورها لبنان وسوريا والأردن وغير ذلك، هذه كلها الأرض المباركة، هي تسمى الأرض المباركة، كان فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي حرص عليها بنو إسرائيل إلى اليوم باستيلاء عليها، لأنهم يعرفون ودأبهم إنهم يبحثون على الأراضي المباركة التي ذكرتها التوراة. هم لماذا هاجروا إلى المدينة؟ يهود لماذا هاجروا إلى المدينة؟ لأنهم رأوا في التوراة أن أرضا بالجزيرة، اسمع، أرض بالجزيرة النخيل فيها فتي جديد، لم تكن يمكن عهدها أن ينبت فيها النخيل، وأن النخيل عندما يكبر ويبدأ يعني يغل الناس منه، يعني يأخذون منه الغلة، الغلة سيبعث فيه رسول آخر الزمان. أعيد، رأوا في التوراة، يهود رأوا في التوراة أن في أرض الجزيرة منطقة النخيل لم يكن فيها، وإنما هو جديد، عندما يبدأ النخيل يعطي التمر سيهاجر إليها، سيحل بها نبي آخر الزمان. فماذا فعلوا؟ جاءوا من فلسطين
وأخذوا يطوفون في الجزيرة يبحثون أين هي الأرض التي سينبت فيها النخيل الجديد. في آخر الأمر وصلوا إلى يثرب، وجدوا أن يثرب وهي المدينة، يعني المدينة كانت تسمى من قبل يثرب، أنها هي المدينة. تمر النخيل الجديد، والتمر بدأ يعطي غلته، فاستقروا في ذاك المكان بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وصاروا يتمنون أن يكون النبي من أصلابهم، فإذا بهم يفاجئون أن هذا النبي من مكة ويهجر إلى المدينة، ولذلك كانوا يبشرون به الأوس والخزرج، يقولون لهم سوف يأتي نبي آخر الزمان ويبعث ويقتل العرب ونقتلكم معه. فلما جاءهم ما عرفوا ماذا؟ كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكافرين. فالشيخ قال أعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره هذا التدبير العجيب من رحمة الله على من؟ على يوسف، أنه بسببه خرج من السجن وصار وزير الاقتصاد، وعلى أقطار مصر، وعلى ما جاورها من بلاد الشام، وعلى فلسطين، وعلى أبيه وأمه خاصة، لأن الجذب شامل للمناطق كلها، اكتسح يعني اجتاح كل المناطق. وممن احتاجوا إلى الاكتيال إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، وكانت القسمة بماذا؟ بصواع الملك. صواع الملك يعني هو الذي يعني يكيل به، وفيه ماذا؟ شعار المملكة، شعار الدولة، وممكن كان من معدن غالي جدا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى الأسرة الذين يأتون، كل واحد يأتي، وكان يعذر إذا كان عندهم أبوهم ولا أمهم عجائز لا يحاسبهم يعطيهم، لكن إذا كانوا أبناء صغار يعطي لكل واحد حمل بعير يبيع له، ما يعطيه هكذا، وينظر إلى أفراد الأسرة. فكان العطاء مقنن، ليس فيه محاباة. وفيه الرفق للجميع، فلم يحابي أحدا حتى إخوته. ولذلك لما جاءوا ودخلوا المدينة وكانوا كوكبة من الشباب على مرتبة من الجمال، جمال القاطع، لأن هادو أبناء من؟ أبناء إبراهيم. ومن هو إبراهيم؟ يعني خليل الرحمن. وأبناء من؟ سلالة من؟ سلالة سارة، أجمل امرأة، حتى
أراد ملك مصر أن يعتدي عليها لما ذهب إبراهيم إلى مصر، لولا أن الله سبحانه وتعالى حبسه. فلما دخلوا مصر يعني الناس كلهم تكلموا، كوكب من الشباب في منتهى الجمال، لا مقارنة بينهم وبين من بين الآخرين. فخرج يوسف من القصر ونظر إليهم فعرفهم وهم له منكرون، فدعاهم وقال لهم من أنتم؟ أعطوني يعني جرد عن نسبكم. هو عرفهم خلاص، لكنهم لا يعرفونه لأنه لم يكن يقال له يوسف وإنما يقال له العزيز. فجهزهم بجهازهم وأعطى لكل واحد كذا، قال لماذا لم تأتوا بالأخ الحادي عشر؟ قالوا كذا وكذا. وإن الثاني عشر؟ فقالوا إنه فعل وفعل. فأعطاهم العطاء و يعني اعتنى بهم وضيفهم ورد لهم البضاعة، رد لهم المال، قال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.

0: كم بقي من الوقت يا أستاذ؟ نص ساعة؟ نزيد نص ساعة؟ بقي نص ساعة؟ تصبرون؟ ها؟ أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا شعار الدورة، هذا شعار الدورة، شعار الدورة: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإن كان هذا تدخل مني، اعتداء على الإدارة. تفضل القارئ.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث. ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده، وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك ما أمكنه، وأن لا يفضله بما يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء، فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم. ولهذا لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صبره عنه وانشغاله به عنهم، سعوا في أمر وخيم وهو التفريق بينه وبين أبيه، فقالوا: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا صريح جدا أن السبب الذي حملهم على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تميزه بالمحبة، خلاف ما ذكر كثير من المفسرين أن يوسف أخبرهم برؤياه فحسدوه لذلك، فإنه مناف للآية الكريمة. وسوء ظن بيوسف حيث استكتمه أبوه فقال: يا بني لا تقصص. فقال: يا بني لا تقصص. لا، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فيوسف أبر وأعقل من أن يخبرهم بها، ولكن كثير من الإسرائيليات تروج على كثير من الناس، مع أن أقل تأمل في النصوص الشرعية يعلمهم ببطلانها. والمقصود أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوه هو تمييز يعقوب ليوسف، ومع هذا فلا يحل هذا الأمر الشنيع، وهم يعلمون أنه لا يحل لهم، ولكنهم قالوا: افعلوا هذا الجرم العظيم وتوبوا إلى الله بعده. فلهذا قالوا: وتكون من بعده قوما صالحين. وهذا لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأي حالة يكون، ولو أدمر أنه سيتوب منه فالذنب يجب اجتنابه، فإذا وقع وجبت التوبة منه. ولعل من حكمة الله ورحمته بيعقوب ما قدره عليه من الفرقة التي أحدثت له من الحزن والمصيبة ما أحدثت رفعة لمقاماته في الدنيا والآخرة، ولتكون النعمة عند حصول الاجتماع لها الموقع الأكبر والشكر الكثير والثناء على الله بها، وليصل ولده يوسف إلى ما وصل إليه من المقامات الجليلة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: نعم، العدل بين الأولاد، عدد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الثالث جملة من الفوائد في الفصلين الأوليين، كانت يعني عبارة عن كل فصل عبارة عن فائدة واحدة ولها جوانب، ولكن هنا عدد جملة من الفوائد كأنه رجع إلى الأول، لأن هنا قال رؤيا يوسف، ثم رؤيا فتيين، ثم رؤيا الملك، ثم عاد إلى بداية الصورة يذكر فوائد الصورة مرتبة حسب مجيء الصورة. الأب إذا كان يحب أحد أبنائه ينبغي أن يخفي ذلك، لأنه أرجى لدفع المفاسد، يساوي بينهم في القبل والضم والنظرة والعطاء والمرافقة في السفر والنوم معهم مثلا، لأن العدل بين الأولاد يورث البر، بر الأبناء بآبائهم، والجور يورث العقوق، وإذا وقع العقوق عسر أن يعود الإحسان والبر. قد يحقد الابن والبنت على والديهما حقدا لا ينسى ولا ينتهي. ولذلك ينبغي للآباء، وكلكم نرجو لكم ذرية طيبة وعشرة صالحة مع الأبناء، فهذا من أهم الفوائد التي تمشي معكم طول عمركم وبعد عمركم، بعد يعني بعد موتكم، لأن قد يموت الأب الجائر ما بين الذي يجور ولا يعدل بين أبنائه، ويبقى أبنائه لا يدعون له، وقد يكونوا أشرار فيعني يذكرون أباهم بسوء، أبانا لم يعدل، أعطى فلانا ولم يعطي فلان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه البشير أبو النعمان بن بشير وأراد أن يتزلف إلى زوجته امرأة أخرى غير المرأة، أعطى لولدها وهو النعمان بن بشير أعطاه عطية، غلام وحديقة. فقالت زوجته: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أعطيت كل ولدك مثل هذا أو سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا تشهدوني على جور، أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطيته، وهذا فيه أن الأب يجوز أن يتراجع في العطية بخلاف غيره، يعتبر الرجوع مثل السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فالعدل بين الأبناء تدرأ به المفاسد، تدفع به المفاسد وتجلب به المنافع، يصير بررة، أبناء بررة، وهذا من أعظم الثمار. والجور يورث المفاسد والفرقة والعقوق والعصيان. لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب عليه الصلاة والسلام سعوا للتفريق بينه وبين أبيه، وانظر إلى درجة الآثار التي يورثها عدم العدل، مع أن يعقوب عليه الصلاة والسلام حاشا أن يوصف بعدم العدل، حاشا أن، وإنما هم توهموا ذلك، لأن نحن أهل السنة والجماعة المؤمنون بالقرآن الكريم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نبرئ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كل سوء، لأن الله زكاهم واصطفاهم وصنعهم كما قال الله جل وعلا: واصطنعتك لنفسي، اصطنعهم الله سبحانه وتعالى، فهم ناس كاملون ليس فيهم أي نقص، ليس فيهم أي نقص، وإنما ظهر لأبناء يعقوب أن أباهم يفرق بينهم وبينه، وإلا فيوسف يعقوب حاشاه أن يكون في هذه هذا الخلق. فقالوا: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن كبار ونحن نخدمه ونحن نؤدي له البر وكذا، هو يعتني بأبنائه الصغار. هذا قالوا لأنهم أبناء المرأة الأولى. وهذا حكوه وهم يقسمون، وهذه دعوة، هذه دعوة. قال ابن كثير عند قوله: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، قال: حلفوا فيما يظنون. فقولهم مبني على الظن، وإلا المسلم يبرئ الأنبياء. الله سبحانه وتعالى لما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس ماذا؟ نشهد بأن الأنبياء بلغوا أقوامهم الرسالة تمام البلاغ. هل هذا شهدناه نحن بأعيننا؟ كنا أحياء معهم؟ لا، وإنما أخبرنا ماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالأنبياء بلغوا، فكذلك الله عز وجل قال عن الأنبياء: الذين اصطفينا من عبادنا. واصطياف اصطفاء الله عز وجل ليس فيه الخلل وليس فيه النقص أبدا، فهم كمل، ناس كاملون تمام الكمال، لأن الله صنعهم. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا للناس قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. علماء اللغة يقولون: كان المضارعة يعني كان في المضارعة، مش نقوله يكون، ها، ولما دخلت عليها حرف الجزم نقوله لم يكن، لكن لما حذفت نونها، يقول لما تحذف نونها ففيها زيادة التأكيد في نفي أو إثبات. لم يكن من المشركين، ما عنده شرك، لا صغير ولا كبير ولا حقير ولا خطير ولا خطي ولا جلي ولا عيش. مثل مريم عليه الصلاة والسلام قالت: ولم أكو بغية. فكذلك الأنبياء نحن نزكيهم، لأن الله أمرنا وقال لنا: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كل من الصالحين، كل من الصابرين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى 12 نبي في سورة الأنعام، قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. شوف قال لهم محسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإدياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، فهم أفضل الناس. فمن ذلك يعقوب الذي بشرت به الملائكة قبل ميلاد أبيه، بل قبل أن تحمل أمه بأبيه إسحاق. وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب الذي جاءت منه أمة. والله عز وجل يذكر في القرآن: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، يا أبناء الرجل الطيب. فهذا فيما كان يظن أبناء يعقوب، وليس في الحقيقة، ليس هذا حقيقة. فالمشاكل تنشأ بين العائلات منشأها سوء الظن بالأب والأم. وقد يكون الأب فعلا جائر غير عادل، فتتكاثر الشرور وتتفاقم الأخطار. والكل يدرك أن صغير السن يحظى من والده لطفا، يعني الكبير حظي بلطف عندما كان صغير. الكبير هذا اللي صار 20 سنة وصار 30 سنة، لما كان صغير كان يحظى باللطف من أبيه، من قبلة وضم وحمل وابتسامة، الشيء الذي لا يتلقاه الكبير لأنه يربيه، يسكته، يعني يتلطف به. وهم مروا على هذه المرحلة وحظوا بذلك من أبيهم، ولكن قالوا: إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني طريقة خاطئة، وليس الضلال المبين كما يفهم الناس، وإنما طريقة خاطئة في معاملة الأولاد، وليس الظن يراد به الكفر. هذا الظن الذي من عندهم ولدوهم عنه أو به أخطاء كثيرة، ولهذا قالوا: يا أبانا، فيما بعد ماذا قالوا؟ يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين. شوف المسلم يصبر شوية ويقرأ بداية السباق واللحاق وغير ذلك، فيسلم من الطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كثير ما تقرأ بعض التفاسير كالضلال أو الضلال، فيه طعن في الرسل عليهم الصلاة والسلام. والشيخ قال: إن سبب ذلك هو التمييز في المحبة فيما يظنون، وإلا يعقوب رجل كامل

0: خلاف ما قال يعني ذكره المفسرون أن يعقوب أخبرهم بما أوحى الله إليه، أو أنه استكتمه فأخلف يوسف، يعني قال ليوسف إياك، استكتمه أن يوسف خالف الأمر وقال لإخوته إن أبي قال لي كذا وكذا. هذا كله من الإسرائيليات ومن الطعن في الأنبياء. فإخوة يوسف لما ظنوا ذلك ترتب على ذلك الحسد، وهذا يتعلق بإخوة يوسف. نستفيد منه نحن أن المرء إذا أحب ابنا أكثر من أخيه لا يظهره ولا يخبر به، ما يقول الابن أني نحب أكثر من أخوك، لأن الابن حتى يعني طال الزمن أو قصر يقول له أن أبي قال لي أني نحبك أكثر من فلان. ولذلك لما تشاوروا فيما بينهم قالوا يلا نضمر التوبة، قالوا نقتله وبعد ذلك نتوب، أضمروا التوبة بعد ذلك. كيف أضمروا التوبة؟ قالوا وتكونوا من بعد اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد بعده قوما صالحين، يعني نقتلوه ونزيل المشكلة ونتوب إلى الله. والشيطان يعمي الإنسان، الشيطان يدخل على الإنسان، وهذه فائدة يأخذها المسلم من هذه الصورة، أن يحذر من وسوسة الشيطان ويقول له مثلا افعل هذا الذنب، مد الرشوة واحصل على المال ولا احصل على المصلحة وبعد ذلك تب إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا أنا ذكرت لكم الرشوة وانتقص على ذلك كل المعاصي. أحيانا الإنسان يعني تأخذه الشهوة وتأخذه الرغبة في شيء فيقول أنا أفعل هذا وبعد ذلك أتوب، كأنه يضمن الحياة. كم من جريمة فعلها الإنسان وهو ينوي التوبة والذنوب يولد بعضها بعضا، يعني يدخل للمعصية وبعد ذلك يستمرئ، إيش معنى يستحلي المعصية. والسيئة إذا دخلت قالت لأختها هل أمي تعالي، يعني يدخل موسيقى ثم نظرة ثم غناء ثم رقص ثم خمر ثم نساء ثم كذا، وبعد ذلك تتسلسل عليه المعاصي. وهذا من المخاطرة بالدين، إذا كان المرء لابد يخاطر يخاطر بالدنيا لا يخاطر بالدين. ولأن هذا الذنب الذي يرتكبه الإنسان ربما لا يوفق بعده للتوبة، فيجب اجتناب الذنب أصالة، لا تفعله، واجعل بعض الأحاديث بين عينيك أنك إذا فعلت الذنب أرضيت الشيطان وأغضبت الرحمن، وإذا لم تفعل الذنب أرضيت الرحمن وأغضبت الشيطان. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا هم الإنسان بسيئة فعاملها كتبت له سيئة، إذا هم الإنسان بسيئة فلم يعملها من أجل مخافة الله. يعني هناك أحيانا شخص لا يعمل السيئة لأنه رأى الكاميرا، رأى التصوير، أو أنه فتح له فتح الباب أو تفطن له الناس، أو رأى صبيا فقال لعل هذا يخبر عني، هذا ترك السيئة لكن لم يتركها لله تبارك وتعالى. فليتذكر الإنسان أنه ربما لا يوفق إلى التوبة، لا يوفق إلى التوبة، فينبغي اجتناب الذنوب. لأن إخوة يوسف قالوا نقتله نرميه في البئر نطرحه أرضا وبعد ذلك نتوب، لكن فيما بعد كم ارتكبوا من ذنب؟ ارتكبوا فيما حصاه بعض العلماء 40 ذنب من الموبقات ذكرها الله في سورة يوسف، سنأتي إليها إن شاء الله ونعدها عدا واحدة واحدة إن شاء الله. يعني هذا قالوا ذنب واحد وانتوبوا، بعد ذلك كم بقوا؟ 40 سنة، 40 سنة وهم يكلبوا على أبوهم، صح ولا لا؟ 30 سنة، لأن الشيخ السعدي قال هي 30 سنة، 30 سنة وهم يكذبون على أبيهم، يعني مصرين على تلك الكذبة أنه أكله الذئب، ما تابوا منها، لأن لو تابوا منها ماذا؟ يقولون يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. وماذا قالوا لأبيهم؟ قال استغفر لنا ذنبنا ولا ذنوبنا؟ ذنوبنا، ذنوبهم معه، لأن الذنب عندما ترتكبه مع الشخص فيه شرط زائد على الشرط على الشروط الثلاثة، الإقلاع والندم والعزم على العدم العودة، وهي أنك تذهب وتستحل. هم متى استحلوا من أبيهم؟ متى تحللوا من أبيهم؟ تحللوا بعد 30 سنة، معنى 30 سنة هم يتردع عليه ويجوا ويروحوا وهم يوهمونه بأن يوسف ماذا؟ أكله الذئب، وأن ذاك ثوبه، وأنه بدم كذب وكذا وغير ذلك. مثل مسألة التبني، يعني عافاكم الله، شخص يتبنى ولد ليشرب الخمر، يشرب الخمر والغدوة يتوب خلاص، وإن كان الخمر أم الخبائث عافاكم الله، لكن اللي يتبنى هو كل يوم يكذب بال 24 ساعة على 24 ساعة، إذا عاش هذا الولد معه 40 سنة ولا 50 سنة، إذن 50 سنة وهو ماذا؟ هو يكذب، يقول هذا ابني أو هذه ابنتي، وتترتب على ذلك أشياء، خلوة مع المحارم ولمس وسفر بغير محرم وكذا وكشف للعورة وغذا، يعني أشياء كثيرة يرتكبها الإنسان مدة طويلة جدا قد لا تنتهي، قد يموت ويستحي أن يقول أنا كنت مخطئ. لذلك الذنب إذا ارتكبته تنفجر عليك الذنوب، وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يصعب عليك التوبة. الإمام أحمد يمثل هذا بمثال، يقول الإنسان لما يكون عنده ثوب أبيض ويمشي في الوحل يصير يرفع ثوبه من أجل أن لا يتلطخ الثوب بالوحل، يعني الطين، ثم قد تصيبه قطرة وثانية وثالثة وعاشرة ومئة، فماذا يفعل؟ يقول خلاص الثوب كلها اتلطخ، إذن أستمر عليه وهو ماذا؟ متلطخ بالوحي، حتى يغرق في الوحي ولا يبالي. لكن لما يكون الإنسان يخاف من الذنب، بمجرد الجي ذنب واحد يذهب ويغسله ويقطفه يتخلص منه. هنا إخوة يوسف ارتكبوا ذنبا واحدا جرى لهم 30 سنة من الذنوب، 30 سنة من الذنوب. وشفت الإنسان لما يرتكب الذنب يبقى في عراك في نفسه، خاصة إذا كان فيه الإيمان، في عراك، متى أتوب، كيف أتوب، ماذا يقول الناس لو قلت لهم أنا 30 سنة وأنا أكذب عليكم، وأنا أكذب عليكم، ماذا يقولون؟ فالإنسان إذا انفلتت نفسه، إذا قدر الله عليه ذنب يبادر للتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مجرد يرتكب الذنب يتوب إلى الله عز وجل. إن الله يحب ماذا؟ التوابين ويحب المتطهرين. قال الشيخ إن هذا الذي وقع، هذا الذي وقع هو من حكمة الله ورفعة لمقام يوسف ويعقوب في الدنيا والآخرة، وليصل يوسف إلى المقامات الجليلة. نقف عند هذا الحد، سائلين الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عليكم ورحمة الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى 13 من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل قراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين. ومع الفصل السابع،
2: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين أجمعين. قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الفصل السابع، وفي قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي دليل على أن هذا وصف النفس من حيث هي، وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه، لأن النفس ظالمة جاهلة، والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شر. فإن رحم الله العبد ومن عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله، خرجت نفسه من هذا الوصف وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره، ولم تأمر صاحبها إلا بالخير، ويكون مآلها إلى فضل الله وثوابه. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر من الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
0: هذه موعظة توسطت سورة يوسف عليه الصلاة والسلام لتنتهي المرحلة الأولى، مرحلة الامتحان والبلاء والسجن والاعتداء والبئر والحسد، إلى مرحلة ثانية وهي الفرج والرفعة والثواب. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذا وصف للنفس. النفس لو تطلق عنانها هذا هو. إذن لا بد أن تزمها، أن تضغط عليها وتعوذها حتى تتعود. النفس لو تتركها بدون أن تأمرها وتلزمها لا تصوم، لا تصلي، لا تذكر، لا تتطهر، تركا إلى الدعاء والراحة والسخرية والمزاح والاستراحة والنوم، وزد على ذلك تصير تأمر صاحبها بالسوء والفحشاء وكثرة الأكل وكثرة الضحك، فهذه كلها أنواع سوء. لا بد أن يأخذ المسلم العصا ليطوع نفسه. امرأة العزيز لما حصحص الحق وجيء بيوسف وجيء بهن قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا النساء حاشا لله، اعترفنا ما علمنا عليه من سوء. فقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قيل أن هذا الكلام قالته امرأة العزيز، وقيل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا الكلام. فلا بد من مجاهدة هذه النفس. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قيل أن هذا الأمر في المجاهدة، مجاهدة النفس. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، تمل كل يوم قيام الليل، تمل كل اثنين صوم، تمل كل يوم الضحى والرواتب والنوافل، تمل. ولذلك ينبغي للرجل الحازم أن يكون أسدا مع هذه النفس، هو الذي يطاوعها لا هي التي تطوعه وتجعله عبدا وأسيرا بين يديها. فتحتاج إلى مجاهدة، وإلا فستبقى ميالة للهوى، ميالة للشر، ميالة للنوم، ميالة للغيبة، النميمة، الأخبار، الاستهزاء، المزاح، عدم طلب العلم. وهي كما قال ذلك الشاعر الضال، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضع. النفس مثل الطفل الولد الرضيع، لو تتركه دائما يرضع، وإن تفطمه ينفطم. واصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يعمي أو يصم. فلا بد من المجاهدة، هذا السبب. ولا بد من الدعاء، أبد من الدعاء. المجاهدة وحدها لا تكفي، والدعاء لا بد له من السبب، مثل ما رأينا في الدعائين السابقين، دعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أنك تعتقد تلك الاعتقادات الأربعة وهي العبودية والرضا بالقضاء والإيمان بأسماء الله الحسنى وتطبيق القرآن الكريم. عند ذلك يأتي القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهب همك.

عند ذلك يأتي القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهب همك. ورأينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. تدعو الله للرزق أن يعمر جيبك بالمال وصندوقك بالذهب، لكن تنهض وتذهب وتسير في الأرض وتبتغي من فضل الله ولا تنام وتتخذ الأسباب. وهنا كذلك النفس إن تهملها ستغلبك، فتجاهدها وتتضرع إلى الله، تقول مثل ما قال الصحابي رضي الله عنه: لا أقول لكم إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والفقر وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال: لا أقول لكم، معنى الدعاء لا آتي به من عندي، هذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتعوذ بالله عز وجل من العجز والكسل والبخل والجبن وعذاب القبر، ثم تسأل الله للنفس أن يزكيها لك ربك، لأن تزكية النفوس من الله. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه الصلاح: اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لدنياي التي فيها معاشي، وأصلح لآخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قلت لكم أمس أن الإمام السعدي جعل هذا من الأدعية الضرورية للمسلم، وذكر ذلك في فضل الإسلام، كتابه العظيم فضل الإسلام. فصلاح النفس يكون بهذا، صلاح النفس يكون بالمجاهدة وبالدعاء، بذل الجهد، اعبده وتوكل عليه، عقلها وتوكل على الله، بهذا تزكو النفس. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها فجورها وتقواها، من هو؟ الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فلا بد من البذل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. النفس بخيلة، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فإذا فوض أمرك لله وقل له: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى ماذا؟ نفسي طرفة عين. اللهم رحمة

0: لك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. فإتيان التقوى من الله، لكن لا بد من أن يراك الله عز وجل. بدأت فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يحبب لك الإيمان. وأشار الإمام السعدي إلى دعاء آخر وقول الله تعالى: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. كان يدعو به في قيام الليل. صلاح النفوس، وإلا ضاع الإنسان. لا تكلني إلى نفسي، لا تتركني إلى أن أتكل على نفسي طرفة عين، طرفة عين. كاين بعض الناس يقولوا ولا أقل من ذلك، هذا خطأ. طرفة عين كما جاءت في السنة. فبعدما تكون النفس التي فيها الأصل أمارة بالسوء ستخضع وتنطع وتنقاد لصاحبها وتصير نفس مطمئنة. لا تأمر صاحبها إلا بالخير، لا تأمره بالسوء والمنكر والفحشاء. فيحتاج المرء هنا إلى أمرين: مجاهدة ودعاء، مجاهدة ودعاء. بالمجاهدة والجهاد، جهاد النفس والدعاء، تصير النفس مطمئنة. لأن لما تكون النفس أمارة بالسوء لا تطيق أن تجلس مجلس مثل هذا. لما تكون نفس، وأنتم تلاحظوا هذا، أمارة بالسوء، بمجرد يقول الإمام السلام عليكم، قد يقول السلام عليكم الأولى لكن السلام عليكم الثانية، يده في جيبه ليخرج ماذا؟ الجوال. فأول ما تصدك هذه النفس عن ذكر الله، فهي مثلها مثل الشيطان، تصدك عن ذكر الله. لا سيما لو تركت الهاتف مشتغل، هزاز ولا رنان ولا غير ذلك، صير أثناء الصلاة يذهب الخشوع وتذهب المقامات التي كنا نتكلم عليها، مقامات العبودية كلها تذهب، وتصير النفس تأمرك بالسوء وتأمرك بالخروج. لا الذكر ولا مجلس العلم ولا حلقة ولا دورة ولا أي شيء، على النفس الذي تكون أمارة بالسوء. لكن النفس المطمئنة إذا ما قال المدرس سبحانك اللهم وبحمدك، قل يا ليت المجلس يطول، مثل ما قال موسى، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى والخضر، رحم الله موسى، ليته صبر حتى يقص علينا من قصتهما الكثير لأنه صبر شوية، فقص علينا قصصا عظيمة. قال ليته صبر. فالنفس المطمئنة تتمنى أن المجلس لا ينتهي، لأنك قبل ما تأتي أرغمت نفسك وقلت ها حلقة مجلس، الجوال مقفل، هكذا يفعل كثير من الصالحين. عنده برنامج مثلا قرآن ولا ذكر ولا مراجعة، يحلف بالله أنه لا يشغل الجوال اليوم حتى تنتهي أشغال العلم والذكر والتلاوة وغير ذلك. اليوم الاثنين صوم، خميس صوم، صلاة الفجر يجلس إلى الإشراق، ذكر، لأن المسلم طاقته في مجالس الذكر. ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام كان يأتيه ابن القيم ينتظر منه العلم فيجلس خلفه، وشيخ الإسلام من الفجر وهو جالس مستقبل القبلة لا يلتفت لا يمين ولا شمال، وابن القيم خلفه يذكر الله وينتظر متى ينتهي شيخه من الذكر ليبدأ العلم. فيشعر شيخ الإسلام بأن الشيخ محمد، شيخ محمد شمس الدين بن القيم خلفه وقد استبطأه واستعجل على العلم. استعجل على ماذا؟ على العلم، مسائل. فيلتفت إليه هكذا يقول يا بني هذه قدوتي، ولو تركتها لانهارت قوتي. هذه قدوتي، ايش معنى هذا؟ هذا فطور الصباح. ماذا فطور الصباح؟ الذكر، لأن الذكر قوة للإنسان. جرب يوم تقرأ جزئين ولا ثلاثة ولا أربعة أجزاء ولا خمس أجزاء، اليوم يمر بقوة. لما تأتي بالأذكار والتهليل وغير ذلك، اليوم يأتي أبرك يوم قوة. مثل ما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته ابنته فاطمة وعلي يسألانه خادم، قال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، وأمرهم بالتسبيح. التسبيح يكسبهم قوة بقدر ما يجيهم يأتيهم خادم يخدمهم، يحمل الماء ويحطب ويرمي القمامة ويقوم بالأشغال، هذه كلهم لا يحتاجون إليه، هم الذين يقومون بها ولا يجدون في ذلك تعبا، بشرط أن يكونوا في الليل قد سبحوا 33 وحمدوا 33 وكبروا 34. فالنفس لن تكون مطمئنة إلا إذا جاهدها صاحبها ودعا الله سبحانه وتعالى، لأن النفس الأمارة بالسوء لا تطيق الطاعات ولا تطيق مجالس العلم ولا تطيق أعمال الخير. ولما كانت صارت نفس مطمئنة، لو تجلس من الفجر إلى الظهر تحدث لا يجد في ذلك غضاضة، ويدخل للصلاة ولو أطلت به الصلاة لا يرى في ذلك بأسا، بل يتلذذ الصلاة ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أريحنا بها يا بلال. في حين أن الذي يكون نفسه أمارة بالسوء يكاد في الصلاة يخرج، من الصلاة يخرج. والذي صارت نفسه مطمئنة يتفكر أنه عند يوم من الأيام كان لما يدخل الصلاة تأتيه الغاثيان، الحر، العرق، تألم، ويصير يراوح بين رجليه، في ربع يقرأه الإمام. النفس المطمئنة ميالة إلى فضل الله وثوابه ومجالس العلم، مجالس السكينة. إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة على النفس، غشيتهم الرحمة. ذكرهم الله في من عنده. ثم قال الشيخ في موعظة وعر بها القارئ، قال: فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يقصر بالدعاء المأثور: اللهم أهدني لأحسن الأخلاق، لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي تضاعيف القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة، وبيان أنه سبب الرفعة في الدنيا والآخرة، وسبب صلاح الدين والدنيا. فيوسف صلى الله عليه وسلم لم ينل ما نل إلا بالعلم فيوسف صلى الله عليه وسلم لم ينل ما نال إلا بالعلم ولهذا قال له أبوه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وامتن عليه وقت مكثه عند عزيز مصر بالتجرد للعلم، وهذا مقام الإحسان بالعلم. وخرج من السجن في حال العز والكرامة بالعلم، وتمكن عند ملك مصر واستخلصه لنفسه حين كلمه وعرف ما عنده من العلم، ودبر أهوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم وحسن تدبيره في حفظ خزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم. وعند نهاية أمره توسل إلى ربه أن يتولاه في الدنيا بالعلم، حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ففضائل العلم وثمارته الجليلة العاجلة والآجلة لا تعد ولا تحصى.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال: في تضاعيف القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة، وذكر منها الستة، ست وجوه بين فيها ثمرات العلم. ذكر أن يوسف عليه الصلاة والسلام أن العلم سبب الصلاح والرفعة والمنزلة وقضاء الحوائج. يقول أن يوسف لم ينل ما نال إلا بالعلم، ولهذا قال الله تعالى في أول السورة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فأبوه عبر الرؤيا بالعلم، تعليم تأويل الرؤية، تعبير الرؤية. قال أنت سوف تكون عالم، عالم في تعبير الرؤية. هذا من تضعيف القصة. ولما كان في القصر قال الله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، الآية الثانية. ولما خرج من السجن ما الذي كان سببا في خروجه من السجن؟ العلم. لولا العلم لكان بقي ونسي نسي، لكن لما احتاج إليه جاء الساقي وسأله عن تعبير رؤيا الملك فعبرها وأعطاهم التدابير، فرأوا أن في ذلك علما كبيرا فأخرج من السجن. والثانية أنه لما دخل عند الملك وتكلم معه رأى ما عنده من العلم، فقال له أنت اليوم لدينا مكين أمين. فإذا نحفظها، يعني أبوه بشره بالعلم، لما كان في القصر كان أفضل شيء أخذه هو العلم، ولما خرج من السجن خرج بالعلم بإذن الله تعالى، ولما دخل القصر تولى المنصب الحساس بالعلم ودبر أحوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم وحسن تدبيره في حفظ الخزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم. وفي الأخير توسل إلى الله أن يتولاه بالعلم وقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فتوسل إلى الله بالعلم بتعليم الله له. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ففضائل العلم كثيرة، والعلم يجعلك عزيزا. المال أنت الذي تحرسه والعلم هو الذي يحرسك. الهدهد فضل على الطيور وصار سفيرا لسليمان بماذا؟ بالعلم. قال أحط بما لم تحط به علما، طبعا ما كانش علما في القرآن. قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. صار الهدهد بسبب العلم يقول لها سليمان اذهب إليهم ألقهم، اذهب بكتاب هذا فألقه عليهم، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. والكلب المعلم الذي يذكرها الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، هذا النقاط هذه كلها. ولذلك أوصي إخواني طلبة العلم أن يقرأوا هذا الكتاب، يقرأوه قراءة قد يفهمون منه 8%، منهم من يفهم 100%، لكن لا يقل عن 70% من الفهم. في 3 مجلدات تقرؤونه، تختارون وقت فجر ولا عصر وتقرؤونه. الكلب المعلم فريسته حلال، والكلب غير المعلم فريسته حرام. ولذلك إذا اشتبه علينا من الذي انقض على الفريسة نتركها ولا نأكلها، لأننا لا ندري هل الكلب المعلم أم كلب غير معلم، لأن الله تعالى قال اسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. وما علمتم من الجوارح، يعني الجوارح هي إما الطيور الصيادة مثل النسر ومثل الضب ومثل كرى، من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الكلب إذا أرسلته وقلت بسم الله وذهب إلى الفريسة وأتى بها، إذا وجدته وحده كل، إذا وجدت معه كلبا آخر لا تأكل، لأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

0: ثم قال رحمه الله تعالى: وفيها أن شفاء الأمراض كما يكون بالأدوة الحسية يكون بأسباب ربانية، بل يحصل بهذا النوع من أنواع الشفاء ما لا يحصل بغيره. فيعقوب عليه السلام قد بيضت عيناه من الحسن وذهب بصره، فجعل الله شفاءه وإبصاره بقميص يوسف حين ألقاه على وجهه، فارتد بصيرا لما كان فيه من رائحة يوسف الذي كان داء عينيه من حزنه عليه، فصار شفاؤه الوحيد مع لطف الله في قميص جسده. ومن قال إن القميص من الجنة فليس عنده بذلك دليل، والله قادر على أن يشفيه من دون سبب، ولكنه حكيم جعل الأمور تجري بأسباب ونظامات قد تهتدي العقول إلى معرفتها وقد لا تهتدي. ونذير ذلك أيوب صلى الله عليه وسلم، وصل به المرض والدر إلى حالة تعذر منها الشفاء وآية الأطباء، فحيث أراد الله شفاءه أمره أن يركض برجله الأرض، فأنبع له عينا باردة، وأمره أن يشرب منها ويغتسل، فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من هذا الضرر وعادك أحسن ما أنت رائن. قال تعالى: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأسباب حسية وبأسباب ربانية معنوية. وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو. وكما أنه تعالى يوجد الأشياء بأسباب حسية معلومة وبأسباب ربانية لا تهتدي العقول إليها، كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وآياته النفسية والكونية، وهو المحمود على هذا وعلى هذا.
1: هذا نعم، يعني هنا مسألة الشفاء. الشفاء قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الشفاء من الأمراض يكون بالأدوية الحسية، الشراب والأقراص والحقن والمصل، ويكون بالأدوية الحسية، وكذلك يكون بالأسباب الربانية يتداوى الناس بها. وضرب لذلك مثالا في سورة يوسف، ومثالا في سورة الأنبياء وصاد. يا أيوب عليه الصلاة والسلام شفاه الله عز وجل بسبب، قال: اركض برجلك. الله قادر أن يقول للداء: مت فيموت، كن فيكون. لكن الله عز وجل جعل هذه الدنيا تجري للأسباب، فلا بد من اتخاذ الأسباب. ولو أن يأخذ المرء كأسا من الماء ويقرأ فيه سورة الفاتحة ويشربه، كما قال ابن القيم: عانيت من مرض عضال فبقيت في مكة المكرمة عاما أو شهرا وأنا أشرب الماء زمزم، أقرأ فيه سورة الفاتحة. وشفاه الله عز وجل. يعقوب فقد ولده مدة 30 سنة كما ذكرنا، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وهذا الولد فلدت كبده وقرة عينه، وكانت عنده مصيبة عظيمة، بقي حزينا يبكي كل هذه المدة منذ بدأ هذا الحدث وهو يبكي. فحينما جاء له بالقميص وقيل له أكله الذئب بدأ الألم والحزن من هذا الوقت. هذا الألم لم ينتهي بقدرة الله بعد 30 سنة، وانتهى بمجيء أبنائه بهذا القميص، شمه فعاد إليه بصره. والذين قالوا إن هذا القميص من الجنة هذا ليس فيه دليل. وأيوب أيضا مرض حتى صار الدود يتناثر منه، يسقط منه الدود، ونصحه قومه أن يلجأ إلى آلهتهم لعلها تشفيه. وهذا يعني يكون في كثير من الذين ينتسبون الإسلام فضلا على غيرهم، يمرض بسحر ولا مرض عضال ولا ذلك ولا شلل، ويجرب كل الأدوية ولا يأتي له بالشفاء. فيأتي بعض الشياطين يقول له اذهب لزيارة القبة الفلانية، الضريح الفلاني، القبر الفلاني، الساحل الفلاني. كثير من الناس ذهبوا إليه وشوفوا، فقومه وكان يأمرهم بنبذ هذه الآلهة. جاءت امرأته وقالت له لو جربت. فغضب عليها قال لئن شفاني الله لأضربنك 100 ضربة، 100 جلدة. ولذلك لما شفاه الله عز وجل رحم زوجته، وقيل أن كان اسمها رحمة، فقال له خذ ضغطا يعني عرجونا فيه 100 عود واضربها ضربة واحدة وكأنك ضربتها 100 ضربة، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، يعني لا تتراجع عن حلفك. قال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أول. بماذا شفاه الله؟ قال له اركض برجلك، اضرب، افعل السبب. فضرب برجله فانفجر ماء فيه مغتسل وشراب، هذا مغتسل بارد وشراب، وشفاه الله عز وجل وعافاه. وإذا قال الأطباء هذا المرض لا علاج له فهذا فيما يبدو لهم، لأن الله لكل داء، قال لكل داء دواء. كم من مريض قال له الأطباء روح اذهب وحضر نفسك للموت واعتنوا به يا أهل هذا المريض، فمات كل الأطباء وبقي حيا إلى أجل مسمى. وقد قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء وإلا أنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله.

0: وقد قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالأدوية قد تكون حسية معلومة، وقد تكون ربانية، وقد تكون من معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، وقد تكون من آيات الله الكونية، ويعني كلمات يقولها الشخص فيشفي الله سبحانه وتعالى المريض. والله سبحانه وتعالى المحمود على هذا والمحمود على هذا. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها جواز سؤال الخلق خصوصا الملوك عند الضرورة، لقول إخوة يوسف: أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فإنهم سألوا المحابات في المعاملة والصدقة بدون عوض. وإنما قلت خصوصا الملوك لأن الملوك لا يسألون من أموالهم الخاصة، وإنما يسألون من بيت المال الذي هو للمصالح العمومية، وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين.
0: نعم، يعني يقول هنا: منها جواز سؤال الملوك. وقال الملوك، لماذا الملوك؟ لأن الملوك يعطون من بيت المال، ولم يقل الناس. هو إن استطاع المرء أن لا يسأل فهذا هو الكمال والتمام، لا يسأل الناس. ولا قال الصحابي: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن لا نسأل الناس شيئا. فكان الرجل يسقط صوته وهو فوق فرسه، فينزل من فوق فرسه ولا يقول لأخيه ناولني الصوت، لأن عزة المسلم في استغنائه عن الناس. هذه قالها جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن في ماذا؟ في قيام الليل. الناس يحوصوا للشرف ويبحثون عن الشرف في المنصب، في معرفة الناس، في التصاوير، في يعني نشر الفيديوهات، في كثرة المشاهدات، في الرئاسات، في كذا. لكن شرف المؤمن في قيام الليل عندما يخلو بربه ويسير قل: يا رب يا رب يا رب، عند النزول الإلهي. وأن عزته في استغنائه عن الناس، عزته في استغنائه عن الناس. لما تستغني وتكون ممن قال فيهم الناس: إذا سألت فاسأل الله. أبو هريرة رضي الله عنه كان يتقلب ويتمرغ في الرمضاء في الهاجرة بعد الظهر عند اشتداد الحرارة، يتمرغ في الرمال الحارة، فيأتي الرجل فيضع رجله على رأسه ويقول: ما لك يا مجنون؟ يقول: ما بي جنون، ولكنه الجوع. وكان لا يمد يده، قال الله تعالى مادحا أبا هريرة وغيره من الفقراء، قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني لا يستطيعون السفر ولا العمل ولا الوظيفة ولا البيع ولا الشراء ولا المزارعة ولا، لا يستطيعون ضربا في الأرض. تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، من كثرة تعففهم وعدم سؤالهم وظهورهم بمظهر العفاف يحسبهم الناس ماذا؟ أغنياء. تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا، لأن المسألة ذل لغير الله. وقد عقد الإمام ابن القيم فصلا مطولا ماتعا يرجى في الرجوع إليه في مدارج السالكين حول المسألة. جميل أن يعظ الناصح لنفسه بهذه الأحاديث، حديث كثيرة وطويلة في مدارج السالكين المجلد الثاني. فالمسلم لا يسأل، لا يمد يديه ولا يكون عالة على الناس، حتى في بيته لا يقول لأخيه ناولني الماء، أطفئ الضوء، أغلق الباب، إتني بالطعام، كل شيء يقوم به بنفسه، أعوذ بك من العجز والكسل. لأن بمجرد تسأل الناس شيئا تسقط من أعينهم، فاترك نفسك عزيزا عند الله سبحانه وتعالى. لكن يجوز أحيانا عندما تشتد الأمور أن تسأل الملوك، لأن الملوك لا يعطونك من مالهم وإنما يعطونك من بيت المال. وأخوة يوسف قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني مردودة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومن فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم وعلى ارتكاب الذنب، بقوله تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وقوله قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ليس المعنى في ذلك عدم العلم، وإنما هو عدم العمل به واقتحام الذنوب. ومنه قول موسى صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقوله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وكل من عصى الله فهو جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم، لأن العلم الحقيقي ما زال الجهل به وأوجب العمل.
0: قال ومن فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم. قولوا جهل علي وحلم علي، ويطلق الجهل أيضا على ارتكاب الذنوب، لأن العلم يزجر عن المعاصي، فإذا ارتكب المرء المعصية فهذا من جهله. قد تقول هو يعرف بأنه حرام وارتكب، لأن الجهل يطلق على عدم العلم بالعمل، عفوا عدم العمل بالعلم، لأن الله سبحانه وتعالى في سورة العصر لما ذكر العلم قال إلا الذين آمنوا، وهنا يدخل ماذا؟ العلم، وعملوا الصالحات، لأنه قال كما قال علي بن أبي طالب يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لا معنى لإنسان يعلم أشياء هذا حلال وهذا حرام، ما معنى؟ إذا عمل بها نعم، وإلا الذي يعلم ولا يعمل، وربما يعلم العلم ولا يعمل به، هذا يوم القيامة تندرق أقتابه في جهنم كالرحاب، فيجتمع إليه الناس ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فالجهل يطلق على عدم العمل بالعلم، ويطلق على عدم الحلم، ويطلق على المعاصي، هذه ثلاثة. والعلم الذي لا يوجب العمل هذا كما قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، إما أن يكون شافعا لك وإما شاهدا عليك. قال ابن القيم لو أن متفحش إنسان يعمل الفاحشة أطلع عليه طفل صغير من نافذة لم تنع، لو كان الطفل الصغير يطلع عليه من نافذة يمتنع، فكيف ورب العالمين؟ كيف ورب العالمين مطلع عليه وتعلم بأنه يراك، وانت تعلم بأن هذا حرام؟ فهذا جهل منك، هذه جاهلية. وقول يوسف هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، يعني عصاة جاهلون عصاة. وقد قال السلف منهم أبو العالية وقتادة ويروى عن ابن عباس قال أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. إذن حدث نفسك، حدث نفسك، قل لها لما تعصي الله عز وجل قل لها أنت مسمات الآن في الملأ الأعلى بجاهلة الجاهل. وقد قال الله تعالى حكاية عن موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، والله تعالى قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب عليهم يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن قول يوسف لإخوته إذ أنتم جاهلون يعني أنتم لا تعملون بالعلم، وإلا كانوا يعرفون بأن عصيان الوالد معصية، ورمي أخيهم في البئر معصية، يعلمون هذا ولكنهم لا يعلمون لا يعملون. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم استدل به على ثلاثة أبواب من أبواب العلم: باب الجعالة وباب الضمان وباب الكفالة. لأن قوله ولمن جاء به حمل بعير من نوع الجعالة، وهو أن يجعل شيئا معلوما أو مقاربا للمعلوم كحمل البعير، لأنه متعارف لمن يعمل له عملا معلوما وعملا مجهولا، وهي جائزة لما فيها من مصلحة الجاعل والعامل. وقوله وأنا به زعيم أي ضامن وكفيل، وهي من عقود التوثيقة بالحقوق التي يتم بها توسيع المعاملات وإصلاحها. ومنها أن
0: قال قول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير. يوسف لما أذن المؤذن في العير وقال: أيتها العير إنكم لسارقون أرجعوا، قالوا أقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. صواع الملك فيه صورة الملك وفيه شعار المملكة، وهو من معدن غالي، ممكن من ذهب أو برونز. أنتم يوجد في رحلكم. ولمن جاء به حمل بعير، هذه استنبط منها العلماء ثلاث أبواب من الفقه: الجعالة والكفالة والضمان. الجعالة ما يعطاه الإنسان على ما يفعله. تقول مثلا: من يحفر لي بئر في بيتي في مدة شهر ويجد الماء الحلو أعطيه $1,000 مثلا، ولا $10,000 ولا $100,000. فإذا حفر البئر وتجاوز الشهر لا يأخذ الجعالة الجعل، وإذا حفر البئر ولم يجد الماء لا يأخذ الجعل، وإذا حفر البئر ولم يجد الماء الحلو لا يأخذ الجعل. المسلمون عند شروطهم، حتى ولو جاء بالأجهزة والحفارات وآلات الحفر وفريق من كذا، المهم نتفق على شيء: من جاءني بالدواء الفلاني أعطيه كذا وكذا بشرط أن يأتيني به في ظرف أسبوع. فلو جاءه مثلا 10 أشخاص كلهم في ظرف أسبوع، كلهم يعطيهم ذاك الجزاء، هذه الجعالة. وقوله وأنا به زعيم يعني أنا به كفيل، هذه الكفالة.

0: وقوله وأنا به زعيم، أنا به ضامن، يعني في ذمة المدين. قال عليه الصلاة والسلام الزعيم ضامن، الزعيم غارم، الزعيم يعني الذي يضمن يغرم يخلص. رواه الترمذي. وفرق ما بين الكفيل والضامن أن الكفيل يحضر المدين والضامن يحضر المال، يحضر المال. مثلا شخص يأتي عند غني يستلف مال، يأتي شخص يقول له أنا كفيله. إيش معنى كفيله؟ أنا يوم السداد آتيك به، نجيبه لك. يأتي بماذا؟ بالمدين. ولو قال أنا ضامن حتى ولو ذهب المدين الضمان على الضامن. هناك فرق بين الضامن والكفيل، الضامن والكفيل. في بعض المدن وبعض الدول لما يدخل واحد للإقامة، ربما حتى في إندونيسيا هنا، يأتي أجنبي للعمل، يقولون له اذهب إلى مكتب يكفلك، اذهب مكتب يكفلك، أو شخص من رجال الأعمال يكفلك. فيأتي ذاك الشخص ويذهب إلى شخص يقول له اكفلني. لماذا يكفله؟ بحيث لو أنه ارتكب شيئا يأتي به. وإذا وقع على الضمان، لو أن هذا المقيم الذي جاء من بلدة أجنبية لو تسبب في خسارة فإن الضامن يضمنه. هذا كله ورد في هذه الآيات وأنا به زعيم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومنها أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور، والعمل بالمعاصي من سرقة وغيرها فيها فساد ذلك، لقولهم تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وكم في القرآن من التصريح أن العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل فساد للأرض، ومتابعة الرسل هو الصلاح المطلق، صلاح الدين والدنيا.
0: قال ومنها أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور، والعمل بالمعاصي من سرقة وغيرها فيها فساد ذلك، يعني السرقة، الزنا، قطع الطريق، تعرض للأعراض، هذه كله من الفساد في الأرض. ومن ذلكم السرقة. السرقة أيها الإخوة الكرام السرقة وأخذ المال، أخذ أموال الناس وإتلافها واختلاسها، هذا أغلب الناس يوم القيامة يدخلوا بسببه النار، هذا من السبب الكبير. السبب يعني السواد الأعظم من الناس سيدخلون النار أولا بالشرك، يدخلون بالشرك بالله عز وجل. هذا لا، الكفار لا نتكلم عنهم خلاص، يعني الذين كانوا ليسوا مسلمين يدخلون النار لا كلام عنهم، نتكلم على المسلمين.

الذين كانوا ليسوا مسلمين يدخلون النار لا كلام. نتكلموا على المسلمين، تكلموا على المسلمين، ممكن هو من أهل السنة ومن أهل التوحيد لكن فيه داء أكل أموال الناس بالباطل، إما سرقة وإما اختلاسا وإما قطعا للأمانة وإما قمارا وإما ربا وإما، ستجد يعني سواد عظيم من الناس بسبب أنهم أخذوا دينار ودرهم ومليم وسنتيم ودولار ويورو وغير ذلك دخلوا النار. لا سيما من كان يعمل في مؤسسة ويسرق من تلك المؤسسة، إما يسرق الوقت لا يؤدي العمل كما يأمره سيده ومسؤوله، وإما أن يجد شيئا في المؤسسة فيأخذه. الماء وضع في المؤسسة للشرب داخل المؤسسة، مفهوم هذا؟ هو يأخذه ويجعله في جعبته ويأخذه لأولاده. وقد يأخذ قلما وقد يأخذ دفترا وقد يأخذ ورقة وقد يأخذ كرسيا ويقول هذا له مرمي. فالسرقة أوسع باب للمعاصي. دليل، ما هو الدليل؟ في سورة الممتحنة يذكر الله مراتب المعاصي الكبائر، فيذكر الأولى الشرك والثانية السرقة والثالثة الزنا والرابعة القتل والخامسة البهتان، مع أن الزنا أبشع من السرقة، مع أن قتل الأولاد أبشع من السرقة. لماذا أخرها الله عز وجل؟ لأن من يفعلها قليل. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. معصية الرسول أكبر من السرقة. لماذا أخرت؟ لأن المسلم نادرا ما يعصي الله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذين يعصون الله الرسول صلى الله عليه وسلم قلال، يكون أمام الرسول يقول الرسول افعل هو لا يفعل هذا قليل، لكن الذين يأكلون أموال الناس كثيرون كثيرون. الذي تعطى له أمانة فلا يؤديها ويأكل منها ويستثمرها كثيرون. ولذلك سيزيد على ذلك أن هذا الأمر متعلق بينك وبين المسروق، بين المسؤول، يعني لو كان بينك وبين الله عز وجل قد يغفره الله لك، لكن بينك وبين شخص حتى تأتي يوم القيامة فتصير تبقى كل الفترة التي أنت في القبر وأنت معذب حتى يأتي يوم القيامة ويفصل رب العزة والجلال بينك وبين خصمك، بين خصمك. أخذت يعني كما قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قال قلنا المفلس حين من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة

ويأتي وقد أكل مال هذا، بدأ بالمال وسفك دم هذا وضرب هذا. تصور الذين يعملون في المتاجر والذين يدخلون المتاجر ويسرقون، يقول هذه بسيطة، هذه تاع الدولة، هذه لا تفعل شيئا، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالسرقة قال من أعظم الفساد في الأرض السرقة. إذا دبت السرقة، مثلا صاحب متجر يعني ينشئ متجرا، ما الذي يرزيه؟ ما الذي يخسره؟ العمال، المشترون، الممولون، الغش في صوره المختلفة،

0: كم بقي من الوقت؟ 5 زدنا واحدة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه، أن لكل نفس ما كسبت من الخير والثواب، وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لقوله تعالى: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون.
0: قبل ذلك فائدة يعني في السرقة والفساد في الأرض، فساد في الأرض. لما تقرأ عن أول في أول صفحة أو ثاني صفحة في البقرة، يعني في الثمن الأول، قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الأرض خلق الله، وذكرت عشرات المرات في القرآن الكريم. أول ذكر لها في سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. وآخر ذكر لها في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. تحدث أخبارها يعني أينما سرقت وأينما أفسدت فسوف تشهد عليك الأرض، فإياك أن تكون مخلوقات الله شاهدة عليك ليس لك. والله عز وجل يسمي المعاصي فساد في الأرض: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. قال رحمه الله تعالى: ومن الفوائد أن لكل نفس ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. معنى لا تنتظر من أبيك يوم القيامة ولا من المحامي ولا من الشفيع أن يحمل عليك الوزر، واعلم أنك لو كنت سببا في انحراف الناس فإن الله قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال تعالى: ولا يحملن أوزارهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أولادك من كنت مسؤولا عليهم تتحمل أوزارهم يوم القيامة. هكذا الأربعين، بقينا واحدة ونوصلوا للفصل الثامن. يلا نكملوها، معليش صبروا وصابروا ورابطوا، كملوها ونختصروها باش ندخلوا الفصل الثامن. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها الحث على فعل الأسباب الجالبة للخيرات والحافظة من الكريهات. ففي القصة موادئ تدل على هذا الأصل الكبير، وتمام ذلك أن يقوم بالأسباب مستعينا بالله واثقا به، وقد عمل يعقوب عليه السلام الأسباب التي يقدر عليها في استحفاظ أولاده ليوسف ثم لأخيه حين أرسله معهم، وقال مع ذلك فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وكذلك على العبد إذا همته المصائب وحلت به النكبات عليه أن يصبر ويستعين بالله على ذلك. قال يعقوب صلى الله عليه وسلم حين عمل إخوة يوسف ما عملوا بيوسف وحلت به المصيبة الكبرى، والله المستعان على ما تصفون. وذلك أن الصبر على الطاعات والصبر عن المحرمات والصبر على المصيبات لا يتم وينجه صاحبه إلا الاستعانة بالله، وأن لا يتكل العبد على نفسه. قال يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
0: بالنسبة للفائدة السابقة أن كل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت، مماذا أخذ المصنف ذلك؟ من قول الله، قول يوسف لإخوته معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، كيف هذا السارق ونأخذ غير السارق وندخله السجن؟ ما يمكن. أن كل نفس ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن لما التمس إخوة يوسف من يوسف أن يأخذ أحدهم مكانه قال ما يمكن، قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. وهنا في هذه الفائدة أن المسلم يأخذ بالأسباب التي تجلب له الخيرات وتدفع عنه الكريهات والمضرات. ومن ذلك أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أرسل يوسف في أول الأمر ماذا قال له؟ إني أخاف أن أرسله معكم، إني أخاف أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وفي الثانية لما أرسل معهم بني بنيامين أخذ عليهم المواثيق، أخذ المواثيق لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، وزد على ذلك قال لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة، وقال توكلوا على الله، أنا لا أغني عنكم من الله من شيء. فاتخاذ الأسباب واجب، ولكن لا تعتمد عليها، وقل الله خير حافظ، الله خير حفظ. منها الصبر على أقدار الله المؤلمة، وأن صاحبه يحتاج إلى استعانة بالله، لأن يعقوب لما جاء أبناؤه أخبره بالمصيبة سأل الله أن يوفقه للصبر، قال الله المستعان على ما تصفه صبر، ولكن كيف أصبر إلا أن يعينني ربي، قال الله المستعان على ما تصفه، فطلب المعونة من الله على الصبر. والمرء أعظم ما يحتاجه المعونة على الصبر، معونة على الطاعة، معونة على ترك المعصية، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال له يا معاذ والذي نفسي بيده إني لا أحبك، يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة، يعني مكتوبة، أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل صلاة تحتاج للذكر ادعو الله، تحتاج إلى الصلاة ادعو الله، تحتاج إلى الصيام ادعو الله، تحتاج إلى النوافل ادعو الله، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قد يكون المرء لا يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يرى من نفسه أنه ينام بدون وضوء وبدون ذكر، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يرى من نفسه أنه لا يقرأ القرآن، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يرى نفسه أنه يقوم من الطعام ولا يشكر الله، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعون من الله، والله هو المستعان، والله إذا سأله العبد العون أعانه. الله لا يرد عبدا ناداه، ولا يخيب عبدا ناجاه، فيصبر المرء يصبر ويسأل الله أن يصبره، ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا. وهذا اللي كانوا مع موسى عليه، مع طالوت في الحرب، الآخرون فشلوا، فقال لهم، قالوا لهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. نعم، ولكن فيما بعد ماذا قال؟ ربنا، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، فقالوا توكلوا على الله لأن الله مع الصابرين، وسألوا الله أن يصبرهم، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. والذين قال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا إن فيها قوما جبارين، جاء رجلان فقال ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهكذا الطاعات تحتاج إلى الصبر والدعاء، والمعاصي تحتاج إلى كبح الجماح والرجوع الوراء والهروب والاستعانة. يعني يوسف لما جاءته المعصية، أي معصية، ماذا فعل؟ أول ما فعل قال معاذ الله، معاذ الله، هذا دعاء، يا ربي أعذني، يا ربي أعذني. يعني أنت تأخذ الجوال وتشاهد الصور وتقول معاذ الله والجوال في يدك، أنت تكذب، هذا الجوال الذي يدخلك النار كسره، حطمه، خذ جوالا صغير بقدر الاتصال فقط، سلامته ماذا؟ لا يعدلها شيء، سلامته لا يعدلها شيء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين، آمين. قال المؤلف وهو الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام الفائدة العشرون، ومنها أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز أو مستحب بحسب حاله، وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره، لكن الأسباب الواقية أو الدامغة من قضاء الله وقدره بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على مسببها. لأن يعقوب عليه السلام حين أراد أن يوصي بنيه لما أرسل بنيامين معهم قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر ربهم، وأن هذا الأمر لم يغن شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهو شفقة الوالد على أولاده. والشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية والحث عليها مع الاستعانة بالله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله.
0: قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومنها استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز أو مستحب. الوقاية من الأذى مطلقا، من البرد، من الحر، من الميكروبات، من الأوبئة، من السحر، من الحسد، من المس الشيطاني، كل ذلك جائز وغير ممنوع، بل قال الإمام السعدي بل مستحب الإنسان يقي نفسه، يقي نفسه من الجوع ومن البرد ومن الحر ومن القر، ولا يؤذي نفسه. ومن ذلكم اتقاء العين، اتقاء العين والحسد والسحر والأرواح الخبيثة والأعين الحاسدة واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص واستعين، احرص على ما ينفعك واستعين بالله، اتخذ الأسباب وتوكل على الله، اعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، اعقلها وتوكل على الله. قال رجل: يا رسول الله، أرسلها وأتوكل على الله على ناقته. قال: اعقلها وتوكل على الله. وهذا فيه أن المرء يكون في كل أموره متوكلا على الله. التوكل على الله عبادة مستمرة لا تنقطع، لا أمثلها بالكهرباء، لكن أقرب إليكم الأمر. أسلاك الكهرباء، لو يتوقف الكهرباء ينطفئ الضوء. لله المثل الأعلى، لو يتوقف التوكل على الله عز وجل، لو يتوقف التوكل على الله عز وجل يهلك المرء، يهلك. فيبقى المرء متوكلا على الله باستمرار دأبا، لا ينقطع عن التوكل على الله. ولذلك يقول المؤمن: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني، من التوكل، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله ولا إله إلا أنت. من أجل أدعية المسلم هذا: يا حي يا قيوم، واللهم رحمتك أرجو. يا حي يا قيوم من أذكار الصباح والمساء، واللهم رحمتك أرجو. يقول السعدي رحمه الله في فضل الإسلام، يقول: هذا الدعاء، ودعاء اللهم أصلح لي شأني كله، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أصلح لي آخرتي التي إليها معادي، ضروري في صلاح شأن المرأة. إذا ما أراد المرء أن يصلح شأنه لا يغفل هذين الدعائين: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قاله الإمام السعدي في رسالته فضل الإسلام. الله عز وجل ختم القرآن بصورتين عظيمتين وهما الفلق والناس، وبين أن الناس فيهم شرور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جن وإنس وبهائم وحيوانات وعقارب وحيات وما يرى وما لا يرى، شر ما خلق. الشر ليس إلى الله، الشر ليس إليه، والشر ينسب إلى مخلوقين، مع أن الله عز وجل هو الذي خلق الشر وخلق الخير، مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. هذه كلها ربعة نسبها إلى الله. ولما جاء المرض ماذا قال؟ وإذا مرضت، مع أن الذي أمرضه من هو؟ هو الله، لكن أدبا مع الله لم يقل وإذا أمرضني فهو يشفيني، وإنما قال ذاك الآخر، وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفيني، فنسب الشفاء إلى الله ونسب المرض لنفسه أدبا مع الله عز وجل. فهناك شرور في الخلق، وهناك الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، سواء جن وإنس، من جن والإنس. فعلى الإنسان أن يتقي هذه الشرور. ولذلك شرع لنا أن نقرأ المعوذات مرات وكرات، يقرأهما معوذات يقرأهما المؤمن في الفجر وأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وبعد كل صلاة. حتى أوصلها بعض أهل العلم إلى 18 مرة في اليوم، أو 21 مرة في اليوم، أو 25 مرة في اليوم، على خلاف هل تقال مثلا المعوذات ثلاث مرات بعد الفجر وثلاث مرات بعد المغرب وثلاث مرات في أذكار الصباح وثلاث مرات في أذكار المساء، أم التي تقال بعد الصلاة، تقال بعد الصلاة الفجر وتقال بعد صلاة المغرب كافية عن التي تقال بعد يعني في أذكار المساء والصباح، يعني على خلاف. الحاصل أنها لا تقل عن 18 مرة، والمؤمن الحريص الناصح لنفسه يقرأها ويقرأها بعلم، يقرأها بعلم. ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ألف بعض الرسائل، منها أخلاق حملة القرآن، أخلاق حملة القرآن، فذكر فيها أحوال طلبة العلم، أنهم يتحركون بعلم بعلم بعلم بعلم بعلم بعلم. لما تقرأ الرسالة تجدها يقوم بعلم وينام بعلم ويستيقظ بعلم ويأكل بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم ويذكر بعلم ويقرأ بعلم ويسافر بعلم، فهو ليس مثل عامة الناس وكأحد الناس. إذا سئل منها هذا منها من أين لك هذا، يقول يذكر العلم، قال رسول الله، قال ابن عمر، قال الله تعالى، كما قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بعلم تفعل بدليل. فكذلك لما تقرأ المعوذات تقرأها بعلم، تقرأ تفسيرها عند الشيخ ابن عثيمين وعند الإمام الشنقيطي عند الإمام السعدي عند الإمام محمد عبد الوهاب، وتنوع علمك بين هذه الكتب. تنصح لنفسك، ترتشف مثل ما ترتشف النحلة الرحيق، وسوف ينفعك الله عز وجل من كل إمام من هؤلاء الآئمة بعلم تستفيده، حتى إذا قرأت تقرأ بعلم. تقرأ آية الكرسي مثلا، آية الكرسي يقرأها المؤمن 8 مرات في اليوم، ولا يقرأها مثل ما يقرأها عامة الناس لا يفهمون ماذا يقولون، بل تستوقف كل كلمة، لا أقول جملة، كل كلمة وما قال فيها العلماء الأئمة. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لا إله إلا هو كلمة التوحيد، الحي، حياة الله ليست كحياة الخلق، لم يسبق به عدم ولا يلحق بفناء، وحياته ليست كحياة الناس، القيوم، أنه قائم بنفسه وقائم بخلقه، قائم، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لا تأخذه سنة ولا نوم، تحصي معنى ذلك، أنه أن هذه قوة عظيمة. له، كلمة له تعني الملك، تعني ملك الله، له، ماذا له؟ ما في السماوات وما في الأرض، فتفرح بأنك تنتسب إلى الله الذي يملك السماوات والأرض، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فيزداد إيمانك ويزول خوفك من غير الله، وتزداد ثقتك بالله عز وجل، له ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله له الهيبة وله العظمة وله الملكوت، وأن لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأن علم الله واسع، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأن العباد لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن من عظمته الكرسي الذي لو ألقيت السماوات والأرض في الكرسي لكانت مثل حلقة في فلات، وأن الله لا يكرثه، لا يؤوده، لا يكرثه حفظ السماوات والأرض وما فيهن، ولا الكرسي ولا العرش، لا يكرثه، لا يسبب له عناء، وهو العلي العظيم. استحضار هذه المعاني وهذا التفسير يجعل الإيمان يعلو وتقشعر الجلود وتلين الجلود وتبكي الأعين. تصور 8 مرات وأنت لا تقرأ آية الكرسي وأنت تنظر إلى الجوال وأنت تنظر إلى السماء والأرض، بل عليك السمت، عليك تدبر، عندك تدبر. وهكذا تقرأ تفسير سورة الفلق وماذا تعني، وتفسير سورة الناس وماذا تعني، وتقدم بها وتقدم بين يدي الفلق والناس بماذا؟ بالتوسل. بماذا؟ بالإخلاص، سورة الإخلاص، كأنك تقول يا الله أنت الأحد أنت الصمد. وتعرف ما معنى الأحد ومعنى الصمد الذي، وأنت لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفؤا أحد، لا يكافئك أحد، ليس كمثلك شيء، هل تعلم له سمية، لا تضرب لله الأمثال، ليس كمثله شيء. وأنت تستحضر هذه المعاني العظيمة، تقول له وتتوسل إليه بهذه التوسلات، تقول له إني أعوذ بك، أعوذ بك من شر ما خلقت، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات السواحل، الساحرات والسواحل في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يعني شوف، أتيت بتوسلات العظيمة، سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، تتوسل بها إلى الله، تتوسل بها إلى الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الإخلاص عندما سمع رجلا يقرأ بها، والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لكن ينبغي أن تعلم تقول، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له، يعني لاه. ينبغي، تصور أنت تقول الإنسان السلام عليكم، أنت مثلا أخذ بالجوال تقول السلام عليكم، تمد له يدك وأنت تنظر للجوال وتضحك مع من في الجوال وتقول له السلام عليكم. هكذا الإنسان الذي يسأل الله عز وجل وهو غافل لاهي، سوء أدب مع الله عز وجل. فمن الأدب مع الله عز وجل أن تستحضر قلبك، تستحضر أركان التعبد القلبية. ما هي؟ الخوف، الرجاء، المحبة. تستحضر مقامات العبودية، الإخلاص، الرغبة، الرهبة، الإنابة، التوبة، الصدق. تستحضر هذه الأمور وأنت تدعو الله عز وجل. وتقول له وأعوذ بك من وأنت الرب، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، أعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بتعاويذ، فلما نزلت المعوذات أخذ بهن وترك غيرهن. فإذا ينبغي الأخذ بها، وشيء ركن فيها وهو أنك تستحضر معانيها، تعي ما تقول وتدعو الله أن يعينك. أعني على ماذا؟ ذكرك، الإعانة بحيث يوفقك للذكر، ومن الإعانة أن يوفقك لفهم ما تذكر، من الإعانة أن يوفقك لفهم ما تقول، هذا من إعانة على الذكر، فتذكر الله بعلم. فإذا المسلم ناصح لنفسه يأخذ بالأسباب، يتقي الشرور ويتوكل على الله، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وفي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام شاهد لذلك، في أول السورة وفي وسط السورة وفي آخر السورة. أما في أول السورة فقول أبيه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، ثم قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، الشيطان سيدفعهم. وفي وسط السورة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ثم نبههم قالوا ما تقولوا أن أبانا شريف وابن الخليل وعنده مكان، أنا لا أغني عنكم من الله شيئا وما أغني عنكم من الله من شيء. ثم زادهم وقال إن الحكم إلا لله. هنا يعني به الحكم الكوني القدري، الكوني القدري، مقادير الله، لأن الحكم كما رأينا من قبل يطلق ويراد به الحكم الكوني القدري، ويطلق ويراد به الحكم الشرعي الديني، ويطلق ويراد به الحكم الجزائي، الجزائي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. معنى أن المقدر سيأتي سواء كانوا فرادى أو جماعات، لقدرها رب العالمين سوف يأتي، لأن الحكم حكم الله والخلق خلق الله وهم طوع تسخيره، يحكم بهم يحكم فيهم بما يشاء ولا يغني حذر من قدر. يعني إذا جاء أمر الله فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ولكن المؤمن يتوكل على الله ويحتاط، توكل على الله، استعن بالله وحرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز. عندما تصيبك مصيبة ماذا تقول؟ قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. ولذلك قال الله تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. الشفقة الأبوية، يعني الشفقة الأبوية أدت به إلى أن يقول لهم هذا الكلام في قلوب الأبوين: ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم بما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ختم الله أو ختم الله عز وجل الآية بالعلم دليل على أن على عظم العلم الشرعي، تحريض على العلم الشرعي والبصيرة والاعتقاد والتوحيد ومعرفة الله والديانة والتوكل والتفويض وبذل الأسباب المشروعة المباحة، لأن هذا العلم رفعة للعبد وسلامة له وفلاح في الدنيا والآخرة من الشرور والمكائد. الناس يكيدون، لا يخلو زمن من الكائدين ومن السحرة ومن الحاسدين ومن الأشرار. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أكابر ما قال كبار، أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. كل قرية يذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ينقله عنه هذا الإمام مبارك الميري، هذا من الجزائر، عالم من علماء جمعية العلماء المسلمين، عنده كتاب اسمه الشرك ومظاهره، الشرك ومظاهره. يقول أن أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانوا في مكة المكرمة، وبارك الله فيهم كيف لا وهم أبناء الرجل الخليل، فتكاثروا كثيرا وبقوا في مكة المكرمة، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى من الإبل والبقر والغنم الخير الكثير، فضاقت بهم مكة هم وإبلهم وأنعامهم. فماذا فعلوا؟ خرجوا عن مكة واتخذوا ديار خارج مكة، وهم أبناء من؟ أبناء الخليل. وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام دعا الخليل عليه الصلاة والسلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هم لما خرجوا من مكة المكرمة اتخذوا أحياء خارج مكة، وحبهم لمكة المكرمة كانوا يرتادون عليها، فلما كان بعض الذرية يأتون أخذوا يأخذون بعض الحجارة، بعض الحجارة كذكريات من مكة مثل ما يفعل كثير من الناس، وبطول الزمن وفعل الشيطان وغير ذلك اتخذوا تلك الحجارة ماذا؟ آلهة تعبد من دون الله. فكل قرية يوجد فيها من يشرك بالله، من ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أسأل الله الثبات، الله السلامة والعافية. ولذلك على المرء أن يدعو الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد، ما دام الإنسان يدعو لن يهلك. قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد، إذا غفل عن الدعاء قد يهلك، أقول قد يهلك. فهذا يعني بالنسبة لاتخاذ الأسباب، يتخذ المرء الأسباب من الوقاية من السحر، الوقاية من الجن، الوقاية من العين. لا يظهر بمنظر يجلب الأنظار، ومن ذلك ينصح الشباب أن لا يصوروا أنفسهم وينشروا تلك الصور في الشبكات، أن ربما يقتقع صورته أو صورته على عين ماذا؟ حاسد في أي منطقة من المناطق فيصيبه بعينه، يكون هو في جاكرتا والآخر في الدار البيضاء أو شيء من كذا فتلحقه العين. أو أن المرأة تتبرج وتخرج بشعورها ومفاتنها وغير ذلك، تظن أنها سوف تجلب لنفسها السعادة والزواج وغير ذلك، فإذا بها تصاب بعين. ومن ذلكم أن الآباء ينبغي أن يحصنوا أبناءهم قبل خروجهم.

ومن ذلكم أن الآباء ينبغي أن يحصنوا أبناءهم قبل خروجهم، يرقوهم مثل ما كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. وأثناء رقيتهم لهم هم ينشئونهم على التوحيد، على العقيدة، تعود، استعاذة، الاستعاذة، استعاذة من أعظم مقامات العبودية، دعاء والاستعاذة والسؤال هذه. ومن ذلكم أن يعلم الآباء أبناءهم عند النوم الرقية. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أبدا أن يجمع يديه عند النوم وينفث فيها ويقرأ الإخلاص والمعوذات ويمسح رأسه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هذه آية الكرسي، آمن الرسول، التسبيح الذي كان علي بن أبي طالب ما تركه حتى ليلة صفين منذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء هو وفاطمة إلى النبي يطلبان خادما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألا أدلكم على ما هو خير لكم ومن خادم؟ يعني تريدون خادم يخفف عنكم الجهد، هناك أحسن من خادم، ما هو؟ تسبحان 33 وتحمدان 33 وتكبران 34، فذلكم خير لكم من خادم. ووالله إنها خطة بالغة، حكمة بالغة. يعني ويجرب الإنسان لما يجيب التسبيح الصباح يصبح أنشط ما يكون، يعمل أعمال وجهود جبارة، قد يهدم جبلا ويرفعه وهو بذاك التسبيح. فمن ذلكم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه ويقرأ المعوذات والإخلاص ويمسح على جسده. يقول بعض أهل العلم يمسح على رأسه وما استطاع، شوف كلمة ما استطاع من جسده، يقول الأفضل أن تكون على اللحم ليس على الثوب، الأفضل، وإلا جائز فوق الثياب، وإلا فالأفضل تكون على لحم الإنسان، لأن قال على رأسه، لأن الرأس يكون مكشوف. وما استطاع من جسده، ها؟ يعني هذا يدل على أنه لو فعل ذلك على اللحم مباشرة يكون أفضل. يقول كما يقولون في المثل: أزيدك من الشعر بيتا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ثقل وما استطاع أن يرفع يديه عند الموت، عند الموت، هل ترك هذه الرقية؟ لا. ماذا قال؟ هل قال لعائشة ارقيني؟ لا، لأنه لا يسترقي، وإنما قال لعائشة مد يديك، فمدت يديها فنفث في يديها، وقرأ صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تمسحه. أعيدها لتكون تأكيدا لكم كي لا يسقط الإنسان على فراشه ويترك هذه. شو النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت، سكرات الموت، فقل ما استطاع أن يرفع يديه، ما ترك هذه الرقية، قال لعائشة مد

0: بيديه، مدت يديها ونفث في يديها وقرأ فيهما وأمرها أن تمسح له رأسه وجسده. هذا كله اتقاء السحر واتقاء العين واتقاء الحسد واتقاء الشرور، ما يرى وما لا يرى، والأمراض العضوية والنفسية، وكلها شفاؤها فيها مثل هذه الأمور، علاجها في مثل هذه الأمور. لا تترك نفسك حتى تصاب وتقول أنا أصبت، أصبت بما كسبت يدك، التهاون، العجز، الكسل، العجز والكسل. عند النوم عندك عبودية قد تستغرق منك 20 دقيقة، فيها خير كثير، هدوء، رقية، قراءة آية الكرسي، قراءة آمن الرسول. علي بن أبي طالب يقول أنا أعجب من الذي ينام ولا يقرأ الآيتين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، يعني تكفيه ماذا؟ تكفيه الشرور، تكفيه الشرور، وهي عبارة عن الشهادة، لأن فيها أركان الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن هذه 5، والقدر والإيمان بالقدر في قوله تعالى كل آمن بالله، بالله كل آمن بالله، فاجتمعت أركان الإيمان 6 في هذه الآيتين. فيتقي المرء من العين ويتخذ الأسباب للوقاية، شرب الدواء، الاحتماء، الحمية من الأطعمة الضارة، الحمية من البرد، الحمية من القر، حتى إن الله قال للحجاج: فمن كان به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يخاف يغطي رأسه ويفدي، أو يتصدق على 6 مساكين في الحج. فإذا المؤمن يمشي بعلم، يمشي بعلم، علم شرعي، بصيرة، اعتقاد صحيح، ديانة، عبودية، توكل، تفويض، بذل الأسباب، وهذا كله رفعة له وسلامة وفلاح في الدنيا والآخرة، ونجاة من الشرور والمكائد، لكل نعمة حاسد. ونؤكد على أصحاب التصوير الذين يصورون أنفسهم ويصورون أبناءهم وينشرون ذلك، وبعد ذلك لما يصاب بالعين ولا بالحسد ولا بكذا يقول: ماذا فعلت لك يا رب؟ ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الفائدة 21. ومنها جواز استعمال الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة والمستحبة أو الجائزة، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث وضع السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن بعد رحيلهم أيتها العير إنكم لسارقون إلى قوله، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الآيات، فعمل مع أخيه هذا العمل ليتوصل به إلى بقائه عنده من غير شعور منهم. فلما تقرر عندهم أنه هو الذي أخذ الصواع استفتاهم عن حكم السارق في دينهم، فقالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه الآية، أي جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه. فحكموا على أنفسهم هذا الحكم الذي هو المقصود ليوسف، ولو أجرى عليه حكم ملك مصر لكان له حكم آخر، فيسر الله هذا العمل وهذا الحكم ليبقى أخوه عنده. فالحيل التي على هذا النوع لا حرج فيها، وإنما المحرم الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى إحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات.

قال رحمه الله تعالى: جواز استعمال الحيل والمكائد من أجل استرداد الحقوق الواجبة والمستحبة والجائزة. بحيث لا يكون في الحيلة مخالفة للشرع، وإنما تستعمل الحيلة من أجل استرجاع حق واجب أو مستحب، كما استعمل يوسف عليه الصلاة والسلام السقاية في رحل أخيه. عندهم الصواع هذا الذي يكال به، فيه صورة الملك شعار المملكة، ولعله من معدن غالي جدا، فهو استعمل معهم الحيلة في أول الأمر. قال لهم: كم عددكم في البيت؟ والآن يعرفهم، فعرفهم وهم له منكرون. كم عددكم في البيت؟ كأنه قال: أعطوني الدفتر العائلي. فقالوا: يوجد الأب ويوجد الأم ويوجد 12 ولد، لكني أراكم 10، أين 11 وأين 12؟ قال: 12 ذكروا عنه أشياء، أنه فعل وفعل، خلاص لم يعد موجود. وهذا يذكرنا أن اللي كذب كذبة في أول الأمر يصير بعدها يغطي تلك الكذبة بكذبات. يعني اللي كذب كذبة واحدة ويخاف أن يتفطن الناس له يصير يكذب دائما كذبات يرقع بها الكذبة الأولى، وهو قد يدوم ذلك معه عشرات السنين، مثل ما دام مع إخوة يوسف 30 سنة وهم يكذبوا. كلما يذكر يوسف عليه الصلاة والسلام يكذبوا وما يستطيعون، وهم عصبة، هم جماعة كبيرة 10، ويخاف أحدهم من أخيه أن يكشف الأمر، ويخشى أن يختصموا، فأحدهم يوصل الخبر الأول فيبقون. شوف جزاء الذنب، يبقى صاحبه يعيش في اضطراب ليس في استقرار. الذي لم يكذب ينام ولا يبالي، لكن الذي يكذب يبقى دائما يقول، كما قال الله تعالى في سورة المجادلة: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، يحذرون. لكن الذي لم يكذب ولم يقم بالجرم يكون مطمئنا. فهم كذبوا على أبيهم وصاروا يكذبون، وجاءوا عند يوسف وكذبوا وقالوا كذا، وقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، كذبوا واتهموا يوسف وهو ملك. وقال: والثاني عشر أين هو؟ قال: الثاني عشر هو ابن أبيه، مدلل ومدلع، ما يتركه يأتي. لا، قال: الحصة القادمة تعالوا وأتوني بهذا الأخ المدلل الذي هو موجود، إذن أتوني به، هو يعرف لأنه أخوه بنيامين. قال: أتوني به. قال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا.
وقال لهم رغبهم ورهبهم، رغبهم بأن قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ورهبهم وقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، ترهيب وترغيب. فقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. ذهبوا عند أبيهم وقالوا، وجدوا متاعهم يعني بضاعتهم ردت إليهم في متاعهم، وأقنعوا أباهم قالوا سوف نزداد كيل البعير وهذا أخونا كذا سنحفظه. فلما جاء بنيامين عند أخيه، الآن يوسف كيف يمسك بنيامين، كيف يمسك بنيامين؟ فقال لبنيامين سوف أمسكك عندي، فوافق بنيامين لأنه قال إني أنا أخوك يوسف والجماعة لا يعلمون. فجهزهم بجهازهم وأذن لهم بالرحيل. فلما تقدمت القافلة مسافة ما أرسل إليهم من يردهم، قال أيتها العير أدن مؤذن، يعني ناداهم بصوت عالي أدن مؤذن معناه ذهبوا مفازا ومسافة، قال أيتها العير إنكم لسارقون. فأقبلوا وعادوا، ماذا تفقدون؟ وقال إنكم لسارقون، يعني بذلك أنهم سرقوا يوسف لما أخذوه من أبيهم. هذا من المعارض، هذا من المعارض. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، ما قالوا إن ماذا سرقتم، وقال ماذا سرقتم إحراج، قال ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولأهمية هذا الصواع من جاء به له حمل بعير كأنها جائزة جعل، وأنا به زعيم ضامن. فقالوا أنتم تعلمون نحن ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، ونحن أبناء الأنبياء وأبناء الرسل وأبناء الخليل. فقال ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه عندنا في فلسطين ولا عندكم في مصر؟ قال عندكم في فلسطين في القدس. ما هي القوانين التي تحكمون بها على السارق؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله السارق يحبس ويصير عبد، يكون حر إذا وجدوا عنده شيئا مسروقا جزاؤه يصير عبد. قال متفقين، هم موقنون بأنهم لم يسرقوا. قال متفقين. فبدأ بأوعيتهم، وعاء الأول الثاني العاشر. فلما جاء في وعاء أخيه وأمام الناس استخرج، وبنيامين قد اتفق مع أخيه، أو يوسف اتفق مع بنيامين، فاستخرجها من وعاء أخيه. قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف، نحن الذين وفقنا يوسف لهذه المكيدة، وإلا ما يمكن ليوسف أن يأخذ أخاه في حكم مصر، يعني لو حكم عليهم بحكم مصر لما استطاع أن يأخذ أخاه في حكم الملك. ورغم ذلك شوف الكذابين ايش قالوا، قالوا إذا كان هذا سرق هذا مش خونة،
أخونا من أبينا فقط، وإنما هذا وأخوه الذي ذكرنا لك، إن يسرق هذا، هذا ليس من عندنا نحن، نحن أمنا ليست أمه، هذا أخوه سرق من قبل، يعنون بذلك من؟ يوسف. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فقال يوسف كلمة في نفسه، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصنعون. هل نطق بها؟ لم ينطق بها، لأن يوسف نفسه نفس متخلقة يأبى أن يجرح الناس بالكلام الجارح، مع أنهم يستحقون التقريع والزجر والسجن والعذاب. قال أنتم شر مكان والله أعلم بما تصنعون. الشاهد يعني بعد ذلك ستأتي تمام القصة. فالإمام السعدي رحمه الله تعالى قال يجوز استعمال الحيل من أجل استرداد الحقوق الواجبة والمستحبة والجائزة، بحيث أن لا يكون في الحيلة مخالفة شرعية، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث استعمل السقاية في رحل أخيه. لأن التجهيز لإخوته وقع 3 مرات، ولما جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازه، والثانية فلما جهزهم بجهازه، الأولى ولما جهزهم بجهازهم، والثانية فلما جهزهم بجهازهم، والثالثة جهزهم وأعطاهم مع ذلك قميصه. ثالثة عندما جاءوا قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، جهزهم للمرة الثالثة وأعطاهم قميصه، وقال هذا القميص اذهبوا به فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وهذا من حلم يوسف، يعني لو كان واحد آخر، يعني ماذا يفعل؟ هو الذي يذهب بالقميص ويلقيه على وجه أبيه، صح ولا لا؟ يكون له الشرف. لكن يوسف ماذا أراد؟ أراد أن يمسح من قلب أبيه الغيظ على أبنائه، الذين جاءوا بالقميص الأول وقالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا بي على قميصه بدم كذب. فكما كان القميص سببا في ذهاب البصر، أعطاهم أن يكون لهم الشرف في أن يلقوه على وجهه يرتد بصيرا، فيرتد بصيرا، وإلا كان يوسف هو الذي يقول ائتوني بأبي وهو يلقي القميص على وجهه ويرتد بصيرا، من باب التعجيل ومن باب أنه أراد أن يمسح ما في قلب أبيه على إخوته ويكون ذلك سببا في كفارة سيئاته. وقال أنتم الذين ستلقون القميص على وجه أبي. إذن جهزهم الأولى وجهزهم الثانية وجهزهم
الثالثة وفي الأولى زادهم فوق ذلك ماذا؟ الأولى زادهم أن رد البضاعة لهم، رد لهم الدراهم المال الذي يشترون به.

0: في الحديث يقول لي الواجدي، لي الواجدي، يجوز ماله وعرضه، لي الواجدي يجوز ماله وعرضه. ايش معنى لي الواجد؟ شخص اخذ لك المال، اخذ مالك ولا حيلة لاسترجاع مالك الا ان تاخذه منه. مالك، اقول مالك، اخذ سيارتك، اخذ بضاعتك، اخذ متاعك، ووجدت فرصة لأخذك المال، يجوز، ويجوز عرضه، يجوز أن تتكلم فيه عند الحاكم وعند القاضي. حاشا ذلك لا يجوز، عدا ذلك لا يجوز. وهذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم لا تخن من خانك، لا تخن من خانك. قال ومنها قارئ.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثانية والعشرون ومنها استعمال المآرض عند الحاجة إليها، فإن في المآرض مندوحة عن الكذب، وذلك من وجوه، منها قوله ثم استخرجها من وعاء أخيه ولم يقل سرقها، وكذلك قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا. وإذا قيل إن هذا اتهام للبريء قيل إنما فعل ذلك بإذن أخيه ورضاه، وإذا رضي زال المحذور.
0: استعمال المعاريض عند الحاجة، مع المعاريض وهو أنك تتكلم كلام وتريد شيئا آخر لكي لا تكذب. إن في المعاريض مندوحة هروبا عن الكذب. الأصل أن المسلم لا يكذب، فإن اضطر فإنه يتكلم بالمعاريض، وهذا المعاريض لا ينبغي أن تكون ديدا ودأبا، لا تكون دأبا مثل ما قال الله تعالى فما حصدته فذروه في سنبله، أو كذا تزرعون سبع سنين دأبا، يعني مبالغة في، لأن بعض الناس من يجد هذا المنفذ والسر كلامه كله معارض، حتى يقول أنا أبو المعارض ويمتدع نفسه ويفتخر بهذا، هذا كذاب، مو معاريض. معاريض عند الضرورة، عند الحاجة الماسة، عند الضيق، عند الحرج، عند الخطر. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مهاجر إلى المدينة لقي رجلا سأله، لا مش في المدينة وإنما في غزوة بدر، في غزوة بدر عفوا، نعم في غزوة بدر، لقي رجلا فسأله عن قريش، كم عددهم، كم ينحرون. قال أخبروني من أنتم. قال أخبرنا ونحن نخبرك. فأخبرهم ب يعني حال القوم، فلما أخبرهم قال أخبروني من أنتم، من أين أنتم؟ قالوا نحن من ماء، من ماء. قال الرجل من ماء السماء من ماء كذا. المهم أخبرهم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد ملك مصر أن يعتدي على سارة عليها السلام قال من هذه؟ قال أختي. قال أختي، معنى أخته في الله وهي زوجته. ولذلك اعتبر إبراهيم أن هذه كذبة، قال إني كذبت ثلاث كذبات. ولما سئل عن أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا. هذا من المعاريض. ولما قالوا له تعال لتشهد معنا عيد الآلهة سموها عندنا في الجزائر الوعدة، وعدة وهي طقوس الوليمة التي تقام على القباب والأضرحة والقبور، قال إني سقيم، إني سقيم، إني مريض. وهو يعني بأني مريض من أفعالكم. فتركوه، فراغ إلى آلهتهم فجعلهم جذاذا. ويوسف عليه الصلاة والسلام استعمل المعاريض وقال إنكم لسارقون، وهو يعني بذلك أنكم سرقتم يوسف من أبيه. وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ولم يقل سرقها، ولم يقل سرقها. وقال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا عنده متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا، لم يقل سرق متاعنا، وإنما قال من وجدنا متاعنا عنده. وهذا فعله يوسف باتفاق مع أخيه، قال سوف أفعل كذا ولكن كذا وأنت راض بما أفعل أنا. نعم. ومنها
1: ثم قال رحمه الله تعالى 23: ومنها أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم، لقولهم وما شهدنا إلا بما علمنا، وإن العلم يحصل بإقرار الإنسان على نفسه وبوجود المسروق ونحوه معه وفي يده أو رحله.
0: ومنها أن الإنسان لا يشهد إلا بما علم ولا يشهد بما قيل له. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، اللي يسمعها يتحدث بها. ولذلك جاء في الحديث لا تكونوا محاقين مدايع. محاقين، تعرفون المحقن، المحقن هذا الذي يعني يكون على هذا الشكل، عنده فم ضيق ووجه عريض يوضع فيه السوائل لنملأ مثلا خزان البنزين، خزان البنزين نوضع مثلا محقن، اسمه محقن، المحقن، المحقن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا محاقين، تسمعون مذايع إذاعة، اللي تسمعها تذيعها. إن الله يكره لكم قيل وقال. فلا يكون المرء محقا مذيع، حتى أن بعض الناس لما يبغي يسمع الأخبار السياسية يقول ائتوني بفلان، هيا نذهب عند فلان عند كل الأخبار. لا تكونوا محاقين مذايع بذورا. بذورا يعني تبذرون كل تبذرون يعني تزرعون الأخبار. ولكن المرء يشهد بما علم، لأنه يوم القيامة سيسأل، سيسأل عن كل شيء قاله. ولذلك قال بعض السلف: لا تقل شيئا إلا أن يكون لك فيه إمام. إمام، ولما نقول إمام يعني استكمل كل جوانب العقيدة، العبادة، الأخلاق، مثل أئمة الإسلام. إمام لما نقوله الشيخ بن باز إمام، الشيخ الألباني إمام، الشيخ مقبل إمام، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إمام، شيخ الإسلام ابن تيمية إمام، الإمام الشوكاني، الإمام بن المبارك، إمام مالك، إمام الشافعي، الإمام أحمد، أئمة معروفون بصفاء المنهج والعقيدة والأخلاق. أما يكون شخص عنده أشعرية هذا ليس بإمام، قد يكون عالما ولكن ليس بإمام، عنده أشعرية، عنده في عقيدته أشعرية. وأنت إذا أردت أن تسلم لا يكن كلامك ومعتقدك إلا قد أخذته من إمام. ولذلك تحرير الدين بين المستقيمين عندما يأتي شخص بخبر نقول له: من إمامك بذلك؟ من إمامك بذلك؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي خلف حكيم بن حزام، فصلى حكيم بن حزام برواية لا يعرفها عمر رضي الله عنه، قال: كدت أن أنقض عليه وهو في الصلاة، كيف يقرأ هذه القراءة؟ فلما أنهى صلاته أخذه من مجامع ثوبه من خلف، لأن الأمر عظيم جدا، كيف من هذه القراءة؟ من أين لك هذه القراءة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اذهب معي. حتى وقف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر. فأرسله يعني أطلقه. قال: اقرأ يا عمر. قال: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا حكيم. فقال فقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف، فاقرأوا منه ما تيسر. معنى المعتقد والأحكام الشرعية لا يجوز للإنسان أن يقول وقيل، سمعت، أظن، أعتقد، في ظني، إن لم تخني الذاكرة، هذا ما كانش في الدين. ينبغي أن يكون فيه السند، قال: حدثنا، وما شهدنا إلا بما علمنا. لماذا؟ لأنهم شاهدوا المسروق في يده في بضاعته، لما هم استخرجها من وعاء أخيه أمامهم قالوا: إن ابنك سرق. هذو الشهادة اللي شهدوا بها، وهي الحقيقة لم يسرق، وإنما حيل اتخذها يوسف. باقي كم؟ باقي الوقت ما بقاش. ربع ساعة إن شاء الله، الله التوفيق.
1: ثم قال رحمه الله الرابعة والعشرون: وفيها أن وجود المسروق بيد السارق بينة وقرينة على أنه السارق، ولذلك حكم وحكموا على أخي يوسف بحكم السارق.
0: واصل.
1: ثم قال الخامسة والعشرون: ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالفراق بينه وبين يوسف هذه المدة الطويلة التي يغلب على الظن أنها تبلغ 30 سنة فأكثر من ذلك، أنه بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن في الإمكان أن تكون من سبع سنين إلى 10 أو نحو ذلك على وجه الحرص والحرص، ثم ما كتب 9 سنين في السجن، والأكثر أنها 7 سنين، ثم بعد خروجه دخلت 7 سنين المقصبات، فهذه نحو 21 سنة، ثم دخلت 7 المجدبات، وتردد إخوة يوسف إليه مرات، والظاهر أن اللقاء كان في آخرها، فهذه تقارب 30 ونحوها، وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه، وهو دائم البكاء حتى ابيضت عيناه من الحزن وفقد بصره، وهو صابر لامر الله محتسب الثواب عند الله، قد وعد من نفسه الصبر، ولا شك انه وفى بذلك، ولا ينافي ذلك قوله: انما اشكو بثي وحزني الى الله، فان الشكوى الى الله لا تنافي الصبر، وانما ينافي الصبر الشكوى الى المخلوق.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن بها يعقوب عليه الصلاة والسلام، وامتحن بها يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف بقي في بيت العزيز فلا يعني 7 سنوات إلى 10 سنوات على وجه الخرص تقدير، ثم مكث 7 سنين في السجن، كم صارت؟ 17 سنة، ثم دخلت 7 سنين المخصبات، صارت كم؟ 24 سنة، ثم دخلت 7 سنين المجذبات، كم صارت؟ 24 31 سنة، ثم تردد إخوته، جاءوا، لكن 30 سنة كلها غياب عن يعقوب، أقل شيء، لأنه بقي في السجن 7 سنين، ثم 7 سنين مخصبات، ثم 7 سنين مجذبات، ثم عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، هذه كلها غياب عن يعقوب، والمدة كلها يعقوب يبكي حتى ابيضت عيناه من الحزن، فهو كاظم لا يكاد الحزن يفارق قلبه، لا سيما وأن يعقوب ليس عنده وحي بأن يوسف حي، لا، وإنما هو لا يترك الشك باليقين كما يقولون. الشك ما هو؟ أن يوسف مات، واليقين وهو أنه يوسف رأى رؤيا أنه يسجد له الشمس والقمر والكواكب، وقال لابنه: إنك سيكون لك شأن ويرفعك الله عز وجل، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاد ويتم نعمته عليك وعلى يعقوب، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فلو كان مثلا قطع اليأس بأنه ميت، يعني إخلاص، يعني يحزن ثلاث أيام وإن لله وإنا إليه راجعون، لكن ما دام فيه إحساس بأن يوسف مازال حي، يعني لو كان وحي وقال لها الله عز وجل سوف أرده إليك، كان يعني يبتسم ويقول هذا يعني سوف يأتي يوسف يوم من الأيام، لكن هو بنى ذلك على الرؤية وعنده إحساس وشعور بأن ابنه مازال حي، فبقي من أجل ذلك حزينا كل هذه المدة 30 سنة ويبكي، لا يكاد الحزن يفارق قلبه، دمع العين لا تنافي ذلك. وهذا لا يعني أنه غير راضي بما قسم الله، لأنه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هو بذلك من ماذا يبكي لله عز وجل، ما يبكي لهم، لأنهم ماذا قالوا له؟ تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا وتكون من الهالكين، قال لهم أنا لا أبكي لكم، إنما أبكي لله عز وجل. وهذا فيه أن من أكثر دق الباب أوشك أن يفتح له، وأن الذي يكون عنده يقين على الله عز وجل الله يفتح له. فيعقوب عليه الصلاة والسلام أصر وألح على الله 30 سنة أن يرد له ابنه، وفعلا رده الله له، وأيما رد وأيما إرجاع، مثل ما أرجع الله لأم موسى عليه الصلاة والسلام ابنها وقال لها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ولم تمت أم موسى حتى رأت السعد في ابنيها هارون وموسى. لأن الله وعدها وجاعلوه من المرسلين، بمعنى أنك ستعيشين حتى تري ابنك، رغم أنه التقط وكبر وذهب وبقي مدة 10 سنوات في مدين وعاد، كبر حتى صار أشده وكان يتردد عليها، كان يؤتى به وهو صبي وهو طفل وهي تراه لأنها مرضعته، ثم قتل النفس وخرج وقال له الرجل يا رجل من أقصى المدينة، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، استغرق مدة في السفر من مصر إلى الشام إلى الأردن، ثم بقي عند الرجل كم؟ 10 سنين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وبقي وموسى كان يصبو نحو الكمال، أتم 10، وعاد إلى مصر ورأته أمه وأنه صار رسولا لله سبحانه وتعالى، وكان عند الله وجيها، لا تكون كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها، وكلم الله وكلم الله موسى تكليما، كلمه الله عز وجل، فالدموع لا تعني السخط، قال عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهنا قال أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم. انتهى الوقت. التاسعة. نعم.
1: ثم قال رحمه الله السادسة والعشرون: ومنها إن الفرج مع الكرب، فإنه لما اشتد الكرب بيعقوب وقال يا أسفي على يوسف،
0: أسفى،
1: قال يا أسفى على يوسف، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهم حين دخلوا على يوسف وقفوا بين يديه موقف المضطر، فقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، أي قليلة حقيرة لا تقع الموقع، فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فحينئذ لما بلغ الضر منتهاه من كل وجه عرفهم بنفسه، فحصل بذلك البشارة الكبرى لأبويه وإخوته وأهلهم، وزال عنهم الضر والبأساء، وخلفه السرور والفرح والرخاء.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها الفرج مع الكرب. ما شاء الله، هذه الصورة كان فيها من المواعظ العقدية التي تثبت التوحيد في قلب المسلم وتزيده قربا من الله ويقينا واطمئنانا وسكينة ورضا وسعادة بقدرة الله عز وجل وثقة به. الفرج مع الكرب، الفرج إذا اشتد يأتي بعده الكرب. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر وأن الفرج مع الكرب وأن إيش يقول في الحديث؟ وأعلم أن الفرج مع الكرب وأن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا. النصر مع الصبر، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم فأخذناهم بالبأساء والضراء، أو قال الله سبحانه وتعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. يعني لما تشتد الأمور أعرف بأن النصر بعدها. ولذلك قيل في المثل: ضيقي فإنك ستنفرجي، ضيقي فإنك إنك ستنفرجي. ويعقوب عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لما جاءه أبناؤه وقالوا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا بقميصه على قميصه بدم كذب، ماذا قال في أول؟ قال: صبر جميل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولما جاءوا في الثانية وقالوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية واسأل العيرة وكذا، قال كلمة أكثر منها، قال: صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الأولى قال الله المستعان، والثانية قال عسى، قرب من أفعال المقاربة، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يعني لما يشتد لما تكون الكرب في أول تطلب المعونة، لما يزداد الكرب سنة الله. انتظر الفرج، انتظر الفرج. فهو لما اشتد الكرب وزاد الأول وزاد الثاني قال الحمد لله، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. من هم جميعا؟ يوسف وبنيامين والكبير. كبير الذي بقي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. معنى إذا اشتد الكرب فهذا إذان بدنو الفرج وقربه. وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام أخذت سبلا عديدة في اشتداد الحزن. يوسف أخذ من أبيه، رمي في البئر، يعني شدة بعد شدة، رمي في البئر، بيع كعبد، أخذ إلى القصر، راودته التي هو في بيتها، زادت النسوة، سجن. بعد ذلك جاء وزاد على سجن ونسيه صاحبه، نسيه صاحبه، لم يكلم الملك. شدة بعد شدة بعد شدة. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وإخوته ماذا قالوا؟ مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. تصور أنت أيها اللبيب، أبناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا تسلية لكل مسلم بالأخص. أبناء الأنبياء، كريم بن الكريم بن الكريم يصاب بمثل هذه المصيبة. كريم بن الكريم بن الكريم يعقوب، والكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم ربعا، من هو؟ يوسف. يصابون بهذه الأزمة وهذا الكرب وهذه الشدة. بل إن يعقوب لم يجد ما يأكل، ما يجد، لم يأكل. قال مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني عندنا بضاعة الدراهم مزجاة، بمعنى لما تضعهم في فوق المكتب يقول لك خذ مالك، أنا لست بحاجة إلى مالك، مالك زهيد جدا. مثل ما قال الله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يدفع السحابا. بضاعة مزجاة بمعنى مردودة، مثل ما تذهب أنت بكيس من المال تشتري شيء، عند الناس أغنياء قل لك ما بضاعتك زائدة، بضاعة مزجاة، جئنا ببضاعة مزجاة، أوفي لنا الكيل وتصدق علينا، ومسنا وأهلنا الضر الجوع. أهلنا منهم يعقوب، منهم زوجته أم يوسف عليه الصلاة والسلام، عائلة كلهم لم يجدوا ما يأكلون. فماذا تقول أنت الذي تأكل أربع وجبات أو خمس وجبات في النهار؟

فماذا تقول أنت الذي تأكل 4 وجبات أو 5 وجبات في النهار ومنك الجوشاء تتجشأ حتى تبيت تتقلب من كثرة ما تأكل وتدخل في الخلاء أكرمك الله مرات وكرات من كثرة الأكل؟ عائشة رضي الله عنها قالت كانت الواحدة منا تذهب مرة في النذرة للخلاء لأن ما كانوا يأكلون شيئا كثيرا. وكان قالت كان يخرج منا مثل ما يخرج من الشاة بعر رضي الله عنه. وهي من هي أفضل نساء العالمين في زمانها بعد خديجة رضي الله عنها؟ فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وزوجة من؟ إمام المرسلين. قال أبو الدرداء كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعف صوته يعني الصوت ضعيف لأن الإنسان لكي يتكلم يبغى له طاقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يمر الهلال والهلال والهلال لا يوجد في بيته نار توقد، إنما هم الأسودان تمر يابس مرة يشرب عليه ماء، يعني يمضغه ويمضغه كل النهار لا يريد أن يبلعه، إنما يمضغه ويمضغه ويمضغه حتى يذهب مع الريق. يخرج صلى الله عليه وسلم وهو يربط الحجارة على بطنه، هو وأشرف من فوق الأرض بعد الرسل وأبو بكر وعمر. يدخل في بيته صلى الله عليه وسلم ويقول هل عندكم طعام؟ يقول ما عندنا طعام. ماذا يفعل؟ يقول إني صائم، سوف لا أجد أكلا، ماذا أفعل؟ أصوم. وهذا حفيد الخليل عليه الصلاة والسلام. أن يعقوب له شأن عظيم، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني يعقوب جدته لم تحمل بأبيه، جدته التي هي سارة، عفوا جدته نعم يعقوب بن إسحاق، نعم جدته لم تحمل بأبيه الذي هو إسحاق، ما زالت لم تحمل به، لا تعرف، هي عجوز وهو بعلها شيخة. والملائكة قالت إنك ستحملين ويولد لك ولد يسمى إسحاق، وإسحاق يعيش ويكبر ويتزوج ويولد له ولد يسمى يعقوب. ومع ذلك عندما يولد يكبر وكذا ولا يجد ما يأكل، هل معنى أن ذلك أن الله أهانه؟ الله سبحانه وتعالى ملك الملك، كما كنا نقرأ في آية الكرسي له ما في السماوات وما في الأرض، ومع ذلك يعني كما قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليش هذه هي العقلية؟

0: الكفر قال الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. في آية بعدها قال إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم، وقال في سورة الحجر لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فإعطاء الله للناس ليس معنى أنها كرامة، ومنع الله للناس ليس معناها إهانة، بدليل أن إمام المرسلين لم يجد ما يأكل، وكان يقول اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا، وكان يقول اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فهذا يعقوب أبناؤه جاءوا وقالوا مسنا وآلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة. الحديث ذو الشجون، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الآيات وهذه الفوائد وهذه المنافع. وجزى الله الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ورحمه الله رحمة واسعة، وذلك جعل ذلك في ميزان حسناته، ونفعنا الله بهذه العلوم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فلازلنا مع الجانب هو أصولي حقا، يعني أصول وقواعد وضوابط تنفع الإنسان ما شاء الله وتفيده وتلزمه ويجب عليه استحضارها في الحقيقة من ناحية النظرية أي العلمية ومن ناحية التطبيقية أي العملية. نعم، خاصة هذه المسائل التي هي من منهج السلف، لأن هذا المنهج هو الطريق البين. لما نقول منهج هو طريق بين واضح، وهو كذلك قواعد وركائز وأسس يعرف من خلالها توجه صاحبها ويعرف من خلالها طريق صاحبها، يعني وسيلة وقصدا، يعني يعبر من خلال هذه القواعد التي يسير عليها. لهذا لازلنا معها لما ذكر ما شاء الله يعني تعامله في السنة وتعاملهم وكذا، فذكر أنه ليس فيها قياس وأنها لا تضرب لها الأمثال وأنها كذلك لا تدرك بالعقول أي بمجرد العقول. فتوقفنا عند قوله ولا تضرب لها الأمثال، وإن كان هنا تصحيف أعطي قلم نكتب به. إذن يريد المصنف رحمة الله عليه تأكيد وتقرير مسألة تعظيم النصوص الشرعية هكذا. إذن فيعظم المرء، يعني يجب على المرء أن يعظم بمعنى الآثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لابد أن يستحضر ذلك، والمؤمن يستحضر خطاب الله وعظمته ووجوب الاستجابة له وتعظيم أوامر الله التي تضمنها ذلك الخطاب وتلك الشرائع والشعائر، أي الشعائر التي اقتضاها ودل عليها وكذا وترتب عليها دائما. نبدأ بالخطاب. المؤمن عندما يسمع خطاب الله نداء الله مثلا كقوله تعالى بين سيماتهم وصفاتهم، وهي قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم انظروا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا هو الأصل فيه. الأصل فيه لا في الشيء الذي ألزمه الله وأوجبه الله عليه لا يتخير، ليس له خيار في ذلك أو يبحث عما يوافق هواه أو نفسه أو شيء، كما جاء في الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وكذلك تجد قوله في سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لهذا السلف كانوا لما تردوا ولما يخاطبون كذلك بهذه الخطابات وترد على أسماعهم هذه الخطابات يعظمونها، كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. منها قول ابن مسعود، تذكروا قول ابن مسعود، قول ابن مسعود، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، أي نداء الله لك يا أيها المؤمن، يا أيها الذين آمنوا فأرعها صمعك، فأرعها صمعك، أي تنصت تتدبر ما شاء الله، تعقل، تتابع كل، لا يفوتك شيء منه، لا تغفل عن سماع كل شيء إلى غير ذلك. قال فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا فاتك الخير تندم عليه، إذا أصابك ووقعت فيه لأنك ما سمعت وما استجبت وما أطعت فإيشك كذلك تندم. ولهذا كما ذكرنا الآية أظن في مجلس الصباح وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لهذا يا إخواني هنا يعظم في الإنسان تعظيم النصوص الشرعية، هذا الذي أراده المصنف من خلال إراده وذكره وسوقه هكذا ما شاء الله لتلك القواعد الواجبة وتلك الضوابط اللازمة. نعم يا إخوان هذه حتى يعرف الناس أهمية وعظمة وقيمة ومكانة هذه النصوص. المهم فماذا يحصل؟ قلنا فيعظم المرء الآثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بأن يقابلها بماذا؟ في ناس بالنقاش بالتأويل بالتحريف إلى غير ذلك مما يفعلون، يعني من سوء ما يفعلون، إنما هو هذا الشيء الشعور والإحساس وهذا التصور هكذا ما شاء الله والاعتقاد كذلك في نفسه، يعرف أن هذه المسألة هذا الدليل عظيم فلا بد أن يقابله بالتسليم، ولا بد أن يقابله بالإقياد، ولا بد أن يقابله بالقبول. نعم هو يقبل عليه ويستقبله ويقبله كذلك. نعم يا إخوان هذا هو الأصل، الأصل أن يبدي له قبولا حسنا فبالتالي يتقبل ذلك ما شاء الله. هذا الذي تعنيه كلمة سمعنا وأطعنا، لأن السمع أنك تسمع الخطاب وتضبطه سماعا وتفهمه كذلك وتعقله، والعقل هنا ليس فقط عقل فهم، إنما كذلك هو عقل هدى تهتدي به، ليس فقط أنك تعرف معناه وتفسيره ودلالة ألفاظه ومعاني عباراته وكل ما يتعلق بهذا، هذا ممكن يعرفه الإنسان وقد يؤتاه الإنسان، ولكن يحرم خيره وهو الاهتداء به وهو تطبيقه والعمل به. لأن الناس ثلاثة مع النصوص، فيه من علم تعلم العلم النافع وعمل به، عمل به طبقه امتثل التزم ما شاء الله، هذا يعد ماذا؟ يعد من المهتدين من الراشدين. هذا هو الرشد الذي قصده موسى مثلا، قال له موسى أي للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الرشد إذن قد الرشد والهدى على فكرة فائدة، قد يأتيان أي هذان اللفظان وهاتان العبارتان مقترنتين في موضع واحد، فإنه هذه من الألفاظ الشرعية التي مثل ألفاظ الإيمان والإسلام والقضاء والقدر وما إلى ذلك، هذه الألفاظ والفقير والمسكين والبر والتقوى مثل ألفاظ هذه لما تورد وتذكر مفردة لا يذكر معها، مثلا يذكر الهدى ولا يذكر الرشد، أو يذكر الرشد ولا يذكر الهدى، فيحمل ويقتضي ويعني معنى غيره معنى اللفظ الآخر. أما إذا التقيا واجتمعا واقترنا ذكرا ووجودا ها في موضع واحد، فيراد بهذا معنى ويراد بالآخر معنى آخر. مثلا لو نجمع الهدى والرشد نجد الهدى معناه العلم النافع، والرشد العمل الصالح بذلك العلم، لأن الأصل في الرشد والهدى هو العلم الذي بعث، هذا هو العلم الشرعي، العلم الذي بعث الله به رسله، العلم الذي بعث الله به نبيه والعمل به، فالذي يكون كذلك يكون راشدا هكذا ويكون مهتديا يعمل به، علم العلم النافع الذي يجب عليه علمه ولا يسعه تركه ولا ينبغي أن يفوته إدراكه، هذا لجب. فالمهم هذا علم وكذلك يطبقه ويعمل به، لأن اقتضاء العلم العمل. ما المراد بالعلم؟ لماذا تتعلم؟ لكي تعمل به يا إخوان، كما ألف في هذا الإمام الخطيب البغدادي رسالة لطيفة جمع فيها وضمنها وبث فيها وروى وأورد أحاديث وردت في هذا الموضوع، أن المراد والمقتضى من العلم التعلم أن تعملوا بذلك العلم النافع ما يثمره من أعمال صالحة، لأن المرء غدا يوم القيامة يسأل مما يسأل عنه، يسأل عن علمه ماذا صنع فيه ماذا عمل فيه. يقول أبو الدرداء واسمه عويمر يقول: إني أخشى، انظروا كيف كانوا يقدرون العمل الصالح، لأن الله يبتليك. الآية: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللي يكون أحسن عمل الشك يكون أحسن علم، علم صحيح، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو ويقول في دعائه بعد فريضة الفجر مثلا: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال العلماء: لماذا قدم العلم على الرزق الطيب والعمل المتقبل وهو الصالح؟ قال: لأنه على ضوء العلم وبالعلم يدرك الرزق الطيب والرزق الخبيث، الحلال والحرام، فيتعاطى، لأنه أمرهم الله بتحري الحلال كما في حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. رأيتم؟ ولهذا ما حتى لا أطيل لأن وقتنا ضيق ولا تزال هنالك مسائل. المهم باختصار، لهذا موسى لما قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فإذا هنا هذا معنى القسم الأول، الذي يعلم العلم النافع ويعمل به هذا هو أحسنهم وأفضلهم ما شاء الله وأرفعهم قدر إلى غير ذلك من فضائل وشرف العلم والمتعلم. وشرف المتعلم شرفه بشرف تحصيله لهذا الذي يشرفه الله به. لهذا الإمام البخاري سامحوني في كتابه الصحيح، الجامع الصحيح صحيح البخاري، في كتاب العلم استهل كتاب العلم قائلا: كتاب العلم باب فضل العلم، وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لأن العلم آثاره وثماره ترونها وتجدونها. قلت هذا الأول. والثاني الضال الذي يقبل على العمل، يعمل تجده يعمل، لكن لا علم عنده. تقول: لماذا تفعل هذا؟ لماذا تفعله؟ الأصل أنك تعرف بأنه هذا مشروع وحسن، والله يعني أمرك به أو شرعه لك، وتبتغي به التقرب إلى الله والتعبد لله وأن يجزيك ويثيبك إلى غير ذلك. تعرف لأن عندك علم، هذا لا بد من فعله، من العمل الصالح الذي أمرك الله بفعله، هذا الذي امتدحك الله بسببه ووصفك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأنت إيش هكذا تعرف، ولكن الجاهل ما يعرف، ما يستطيع أن يقول عندي دليل، عندي أمر، عندي خطاب، لأنه واجب، لأنه مستحب، لأنه كذا وكذا. خلاص ما يعرف، لا يلتزم ولا ينسجم ولا ينضبط ولا يرتبط ولا يصدر عن الدليل ولا ما فيه. هذا جاهل، والجهل بريد الضلال، سبيل الضلال الجهل، هذا هو. ولهذا الله أمرنا برفع الجهل عن أنفسنا والسعي من أجل، لأن ضرر الجهل وخيم وجسيم وعميم كذلك يعم. ولهذا أمر الناس الله تعالى أن إذا استطاعوا يجدوا منهم نخبة وصفوة يعني يفرغونها ويبتعثونها من أجل أن تتعلم وتعلم، حتى في الجهاد. يعني الله سبحانه وتعالى قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لهذا يا إخوان لا بد من ذلك الثاني، وهو الضال، تجده دائما بعيدا عن سبيل الهدى، بعيدا عن الصراط المستقيم، بعيدا عن العبادة الشرعية، بعيدا عن حقيقة العمل الصالح. فرأيتم سيدنا موسى قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا رشدا. هذا هو الأصل في الطلب، ما غايتك، ما قصدك، هذا هو. تقصد أنك تعلم هذا العلم النافع لكي تتقرب، هو الأصل العلم، تقربت به إلى الله واستجبت به لأمر الله وأمر رسوله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك دعا لك وبشرك بأنك ما دام اهتممت بالعلم وشققت سبيل طريق العلم وسلكت سبيله من أجل التعلم، فإن الله يبارك لك في عملك هذا في السعي، ويبارك لك فيه بحيث يوفقك لتحصيل العلم ويجعلك تعلم العلم النافع الذي يعينك على العمل الصالح ودخول الجنة، ييسر لك سبيل دخولها وعمل أصحابها وتعرف سعي من يريدها إلى غير، كما جاء في حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة انظروا لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع رضا بما يطلب. نعم. المهم، ثم الثالث الغاوي. الغي هذا هو الذي يحذره الإنسان ويحذر منه، من الغاوين الذين يعلمون ويتعلمون ويعرفون الواجب عليهم ويدركون العلم وما هو المطلوب منهم وما الذي يقتضيه العلم إلى غير ذلك، بأنه يجب عليه فعل كذا وعدم فعل كذا إلى غير ذلك، فتراه يخالف ذلك دائما ولا يعمل بذلك، لا يعمل، يتعمد عدم العمل بعلمه، عدم العمل بعلمه، إما لشهوة غلبته شهوته ونفسه ويعرف أنه حرام، لكن تراه يتعاطاه، يتعاطى الحرام ويقع فيه والمعاصي والمناهي وما إلى ذلك. باختصار، هذا الذي يعظم هذه النصوص سيجد ثمرتها الطيبة وأثرها الحسنة. نعم، بارك الله فيكم. إذن ولهذا لما يقابل هذه النصوص بالتسليم، لا جدال لا نقاش لا تزيد لا تكلف لا تقديم ولا تأخير ولا ما شاء الله، وبالانقياد والقبول والتصديق، ها يعني قد يجادلك: لا والله هذا حديث فيه نظر، لا والله نظرك الذي فيه خطر، يعني نظرك هو العليم السقيم المريض كما قيل قديما: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إذا كان فهم سقيم اقترن به طبع لئيم، كيف يكون حال صاحبه عياذا بالله. المهم، بلا رد ولا تساهل، هكذا يتلقاها ويستقبلها بلا رد ولا تساهل، يعني فلا، يعني في الحقيقة تضرب كذلك لها الأمثال، لا تضرب لها الأمثال كما يفعل بعض الناس، كما يفعل بعض الناس حين يضرب الأمثال بقصد ماذا، بقصد ماذا وغرض ماذا؟ بقصد معارضة السنة. فيه الآن طوائف، بل حتى قبل زمان ونقول اليوم، بعض الناس أصلوا أصولا مخترعة مبتدعة فاسدة باطلة من أجل تبرير وتسويغ عدم العمل بالأحاديث والآثار والسنة، حتى أن أحدهم كتب كتابا أسماه قواعد في التعامل مع السنة. يا أخي، هذه القواعد هل هي مستندة إلى الكتاب والسنة؟ أهلا وسهلا، حتى نكون على بصيرة وحتى نعمل بالسنة على علم وفهم، مش مشكل، لكن من وحي الشيطان التي أوحى بها إليهم، لماذا ليضحدوا زعموا بها العقل وليردوا السنة ويفضلوها ويشغبوا على الناس ويشوشوا على الناس بأنها معلولة من هذا الجانب، وسبب عدم العمل بها هذا الذي يختاريه، فتقول من أين هذه؟ ولهذا رأيتم حتى المثل الذي تأتي به زعم أنك، ولهذا كان الصحابة تذكرون تقرؤون، أعلم أنكم تقرؤون، تقرؤون وتجدون بعض الصحابة لما يخبر ولده كما فعل ابن عمر، يعني لما يخبر ولده أو ينهى ولده أو يأمر ولده بشيء فيراه يجادل، يجادل ينهاه عن ذلك، قال والله لن يجمعني وإياك سقف أبدا مع ولدي يا إخوان، لا تجلس معي. رأيتم الوالد لما الولد يقوم بتصرف خاطئ ولا شيء، فماذا بماذا يعاقبه حتى يكون حتى تكون تلك العقوبة مؤثرة ومثمرة؟ قم لا تجلس معي، يعني يطرده في تلك اللحظة حتى يتأدب ويتربى وما إلى ذلك. وكذلك كان السلف، فلما يضربون هؤلاء يريدون ضرب الأمثال يعرفون بأن غرضهم معارضة السنة النبوية، فقد جاء في سنن الترمذي ومقدمة سنن ابن ماجه بسند حسن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الوضوء، تذكرون حديث الوضوء مما مست النار تذكرونه؟ إذن فذكر وروى هذا الحديث أن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالوضوء مما مست النار، أي من أكل ما مست النار فليتوضأ مثلا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه، أي عفوا، كان أحد الصحابة معه، فلعل ذلك الصحابي حاشا ولكن خوفا عليه ولكن نصحا له ولكن حذرا وتحذيرا من أن يقع في ما يؤدي إلى ذلك. الرجل قال يعني لما ذكر له ذلك أنه قال لما ذكر له الوضوء مما مست النار قال أنا توضأ من الحميم يقتد به الماء الساخن الذي نضعه على الماء على الموقد ولا على النار، ممكن خاصة في فصل البرد لنستعمله ساخنا كما تعلمون. قال فقط يخشى عليه، فقال انظر، كأنه يريد أن يقول له إذا حدثت من هنا فصاعدا، إذا حدثتك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له المثل، تقول لعل كذا ولعل كذا، وهل يكون هكذا صحيح؟ رأيتم قول عائشة لتلك المرأة التي قالت لها ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فلم تجبها، يعني قبل أن تجبها إنما بالعكس زجرتها ووبختها أو نهرتها أو نهتها عن ذلك أو بيّنت لها بأن هذا الذي فعلتيه خاطئ ومنكر. قال أحرورية أنت؟ رأيت هكذا؟ فقالت لا لست حرورية، إنما أسأل فقط. وجاء في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، يعني ذكر كذلك الصابوني أبو عثمان في كتابه في مجلس هارون الرشيد أنه حدث يعني أبو معاوية الضرير بحديث صحيح متفق عليه، يعني احتج آدم وموسى فقال له رجل من الحاضرين كيف هذا، انظروا كما ذكر المصنف لا بكيف ولا لما ولا أي شيء، يخرج لك ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما، لأن هذه الأشياء لما تذكرها لو جاء ذكرها وورد ذكرها في النصوص الشرعية فلا حرج، سيذكرها من عصارتي ومن مجردي ومحض عقله وتفكيره، فليس حجة ولا ينهى عن ذلك ولا تدرك كذلك السنة بذلك. ولهذا لما ذكر كيف هذا بين موسى وبين آدم وموسى وما بينهما، يعني مثل ما تقول يعني من الزمن يعني زمن بعيد بين عهد موسى هكذا ولا لا وآدم. قال كيف يعني؟ لعل الرجل تيك نحسن الظن. هذا هو الأصل في الصحابة، إنما لا للصحابة ليسوا كلهم مجتهدين، ليسوا كلهم مجتهدين. فمين ممكن الذي تجده في فهمه يعني ممكن يريد أن يستفهم، أن يستفسر، أن يستوضح مثلا؟ لكن هذه المسائل مدام ليس لها جواب من العقل إنما ينبغي أن يكون من النقل، فهذه الأخبار وهذه الآثار قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم يعني وحي، وإلا ولا أحد يستطيع أن يقول ذلك. ولهذا لما أخبر ابن مسعود بأحوال الجنين في بطن أمه وبحديث حدث به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني رسول الله الصادق المصدوق، انظروا الصادق المصدوق، أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 وفي رواية 40 يوما نطفة، ثم يجمع مثل ذلك علقة، ثم يجمع مثل ذلك مضغة أي مضغة مخلقة، ثم يبعث الله ملكا. شايفين؟ ولهذا انظروا إلى ذلك يتوقف عند هذا الحد ويعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في قوله ولا ينطق عن الهوى كما قال رب العالمين. هذا الذي إذن فكأنه استفز، استعدى واستفز هارون الرشيد بهذا الاعتراف أو بهذا القول أو بهذه المقابلة. ما هكذا تقابل النصوص، إنما تقابل بما بحسن بالقبول الحسن والانقياد لها والإيمان بها والتصديق والتسليم. نعم هكذا. فوزب به بكل صراحة وكأنه نهره وزجره رضي الله تعالى عنه. قال له يعني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف وتقول كيف؟ نعم. وقال الإمام الصابوني بعد أو عقب ذكر القصة معلقا عليها هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله أي آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى يريد يقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه فلان مثلا. المهم ومن اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريقة الإنكار والاستبعاد له ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الباب كلام نافع بأسلوب ماتع حتى يعني ومحتوى جامع مستندا ومشيرا به إلى شدة التحذير ونكير السلف على من عارض سنة رسول صلى الله عليه وسلم يعني كما يقولون برأي أو قياس أو استحسان، حيث قال هذا كلام طيب أردت إراده لما له من فائدة، حيث قال فيه وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان هكذا أو قول أحد من الناس كائنا من كان إذا كان في زمن الخلفاء الراشدين كانوا ينهونهم إذا ذكروا، انظروا إذا ذكروا حديث يأتي واحد يقول قال عمر، وعمر هو من هو ولا لا يا إخوان؟ أو قال أبو بكر وهو من هو رضي الله تعالى عنهما. فانظروا إذ كيف ينصحون لهم ويرشدونهم ويوجهونهم ويذكرونهم، إن يعني حتى بالنكير والنهي من أجل أن يتعظوا ويعتبروا. قال يوشك أن تنزل عليكم الحجارة من السماء. أقول قال الله قال رسوله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، يعني يريد أن يقول حتى عمر وحتى أبو بكر مخاطب بهذا الخطاب وملزم بهذا البيان. سبحان الله، انظروا كيف كانوا يعظمون النص. ولهذا ذكره كان السلف رضي الله تعالى عنهم يردون ولا يقبلون وينكرون عليهم، لأنه بكل صراحة يعارض هذا الحديث ويقابل هذا الحديث. بما يقابله بالشك فيه أو التشكيك فيه أو التهوين من عظمته إلى غير ذلك، بارك الله فيكم. إذن ولهذا لا يقول يعني أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك كما ذكر مثال ابن عمر وغيره كذلك ممن كانوا يؤدبون أبناءهم يهجرون، يعني من أجله يقول والله لن تجلس، والله لن يجمعني بك مجلس، ولن يجمعني بك سقف، ولا من باب التأديب، من باب التأديب. بعدين يعرف الإنسان، حتى إذا لم تكن تعلم تسأل والدك أو تسأل معلمك أو شيخك، ما الذي جعلك تغضب علي؟ ما الذي جعلك تطردني من المجلس؟ ما الذي جعلك كذا وكذا تزجرني وتنهرني وكذا وكذا؟ فيبين له فيستغفر الله ولا يعود إلى ذلك. لهذا بارك الله فيكم، فإذن فبعد لما؟ لأن هؤلاء لما يضربون الأمثال وهو ويفعله العقلانيون ويفعله الأرائيتيون والأرائيون وما إلى ذلك ممن يخالفون السنة ولم يلتزموا هذه العقيدة، فإذن يجدون أنفسهم يضربون هذه الأمثال وتسوقهم ويسوقهم هذا المنهج وهذه الطريقة وهذا السلوك والمسلك، إلى أن يأتوا بما يسوغون به ويبررون به كما تعلمون، يعني غير الانقياد، خلاص لا ينقادون لها حتى يجدوا مبررا في تركها أو عدم تطبيقها أو عدم التسليم بها أو عدم التصديق لها إلى غير ذلك. هذا غلط. لهذا بارك الله فيكم في هذه المسألة منهج كما تعلمون، لأنه يعني والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة وهو الأصل مع النصوص الشرعية. هذا إذا جاء الأثر، أي ورد الأثر، بطل النظر، ولا لا يا إخوان؟ يعني لا الآن لا تقول لي كذا وكذا، الأثر ملزم وحجة وما إلى ذلك، فينبغي إذن أن تستجيب ولا تتقدم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولهذا كما قال، يعني كما ذكرنا الآيات من قبل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وكذلك الآية إنما كان قول المؤمنين، يعني هذا هو خلق المؤمنين وهذا هو سلوك المؤمنين. بارك الله فيكم.

ونحن في الحقيقة كما تعلمون في هذا الوقت الذي رأينا الناس كما تعلمون هذا في لما سلكوا مسلكا غير هذا رأيتم كيف أصبحوا بكل صراحة عقائد تبنى على خلاف الكتاب والسنة، وأصبح من لم، لأنهم هؤلاء الذين لا يستجيبون للنصوص، لا يعظمونها، لا ينقادون لها، ولا يصدقونها، ولا يؤمنون بها، ولا يستدم. هذا هو الآثار الذي تنجم وتترتب على عدم التسليم، عدم الانقياد، هذا الذي يجعلك تخالفها ولا تجد في ذلك حرجا عياذا بالله، إنما تسعى في تبرير ذلك وتسويغه وفي اختلاخ أسبابه وتعلل يعني تلك الآثار بعلل واهية وبأفكار موهومة واهمة. نعم، والذي أشار إليه ابن تيمية حتى يبين، بارك الله فيك، أن أهل السنة لا يضربون الأمثال، يعني لما يأتيهم كما ذكرنا قبل قليل قوله تعالى، خطابه تعالى، أمره تعالى، يعني ما شاء الله. تصور أنت يا عبد الله، رأي، انظر إلى اليهود، اليهود لا يستجيبون بل يعاندون، بل لما يأتيهم سيدنا موسى ويأمرهم ويخبرهم بأن الله أمرهم بشيء يردونه مباشرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، انظروا ذلك الأسلوب، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا، هي تذكرون بعدين رأيتم كيف كانوا يكابرون ويعاندون ويجادلون وما إلى ذلك، إلى أن ألزمهم، لم يكن لهم بد من الاستجابة، مع ذلك كما قال ربنا ذكروا له أن يبين لهم لونها وأن كذا وأن كذا. حتى لما بين لونها زعموا أن يعني البقرة تشابه عليهم، ولذلك أرادوا زعموا أن يعني وكأنهم يريدون أن يقولوا العيب فيك أنت، ما كنت فصيحا وما كان بيانك صريحا، مثل ما قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أن شعيبا يا إخوان كان فصيحا ولا لا، وكان كما خطيب الأنبياء كما تعلمون، يعني سبحان الله، مع ذلك زعموا العيب فيك. وسيدنا موسى كان من دعائه لما يخاطب ويأمر وينهى ويجادلهم وكذا، مثلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أي نعم، بارك الله فيك. ولهذا قال ابن تيمية أهل السنة والجماعة متفقون على ما روى جدهم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن الباري، أي عن الله تعالى، بل هم يقبلون مجرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به، لا يحتاج إلى قرائن، لا يحتاج إلى أشياء، كأنك يعني تريد أن تقول له كذا وتحذره وترغبه وتحضه على تعظيمه والانقياد، لا، يعرف قيمته ويعرف منزلته ويعرف حجيته ويعرف عظمته، يعرف،
ولهذا بمجرد أن يسمع وقالوا سمعنا وأطعنا غربنا وإليك المصير، هكذا لا يحتاج ما شاء الله، لأنه نشأ على ذلك، نشأ على ذلك. إذن ويؤمنون به ولا يسألونه من أين علمت هذا، هكذا ولا لا؟ لعلمهم بأن النبي، أي بمعنى من أين علمت هذا، ما الذي يدلك على أنه صحيح، ما الذي يدلك على أنه ثابت مثلا، يشك ويشكك، لا يعلم بأن النبي، بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بالأدلة الصريحة الصحيحة القطعية، كذلك في ورودها ومعناها ودلالتها. إذن قال بل يعلم لعلمهم كلهم بأنه معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تذكرون لما كان ابن عمر يكتب أحاديث، يكتب، وأبو هريرة للفائدة، أبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية الأحاديث التي رواها، هو أكثر الصحابة كلهم، لكن أخبر عن تقريبا هو أظن 5735 هكذا إن لم تخني ذاكرتي، وابن عمر حوالي 700، حوالي 700. المهم سامحوني، فأخبر ابن مسعود بأن ابن عمر كان أكثر منه حديثا أو رواية، قال فكان يكتب ولا أكتب، أي كان ابن عمر يكتب، وإنما ابن عباس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان لا يكتب. المهم باختصار، فيبين رضي الله تعالى عنه أنه يعني ابن عمر كان لما يكتب أرادت قريش أن تشغب كما هو شأنها وحالها، وتشكك وتثير هذه الأكاذيب والأساطير والأعمال لصرف الناس عن تعلم دينهم ورواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أنت تكتب كل ما يقوله لك وكل ما يذكره ويمليه عليك، وما يدريك أنه كان حين قوله وذكره لذلك الكلام كان واعيا أو كان ضابطا أو كان كذا. فأخبر ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبين له النبي قال اكتب، فوالله ما يخرج، يعني لا يخرج من في إلا حق، أي ما أذكر إلا حقا. وتعرف الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله كذلك لا تدرك بالعقول، فهو عام يا إخوان، مستغرق ومنطبق على الغيبيات من الأخبار. ها نعم، يعني الشيء الذي يغيب عنك، ومن صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب ولا لا، لكن هذا الغيب ورد من طرق وبأدلة نقلية سمعية شرعية عاصمة ومعصومة، الذي أخذ بها فلا يخشى ضلالا ولا جهلا مركبا ولا زيغا ولا أي شيء، ومعصومة عن الخطل والزلل والزيادة والنقصان، كما قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أو كما قال تعالى
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك بارك الله فيكم، فإذا هذه الأخبار أنت متأكد من الكتاب خلاص، لا نقاش لا جدال لا تخلف ولا تكلف ولا تزيد ولا أي شيء، سبحان الله العظيم. خاصة في مسائل لا يجوز الخوض فيها بالعقل والرأي، هكذا مثلا يعني والتعليل والتأويل، لا لا مجال للعقل فيها ولا الرأي فيها ولا الاجتهاد فيها ولا إعمال وتوضيح.

مجال للعقل فيها ولا الرأي فيها ولا الاجتهاد فيها ولا إعمال وتوظيف العقول فيها. نعم لا يجوز. فلهذا الأصل في ذلك التصديق. ولهذا ترون واجب مثل ما ذكر مثلا أعني ابن أبي داود صاحب الحائية في قسم الأمور الغيبية كالحياة البرزخية التي تكون بين بعد الدنيا وقبل الآخرة ولا لا، أي في القبور، حياة الناس في القبور، أحوال الناس في القبور. ذكر الحديث بأنه بعد دفن الميت وتولي أهله ومن شيع جنازته أو جنازته عليه، ويعني بل هو حتى أنه يسمع قرع نعالهم كما ثبت. المهم يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه، أنت الآن تقول كيف هذا ونحن لما ندفن نجعل يعني التراب عليه، كيف هذا يقعدانه وكذا؟ استغفر الله. فأنت هنا لا تعلم، ينبغي أن تعلم بأن الله من العلم ما أحاطك به، كما سيأتي باب القدر الذي لا يجوز النظر فيه بمحض العقل والكلام فيه بمجرد الرأي ونحو والبحث، لأنك لا تدرك. تعجبني كلمة علقت بذهني ورسخت كذلك في عقلي، أظنها لابن منبه. قلت تقريبا لما درست العقيدة الطحاوية قبل سنوات، يعني ممكن جدا قبل 50 سنة، أقول 50 يعني في بداية السبعينيات، وهب يعني في باب القدر، فكلمة خان انظروا هذا الذي عليه السلف، نظرت في القدر زعم حتى يعطي درسا للغير، قال للأصل إذا ذكر القدر فأمسكوا لا تخوضوا في القدر، والنبي نهاهم وغضب على أصحابه لما رآهم يتكلمون فيها. قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه، أي أعدت النظر لعلي تحيرت لأول وهلة، قلت سأعيد النظر لعل النظر الأول لم يكن سديدا مسددا ولم يكن صحيحا وقويا أو مستحضرا الآلات والوسائل والتركيز. قال يعني نظرت في القدر، أي فكرت، كلمة نظرت فكرت وأعملت عقلي وأجلت التفكير بخلدي، جعلت أفكر فيه. قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه، أي أعدت النظر فتحيرت كذلك، أي زدت حيرة. ماذا تخلص وإلى أي خلاصة وخاتمة خلص وانتهى؟ قال فعلمت أن أعلم الناس بالقدر أمسكهم عنه. شيء ما عنده في دليل الله أعلم. تعرفون قصة موسى لما جاءه رجل وسأله يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك، كما في صحيح البخاري، ذكر البخاري قصة موسى في 3 أبواب لأهميتها وفائدتها، انظروا في كتاب العلم، في كتاب العلم. قال لا، وفي رواية أنا أعلم الناس، فإن الله حتب فيه ورأيتم. ولما؟ لأنه لم يكل العلم ولم يرد العلم إلى الله، الله أعلم. ورأيتم القصة بعد ذلك كيف سأل الله سبحانه وتعالى، أخبره بأن عبدا له من عباده يعني أتاه من لدنه علما وأحاطه بما لم يحط به موسى علما، فبعدين أنه لا، فسيدنا موسى سأل عن مكان وجوده والطريق إليه وأمرت معرفة كل ذلك كما هو في سورة الكهف. رأيتم لما ذكرنا قبل قليل قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني
مما

علمت رشدا. والخضر كذلك ذكر من باب لأن الله سبحانه وتعالى أحاطه بما لم يحط به خبرا. تصوروا هنا من باب الإفادة من باب الفائدة، تصوروا هنا لما قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مع ذلك يعلم أشياء ما يعلمها موسى، ربي هو الذي أعلمه بها. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. تذكرون لما انطلق، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال علق عليه وحكم، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما تستطيع. فرأيتم كذلك الغلام، قصة الغلام لما قتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا. كل مرة يعتذر، المرة الأولى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرة، ولا لا. بعدين الثانية قالوا إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وفي الثالثة قضية الجدار، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ثم قال له هذا فراق بيني وبينك. بعدين لما أول تأويل يدرك سيدنا موسى بأن الخبر أطلعه الله وأحاطه الله وأتاه الله وعلمه وفتح الله عليه وفوق كل ذي علم عليم. وسيدنا موسى أفضل، نحن نقول بأن الأنبياء وخاصة وأنه من أولي العزم والرسل. المهم باختصار شديد، ولهذا كما قلنا كلمة ولا تدرك بالعقول، وإن شاء الله أعيدكم حتى ألتزم بالوعد، لا يعني أعلق حتى ممكن نقرأ شرحنا على هذه الرسالة. فقوله قول المصنف لا تدرك بالعقول، أي بمعنى ما حاولت وبذلت وسعيت فلن تدرك ذلك، لأنه كما قلت لكم نعم في الحائية ابن أبي داود قال فلا تنكرن جهلا، أي جهلا ولو كنت لا تعرف، ولو كنت لا تعلم ذلك، لأن الأصل فيه ما ذكر الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ثابتة عن ذلك. والمهم أنت لا تدرك ذلك ولم تقل لم أعرف ولم أتأكد ولم أعقد ذلك ولم فلا تنكرن، أي لا تنكرن جهلا منكرا ونكير، بمعنى الحجة قائمة بقال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذن فهذا عام مستغرق ومنطبق على الغيبيات من الأخبار، وكذلك يتعلق بغير المعلل من أوامر الشرع في المسائل التعبدية القائمة على النص فحسب، ولا مجال للرأي والاجتهاد فيها، بل كما هو مقرر في قواعد الشرع. انظر لما يقولك الأصل في العبادات المنع أي الحظر إلا بنص هكذا مثلا، والأصل كذلك مثل نجد في يعني في العادات الإباحة يعني هكذا إلا بنص كذلك. فالمؤمن إذن في هذا الباب ونحوه من الأبواب الشرعية الدينية يسلم وينقاد هكذا، يعني علم وعقل يعني حكمة الأمر أو لم يعقل، وليس له أن يخوض، هذا هو الأصل، وليس له أن يخوض في ذلك بمجرد تخمينه ولا كذلك برأيه. فقد كان السلف الصالح ينكرون على من يتكلف ذلك،
ولم يسلم أو يلتزم. فقد سألت كما ذكرت لكم امرأة أم المؤمنين عن قضاء المرأة الحائض الصوم دون الصلاة، فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فاستغربت عائشة، فاستغربت من سؤالها، فقالت أحرورية أنت؟ فقالت المرأة لست حرورية ولكنني أسأل. فقالت عائشة مجيبة مصيبة ومصوبة، كذلك تصوب تلك المرأة، كان يصيبنا ذلك، أي هذه العادة الشهرية، كان يصيبني ذلك أي الحيض يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصلاة فنؤمر بقضاء الصوم. يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم هكذا، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لم نتكلف ولم نسأل ولم نتفلسف ولم نسعى في إدراك العلل أو لا لا والله، الاستجابة لأمر الله ليس حتى تعرف العلة في المسألة هذه والحكمة كذلك والفائدة أيضا حتى تستجيب، لا والله نستجيب ولو لم نعلم العلة والحكمة والقصد وما إلى ذلك، هذه الاستجابة الصحيحة، هذه الاستجابة الصحيحة. بارك الله فيكم. وتعني بذلك ما جاء به الشرع ودلت عليه النصوص والأخبار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم هكذا، التي يجب التصديق بها والتسليم لها، هذا مقرر عند أهل السنة قاطبة، كما في الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصفهاني، أن الإسلام هكذا بكل صراحة، الإسلام قال، هذه كأنه يعطيك قاعدة، الإسلام قال إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم، هذه القنطرة التي من يريد أن يعبرها ويمر عليها بسلام وأمان ونجاة ومثابة فليكن مسلما لأمر الله، فانظروا إلى أين تقوده وتؤول به. ولهذا كما قال ربي مثلا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قوله لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يمسح على ظاهر خفيه. انظروا هذا والاستجابة، ما شاء الله، ألم يقل ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، هذه الأسوة القدوة، فعلها تفعل مثل ما فعل، وقال بها كذلك تستجيب وأدرى بما قال، وهكذا ما شاء الله. لا يعني لا تحاول أن تجعل لعقلك نصيب في ذلك، إنما عقلك يتلقى الأمر صناعا وعقلا أي فهما واستجابة أي طاعة وموافقة، هذا هو الأصل، وأنت حينئذ وبذلك إن شاء الله من المفلحين. هكذا أهل السنة والجماعة يسيرون إلى السنة، نعم، ويسيرون معها ويدورون معها كذلك، حيث دارت
فلا يتقدمون ولا يتخلفون ولا يتزيدون ولا يتكلفون وإنما ينقادون، كما قال الأوزاعي مثلا: ندور مع السنة حيث دارت. نحن نتبع، قال ندور مع السنة حيث دارت، بمعنى وكأنه قال لك ونصير معها حيث صارت. المهم باختصار، بهذا رد ابن شهاب الزهري على من أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقال رحمه الله، انظروا يا إخوان، لأن رأينا الخوارج كيف أثاروا هذه المسألة، وبعدين الناس كيف يبحثوا، هل بمعناه يعني يكون مرتدا، يكون كافرا، يكون كذا كذا كذا؟ فالأصل إذا كان عندك نص شرعي صح ما شاء الله قرينة تفسر بها، مثل ما ذكرنا تفسير القرآن بالسنة لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل: والسنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تفسر القرآن ودلائله، يعني بين بأن تصرف، يمكن أن تصرف دلالة آية أو خطاب ورد في القرآن تضمنها ظاهرا وابتداعا أنه بالجواز. مثلا أعطيكم شيء، مثالين باختصار حتى نعرف حجية السنة ومكانة السنة وحقيقة السنة وعلاقة السنة. كل هذه لو شئنا أن نذكر هذه الحيثيات والخصائص والمسائل مسألة مسألة لوجدنا لكل واحدة منها دليلا يعنيها. المهم باختصار، تذكرون لما تقرؤون كلام الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فتعلمون بعموم الآية كل ما هو زينة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، كل ما ينطبق عليه اسم الزينة ووصف الزينة كذلك يكون حكمها، ولا لا؟ وهو الإباحة، عدم الحرمة. صح. وبعدين أنت تأتي وتجد الرجل مثلا أو عموم الناس يجدون الذهب زينة والحريرة كذلك زينة، ونحن الذين نعلمه أن الرجال لا يجوز لهم لبس الذهب وكذلك الحرير. ما الذي جعل تفسير هذه الآية يستثنى منها ولا تنطبق ولا تستغرق ولا يشمل حكمها إباحة الذهب والحرير للرجال أي الذكران؟ حديث النبي أنه مرة في مرة من المرات خرج على أصحابه وفي إحدى يديه ذهب والأخرى حرير، فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها. صح ولا لا؟ نجد مثلا، سامحوني مسألة وانتقل، نجد مثلا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. الدم، الميتة والدم مثلا، بمعنى كل ما كان ميتة فلا يجوز أكله. صح ولا لا؟ صح، يعني ما تعنيها. وكذلك كل ما هو من جنس الدم، يعني لا يجوز شرب الدم ولا أكل شيء من مادة الدم، خالص أي دم خالص. فتجد أنت حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إن هذين أحلت لنا ميتتان ودمان. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، قال: أحلت لنا ميتتان ودمان،
أما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال. رأيتم هذه الأشياء بالدليل، ولكن بغيرها لا. وأي قول بني على غير دليل فهو عليل، لا يصلح البناء عليه. وما بني على فاسد فهو فاسد، وما بني على باطل فهو كذلك باطل. المهم باختصار، ولهذا رأيتم ابن شهاب الزهري قال له، بماذا أجابه؟ فقال له ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه: وعلى رسولي، أي على رسولنا البلاغ، يبلغ هذا الدين، واستشهد أمته وأشهدهم على ذلك، ألا هل بلغت في حجة الوداع؟ قالوا نعم قد بلغت. قال اللهم فاشهد أني قد بلغت. وفي حديث صحيح مسلم: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ بماذا أنتم مجيبون؟ قال: نقول نصحت، أديت، بلغت. رأيتم؟ ورب سبحانه وتعالى يعلم أنه قد بلغ، واللوم ليس عليه، فتولى عنهم فما أنت بملوم، إنما اللوم على أمتك إن لم يستجيبوا لك. فإن لم يستجيبوا لك كما سيذكر المصنف، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، لا يتبعون الأدلة تصديقا وانقيادا وإيمانا وتسليما، إنما أتوا من ضرب الأمثال والاغترار بالعقول والإعجاب كذلك بالمستويات وما إلى ذلك. ولهذا بارك الله فيكم قال: على الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال: ولا بالأهواء، احذروا الأهواء، كذلك الهوى. يا إخوان، بمعنى ولا يعملون أهواءهم، أي ما تميل إليه أنفسهم وتشتهيه أذواقهم، من غير داعية شرع أو علم في مسائل الاعتقاد لا يقال فيها بالآراء والعقول والأقيس والأهواء وكل ما يخالف النصوص، وكل ما يخالف النصوص الشرعية أو الأدلة النقلية. بارك الله فيكم. ثم يذكر ابن يذكر ابن تيمية رحمة الله عليه قال: ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية يسمونهم أهل الأهواء. هكذا كما سيأتي لاحقا بيان الهوى، أي حقيقته وذمه ونبذه كذلك. فأهل السنة والجماعة يتميزون ويمتازون على أصحاب الأهواء والبدع، وهم بمثابة الحد الفاصل، حيث جعلوا الشرع حاكما وجعلوا العقل والرأي والهوى محكوما. يكون الهوى تابعا للدين، ما في مشكلة، هذا هوى محمود. هو لا يسع الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. ولكن طبعا الهوى إذا كان لم يكن تابعا، بل يريد أن يجعل الشرع تابعا له، أن يكون بدلا من أن يكون الهوى تابعا، يريد أن يجعل
أن يكون متبوعا. ما الذي يتبعه؟ النصوص، الأدلة، الشرع، القرآن، الحديث، عياذا بالله، حتى يصير طاغوتا، طاغوتا يعبد من دون الله. ولهذا فبين المصنف رحمة الله عليه، يعني لما قال وإنما هو الهوى، يعني إنما هو الهوى، يعني لا كما يقولوا الأصل، وترك الأصل في ذلك في الحقيقة هذا نفس الشيء. يا حبيبي، إنما هو الاتباع، هذا هو الذي يصح. تعجبت، لما يستقيم، لا يستقيم لا ببنا ولا معنى. قال المصنف إنما هو الاتباع وترك الهوى، يعني بمعنى لما ذكر قال يعني ولا قياس فيها ولا تضرب ولا أمثال ولا تدرك بالعقول ولا ولا ولا، تذكرون؟ قال ماذا؟ قال إنما هو الاتباع، المبني على اتباع ماذا؟ اتباع السنة. انظروا يا إخوان، مثلا اتباع النبي في عبادته، في عبادته، انظروا، لا بد من أن تتبعه، أن تتبعه اتباعا صحيحا صادقا تاما، سامحوني، وأن يكون اتباعا هذا مستوفيا بشروط صحته وأركان كذلك صحته. فلا يكون اتباع حقا اتباعا شرعيا إلا إذا كانت فيه شروط. شروط ذكر ابن القيم هذه المسائل، إن لم تخن ذاكرتي، ذكر ستة: الجنس، والسبب، والصفة، والقدر، والزمان، أي القدر الحد العدد وكذا، والزمان والمكان، أمثلة على كل واحد ولو بسرعة واختصار. فيما يخص مثلا الجنس، تصور أنت مثلا في الأضحية، الأضحية لا تكون من كل الذبائح التي تؤكل، أضحية العيد مثلا الأضحية، إنما تكون من بهيمة الأنعام، وتكون من البقر والإبل مثلا والغنم، هكذا ولا لا؟ فضلا عن الأحكام الأخرى والشروط الأخرى التي ذكرها الشارع، لكن من هذا الجنس. فلا يصح أن يأتي إنسان بذبيحة يذبحها مثلا ولو ديكا أو شيء من القبيل، أي شيء يذبح، يقول أنا ألتمس وأبتغي به وأريد به وأتعبد به. لا، التعبد لا يكون إلا على وجه الاتباع، أن تتبع الشرع في ذلك، في أصله وفصله وكل حقيقته وظاهره، جنسا وسببا وكل ما وقدرا وصفة أو هيئة وكذا. فكذلك السبب، لما تكون صلاة عندها سبب معين، يبقى تلك الصلاة قاصرة على ذلك السبب، لا يجوز فعلها من غير سبب. قيام رمضان، بل قيام ليلة القدر، التماس ليلة القدر، تحري ليلة القدر، الصلاة في العشر الأواخر ابتغاء موافقة ليلة القدر، هذا وردت فيه نصوص، وورد فيه الترغيب، حتى من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا لا؟ هذا ممكن. لكن يأتي سيقول ليلة، يعني يريد أن يقول نفس الأسباب، ما في نفس الأسباب، حتى الأسباب هنا توقيفية مش توفيقية أو اجتهادية. ولهذا يقول لك أنا في ليلة الإسراء والمعراج يقول بدعة، ليلة كذا بدعة، لا، إنما السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والصلاة والهيئة، نجد الهيئة أو الصفة، ما يقال بالكيفية مثلا كالصلاة، هذه الصلاة
نحن كلنا نعلم أي المسلمون جميعا معلوما بالآثار والاضطرار، أي معلوما حتى بالضرورة من الدين بالضرورة، يعرف الناس اليوم أن الصلاة تبتدئ وتستفتح بالتكبير وتختتم كذلك بالتسليم، ولا لا، من التكبير إلى التسليم. قد نقول يعني على وجه الشرط، على وجه الشرط الوضوء قبل الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور. المهم باختصار، الصلاة ليس لأحد أن يقلبها أو يعكسها أو أن يبدأ بما الأصل فيه والمشروع تأخيره ويقدم المؤخر ويؤخر المقدم، لا يجوز، لا تجوز هذه الصلاة. ينطبق عليه قوله صلي فإنك لم تصلي، ما هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هكذا ينبغي أن يصلي من يريد الصلاة المقبولة التي يقبلها الله. المهم وكذلك العدد، العدد نضربه كذلك بالصلاة. الأصل في الصلوات نرى صلاة العشاء فيها 4 ركعات، صلاة المغرب فيها 3 ركعات، صلاة كذا، صلاة الصبح يعني فريضة الفجر فيها 2 ركعات. فالإنسان يتقيد بهذا القدر، كل شيء حدد الشارع حده وقدره ليس لك أن تتجاوزه وأن تتعداه، وإلا فقد تعديت وأسأت وظلمت. وكذلك الزمان، في عبادات في أزمنة معلومة مخصوصة، نعم، كرمضان الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما يصح إنسان يقول لا أنا أريد أن أؤخره أو أقدمه وأجعله في شهر غير شهر رمضان، لا، هذا لا بد أن تكون متبعا للنبي في هذه العبادة وملتزما بالشرع في هذه العبادة. فشهر فرمضان يصام في شهر معلوم الذي هو بعد شعبان والذي هو قبل شوال، معروف. يبقى عبادات مكانية، النبي قام بعبادات، عبادات في مكان معلوم أو شرعها الله تعالى في مكان معلوم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك قولا وفعلا، وهو مثلا الاعتكاف. الاعتكاف ما يكون في البيت، إذا كان في البيت فهو اعتكاف لغوي، نطلق عليه المعنى اللغوي، ولكن العبرة بالاصطلاح والإطلاق والمعنى الشرعي. فالاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، بدليل قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكذلك قوله لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ولهكذا كانوا يربون على التعامل مع النصوص بهذه الطريقة. فقال المصنف ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى وإنما هو الاتباع وترك الهوى كما قلنا يريد به، ويعني تقرير أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث، هكذا أصحاب الحديث والأثر في التعامل مع النصوص الشرعية والأدلة النقلية، حيث يمتازون بهذا ويتميزون كذلك. ربي قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا، أي عدولا خيارا، لا غلو عندكم، أي لا مبالغة ولا تشدد ولا تجاوز للحد، لأن الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي، مجاوزة
الحد الشرعي في الاعتقاد، في العبادة، في السلوك، في القول والعمل وكذا، فلا يجوز الغلو. إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو. نعم. ولهذا بارك الله فيكم، كما ذكرنا أنه في الحقيقة يتميزون ويمتازون، فربنا ذكرهم، ذكرهم بما يمتازون به، أي يفضلون ويفوتون ويشرفهم الله ويفضلهم على من سواهم، وكذلك به يكون ذلك الفصل الذي بينهم وبين غيرهم، كما جاء في الحديث: فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب، أو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. العفو. ولهذا كما ذكر: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فجعلهم الله خير أمة أخرجت للناس، أي الأمة المحمدية، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، أصحاب الحديث والأثر رحمة الله على سلفهم وحفظ الله خلفهم. المهم باختصار، هم ماذا من صفاتهم وسماتهم؟ يعني يصدقون بالأخبار والآثار النبوية، ويقرون بها، ويسلمون وينقادون لها، على عكس ما عليه أصحاب الأهواء والبدع من مقابلة من أدلة الشرعية بإعمال آرائهم وتحكيم عقولهم واستظهار مناهجهم القائمة على الرأي والعقل والقياس الفاسد والهوى، وكل يعني تلك الأدوات أو كل هذه الأدوات والوسائل كانت سبب ضلالهم وهلاكهم. ولهذا لما قال إنما هو الاتباع، حيث ذكر في سياق، يعني ذكر ذلك وذكر هذا أي الاتباع، إنما أشار إلى بهذه العبارة إنما هو، أي هو المحمود وهو المطلوب وهو الأمر فيه مرغوب، وهو إلى غير ذلك، يعني ذكر في سياق المدح والثناء، هذا الذي يجب أن تتبعوه ويجب أن تتحروه ويجب أن تتوخوه ويجب أن تتعلوا به ويجب أن تعملوه وتعملوا به، ها، لأن الاتباع نافع وشافع ورافع ودافع وجامع ومانع بإذن الله، بإذن الله. إذا كنت متبعا للسنة لا تخشى بإذن الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فينبغي أن يذكر الإنسان، ولهذا ذكره على سبيل وعلى وجه الثناء هكذا. إذن وكذلك والرفعة والثناء، وهو ما كان عليه سلف هذه الأمة وكذا خلفها كابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بلها إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقولهم أي كقول ابن مسعود: نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي. فالاتباع يا إخوان إذن هو كما قال مثلا أبو المظفر، يعني السمعان رحمة الله عليه: الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله. لأنه ممكن الكل يقول نتبع نتبع، لا، حبس، ها هو الاتباع بخصائصه وتعريفه وحقيقته وضوابطه، هل هو في نظرك كذلك؟ أقول لك لا. هل هو في فهمك واعتقادك كذلك؟
يقول إن صدق، إن صدق لا، هل هو في تطبيقك وعملك يعني تطبق ما تطبقه وفقا لهذا المبدأ وهذه القاعدة؟ لا لا لا، ما هو الاتباع؟ إذن أنت تتبع الشيطان، لا تتبع الهوى والشيطان، لا كما يقولون القرآن والسنة. نعم يا إخوان، ولهذا بارك الله فيكم، فالاتباع إذن هو كما قال الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها، والخضوع لها والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا. إذن لعل إذا اعتبرنا ذلك تقليدا، يعني فهي تقليد لمن أمر الله بتقليده، والائتمار بأمره، والانتهاء عما نهى. الآن التقليد، قل لي ليش استعملت عبارة التقليد؟ فقط للفت الانتباه وإفادة الناس بشيء. أتدرون ما التقليد؟ التقليد هو اتباع أمر مثلا ليس عليه حجة، ليس عليه أثر، هذا ليس عليه حجة فهو تقليد. لما تتبع إماما عالما تعلم في قرارة نفسك أن قوله ليس حجة، ولا لا يا إخوان؟ لكن تعلم بأن هذا العالم يستدل على ما يقول ويصير وفقا للدليل ومتبع للدليل، مثلا كعلماء السلف، رأيتم لما يذكرون شيئا أن سرعان ما يذكرون معه ويقرنون ذكره ويتبعون ذكره بالدليل الدال عليه، ولا لا يا إخوان؟ ولهذا اتباع من ليس قوله حجة تقليد، حتى نفرق بين التقليد والاتباع. الاتباع محمود والتقليد مذموم، وقد يرد في بعض الموارد أو في بعض المواضع التقليد بلفظ الاتباع. التقليد كيف تفرقون؟ ابتداء نقول قضية التقليد مرتبطة بالدليل والحجة والأثر. التقليد هو اتباع قول ليس عليه حجة، ليس عليه أثر. والنبي قوله كما ذكرنا قبل قليل حجة، كما ذكر الإمام أحمد كيف يكون التعامل مع النصوص، وأنه كما قال ربنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال كذلك آيات وآيات في ذلك، ولا لا؟ إذن معنى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهكذا. إذن بينما غيره ليس قوله حجة، ولهذا ترون كلهم يشيدون ويشيرون إلى هذا، كقول مالك كل راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، فأشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، إنما أنا بشر، ولو كان إمام الدنيا في زمانه لا يفتى ومالك في المدينة. قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، المغري ذاك، لكن مع ذلك انظروا يعظم السنة، كأحمد ابن حنبل وكالشافعي محمد ابن إدريس وهكذا دوليك. قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي، فما وفق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوا. إذن هذا التقليد. بينما الاتباع يعني لما تتبع قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله، هذا تقليد واتباع، يعني تقليد مذموم، ينبغي كما يقول العلماء بالدليل.
بينما إذا اتبعت من ليس قوله حجة بعد معرفة دليله هذا اتباع وهذا شيء محمول، هكذا ولا لا؟ ولهذا ربنا سبحانه وتعالى كما قلت لكم قد يأتي التقليد في لفظ الاتباع، ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، تذكرون الآية من سورة البقرة، يعني هذا إذن وهذا يتبعون إلا الظن، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس الهوى وما إلى ذلك. ثم لكن يعني هذا فيه ذم، تفرقون بينهما أن الاتباع إذا ذكر مقرونا ومحفوفا بالذم، يعني بما يدل على ذمه وبما يستقبح وينهى عنه ويحضر، فيكون معناه التقليد وهو مذموم. إنما الله سبحانه وتعالى ذكر الاتباع وجعل هذا الاتباع يكون مقرونا ومنوطا مثلا ومحفوفا بماذا؟ بذكر كونه يقوم على العلم والبصيرة واتباع الدليل وترجيح الأقوى من الأدلة. مثال ذلك قال تعالى وبشر عبادي الذين يستمعون القول، انظروا يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ليس كل ما يسمعونه، إنما الذي يكون أحسن وأقوى وأصح وأرجح هذا الذي يتبعونه. بارك الله فيكم. إذن فقولهم إذن بلسان الحال والمقال، قال ذكرنا هذا نتبع ولا نبتدع إلى غير ذلك. فالاتباع إذن كما قال ذكر الاتباع بارك الله فيكم بقوله، يعني عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها والخضوع لها وكذلك والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا فيها تقليد، هنا توقف، إذا كان فيه تقليد فلا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما والتقليد بمعنى في الحقيقة حتى النبي رك أرأيتم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن يعلمهم الذي يكون أفقه خير من الذي ينقل الكلام ويردده ولا يعلم حقيقة، دعا له بالنظارة والوجه ونحو ذلك، ولكن الذي يكون أفقه خير من يريد الله به خيرا، تذكرون هذا. ولهذا لما قال فرب مبلغ أو عام سامع، فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني يذكر ولكن فوق هذا. وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. المهم باختصار شديد، وقال في موضع آخر وهو يتحدث عن أهمية الاتباع وحقيقته وثمرته، قلنا قد دللنا فيما سبق وكأنه أن الدين يعني الذي ذكرنا، وكنا قد تناولنا هذا الموضوع ودللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع، أن الدين هو الاتباع. ولهذا ترى السلف في هذه المسائل وفي هذه المجالات والحالات والمواضيع والمواضع والموضوعات وما إلى ذلك يوردون ويسردون ويذكرون ويذكرون ويأمرون وينصحون ويوصون الناس بالاتباع. ابن مسعود مثلا قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ما الذي يجعلكم تبتدعون ودين الله كامل والنبي ترككم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها
لا يزيغ عنها إلا هالك إلى غيره. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، احمدوا الله. لكن مع ذلك تجد الناس يبتدعون وينشطون في البدع ويزهدون في السنن ويهجرون السنن، ولعلهم في بعض الأحيان بل في الآن ما قل في أغلب ولكن كثرت هذه الأحيان، وأنهم يضايقون أهل السنة ويؤذون أهل السنة كما جاء الحديث في ذلك، كما هو حال الغرباء كما قال سفيان الثوري أظن: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم اليوم غرباء. مازال الوقت ها ربع ساعة. إذن قال يعني وقد دللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع، فذكرنا في بيانه ودلائله ما يجد به المؤمن شفاء الصدر وطمأنينة القلب بحمد الله ومنه وتوفيقه. وأما لفظ التقليد فلا نعرفه جاء في شيء من الأحاديث كما ذكر رحمة الله عليه. ثم قال وأقوال، قلت يعني وأقوال السلف، أي لما قلت ذكرت يعني إنما أذكر ذكرت يعني بمعنى لأنني يجوز قلت عند نقلت، بمعنى الذي أنقل بدليل هذه الآثار، أما الذي يستقل بها ويأتي بها من غير أصل ومن غير مصدر ومن غير دليل ومن غير سلف، حتى مليح يكون لك سلف يا سيدي ما كاش دليل، يكون لك سلف في ذلك. من سلفك؟ قال بها السلف كما قال الشاطبي في كتاب الأظن الموافقات في مبحث لو كان خيرا إيش لسبقونا إليه. المهم في أقوال السلف فيما يعني يرجع إلى الدين، وإنما يعني في الحقيقة يعني وإنما ورد الكتاب والسنة بالاتباع، يعني ورد الاتباع في الكتاب والسنة وأمر بالاتباع، وقد قالوا إن التقليد قبول قول الغير من غير حجة، وأهل السنة إنما اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله نفس الحجة كما ذكرنا. وجاء عن عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالاتباع إذن يا إخوان، فالاتباع قائم على العلم بالدليل الشرعي المقترن بالفهم المرضي والتطبيق يعني والعلم المرعي. ولقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه يؤكد يعني كان رحمة الله عليه يؤكد على أهمية معرفة حقيقة الاتباع والتفريق بينه وبين التقليد القائم على غير الأدلة الشرعية. فقد نقل الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قائلا: وقد فرق أحمد، أي الإمام أحمد، وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود: سمعته يقول الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو من بعد في التابعين مخير. ولهذا رأيتم لماذا نطلب من القارئ دائما أن يقرأ علينا المتن من أوله إلى حيث وصلنا وتوقفنا هكذا، لما حتى يستحضر ويستصحب ويستظهر ويستشعر تلك المعلومات. ولهذا الإمام أحمد لما قال أصول السنة عندنا أي الاتباع مثلا أنك تتبع ما كان عليه أصحاب رسول الله، بمعنى هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، والاقتداء به يعني تتمسك بما كانوا عليه، تتمسك به تأخذ به وتطبقه
وتلزمه وتلتزم به كذلك. ولهذا انظروا كيف كانوا يعني الإمام أحمد حتى في تعريفه للاتباع ربط ذلك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب نجاتي، وهو سبيل النجاة، وهو من معالم أهل النجاة ومن خصائص أهل النجاة يوم القيامة، لأن أمته صلى الله عليه وسلم افترقت هكذا على 73 فرقة، فإنه من يعيش منكم باقي فسيرى اختلافا كثيرا، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة وفي رواية ملة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة لما سأله الصحابة عنها في رواية قال الجماعة، ووصفها بقوله من هم ما أنا عليه وأصحابي اليوم، أي من كانوا على ما أنا كائن عليه اليوم وأصحابي. بارك الله فيكم. فتبين إذن من خلال ما ذكرناه وتعين بموجب ما أوردناه وجوب تحري الاتباع والتحلي بتحقيقه. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. قوله رحمه الله: وترك الهوى، يعني به ويريد نبذ الهوى وذمه واجتنابه والتحذير منه، لما وذلك لما له من آثار سيئة خطيرة ومفاسد جسيمة، إذ اتباع الهوى يميل بصاحبه من سبيل رب العالمين إلى طريق الضالين والزائغين كذلك، وإلى دركة أسفل السافلين كما تعلمون. وهو الشعار هذا يعني بكل صراحة يعني اتباع الهوى، يعني وهو شعار الظالمين الزائغين ودثار المفطلين المضلين. هكذا ممكن نزيد واحدة ونتوقف إن شاء الله. غدا سنلج وندخل يعني موضوع القدر، وستكون لنا طريقة، لأن هذه أمور تأصيلية منهجية، وكل شيء أردت الاستطراد فيها والاسترسال فيها وبسطها وذكرها بهذا الأسلوب، لأنه كان تكون بمثابة القواعد بمثابة المنهج. أما المسائل الأخرى تناولتها الكتب، كتب مثلا نوضع موضوع القدر، لو تنظرون في رسالة الرازيين تكلمنا عن موضوع القدر والإيمان والقرآن وغير ذلك من المسائل التي تناولها العلماء في كتب العقيدة، قلما تجدون كتابا لا يذكرها كلها بحسب الحاجة والظروف وبحسب قصدي أو غرضي المصنف، فلم يذكر إلا 10 مسائل ولم يذكر إلا 6 مسائل مثلا كسفيان الثوري وكأبي بكر الحميدي وهكذا. المهم، ومن الأحاديث الواردة في ذم الهوى، في ذم الهوى والتحذير منه، ما رواه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. يعني وكثرت في الحقيقة الآثار الواردة في ذلك، ورويت عنهم كذلك آثار عن السلف الصالح، أي عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فضلا عن الأحاديث المرفوعة، ورويت عنهم آثار في النهي عن اتباع الهوى وفي التحذير منه، وهي كذلك كما قلنا كثيرة جدا. نذكر منها
على سبيل التمثيل للحصر، منها قول علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: الهوى يصد عن الحق. احذر، وكانوا يقول لك: إياك والهوى، فإن الهوى يصد عن الحق. وقال معاوية رضي الله تعالى عنه: المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى. معناه من خوارم المروءة اتباع الهوى. كانه يريد أن يقول: المرء ذلك الذي يتحكم في هواه، لا يغلبه هواه، ولا يقوده هواه، ولا يسوقه هواه، ولا يستجيب لهواه، ولو على حساب أمر الله ونهيه وقول الله ورسوله.

ولا يستجيب لهواه ولو على حساب أمر الله ونهيه وقول الله ورسوله. شايفين؟ وقول أبي قلابة، انظروا، أبو قلابة كان شديدا في مثل هذه المسائل ما شاء الله، يعني أقسم الشدة، وهو لا يبالغ فيها ولا كذلك يفرط أو يقصر أو يستخف فيها، لا إفراط ولا تفريط. أبو قلابة قال كلاما عن أصحاب الأهواء، يأتيه أصحاب الأهواء بعضهم يقول: أتيت لأقرأ عليك آية. قال: ولا لا تقرأ علي، وإلا يجعل أذنيه صف. لما زجرا له؟ لو كنت حقا تعرف أهمية ودلالة ومعنى وحجية وفائدة وما تتضمنه وما تقتضيه للآية لكنت أول المستجيبين. وكأنه بلسان الحال يقول أو بلسان المقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولذا قال: لا، ولا نصف آية كذلك، ولا نصف، حتى يعلم الناس ذلك. فأبو قلابة كان يحذر من الهوى، فكان يروي في ذلك آثارا كذلك، وتروى عنه أيضا آثار. قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، انظروا، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو أن يلبسوا عليكم، يعني يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. للأسف ما أصبحت تميز ما كنت تعرفه بوضوح وصراحة وصحة وفهم سليم، ويعني ما شاء الله تعرفه على حقيقته. الآن أثار شبه وألقى في أذنيك كلمات شوه وشوه عليك ذلك، فإذا الذي كنت تعرفه أصبحت تنكره. وهكذا هم الفتانون والفتن، كما قال حذيفة بن اليمان لما سألوه: كيف يعرف الإنسان أنه قد أصابته الفتنة؟ قال: إذا كان يرى حلالا، يعني رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، ورأى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. وفي رواية عن أبي مسعود البدري دخل يعوده في مرضه الذي توفي فيه، يعني قال له مع احتباله السانحة، الفرصة السانحة وفرصة وجوده معه وبين يديه: وتعرفون حذيفة؟ من هو حذيفة؟ وخاصة في أحاديث الفتن كما تعلمون. المهم قال له: اهد إلي، أي كانوا قال له: أوصني. قالوا: اهد إلي. قال: أولم يأتك اليقين؟ قال: بلى وعزة ربي. قال: اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. بارك الله فيكم. قال: إذن لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يمسوكم في ضلالهم أو أن يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. ها؟ وعلى هذا ينبغي أن يعلم أن ما خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء، هذا الكلام انتهى كلامه والنقل عنه. وعلى هذا ينبغي أن يعلم بأن من خرج كما قلنا عن موجب الكتاب والسنة من المنتسبين إلى العلماء والعلماء

0: الوفاد جعل من أهل الأهواء، فقد كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة. ذكرنا هذا بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك المصنف، فشرع المصنف في عرض وسرد تلك الأصول العقدية السنية، فذكرها مفصلة هكذا مبينا وجوب الإيمان بها كلها والالتزام بها جميعها، فلا يقبل منها ولا يجوز له كذلك منها، يعني أن يكون يعني لا يجوز له أن يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء، أو أنه كذلك يتصرف فيها بمقتضى يعني شهوته أو إرادته، بل الأصل في ذلك ما جاء ومن السنة اللازمة التي من ترك منها انظروا خصلة ولم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. وما يلي هذا الفصل هذا ما سنتناوله إن شاء الله، يعني هذا ما سنتناوله إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الأذن سامحوني، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: جزاكم الله خيرا.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
0: إذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما هي العادة في هذه المجالس أننا نستعرض ونستقرأ، يعني يقرأ علينا أخونا متن هذه الرسالة من أولها يعني من غير قراءة السند مع طوله، لا، يعني قرأناه مرة فهي كافية ووافية بإذن الله، لكن المتن من باب التذكير حتى يستحضر الناس تلك الأصول وتلك التوجيهات التي ذكرها المصنف مؤكدا ومركزا عليها، وبدليل الدليل على ذلك تكراره لها في مواطن، والتكرار له أسرار وله عبر جديرة بالتذكار، لم يفعله هكذا من تلقاء نفسه، إنما مثل هذه الأشياء نسيانها يؤثر، الخطأ فيها يؤثر، مخالفتها يؤثر إلى غير ذلك. ولهذا كما يقولون الشيء والأمر إذا تكرر تقرر، يصبح الإنسان يحفظه من كثرة ما يسمعه. بارك الله فيكم. نعم تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين ولسائر المسلمين،
0: آمين.
2: قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن أت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
0: بارك الله فيك. فبعدما استهل المصنف رحمة الله عليه وبدأ في مقدمة هذه الرسالة بذكر مقدمات تأصيلية ومبادئ وقواعد منهجية في بيان مصادر التلقي ومنهج يعني الاستدلال، كذلك مصادر الاستدلال ومنهجه وطريقتهم في الاستدلال عند أهل السنة، وطريقة التعامل مع الأدلة النقلية والنصوص الشرعية، حيث ذكر في تلك المقدمة مقررا أصول السنة أي التي عليها أهل السنة والجماعة إجمالا. لما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة إلى آخره، يعني هذه ذكرها ما شاء الله حيث كما ذكرنا ذكرها إجمالا ومعبرا عنها ومصدرا لها بقوله كما ذكرنا أصول السنة عندنا، يعني هذه المسألة أشرنا إليها وذكرنا ما يكفي فيما يتعلق بها، بمعنى نحن نتميز على غيرنا بهذا، والفصل والفرق الذي بيننا وبين غيرنا هذا في تعاملنا مع الشرع، في تعاملنا مع أدلة الشرع، في تعاملنا مع فهم يعني كذلك نصوص الشرع وهكذا ذلك. نحن بكل صراحة مسائل العلم أصالة لا نتصرف فيها من تلقاء أنفسنا، كأننا نعمل الأهواء ونعمل الآراء ونعمل كذلك العقول ونعمل التخمينات ولعله كذلك الظنون والتخرصات، لا، هذه أشياء. إنما النص خاصة في هذا المجال وفي هذا الباب وفي هذه المسائل، لما؟ لأنها مسائل عقدية أي عقائدية لا يجوز ولا ينفع ولا يصلح ولا يليق الاجتهاد فيها، لا مجال للاجتهاد فيها. إذا أردت أن تجتهد ستفسدها بعقلك، لعلك تفهمها على غير مرادها. تصوروا يا إخوان، سيأتي وش عليه، لكن أذكر ما دام جت في السياق. المرجئة لما أخروا العمل عن الإيمان وعرفوا الإيمان بأنه، أقول مرجئة الفقهاء ليس غلاتهم أو الجهمية والكرامية وكذا في مسألة الإيمان كما سيأتي، لا، هذا شيء آخر. أقول المرجئة لما زعموا قالوا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب، لكن ما ذكروا العمل. إذن معتقدين، لا معتقدين، معتقدين عدم ذكر العمل في التعريف، ومعتقدين أن العمل ليس من مسمى الإيمان، وليس من مسمى الإيمان. ولهذا كما سترون الإمام أحمد لما عرف الإيمان كما سيأتي، وأن الإيمان قول وعمل، هو طبعا أهل السنة يجملون في القول الاعتقاد، فيقولون قول القلب وقول اللسان، كما أنه في العمل يقولون عمل القلب وعمل اللسان. لكن انظروا أهل المرجئة زعموا أنهم هم كذلك يستدلون، فقالوا الله ذكر الإيمان وذكر العمل معطوفا على الإيمان، والعطف في اللغة كما معروف يعني في اللغة يعني ويقتضي المغايرة، أي لما يذكر ذلك الشيء يقول كذا وكذا، أي ذلك المعطوف الذي عطف على ذلك المعطوف عليه يعني يدل على أنه غيره، لكن يأخذ حكمه كل شيء بحكم العطف، إلا إذا كانت الواو مثلا للمعية وكانت الواو يعني لأشياء، أو ممكن نقول أنه لكن هنا الواو للعطف، العطف عادة وغالبا يكون يقتضي المغايرة، وقد يكون العطف تفسير الشيء، وقد يكون العطف عطف الخاص على العام ولا لا. فأنت تقول لا لا هو منه من أفراده، ولهذا سامحوني ولهذا سامحوني. فقالوا حتى لا أطيل في هذا، لما قالوا إلا الذين آمنوا كما في سورة التين كما في سورة العصر إلى غير ذلك من السور، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا إذن العمل الصالح أي العمل هو غير الإيمان بدليل ذكر بواو العطف. فقالوا أهل السنة، أهل السنة يردون عليهم ليس كما تقولون وليس صحيحا ما تقولون، وبالتالي ليس صحيحا ما تفهمون، أنتم قراءتكم خاطئة، يعني تفسيركم خاطئ. فما ترتب على، لأن الأخطاء، ولهذا يقال الأصل في القراءة أن تكون سليمة صحيحة، لأن الخطأ في القراءة يجعلك يعني تتعود على ذلك الخطأ، فيرسخ ذلك الخطأ في اللفظ في عقلك، ثم بعد ذلك ينخدح ويرسخ في عقلك، ويترتب على ذلك جعل هذا اللفظ تبحث له عن معنى وتفسير له على خطأه، أي تسير وتطاوع وتطوع ذلك المعنى لموافقة ذلك اللفظ، ثم يترتب على ذلك اللفظ والمعنى الخطأ، تصور خاطئ مطابق وموافق لذلك، ثم يترتب عليه اعتقاد كثير من معتقدات الطوائف الضالة بناء على قراءتهم الخاطئة واعتقاداتهم الفاسدة. لهذا أهل السنة يردون عليهم بالحجج، خاص نحن مثلا أدلة نقلية من القرآن من السنة كذا. فقالوا لقد ذكر الله تعالى العمل يعني باسم الإيمان، أي ما هو من الأعمال الصالحات باسم الإيمان وبصيغة الإيمان وبلفظ الإيمان وبعبارة الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم ولا لا. ما معنى إيمانكم هنا في سورة البقرة؟ في سورة البقرة ما معنى إيمانكم هنا في مسألة القبلة؟ تذكرون قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة، تذكرون الآية؟ وهنا يبين ما شاء الله، يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم، أي تلك الصلوات التي صليتموها قبل التحول من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام الكعبة. ولهذا إذن فأفحموا، ولهذا قراءاتهم مغلوطة، تفسيراتهم مقلوبة إلى غير ذلك من أخطائهم الكثيرة. فإذا هذا هو الاستدلال عند أهل السنة، لما ترجع إلى تفسير هذه الكلمة تجد بأن المراد بالأعمال هنا أي العمل هو الصلاة، عفوا بالإيمان هو الصلاة، عفوا والصلاة من أعمال الإيمان كما تعلمون، أي أعمال الجوارح، يعني هذا من الإيمان. نعم. ولذلك بارك الله فيكم، حيث قلنا مصدرا لها بقوله أصول السنة عندنا، أي نحن معشر أهل السنة أصحاب الحديث والأثر، ندين طبعا يتقرأ ندين، بعض الإخوة يخطئون ندين، والإدانة هنا الاتهام مش التدين، ولهذا بفتح النون مش بضمها حتى في نعم. إذن قلت يعني ندين ونعتقد اعتقادا جازما ونؤمن إيمانا صادقا لا شك فيه ولا ريب ولا تردد ولا اضطراب، وإنما هو اليقين والجزم هكذا بشرعية كذلك وسنية كذلك، هذه الأصول العقدية هكذا السنية اللازمة التي يجب على المرء أن يقوم بها ويكون عليها جميعا حيث لا يسعه خلافها أو مخالفاته أو مخالفتها. فشرع المصنف رحمة الله عليه في عرض وسرد تلك الأصول العقدية السنية، فذكرها الآن سيذكرها مفصلة، رأيتم كيف ذكرها، يعني فذكرها مفصلة مبينا وجوب الإيمان بها كلها أي جميعها والالتزام بها كذلك جميعا أي جميعها، فلا يقبل منه ولا يجوز له ولا يسعه خلافها كما قلنا ولا مخالفتها إطلاقا، ومن حصل منه يعني كما يقول نقول التخلف عنها هكذا بتركها أو عدم قبولها يعني عدم قبوله لها كلها أو جزء منها أي أو بعضها، لم يكن من أهلها الموسومين بأهل السنة والجماعة، إنما يكون من أهل البدعة. فقول المصنف رحمة الله عليه ومن السنة اللازمة التي من ترك خصلة أي منها خصلة ولم يقبلها ردها، قال يعني لا يقبلها ولا يقر بها ولا فضلا عن كونه لا يؤمن بها وإلى ذلك، إذن ولم يقبلها ولم يؤمن كذلك أكد، بل الأمر يمشي إلى شيء ولم يؤمن بها، لم يكن من أهلها، ليس من أهل السنة مدام قد أنكر أو رد، نعم أو لم يؤمن ولا أو لم يصدق أو لم يستسلم إلى غيره ولم ينقاد كذلك، يعني الآن هذه الأشياء تردها فأنت لست من أهل السنة. أهل السنة كما ذكر الإمام أحمد في بيان تعاملهم مع النصوص يعني بماذا؟ بقبولها بتصديقها بالإنقياد لها بالإيمان بها كذلك بالتسليم لها، انظر يعني حتى يكون مثل ما جاءت الآية حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، إذن هذا تقرير متين وتحرير مبين لأهمية وعظمة وخطورة هذه الفصول أي الأصول في الحقيقة العقدية التي هي أصل الدين هكذا، التي كذلك يبنى يعني بكل صراحة يعني غيرها كذلك من الأعمال الإسلام عليها، ولم ينفرد بهذا الإمام أحمد، يعني لم ينفرد الإمام أحمد بهذا القول. قلنا دائما لو تسألون عن القول عن مسائل العقيدة ما دام جاء بعد زمن الصحابة وأنه جاء بعد زمن أتباع الصحابة يعني بعد زمن التابعين كذلك، شايفين؟ فإذا فهذا الرجل يلزمه أن يكون والخير في اتباع من سلف، لا بد أن يكون متبعا للصحابة لما كانوا عليه، ويكون متبعا ابتداء وأصالة لي، يعني أي بمعنى راويا، بمعنى متعلما عن هؤلاء الذين سمعوا من الصحابة من التابعين أو من أتباع التابعين الذين أخذوا عن التابعين، وهكذا دواليك. ولهذا إذن أشار هو نفسه ابتداء لما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، ولهذا أشار إلى هذا بهذه العبارة. قلنا إذن لم ينفرد به الإمام أحمد رحمة الله عليه بذكره وعرضه، بل يا إخوان سبقه إلى ذلك أئمة وعلماء، مثال ذلك يعني متقدمون، منهم سفيان بن عيينة، علي بن المديني، وكذلك غيرهم عليهم رحمة الله. وهذه إذن بعض النقول عنهم رحمة الله عليهم، فمنهم سفيان بن عيينة كما أخرج اللالكائي عنه من طريق بكر ابن الفرج أبي العلاء، قال سمعت سفيان ابن عيينة يقول، بمعنى السنة عشرة، أي عشرة خصال، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، حتى هو عبر بنفس تعبير الإمام أحمد، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، لا ينفعه كونه أقر ببعضها وأنكر بعضها، أو أثبت وصدق وآمن ببعضها ولم يتعامل كذلك مع سائر الخصال أو الأصول الأخرى. غلط، هذه تؤمن بها جميعا، فإن كفرت بواحدة فلست من أهل السنة ولا ينفعك إيمانك ببعضها. نعم. ولهذا قال من كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، فذكر وعد أمورا وأصول، يعني أصولا عقدية هكذا، فأطلق عليها إذن مساء، يعني هذه المسائل التي ذكرها وساقها وأوردها هي مسائل عقدية عشرة، لو تنظرون يذكر مثلا يعني القدر وكلها مسائل عقدية، فأسماها وأطلق عليها واصطلح عليها اسم السنة، أي هذه هي السنة، وهذه هي أصول السنة، وهذه هي خصال السنة. المهم باختصار شديد، فهذه إذن أصول عقدية أطلق عليها اسم السنة، وكذلك وكذا الاعتبار المذكور، ألا وهو إنما يجب الإيمان بها يعني كلها، وكذلك يعني ورود كذلك هذا الشيء، يعني هذا التعبير، هذا التقرير، هذا الاعتقاد عن غيره، مثل علي ابن المديني رحمة الله عليه لما قال رحمه الله تعالى، قال فيما خرجه كذلك عنه، وذكره كذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هو كذلك قال، قال السنة اللازمة بنفس تعبير الإمام أحمد بن حنبل، قال السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة، يعني لم يقبلها أو يؤمن بها، لم يكن من أهلها. ثم ذكر قال الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم تصديق بالأحاديث. انظروا يعني هذا الذي قاله الإمام أحمد والإيمان بها ولا يقال لما وكيف

يعني نفس الشيء. لما؟ لأن هذا التعبير لا يتغير عموما إذا كان منقولا مأثورا عن السلف، إذا كان منقولا ومأثورا عن السلف لا يتغير، لأنه هذا ثبت عن الصحابة، بل جاء في الحديث كذلك. تذكرون لما ذكرنا حديث ابن مسعود أو حديث أبي هريرة، كيف كانوا يستنكرون على من أو ينكرون على من؟ ممكن يضرب الأمثال ويقول ويريد أن يرد، يعني يتكلم في الحديث وكأنه لا يريد حمل النص على ظاهره وتفسيره بما يتبادر يعني لغة، وبما يتبادر كذلك معنى. ولهذا كانوا يقولون قراءته تفسيره، لما تقرأه قراءة صحيحة وتقرأه قراءة سليمة فذلك هو تفسيره. نعم. إذن فالإمام أحمد رحمة الله عليه مصنف هذه الرسالة التي نحن بصدد شرحها يؤكد ما ذكر غيره من الأئمة كسفيان ابن عيينة وعلي ابن المديني وغيرهما، وكذلك من جاء بعده رحمهم الله جميعا، فإنهم أكدوا قوله وأبدوا يعني وأيدوه في الاعتبار والمعيار كما يقولون، وأن المسائل العقدية يعني يقصده هنا خصال السنة المأثورة والمذكورة في دواوينهم ومصنفاتهم بالأسانيد الصحيحة والطرق والروايات يعني كذلك الصحيحة الثابتة يجب التصديق بها والتسليم لها كلها جميعها من غير إعمال التفريق بينها، حيث كما يقولون يقبل بعضها ويرد أو يترك بعضها، فأهل السنة لا يفرقون بين السنة، بل إنهم يعظمون السنن ويولونها أهمية. وأما أصحاب الأهواء وأهل البدع هم الذين يتخيرون ويتزيدون ويتصرفون بما تمليه عليهم يعني شهواتهم يعني كذلك، وبما يجدونه من ميول أنفسهم، ويقرون ما شاءوا أن يقبلون ما شاءوا، وينكرون أن يردون وينفون ما كذلك لم يحبوا، وذلك هو الضلال المبين والهلاك والخسران. ثم شرع في بيان هذه السنن، هذه الأصول، هذه الخصال. قال رحمة الله عليه، قلت والقول المصنف رحمة الله عليه، الإيمان بالقدر، يعني بمعنى بدأ بالإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان كذلك بما بها أي بهذه المسائل. ولا يقال أي لا يعقب، لا يردف، لا يقرن، لما يقال تؤمن بها لا يزيد شيئا من تلقاء نفسك أنه يشترطه شرطا ويجعله قيدا أو ضابطا أو مناط أو شيء، لا لا، تؤمن بها على ما هي عليه في مثل هذه النصوص. لما؟ لأنه قد سبق أن قال لك بأنها تريد أن تقيس، قال السنة ليس فيها قياس، صح ولا لا؟ تريد أن تضرب مثلا زعمت لصرفها عن ظاهرها أو لعدم من أجل عدم قبولها على ما هي عليه، أو لعلك لردها ورفضها، ولا تضرب لها الأمثال. زيد

لكن الآن لما تريد أن تعمل عقلك من أنت؟ هذا حديث الصادق المصدوق الذي لا، بل حتى كلام رب العالمين في بيان القدر وثبوته وحقيقة كما آيات وردت في هذا. قلت كلام الوحي المعصوم والعاصم كذلك لمن اعتصم به كتابا والسنة. فإذن فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإيمان وذكر له أصول الإيمان وفي الأخير وهي ذكر ستة أركان، قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، صح ولا لا؟ إذن بمعنى أنت من؟ تعمل عقلك. هذه مسائل لا مجال للعقل فيها، هذه مسائل لا يصلح إيراد أو توظيف أو إعمال العقل فيها، بل لا تدرك بالعقول. قال تعالى ولا يحيطون بشيء، والقدر سر الله، والقدر هذا علم الله، يعني أنت ما تعرف أشياء إلا لك أن تسلم، يعني تؤمن بذلك وتعتقد وتقر وتنقاد إلى غير ذلك. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من رواية حنش الصنعاني، لما تذكرون الحديث هو موجود في الأربعين النووية، يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها، إلى أن قال له في ثنايا حديثه واعلم أن الذي أصابك لم يكن ليخطئك وأن الذي أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني سبقت كتابته. فهكذا ولا لا؟ كما سنعرف في مراتب الإيمان بالقدر الكتابة بعد العلم، الله كتبه في اللوح المحفوظ، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما في حديث ابن عمر. المهم باختصار شديد، ولهذا لما ذكر قال الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان من شاء الله، يعني به ما شاء الله شروعه في ذكر بيان خصال، يعني بما ذكر عن الإيمان بالقدر يريد أنه قد شرع في ذكر أصول الإيمان، وبالتالي ذكر هذه الخصال ويعني والأصول، أصول السنة اللازمة التي أشار إلى أهميتها. وكما ذكرنا فبدأ بذكر وتقرير وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. ولعل المرأة يتساءل عن سبب ابتداء المصنف يعني رحمه الله بباب أو مسألة القدر دون غيره من المسائل الأخرى مثل المهمة كذلك، لما؟ مثلا كالإيمان، مثلا يقال مثلا، ولكن لا نمثل ما يصلح تطبيق. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان بدأ بالإيمان بالله وملائكته، وطبعا الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله لا شك، لا يكتمل الإيمان بالله حتى يعني يستكمله الإيمان بإقراره واعتقاده الجازم الخالص الصادق يعني الإيمان بالقدر. لكن الحديث قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قد يقول كما ذكرت لكم الإنسان ليتساءل
وتجدون في الحقيقة بعض المصنفين لا يذكرون الإيمان بالقدر أي مسألة القدر أولا، يذكرونها بعد ذلك، يؤخرونها أو يذكرونها بعدما يذكرون يعني أو بعد أن يذكروا غيرها من المسائل. إنما هذه المسألة لها تفسيرات ممكن، شايفين يا إخوان؟ لعل المسألة يا إخوان ولعل سبب ذلك يا إخوان يعود إلى الحاجة الملحة المقتضية لذلك. مثلا في ذلك الزمان، في زمن الإمام أحمد، تعرفون في زمن الإمام أحمد لو يقال لأحدكم ما هي المسألة التي أثارها أهل الأهواء والبدع في زمانه؟ أثاروا قضية خلق القرآن، تذكرون يعني؟ ولهذا رأيتم كيف انبرى وتصدى لهم في الرد عليهم وضحض أقوالهم وحججهم وطمس دعواتهم كذلك، يعني حتى لم يبقي لهم يعني شيئا قائما أبدا هكذا. لكن لعله كذلك أنه كان في زمانه من يشغب بهذه المسائل، ومنها مسألة القدر كالقدرية النفاة، أو لعل حتى الجبرية، لأن كما ينبغي أن تعلموا أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة، مثلا في مسائل العقيدة وهي في كل مسائل الدين في العقاوم وسط بين الغلاة والجفاة، ودين الله نفسه بين وسط بين الغلاة والجفاة هكذا، فإذا هم وسط بين ذلك. فلهذا في إثباتهم أثبته بقواعده وضوابطه وحقيقته والنصوص الدالة عليه وكل ما يرتبط وينضبط به تعريفه ومعرفته والإيمان به وتحقيقه وإعماله. نعم يا إخوان، ولهذا ترون أركان الإيمان بالقدر وكل ما يتعلق به ابتداء وانتهاء. فلهذا إذن ترون بعض العلماء يذكرون بعض المسائل يبدأون بها لكون الحاجة مقتضية ذلك، الناس في حاجة إلى ذلك، كون تلك المسألة تناولها الناس في ذلك الوقت بصورة خاطئة، بصورة باطلة، تكلموا فيها بآرائهم، تناولوها على غير وجهها وحقيقتها إلى غير ذلك، فتحدث عنها وقررها وعرضها وكذلك صنف فيها وخاطب وعلمها الناس مبتدئا بها. أنتم تعرفون بأن الحاجة في بعض الأحيان، الحاجة إلى بيان تقتضي عدم تأخيره، ولا لا؟ من القواعد لا يجوز ترك البيان عند الحاجة، هو يجوز ترك البيان عند الخطاب أي أثناء الخطاب إلى وقت الحاجة، أما عن وقت تأخيره عن وقت الحاجة والناس في حاجة إليه فما ينبغي تأخيره، إنما قد يكون في حالات وظروف ولأسباب ومقاصد مثلا يجوز تأخيره مع الحاجة بشرط للمصلحة الراجحة. تذكرون حديث معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ تذكرون إلى أن بين له أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخل الجنة يعني يدخلهم الجنة يعني يدخل الجنة من عبده ولم يشرك به شيئا. ففرح معاذ ما شاء الله، قال أفلا أبلغه الناس
أفلا أبشر به الناس؟ ماذا قال؟ هذا علم، الناس في حاجة إلى هذا مثلا. قال عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا. يعني معنى ممكن جدا إذا خشيت في ذلك الموضع وذلك المقام أن ذلك الكلام لا يحمل ولا يفسر ولا يفهم على حقيقته. فالأصل أن تخاطب الناس بما يفهم، كما قال ابن مسعود: ما أنت بمخاطب قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة. تذكرون حديث عدي بن حاتم الطائي حديث الرجل الذي خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما بهذا الضمير، ومن يعصهما فقد غوى. لغة صحيحة سليمة، ولكن انظر الخطاب ليس متعلقا بالمتكلم، إنما كذلك متعلق بالمخاطب. ننظر في حال المخاطب بذلك الحديث والخطاب، مستواه، مدركه، يعني درجة تفكيره وفهمه وعقله إلى غير ذلك، لأن يعني العقول مراتب ومدارك، ليس الناس كلهم يدركون الشيء إدراكا صحيحا أو تاما أو واحدا أو مشتركا. هذا يفهم وهذا يفهم العكس. قادر إنسان يفهم الكلام على مزاجه أو على مستواه. لهذا بارك الله فيكم فقال له: انظروا، ما كان اللوم عليه، إنما اللوم عليه. قال: بئس خطيب القوم أنت. وفي رواية: بئس الخطيب أنت. ولهذا المسألة ممكن كما قلت في هذه المسألة قضية البيان يجوز في حالات تأخيره ولو تكن هنالك حاجة إليه، لكن طبعا الحاجة ليست ماسة وليست ضرورية وليست عامة. المهم باختصار شديد قلنا يعني، ولعل السبب ذلك يعود إلى الحاجة الملحة المقتضية لذلك يرحمك الله، الموجودة والسائدة في زمانه هكذا. إذن وحين تصنيفه لهذه الرسالة أو يعني انتشار كذلك بدعة المتكلمين في القدر وكثرة المشككين والداعين إليها كالقدرية النفاة أو القدرية الجبرية، فرأى الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه الحاجة الماسة والملحة إلى وجوب الابتداء ببيان هذا الباب، إذ لا ينبغي ولا يحسن تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو مقرر في قواعد يعني الشريعة مثلا. هذه الأمور ينبغي أن نعرفها. وكذلك فعل الإمام أبو بكر الحميدي، كذلك يعني أبو بكر الحميدي من بعد الإمام، يعني كذلك الإمام أحمد نفسه. تذكرون في أصول السنة حتى الكتاب أسماه أصول السنة لأبي بكر الحميدي. أبو بكر الحميدي قال: أصول السنة عندنا أن يؤمن العبد هكذا، أن يؤمن العبد بالقدر خيره وشره، حلوه ومره إلى آخره. يعني بدأ بي، ومع أنه كذلك أصول السنة عند الحميدي ذكر مسائل قليلة ليست في كثرتها مثل التي ذكرها الإمام أحمد، مع ذلك بدأ. لعل السبب ولعل الحكمة يعني نفسها مشتركة بين ما كان أراده الإمام أحمد وبين ما جعل الإمام أحمد ابن حنبل يبدأ بذكر القدر وكذلك
أبو بكر الحميدي بارك الله فيكم في أصول السنة كما قلنا حيث استهل بابا يعني ومسألة الإيمان بالقدر خيره وشره قبل تناول الأصول الأخرى والقضايا العقدية كذلك الأخرى. قال رحمه الله كما ذكرت أصول السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره، ولا يدل أو يعني كذلك عدم إراده أو ذكره لسائر أركان الإيمان، كما سلف أن المصنف رحمه الله أغفل أو أهمل بقية الأركان، وكذلك لكون الإيمان واحد. وفي الحقيقة يكفي أن تعلم بأن أركان الإيمان من آمن بخمسة أركان ولم يؤمن بالسادس لم يؤمن بالأركان كلها، ليس مؤمنا ولا لا، ولهذا نفس الشيء كما تعلمون. ولهذا بارك الله فيكم فكما ذكرنا أركان الإيمان كما ذكر أهل العلم بل كما دلت الأدلة هي في الحقيقة كما قلنا هي واحدة، يعني أكرر كان حكم واحد، حكم كل واحدة منهما ينطبق على سائر الأركان كذلك، ومتلازمة أيضا ومتكاملة، فإن الإيمان بواحد أي بركن واحد منها هو إيمان بالبقية لا بد من ذلك، حيث أن الأدلة التي نصت ودلت عليه أي على وجوب الإيمان به تضمنت واقتضت ودلت كذلك على سائر الأركان يعني ووجوب الإيمان به كذلك. قوله الإيمان بالقدر الآن بصدد شرح وبيان وتفصيل وتفسير هذه الألفاظ التي عرف بها والتي قرر بها هذه المسألة. قوله الإيمان بالقدر ويعبر عنه كذلك تارة بالقضاء والقدر، تارة يذكرون الإيمان بالقدر وتارة يذكرون القضاء والقدر، يعني صراحة سنشرح ذلك، لا داعي لإعطائكم تفسيرا آخر وشرحا كذلك آخر. المهم فهو إذن يعبر عنه كذلك تارة يعني تارة بالقضاء والقدر، وعليه فإنه ينبغي تعريف القضاء والقدر، وهل هناك فرق بينهما أو هما متلازمان لا يخرج أو ينفك أحدهما عن الآخر كما سيأتي بيانه وذكره. فتعريف القدر في اللغة القدر بفتح الدال يعني هكذا، ويأتي كذلك بإسكان الدال المهملة هكذا الدال المهملة يعني بمعنى تقرأ القدر وتقرأ القدر هكذا. ولهذا ذكر أهل اللغة في ذلك كما ذكر الليث القضاء الموفق يقال يعني قدر الله هكذا، إذن هذا قدر وكذلك قدر الله هذا تقديرا إلى غير ذلك. ويذكر ابن منظور، هذا ابن منظور تعرفون عنده في اللغة، هذا عموما أئمة في اللغة، وابن منظور صاحب الكتاب لسان العرب، نعم لسان العرب يعني. فذكر قال القدر الاسم والقدر والقدر يعني المصدر، شايفين يريد أن يفرق لما تقرأها بالفتح إيش معناها ولما تقرأها بالسكون إيش معناها، نعم. وأمام يعني كذلك، وأما تعريف القدر شرعا هذا تعريفه في اللغة، تعريفه في الشرع فهو ما قدره الله من الأشياء في الأزل أن تكون أي ستقع في أوقات
معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدر ما قدرها، أي بناء على علمه السابق بالأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل خلقها. وأما تعريف القضاء، مدام قلنا يستعمل تارة القضاء والقدر، فتجدون بعض الكتب الاعتقاد الواجب في القدر، القدر في ضوء الكتاب والسنة كذا كذا، وترى كتاب القضاء والقدر في القرآن والسنة هو نفسه،

كذا كذا، وترى كتاب القضاء والقدر في القرآن والسنة هو نفسه. ولهذا عرضنا أن عرفنا القدر ابتداء إذا أفرد، وإذا جاء كذلك معطوفا، وجاء كذلك مقرونا، وجاء كذلك مذكورا مع القدر أي القضاء والقدر، فإن تعريف القضاء في اللغة هو الحكم والمنع والحتم والبيان، وأصله القطع والفصل. هكذا إذن، وقضاء الشيء وإحكامه وإمضاؤه، هذا معناه في اللغة. أما تعريفه في الشرع، تعريفه في الاصطلاح الشرعي، فهو علم الله سبحانه وتعالى وكتابته وما طابق ذلك، يعني مشيئته وخلقه. وقال الخطابي، هذا أبو سليمان الخطابي، هذا صاحب كتاب معالم السنن، وقلنا كذلك في ضبط الألفاظ وضبط معانيها كذلك له جهود وأعمال وله مصنفات وأقوال. نعم يا إخوان، هذا أبو الخطابي قال: وإنما انظروا، وإنما معناه عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أفعال العباد. هكذا، سامحوني.

إذن قلنا بما يكون من أفعال العباد وأكسابهم مثلا وصدورها عن تقدير منه، بما يكون من أفعالهم بكل صراحة وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها هكذا. فائدة يوجد بين القضاء والقدر تلازم، حيث يدخل ويدخل، نديروا الأولى، يدخل أحدهما في معنى الآخر إذا ذكر على حدة. بمعنى إذا أخذنا القدر على حدة، لفظ القدر على حدة، يدخل في معنى القضاء ومعنى القضاء. وإذا ذكرنا القضاء دون القدر فإننا نعني به كذلك، ويفهم منه أيضا ويحمل عليه ويدخل فيه كذلك ذكر القدر. هذه ألفاظ معروفة، هنالك ألفاظ في الشريعة، مثلا الفقير والمسكين إذا اجتمع اتفق وذكر في موضع واحد يراد بالفقير ذا الحاجة مثلا، الذي يملك ما شاء الله من الطعام ويملك ما لا يكفي ويسعه، أعني المسكين الذي يملك ما لا يملك، ومع أنه يملك الطعام ويملك من المال ولكن حاجة قليلة لا تسعه مثلا لسد أو لوقت كذا وكذا. بدليل تذكرون قصة الخضر مع موسى في قضية السفينة لما خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. نعم. بعدين لما فسر له العلة والحكمة والسبب والقصد وأنه في الحق فيه مصلحة، وصف هؤلاء العمال قال فأما السفينة فكانت لمساكين، مساكين يملكون سفينة يعملون في البحر، يعني يعملون بها في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذن معنى انظروا مساكين ويملكون سفينة، قلت كيف هؤلاء مساكين أغنياء؟ لا، لأن الحاجة لا تزال قائمة، ولم يستوفوا ولم يستكملوا حاجتهم بذلك.

أما الفقير المعدم يعني الذي لا يملك إطلاقا أشد حاجة من المسكين وأفقر كذلك من المسكين. لكن إذا ذكر المسكين يراد به الفقير ابتداء وأصالة بصورة أصلية مبدئية أولية. كيف؟ إذا الحاجة فهذا أشد الحاجة أشد المحتاجين، ومن كان أشد أولى وأسبق وأليق بالتقديم من غيره كما تعلمون. المهم باختصار حتى لا نطيل في هذا. إذن ولذلك قلنا يوجد بين القضاء والقدر تلازم، حيث يدخل أحدهما في معنى الآخر إذا ذكر على حدة ولم يذكر الآخر فقد ورد ذكرهما معا يعني مقترنين في مواضع عديدة، وجاء كذلك في مواضع أي في نصوص شرعية أخرى متفرقين. إذن فأنت تارة ذكر كذا، فإذا ذكر بهذه الصورة وهذه الصفة كيف يكون فهمه وتفسيره، وإذا ذكر بهذا الوجه وبهذا الأسلوب كذا كيف يكون وجهه. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قال القضاء والقدر متلازمان إن اجتمعا هكذا، يعني بمعنى مترادفان إن تفرق يعني إن اجتمع يعني إذا تفرق اجتمع وإن اجتمع تفرق. هذا الذي يقصده العلماء مثلا في قضية الإيمان والإسلام. تذكرون الإيمان والإسلام، لما نذكر الإيمان وحده نعني الإسلام، ولما نذكر الإسلام وحده نعني بذلك الإيمان، أي يدخل معنى الإيمان في ذكر لفظ الإسلام ومعنى الإسلام في ذكر لفظ الإيمان، يدخل هذا. وتقول أنت من أين لهم أن الإيمان والإسلام إذا افترق يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ يقول لك يوجد هذا في الحديث والسنة، أما كونه إذا افترق اجتمع يعني هذا يعبر عن ذلك في نصوص كثيرة. حتى إذا اجتمع افترق، نعطيك مثال، قالت الأعراب آمنا، سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وجاء في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن هنا معناه إذا رأيتم هنا فرق بين الإيمان والإسلام أو بين المؤمن والمسلم مثلا، فهو المؤمن أعلى درجة كما يقولون. وأما في الاجتماع يكفيكم حديث جبريل ولا لا؟ يكفيكم حديث جبريل لما يعني يفترقان، من حيث إذا افترق لكل دلالة ومعناه، قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، أي من الإسلام. قال صدقت، قال عجبنا للمرء يسأله ويصدقه، قال وما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله كما ذكرنا، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا هو بارك. لهذا العلماء أهل السنة يستندون في قول هذا ونقله وتقريره وتحريره وإثباته يعني يستندون إلى الأدلة، لا يقولون هذا من تلقاء أنفسهم أو ينقلونه عن بعضهم أو من غير الأدلة الشرعية الدالة على هذه المسائل العقدية. نعم يا إخوان، ذكرنا إذن هذا المسألة، فقلت مثال ذلك
يقال في لفظ الإيمان والإسلام وكذلك الفقير والمسكين والبر والتقوى ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في هذا المعنى. وإنما استعمل المصنف رحمه الله القدر هنا في الرسالة مع استخدام الشرع يعني كذلك للفظة القضاء. نعم، وذلك لما لكون كلمة القدر أعم وأغلب استخداما. الذي يذكر في النصوص نجد في النصوص قال الحديث وأن تؤمن بالقدر، ونجد في الآثار ذكر هذه المسألة باسم القدر. فقال إذن كما قلت لكم القاعدة التي يمشي عليها أهل السنة حتى يبينوا إذا أردنا أن نستعمل شيئا بطريقة تقديم أو تفضيل، ما هو تفضيل، طريقة تقديم وذكر وتغليب وما إلى ذلك، ما غلبه الشرع نغلبه، وما أكثر ذكره الشرع نكثر من ذكره وإلى غيرك، لكن من غير نفي أو إنكار لغيره، إنما هكذا تأدبا وتعاملا واقتداء واتساء يعني بالشرع، تأتسي بالشرع كما هو شأن البسملة. تلاحظون العلماء يكتبون البسملة في على طرة أو على مقدمة وفي أول كل كتاب كانوا يبدأون به هكذا. فيأتيك تقول أنت لما يفعلون هذا؟ لم يخترعوها من أنفسهم، من تقاء أنفسهم، إنما لأن القرآن صوره مبدوءة بالبسملة هكذا ولا لا؟ وأن النبي في السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب ويصدر خطاباته بالبسملة كما هي رسالة إلى هرقل هكذا. وكذلك حتى الأنبياء من قبله، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. معناه يريد أن يقول هذه الأشياء شيء جميل أن نتأدب، وفي معنى البسملة وفي الحكمة والمعنى وتفسير ذلك في البداية بالبسملة لها أنك كأنك يعني تتبرك، تسأل الله باسم الله سبحانه وتكتب، يعني كأنك تيمنا وتبركا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيما تكتبه وأن إلى غير ذلك. ولهذا بارك الله فيكم، هو هذا الذي جعله مثلا يعني جعل المصنف مثلا يبدأ يذكر هذه اللفظة وهذه العبارة من باب لا من باب النسخ ولا من باب الرفع، أي كون هذه أصح من هذه أو كون هذه تذكر والأخرى لا تذكر، لا، إنما فقط لكون هذا الذي استعمله السلف فالأصل في اتباع من سلف، كما قال يعني ابن مسعود وغيره كذلك لما قال ونقتدي ولا نبتدي. انظر، نقتدي ولا نبتدي، نتبع ولا نبتدع، مفهومة من شدة ودقة وقوة الاتباع أنك لا تبتدئ بشيء إلا إذا رأيت من يقتدى به ويتبع كذلك ويحتذى به فعله، كما يقال هل لك فيه سلف، هكذا ولا لا؟ ولذلك قال إذن وكذلك هو في يعني في كلامي واستخدام الصحابة وأتباعهم. والمصنفون كذلك من أهل العلم، فإنهم في هذا الباب المتعلق بهذا الموضوع فإنهم بكل صراحة يبوبون ويقولون باب القدر أو كتاب القدر وما ورد كذلك فيه،
وهم كثيرون جدا. ومع ذلك أقول ومع ذلك فإن نقول في يعني في المسألة يعني فإن القول في المسألة في الحقيقة هو مثل ما قال ابن الأثير في تصوير وتمثيل التلازم والذي وبين القضاء والقدر، حيث قال القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. يعني انظر ذلك التوجيه اللطيف وذلك التفسير الحكيم، بارك الله فيكم. فقوله كذلك أي قول المصنف الإيمان بالقدر يشير ويريد به تقرير أو تذكير العبد بوجوب الإيمان بالقدر معتقدا اعتقادا جازما لا يشوبه شك ويؤمن به كذلك إيمانا صادقا لا يعتريه ريب كذلك، وأنه ركن من أركان الإيمان الستة، حيث لا يصح الإيمان إلا به كما دل على ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومجيبا جبريل لما سأله عن الإيمان، ذكرنا ذلك أختصر الذي ذكرناه لا نعيد ذكره. ومشيرا كذلك إلى وجوب معرفته مبينا أهمية ذلك وحكمه وآثاره، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه فإن أهم ما يجب معرفته على المكلف النبيل فضلا عن الفاضل يعني الجليل ما ورد في القضاء والقدر والحكمة، هكذا ما شاء الله يعني كما ذكر هو قال فهو من أسنى المقاصد، والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه ومبدأ الدين المبين وختامه، فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان التي يرجع إليها ويدور في جميع التي يرجع إليها أي العبد الإنسان ويدور في جميع تصاريفه عليها. فالعدل إذن قوام الملك، والحكمة كذلك مظهر الحمد، والتوحيد يتضمن كما يقولون يعني متضمن لنهاية الحكمة وكمال النعمة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالقدر والحكمة إذن ظهر خلقه وشرعه المبين، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والأمر بوجوب الإيمان بالقدر قد وردت فيه وجاءت نصوص وأدلة كثيرة سواء من الكتاب أو السنة، وكذلك انعقد عليه الإجماع كما يعني ذكر وقرر ذلك الحافظ المقدسي في كتابه الاقتصاد في ذكر الاعتقاد هكذا، إذ يقول فيه وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، وبقضاء الله وقدره لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته، خلق من شاء للسعادة
واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله بها عدلا، فهو سر استأثر به أي الله تعالى، وعلم حجبه عن خلقه. هكذا إذن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد دل على هذا الأصل العظيم والركن المتين من أركان الإيمان آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم، يمكننا ذكر بعضها في سياق الاستدلال ووجه الاستشهاد. منها قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر، وكذلك قوله تعالى: وكان أمر الله قد يعني وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وكذلك قوله تعالى اكتفينا بثلاث آيات، وكذلك تضافرت وتكاثرت الأدلة من السنة النبوية دالة على الإيمان بالقدر. نذكر منها ما جاء من حديث جبريل، هذا تذكرونه، لكن تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتيمنا وتبركا كذلك بذكر حديثه نقرأه، ولو نضحي بوقت لأنه لا بد من يعني ذكر أحاديث النبي وفضل ذكرها، أشياء يكفيك فضلا ذكره والصلاة عليه. المهم قلت يعني أنه نذكر منها حديث جبريل الطويل المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن حديث آخر وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فكذلك جاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وحديث عمران بن حسين، وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، كان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وعن طاووس رضي الله تعالى عنه قال: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون، أي كلهم الذين أدركتهم يعني سمعتهم وألفيتهم، يقولون ماذا يقولون؟ كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. وأما الإجماع فقد انعقد على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. هكذا فقد نقل، فقد يعني نقل ذلك وحكاه غير واحد من الأئمة والعلماء، وعددهم في الحقيقة كثير. وممن نقل ذلك وحكاه الإمامان الحافظان أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي رحمهما الله، حيث قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أي من معتقدهم، يعني بكلمة المذهب أي من معتقدهم وقولهم هكذا، ويعني وكان من مذهبهم، ذكر مسائل إلى أن بلغ إلى قوله:
والقدر خيره وشره، بل والقدر خيره وشره من الله تعالى. هكذا إذن فذكر هذا، وهذه العقيدة الرازيين مشهورة، كنا شرحناها هنا قبل 3 سنوات. وقال ابن قتيبة رحمه الله، يعني قال أصحاب الحديث كلهم أي جميعهم على أن الله خالق الخير والشر. وقال النووي أيضا وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه تؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. وقال ابن حجر مذهب السلف قاطبة أن الأمور بتقدير الله، وإن الإيمان بالقدر لا يصح ولا يتم إلا بالإيمان بمراتب القدر، وتسمى كذلك أركان القدر، وتسمى أركان القدر وتحقيق يعني إيمان بها وتحقيقها جميعها، وهي متلازمة مترابطة ومتكاملة، فمن أقر بها كلها فقد اكتمل إيمانه بالقدر، ومن أهمل وانتقص واحدا منها أو أكثر اختل إيمانه بالقدر. وهذه المراتب هي كالتالي: المرتبة الأولى العلم، وهو الاعتقاد الجازم بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويدخل في ذلك أفعال العباد، وأنه علم أفعال العباد وجميع أحوالهم قبل أن يخلقهم، كذلك علم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم، يعني في حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار قبل أن يخلق الجنة والنار. وعلم دق ذلك، أي دقيقه، دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه. يعني إذن فهو علم بذلك قبل أن يخلقهم وأعمالهم، ولم يزدد في علمه بكينونيته، يعني ذلك الشيء، يعني مثلا استحق اسم الرب واستحق اسم الخالق قبل أن يخلق المخلوقات، لا نقول إنما استحق اسم الخالق بعدما خلق، وصف بهذا واتصف بهذا، إنما ربك سبحانه وتعالى علم بذلك بمن سيخلق وكل ما يتعلق بخلقه وكل ما يتعلق بمخلوقاته جميعا كما تعلمون. ومن الأدلة في الحقيقة، ومن الأدلة الدالة على هذه المرتبة، وهي كذلك كثيرة، أنا أؤكد على كثيرة بأنها ليس دليلا واحدا أو اثنين أو ثلاثة، إنما هي كثيرة، إنما نذكر دليلا أو دليلين للاستدلال وللاستشهاد كذلك، وإلا طالب الحق يكفيه دليل واحد، لما تقول قال الله يكفي، قل صدق الله، ما لا داعي للإكثار والاستطراد والاسترسال وكذا، لا لا يكفي. وكذلك الحديث، أما صاحب هوى
والمبطل والذي يتعمد مخالفة النصوص فيعمد إلى أنه يؤثر الهوى، إثار الهوى على الدليل أو نحو ذلك. فلو جئته بألف ومئة يعني ألف دليل فلن يستجيب ولن يقتنع للأسف. ومن الأدلة قلنا على ذلك قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هكذا. ومن أدلة ولهذا التفيت بآية ومن أدلة السنة كذلك هي كثيرة قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين لما سألوه أنت الآن تقول خلق النار وخلق لها أهلها أو خلق الجنة لما ذكر يعني أنه خلق الجنة وخلق لها أهلها أو حديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يكن بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولا لا والعكس كذلك. ذكر حديث في مثل هذا المعنى والسياق والباب. قالوا فلم العمل إذن؟ فلم العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني واعلم القدر هذا لا تستطيع مجانبته أو مخالفته أو بعد لا ما كما قال الحديث لن يعني هذا الذي أصابك لم يكن ليخطئك وأينما كنت أينما كنت ومهما احتميت ومهما ابتنعت ومهما يصيبك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هذا الذي كتبه لا يرده راد ولن يرده عنك كذلك. ولهذا بارك الله فيكم ذكر لما ذكروا له أولاد المشركين قال الله أعلم يعني علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء ولا لا يا إخوان الشامل قال الله أعلم بما كانوا بمعنى بما كانوا عاملين هو أعلم بما سيعملون. ولهذا يا إخوان فالقدر فالقدر البعض يتفلسف ما تفلسف هذا علمك وهذا ليس علما صحيحا وليس علما سليما ولا مطابقا ولا موافقا ولا مفسرا ولا مرتبطا بعلم الله. فربك كما قال ربنا ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك ربنا نهانا أن نتكلم عنه بمحض التخمين والتخرف وأن تقولوا على الله ابتداء. الأصل عدم القول بغير علم إطلاقا هذا هو الأصل حتى لا تقع في القول على الله والقول على الرسول ونحو ذلك بغير علم. ولهذا قال ولا تقف ما ليس لك به علم ابتداء خاصة لما قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن يعني ذكر الشديد والخطير والكبير ثم الأكبر منه ثم الأخطر منه حتى الشرك ذكره وختم ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء في استنباط الحكمة والسر والمعنى والفائدة في تأخير وذكر القول عليه بغير علم وكأنها من أعلى الجرائم بل هي كذلك عفوا يعني وأخطر الذنوب والموبقات وهذه المناهي التي نهى عنها والمحرمات التي حرمها. قال لأن القول على الله سبب تلك الشرور كلها ووسيلة إلى ذلك كذلك. ولهذا قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا قال الله أعلم بما كانوا عاملين. المرتبة الثانية العفو
وهي أن يؤمن العبد الإيمان الصادق والجازم بأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما سبق به علمه من مقادير الخلائق كلها إلى يوم القيامة، وقد علمه وكتبه هكذا قبل حدوثه. فمن الأدلة على ذلك من الكتاب وهي كثيرة، نذكر قول الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. العفو يا أخوان. وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ومن الأدلة كذلك من أدلة السنة، نورد حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وحديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في الحديث: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي أن يؤمن العبد بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فمشيئته للأشياء قبل كونها وفقا لما سبق به علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وأن ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. والنصوص الشرعية الدالة على هذا الأصل كذلك كثيرة، سواء من الكتاب الكريم أو السنة النبوية. فأما من أدلة الكتاب فقوله تعالى: ربك يخلق ما يشاء ويختار. وقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما من أدلة السنة التي هي كذلك كثيرة، نذكر منها ما يلي: فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه سائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ما شاء، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، أو ارزقني إن شئت، ليعزم المسألة، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له سبحانه وتعالى. بمعنى: لا داعي لقولك إن شئت، فإنه كل شيء يعني بمشيئته تبارك وتعالى. أي نعم، بقيت 10 دقائق. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فائدة: إن مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة تجتمعان فيما كان وما سيكون، وتفتق يعني تفترقان
فيما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يعني يشأ كونه لا يكون لعدم مشيئته له لا لعدم قدرته عليه. قال الله تعالى: لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. المرتبة الرابعة وهي أن يؤمن العبد أن الله خالق كل شيء، أي الخلق، وتارة يعبرون عنها بالإيجاد، مرتبة الخلق، وهي أن يؤمن العبد أن الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله هكذا، وكل متحرك وحركته، وخالق كل ساكن وسكونه، فما من ذرة في السماوات والأرض إلا والله خالقها وخالق حركتها وسكناتها. لقد دلت على هذا الأصل كذلك والمرتبة أدلة من الكتاب والسنة وهي كثيرة. فأما من الكتاب، أي من أدلة الكتاب، قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقوله تعالى كذلك: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأما من أدلة السنة النبوية الشريفة فنذكر منها ما رواه المغيرة بن شعبة عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة، أي عقب الصلاة وبعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب القدر من صحيحه، وقال ابن بطال، هذا أحد شراح صحيح البخاري، في شرحه: المراد بالحديث إثبات خلق الله تعالى جميع أعمال العباد. ومن أدلة السنة كذلك ما رواه حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه في سياق تقرير هذه المرتبة: وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله عليه وسلم، وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار. وقول المصنف خيره وشره أراد به بيان أهمية الإيمان بأن الخير والشر بقدر الله، أي أنه داخل ومندرج تحت القضاء والقدر، وأنه من لم يعتقد أو يؤمن بأن ما أصابه من خير أو شر من الإيمان بالقدر فإيمانه غير صحيح، إذ أن من لم يؤمن بالقدر لم يكن مؤمنا بالله، يعني بذلك كذلك بالله. وكذلك من لم يؤمن بأن الخير والشر من القدر لم يكن كذلك مؤمنا بالقدر. ولقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
هذه المعلومة المهمة والمسألة الدقيقة، حيث قال: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأن كل ذلك واقع بقضاء الله وقدره، فمشيئته نافذة وأمره ماض في خلقه جميعا. ومن الأدلة على هذا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هكذا هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. هكذا. وزاد الإمام الحميدي رحمه الله في تقريره لأصول السنة، يعني هذه إضافة وقت زيادة، لما ذكر الإمام بالقدر ومسألة القدر زاد هذه الزائدة، قلت: وزاد الإمام الحميدي رحمه الله في تقريره لأصول السنة في مصنفه الذي كتبه في الاعتقاد، حيث قال فيه: أصول السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره وحلمه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله. وهذا أمر متفق عليه من قبل أئمة السلف من أهل الإسلام قاطبة، كما قال الإمام عبد الغني المقدسي، كنت ذكرت هذا الكلام في أول الذكر، يعني لا داعي لذكره مع ضيق الوقت، وقال أعني يغني مش لا داعي، يغني عن ذكره ما ذكرنا، ولما تستصحبونه وتستذكرونه تجدونه. المهم باختصار، وقال أبو عثمان الصابوني الذي جمع كتابا في عقيدة أصحاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال في هذا الباب: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر كذلك بقضاء الله وقدره، ولا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرأة إلا ما كتبه له، أي كتبه الله له. وقال كذلك النووي: مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله وخلقه، سواء خيرها أو شرها. تنبيه، هذا تنبيه مهم، قلت: فإنه لا يعني القول بكون الشر والخير من قدر الله تعالى كما هو مقرر في أصول الاعتقاد مما تقدم ذكره وبيانه، القول بنسبة وإضافة الشر إلى الله وصفا أو تسمية في أفعاله وكذا شيء، يعني قلت يعني، وهذا قول العلماء في الحقيقة، استغفر الله، بل يعني هم هذا مقرر عند العلماء. وللإمام ابن القيم في رسالة كتاب يعني سميك، يعني الشفاء العليل، يعني ذكر كلاما ما شاء الله مفيدا بل ونافعا وجامعا، ولعله يكون مانعا في هذه المسألة كذلك، أي بمعنى يغني ويغني ويشفي ما شاء الله، ويروي أيضا، بارك الله فيكم. ولهذا قال: القول بنسبة، يعني مما تقدم ذكره وبيانه، أن القول بنسبة وإضافة الشر إلى الله، بل الشر لا يضاف إليه، فلا تصح نسبة الشر وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى، بل الشر
لا يضاف إلى الرب تعالى كما قال أهل العلم. ومنهم ابن القيم في طريق الهجرتين والشفاء العليم، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: لا يضاف إلى الرب تعالى وصفا ولا فعلا ولا تسمية، وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم. إذن هكذا، فكل ما خلق الله وأمر الله به خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، وإنما يدخله الشر يعني من جهة إضافته إلى العبد. شايفين؟ من جهة إضافته إلى العبد. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه كما كان يدعو مثلا في دعائه: اللهم اهدنا، تذكرون هذا الحديث، وكان يدعو من بين ما كان يدعو: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، هكذا. ففي هذا الدعاء نزه الله تعالى، أي النبي صلى الله عليه وسلم نزه الله تعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير كما تقدم، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه. وفي هذا السياق يرد قول ابن القيم رحمة ابن القيم الجوزية، لما قال ابن قيم الجوزية، لما نقول ابن القيم لا داعي لذكر الجوزية، إنما ابن قيم الجوزية لأن أباه كان قيما يشتغل في تلك المنطقة فسمي بذلك ابن قيم الجوزية. المهم باختصار رحمه الله فقال: فالشر ليس إلى الرب تبارك وتعالى بوجه من الوجوه، بأي وجه، يعني يريد أن يقول يعني الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، ليس إلى الرب، أي لا ينسب ولا يضاف ولا يعني بأي وجه من وجوه، بصورة مطلقة بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. ثم وإنما يدخل، الله يبارك فيك، بارك الله فيك ما شاء الله، وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر، في المقضي المقدر، ويكون شرا بالنسبة إلى محل، يعني إلى محل، وخيرا بالنسبة إلى محل آخر. قد يكون نفس المقدور مثلا في بوجه أو في محل أو في مكان أو في إنسان يكون شرا والآخر يكون خيرا، ولا لا؟ ولهذا جاءت كنت: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولا لا؟ وعسى أن تحبوا شيئا زيد وهو شر لكم. المهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإلى هذا يشير الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، نحب أن نستشهد بأقوال من عاصرنا من العلماء، يعني هؤلاء الذين كانت لهم جهود في مسائل العقيدة وفي كتب العقيدة وفي شرحها وبذلها ونشرها وتوسيع نطاقها وتحفيظها وتعليم الناس شروحها، وكل ما شاء الله من هذا، حتى يعني ما شاء الله يصلهم ثواب ذلك، سواء الذين ذكرنا أو من لم نذكر كذلك. المهم باختصار قال:
قال يعني يقول في هذا السياق والمقام: الخدر ليس فيه شر، وإنما الشر في المقدور. فوجه يعني فبكل صراحة بدليل فوجه تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. هذا ووجه تفسيره أو يعني وتوجيه ابن العثيمين توجيه هذا الكلام، وجهه هذا التوجيه السديد كيف هو وما معنى قوله في دعائه: والشر ليس إليك. وكذلك لما تقرأ: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والحافظ حكمي يقول كلام ماتع، ذكر كلاما ماتع ونافع في الحقيقة، وجامع ومانع في هذا الباب، في مسألة في رسالته الموسومة بأعلام السنة النبوية المنشورة، هكذا رسالة عند الأعلام السنة المنشورة. قوله المصنف إن شاء الله نتوقف بهذا بعد، لم يبقى وقت ولا بقي شوي، لا نزيد 5 دقائق سامحوني. قول المصنف: والتصديق بالأحاديث فيه. هذا الباب وهذا الموضوع وهذه المسألة، رأيتم مثلا غير في مسألة الشر والخير كيف كان تفسيرها وتوجيهها وتقريرها وذكرها، حتى يفهم الناس بأنه حتى وإن كان في ذلك الذي قدره الله شر، فينبغي أن تؤمن به وأن لا تجزع، وأن تعلم بأنه في الحقيقة لعلك تقول: ليتني ما فعلت هذا، وكأنك تتسخط وأنك تتضجر وكأنك. لا والله، قدر الله، فأنت تسلم لقدر الله سبحانه وتعالى، وتصبر على ذلك، وقد يكون فيه أذى لك وشرا لك صراحة أو عليك، ولكن فاتك. يقال أن حصلت فتن، أن جنديا من جنود بعض الأمراء في زمان حصلت فتن، فاستنفر كل الجنود، كلهم ينبغي أن يذهبوا لمقاتلة مثلا طائفة من كذا وكذا، وهو قتال فتنة. فطلب ضابطا من الضباط، قائدا من القوات يعني من القادة، ذلك القائد بكل صراحة قبل ذلك سقط فكسرت قدماه، لا يستطيع الوقوف. قبل ذلك، قبل تلك الفتنة، جاءه صاحبه يعوده فذكره، قال: لعل في ذلك خير، ما يدرك. أنت الآن تعتبره شر، هو صح شر، كيف حصل له الكسر ولا يستطيع الحركة ولا يستطيع المشي وما إلى ذلك مما حصل، يتأذى يتوجع يتألم إلى غير ذلك. فقال: لعل في ذلك. قال: أنت ترى ما أصابني وتقول، وترى ما حل بي وتقول هو خير. فترك. فبعد ذلك جاءت هذه الفتنة، لما طلب وجد على حاله أنه لا يستطيع الوقوف، فانصرف عنه، أي صرف النظر عنه. فلما جاءه مرة أخرى قال: والله ما أعقلك وما أحكمك، حقا صرف الله بي بهذا الذي أصابني فتنة كبرى وشرا عظيما. انظروا يا إخوان، ولهذا الإنسان ما دام يعني قد هذا المكروه الذي أصابه أو السوء الذي مسه أو ما أصابه من الشر، دائما وأبدا لا شك يعلم بأنه قدر الله، ولما يعلم بأنه قدر الله يسلي نفسه ويواسي نفسه ويطمئن. ولهذا قال تعالى: وبشر الصابرين. هذا يسمى بحبس النفس على الطاعة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. تحتسب في ما تكره وما تحب،
في حلو الأشياء ومرها، في شر الأمور وخيرها. قال المصنف إذن: والتصديق بالأحاديث فيه، صدقوا كل ما ورد صدقوا، وإن لم كما سيأتي، وإن لم تفهموه وتعقلوه، وإن لم تدركوا معناه ومراده، وإن لم يعني تصلوا إلى فهم أسراره وحكمه ومعانيه كل شيء، فليس معناه أنك إذا لم تفهمه ليس صحيحا وليس مقبولا وليس معمولا به. بل انظروا كيف تقابل النصوص وكيف تقابل الأدلة الشرعية، الآيات والأحاديث مثلا. قال: والتصديق بالأحاديث والإيمان بها، أي الاعتقاد.

0: الآيات والأحاديث مثلا، قال والتصديق بالأحاديث والإيمان بها، أي الاعتقاد الجازم بصدق الأخبار أي الآثار النبوية الواردة في باب القدر الذي تناوله المصنف هنا بالتقرير والتحرير والعرض والشرح، فأشار إلى وجوب تلقي وقولها وقبول هذه الأحاديث والإيمان بها، ويعني بذلك التصديق الجازم بصدق هذه الأخبار ومخبرها والانقياد لها ومدلولها ومقتضاها، وذلك لكون يعني التصديق لا يتم إلا بأمرين، أحدهما اعتقاد الصدق أي صدق المخبر، اعتقاد صدق المخبر في أخباره، وكذلك الثاني محبة القلب والانقياد يعني لذلك الخبر الذي صدقته كذلك. بارك الله فيكم. ثم ذكر قال وفي سياق بيان ذلك والدلالة عليه عطف المصنف رحمه الله الإيمان بالأحاديث الواردة والثابتة في القدر على معنى ومراد التصديق، وهذا ما أشار إليه ودل عليه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ونحن نقول الإيمان هو التصديق، لكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له. سنواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، فصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48,400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.

0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس ما قبل الأخير، أي المجلس الحادي عشر، الحادي عشر الذي يسبق المجلس الخاتم لهذه المجالس. فطبعا بقيت أصول عديدة ولا لا؟ إن شاء الله سنوجز ونختصر بما لا يخل بالمضمون ومعنى ما يريده وشرح ما يريده، ولو يأتي أو جاء على سبيل الإيجاز والاختصار، لكنه إيجاز واختصار غير مهمل وغير مغفل. لا نهمل ما ينبغي ذكره ولا كذلك نغفل عنه كذلك. تفضل اقرأ علينا يعني ما تناولناه أولا، ثم نمشي شيئا فشي أصلا فيما تبقى شطرا في هذه الفترة الصباحية، وشطرا آخر في الجلسة المسائية بإذن الله تعالى. تفضل. أين قلم؟
1: الحمد لله رب العالمين قلم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالأقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن أت عن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك مناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق فإنما هو كلام الله. فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
0: حسبك، هل نكتفي بهذا بعدين إن شاء الله. ثم تذكر تناول مسألة دائما يؤكد يا إخوان بترك الجدال هكذا ولا لا، والمناظرة وما إلى ذلك، أي بالكلام والرأي والعقل هكذا والهوى هكذا، يعني يبين هذا ما شاء الله أنه ينبغي للإنسان أن يجتنب هذا. لما يا إخوان؟ لأن ولا يتعلم الجدل. قلنا الجدل هنا كما ذكر الإمام أحمد وكما استعرضنا في الشرح أنه لا يكون إلا على سبيل الضرورة الملحة. يا أخي أقلع، قلنا إلا على سبيل الضرورة القائمة الملحة وترتب المصلح واقتضاء الحاجة لمعرفة ذلك وبيانه أو رد ذلك وضحده. وكذلك يعني تكون المصلحة قائمة عليه وبينة كذلك وراجحة أيضا. ويتولى هذا ليس كل من هب ودب، لأن الجدال يكون بالعلم. حقا الأنبياء كانت تجادل أقوامها بالحق والعلم والبيان والمعرفة لدحض الباطل وتفنيده ورفع الجهل كذلك وزيفه الجهل الملك وهكذا. فلهذا وعادة وغالبا أن هذا باختصار حتى لا نطيل، لأن عندنا كما قلنا أصول كثيرة، بين يدينا أصول كثيرة في انتظارنا، وإن شاء الله لا ننتهي من هذه السلسلة حتى نكون أتينا على آخر أصل بإذن الله تعالى. قلنا لأن يعني الخوض في الباطل والجدل والمراء ونحو ذلك والخصومات والكلام بالعقل ومقابلة المنطوق بمفهومك وفهمك ومقابلة النقول بالعقول وإلى غير ذلك، هذا يؤدي إلى رد الحق والاستخفاف به، ويؤدي كذلك إلى معارضته وعدم قبوله. ويرحم الله أظن عن ابن تيمية لما قال من ترك الحق ابتلي بالباطل، من ترك الحق ابتلي بالباطل، يعني بالتعلق بالباطل ومحبة الباطل والإقبال على الباطل وقبول الباطل والتعلق والاعتقاد إلى أن يرد ويسعى في رد الحق بالباطل، إلى أن يصل إلى معارضة الحق بماذا؟ بالباطل. هذا غلط. ولذلك بارك الله فيكم أصحاب الكلام الذين تكلموا في الشرع وفي علومه وفي مسائله، بل وتكلموا حتى في أدلته، في آخر مطافهم انتهى بهم المطاف إلى مصاف الشاكين في الدين، أورثهم شكا هذا المنطق كذا، أصبحوا يشكون في الأدلة الشرعية. رأيتم كلام ذلك المعتزلي عمرو بن عبيد كيف تعامل مع حديث عبد الله بن مسعود؟ رأيتم بكل وقاحة وبكل جرأة كما يقولون جراءة، يعني لا يبالي عياذا بالله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي الأصل فيه التصديق والإيمان، الأصل فيه الإقرار والتسليم، لكن للأسف الشديد. ولهذا بارك الله فيكم كما قلنا قالوا وكأنهم قال بلسان حالهم جميعا، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي ووبال. انظروا إلى كلامهم المتأخر الآن ما سأذكره، ولم ينفعنا طول عمرنا هذا الكلام، يعني يقاله كما يقولون أمثال الشهر الثاني وأبو المعالي الجويني وأبو حامد والفخر الرازي وغيرهم أساطين وفرسان المنطق والجدل والكلام، قالوا هذا والله ليس بعلم وليس بنافع وليس كذلك بلائق لمن يريد أن يتعلم كلام الله، بل يصرفك عن فهم كلام الله ويصدك عن سبيل الله. ولهذا قال ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. ثم إذا بين بأنه خاصة أنه لا تكون المناظرة في الشرع، لا تناظر أحدا يخالف الشرع فيما ينال. أصل الصحابة كانوا يردون، لما؟ لأنك لو ناظرته ولو كنت تفوقه علما، هكذا تفوقه علما وتفوته كذلك عقلا، فإنه قد يغتر بذلك. ولهذا رأيتم مالك بن أنس لما جاءه ذلك الرجل قال أردت مجادلتك أو أن أجادلك، ففي رواية قال له أنا لست في شك من ديني، إنما اذهب إلى شاك مثلك فجادله، أما أنا في يقين تام. لأنه يعلم وأعلمه وذكر له بأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء وأرسله الله بالهدى ودين الحق وبهذا العلم النافع والبيان الجلي الساطع، يعني والحمد لله ما ترك شيئا، بل حتى اليهود ذكروا هذا، قالوا كما جاء ذلك الرجل إلى سلمان لما قال له إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. انظروا حتى القراءة، قد يكون الرجل قالها من باب أو على سبيل ووجه الاستهزاء والازدراء والسخرية والتهكم مثلا، رد عليه بالدليل. هذه أمور ينبغي أن تعظم، هذه النصوص ينبغي أن تعظم. قال أجل، انظروا، قال أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة بميامننا، ونهانا، يعني نهانا بهت الرجل. حتى مسألة قضاء الحاجة فيها أحكام، أوامر ونواهي، أشياء مباحة وأشياء محرمة، يعني سبحان الله. ولهذا قال أبو ذر الغفاري كما روى هذا الأثر الأول رواه مسلم عن سلمان الفارسي، وكما روى كذلك جابر بن عبد الله، بل أبو ذر الغفاري فيما أخرجه
2: الطبراني في معجمه الكبير قال أبو ذر نهانا النبي استغفر الله قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. انظروا. ولذلك إذن فكان مالك يعلمه ذلك ويرد عليه، وخاصة كما ذكر الإمام أحمد يعني لما ذكر المناظرة في مسائل الشرع والنصوص التي ثبتت بها هذه مسائل الاعتقاد من الآيات والأحاديث، فإنه لعله كما سيأتي ذكر ذلك وتأكيده من الإمام يعني الإمام أحمد يبين أنه لا يناظر لا يعني ولا يجادل، لأن الجدل هذا كما قلنا منتهى صاحبه الانحراف ومعارضة النصوص هكذا ومخالفة النصوص والشك في ثبوتها وكذلك عدم التصديق والتسليم لها إلى غير ذلك. فإذا سيأتي كذلك ذكر ذلك لاحقا بارك الله فيكم. ولهذا ذكر المسألة خاصة كما قلت لكم مثلا لأنه ذكر كما في الأول في الكلام في القرآن، الكلام في القدر، الكلام في الرؤيا التي تكلم فيها المتكلمون وقابلوا وعارضوا بعض النصوص بعض النصوص بنصوص أخرى، إنما تلك المعارضة قائمة على القراءات الخاطئة والتفسيرات المقلوبة والمفاهيم كذلك المعكوسة كما هو شأن الفرق الضالة سواء في الإيمان كما هو حال وقول المرجئة وكذلك في الرؤيا كما هو حال المعتزلة ومن لف لفهم وهكذا دواليك. ثم كذلك انتقل إلى القرآن باختصار، ولهذا يشير يعني بتأكيده على النهي وتحريم يعني المناظرات هذه وكذلك المجادلات والمخاصمات أي الخصومات، لأنه كما تعرفون في قول السلف كما هو قول عمر ابن عبد العزيز من جعل دينه عرضة للخصومات يخاصم به ويجادل ويناظر قال أكثر التنقل، لم يستقر من قول إلى قول ومن وجه إلى آخر ونحو ذلك بارك الله فيكم. ولذا والحديث يريد به المراء حتى لا يقع في الحرام يجتنب المراء، والمراء كما قال يعني في القرآن كفر كما سيأتي. ثم ذكر قولا أصلا آخر عفوا بين أصلا آخر من أصول أهل السنة والجماعة وهو قوله والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. هنا يريد انظروا أن يبين هذا الأصل الذي ينبغي أن يعتقدوه ويدينوا به هكذا يدينونه أيضا يعني أن يدينوه وأن يصدق كما قلنا يصدق بذلك ويقر بذلك ويعتقد ذلك يعني اعتقادا جازما وإيمانا صادقا خالصا أن يعلم بأن أن يعتقد بأن كلام الله أي القرآن كلام الله. أولا يشير إلى إثبات كلام الله وبأن الكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى هكذا إذن، والقرآن من كلام الله تبارك وتعالى. نذكر هذا باختصار فقط، والقرآن كذلك كلام من كلامه تبارك وتعالى. وقلنا مسائل استصحبوها، مسائل الاعتقاد، مسائل العقيدة، أي مسألة تذكرها تثبتها توردها إلا ويلزمك ويجب عليك إرداقها وذكر الدليل الدال عليها أيضا من الأدلة النقلية، لأنك أنت تقول مسائل الاعتقاد وهذا وقول الحق والقول الصواب أنه لا تدرك بالعقول ولا كذلك تضرب لها الأمثال ولا كذلك تكون وتثبت وتنشأ وتنبني، أي تبنى على الأقيسة العقلية وإلى غير ذلك، لأنه لا مجال إلا الحديث، تورد الحديث الصحيح أو الآية أو تذكر إجماع السلف على ذلك، وهذا كله ملزم ومقتضي ودال على ذلك. فإذا فلما ننظر إلى القرآن الكريم وأنه من كلام الله، تذكر مثلا قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هكذا. إذن هذا مما يدل على أنه كلام الله، يكفي في الحقيقة لإثبات ذلك هذه الآية، لكن مع ذلك هنالك آيات يعضد بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويقرر إلى غير ذلك، لكن مع ذلك الجهمية لن نتكلم عنهم إطلاقا، والمعتزلة كذلك تبعا، طوائف أخرى تجد الأشاعرة الماتوريدية وغير ذلك نحو ذلك ممن قالوا في الحقيقة بطريقة أو بأخرى يذهب قولهم يعني إلى عدم إثبات كلام الله حقيقة. ممكن يقول لك هذا كلام الله لكنه كلام هو معنى نفسي، هو معنى نفسي، ولهذا لا يقرون بأنه كلام على الحقيقة نثبته لله حقيقة إثباتا يليق بجلاله وكماله وعظمته تبارك وتعالى. ولهذا بارك الله فيكم فأهل السنة يستدلون بمثل هذه الأدلة، وكذلك ورد إذ البين قال فأجره حتى يسمع كلام الله، ويعني به ويقصد ويريد القرآن الكريم. وكذلك في الحديث نذكر باختصار الحديث، ذكرنا حديث جابر بن عبد الله لما ضيقت عليه قريش الخناق والنطاق ومنعته ومنعت الناس منه كذلك، فلم تتركه يبلغ هذا القرآن هذا الدين، لأن الله لما أنزل عليه ذلك قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فسعى النبي في سبيل تبليغه كما تعلمون وهكذا، ولكن قريش شككت وردت إلى ذلك من سوء ما فعلت، واتهمته بأن هذا القرآن في الحقيقة اكتتبه وبأنه أساطير الأولين، بأنه ليس من عند الله إلى غير ذلك مما قالت من أكاذيبها وافتراءاتها. إذن فكان في المواسم لما تأتي الوفود من خارج مكة كان يتلقاها ويستقبلها لعله يظهر بمن يقبل أن يجيره وأن يأخذه معه إلى بلده. فكان يقول: ألا رجل منكم يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني من أن أبلغ كلام ربي. هكذا إذن يا إخواني. ولذلك بارك الله فيكم، فمن الإجماع ذكر الدارمي في رده على الجهمية، في رده عليهم، بأن ثبت كما أورد إسحاق يعني ابن راهويا، راهويا وتقرأ رهوية، رهوية، والأصل والأصح راهويا بضم الهاء. المهم باختصار، فذكر عن يعني هذا إسحاق ابن راهويا وهو أحد من أدرك ابن دينار، هكذا عمر ابن دينار، أدرك عمر ابن دينار، أدركه وأخبره يعني عمر ابن دينار وأنه هو نفسه كذلك أدرك بنفسه يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك منهم جابر ابن عبد الله مثلا، أدرك كذلك أبا سعيد الخدري، أدرك أيضا عبد الله ابن زبير، وأدرك ما شاء الله يعني وعبد الله ابن عباس. المهم أدرك كذلك أجلة التابعين، فأدركهم يا إخوان وألفاهم يعني وسمعهم يقولون بقول مجمع عليه، أي أجمعوا عليه قاطبة، أي يرددونه ويذكرونه. ماذا سمعهم يقولون؟ قال: أدركتهم يقولون، يعني وهذا في الحقيقة فيما ذكره منذ 70 سنة، يعني أمد بعيد جدا، يعني جيل ممكن جيل بعد جيل، أو يعني وقت بعد وقت، عقود كثيرة، عقود عديدة وسنوات مديدة وعديدة كذلك. أدركهم يقولون، العفو، إن الله خالق وما سواه مخلوق، فالقرآن كلام الله. انظروا يا إخوان، فالقرآن، كلهم يقولون هذا الكلام، كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، هكذا، بمعنى أنه ليس مخلوقا. ولهذا الإمام أحمد ابن حنبل قال مؤصلا مفصلا، يعني يفصل القول ويؤصل في مدلول ومعنى ومقتضى القول أصلا عقديا، سنة نبوية ثابتة، وهي كما قلنا قوله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. لما؟ لأن هذا الذي كما ينبغي أن تعلم أنه قبل أن رأيتم ابن دينار قال أنهم كلهم يقولون أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. لعل نجد من السلف من لم يكن يذكر أنه ليس مخلوق، لأن يومئذ ما ظهرت هذه القالة أو المقالة الفاجرة الكافرة بخلق القرآن، أي القول بخلق القرآن. إنما هذه لما الجهم بن صفوان قال بها وقد أخذها عن الجعد ابن درهم. المهم باختصار يعني أخذ عن، وهو الذي نشرها وأذاعها ودعا إليها وعارض بها كذلك غيره، يعني كأنه خلاص هذا هو القول الحق والقول الصواب. فإذا قبل ما لم تظهر، لكن بعد ما ظهرت ينبغي التصريح بكونه غير مخلوق، كما فعل الإمام أحمد بن حنبل في قوله والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. انظروا بعد ذلك قال ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، اجهر به وأعلنه واذكره للناس حتى يعلم حقيقة عقيدتك، وأنك تقول في كلام الله بأنه ليس مخلوق، لأن القرآن صفة الله، يعني صفة من صفاته وهو كلامه، والكلام صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، صح ولا لا يا إخوان؟ ولهذا يريد أن يقول اجهر وأعلن وأبدي هذا بكل عزة وبكل شجاعة. ولهذا كان يريد أن يقول أعلنها ولا تخف، هكذا هو المسلم. قال ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، زيد فإن كلام الله ليس ببائن منه، ليس بمنفصل عنه. كلام الله صفة، هكذا صفة من صفاته تبارك وتعالى. إذن وقال وليس، هكذا كلامه، وليس يعني بمعنى من القرآن شيء مخلوق، يعني أبدا ما ليس في القرآن، هذا الذي يكتب في الألواح وهذا الذي ينقش على الأحجار وهذا الذي تعلو به الأصوات والحناجر وهذا الذي كذلك يقرأه القارئون وما إلى ذلك ويحفظه الحفظة، كله كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي مثلا الذي نجده مكتوبا أو كما يقولون بالتعبير الحديث مطبوعا في مطبوعات فهو كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي الإقرار والاعتراف، يعني الإقرار والتصديق والإيمان والتسليم، هكذا إذن. ولهذا كانوا من يعني الأئمة يؤكدون على ذلك. مثلا نأخذ سفيان ابن عيينة وغيره كذلك من الأئمة، كانوا يقولون لعل بعضهم لما يقرأ آيات فيؤولها ويحرف تفسيرها ويحملها على غير ظاهرها المراد، على غير ظاهر معناها المتبادر للقارئ مبنى ومعنى لفظا أي قراءة ودلالة، كما هو يقولون ألا لله، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فانظروا يا إخوان، قالوا إذن القرآن يشمله ذلك، في هو من خلق الله كل ما سواه، فيقال لا هذا كلام خاطئ. فتفسير قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، بعنا الخلق هم خلق الله حقيقة، الخلق كل ما خلق الله أي مخلوقات الله، بينما كيف فسروا الأمر وله الأمر، قال الأمر هو القرآن، هذا الذي يقوله ويفسر به أهل السنة والجماعة يفسرون قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. ولهذا وقال عمر رضي الله تعالى عنه القرآن كلام الله فلا تصرفوه هكذا يعني تصرفوه على آرائكم. وقال مالك رحمة الله عليه والقرآن كلام الله يعني ويستطبع قول من يقول والقرآن مخلوق كما ذكر رحمة الله. إذن بل قال مالك من سمعتموه يعني من سمع يقول هذا القول يوجع ضربا يؤدب ويعذر هكذا حتى يرجع عن قوله ويسجن حتى يرجع عن قوله. فإن لم يرجع انظروا إلى أي مدى وحد بلغ في التأديب. قال ويسجن وإلا سجن حتى يموت. لهذا بارك الله فيكم فهكذا القرآن الكريم. وصح لعل الجهمية ما فتئت تسعى في سبيل التشغيب والمعتزلة مثلا ومن لف لفهم ونحى نحوهم وقال بقولهم من الطوائف. فانظروا إلى الجهمية سعوا في نشر في إيهام وتفهيم في جعل الناس يعتقدون بأن القرآن مخلوق بعبارة أو أخرى بطريقة أو بغيرها. فلما قالوها صراحة وجدوا الرد صريحا ساطعا ما شاء الله يعني لا يقوى في وجهه الباطل فضلا عن مقارعته ومواجهته ومجابهته ومغالبته أبدا. فكان يرد عليهم أهل السنة وذكرنا أمثلة ومن بين هؤلاء إمام أحمد لأن في زمانه المأمون ابن هارون الرشيد الذي تأثر بكلام أولئك المخالفين للإمام أحمد بن حنبل وكان ابن أبي دؤاد ممن يسعى في الوشاية والكذب وتشويه صورة أحمد وأنه أتى بشيء بدعا من القول ما كان ليس لا من الكتاب ولا من السنة ولا قال به أحد من أئمة المسلمين. وأخذ يدلس ويلبس وأخذ يستدل بآيات وبعبارات من النصوص الشرعية مجملة. فإذا فكان تعرفون أن المأمون كان على طريقتهم فآذوا الإمام أحمد ورأيتم كيف سجن بسبب ذلك وكيف عذب بسبب ذلك. هو قال ولا يضعف أن يقول بأن القرآن غير مخلوق فهو كذلك لم يكن ضعيفا ولم يكن يعني ليقول كلامهم رغم ما تأذى به من عقوباتهم وما ضربوه وسلطوه عليهم من جلاديهم. فبقي يقول القرآن غير مخلوق القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود حتى نصر الله به السنة. بمعنى إذن هؤلاء الجهمية على اختلاف درجاتهم والطوائف القائلة بخلق القرآن على اختلاف كذلك مذاهبهم فإنهم لجأوا إلى طرق ملتوية. منهم من لجأ إلى عدم التصريح بالقول فقط وإلا يذكر من الكلام ما لا يقتضي نفي وعدم الإيمان أو إنكار القول بخلق القرآن، كالواقفة الذين سموا بهذا لأنهم توقفوا في المسألة، فلا هم يقولون مخلوق، بل نقول فلا هم يقولون غير مخلوق، وهذا هو الأصل والمطلوب والمفروض والحق والصواب، ولا يقولون كذلك أنه مخلوق، وهذا الذي ينبغي ألا يقولوه. فلما توقفوا، وعادة المتوقف كأنه شاك بين الأمرين اللذين لم يرجح أحدهما ولم يثبت أو يقر بأحدهما ولم يقل به كذلك، فقال فلما قيل لأحمد قال هذا أشد، يعني أشد من هؤلاء الذين جهروا وصرحوا، وحكم عليه كذلك بأنه هذا قول يعني كما يقولون بدعة، وقول كذلك وقول رجل متردد شاك، والشك في الدين كفر، فحكم كذلك لمن يعتقد ذلك وضمنيا يعني بها ذلك. فقال إذن الواقفة أشر من الجهمية، أي أشد شرا من الجهمية، وكذلك باختصار وكذلك لجأوا إلى طريقة أخرى لما وجدوا بأنه لا ينبغي التوقف ولا يقبل منكم التوقف ولا يحسن الظن بالمتوقف أي الواقف ولا كذا، إنما هم نوع من وفرقة من الجهمية ويقولون بقول الجهمية، فإنه وإن لم يكن مصرحا به لفظا فإنه مقصود ومراد ومقتضى كذلك ضمنيا كما يقولون، ضمنوا ذلك القول والتوقف ضمنوا هذا المعنى، قالوا لا بل نقول قولا لعله يكون مما يقبلونه ويقرونه ولا ينكرونه ولا يردونه علينا، فقالوا هذا القول، وهو قول طائفة سميت به بهذا القول وهذا الموقف وهذه الصورة والصفة، ألا وهو يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. شو التلاعب يا إخوان، لفظي وهم اللفظية الأولى سموها الواقفة لكونها وقفت وتوقفت في المسألة، يقولون كلام الله لا يعني لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، انظروا فهذا كلام باطل فاسد لا يجوز قوله هكذا، بارك الله فيكم. وهم من الجهمية كما ذكر الإمام أحمد وغير الإمام أحمد. وأما القول باللفظ حقيقة هذه كلمة مجملة، هذه كلمة مجملة تقتضي معنيين، معنى صحيح عند تفسيرها أقول وبيانها وشرحها ومرادي وبيان مرادي القائل بها وقصده كذلك، لما يسأل مثلا يقول ما قصدك وما مرادك بقولك لفظ بالقرآن مخلوق، لأن المسألة هنا تقتضي شيئين، إما أنها تعني وتقتضي الملفوظ الذي يتلفظ به أو اللفظ الذي هو اسم الفعل، أعني التلفظ يعني الملفوظ هذا الذي يلفظ به أو يعني مثلا بل الملفوظ واللفظ أي التلفظ، أعني ما يتلفظ به هو القرآن هذا غير مخلوق ولا لا؟ الأصل يقول لك لا، أنا أقصد هذا اللفظ أو التلفظ الذي أتلفظه والقراءة التي أقرأها وهذه الأصوات والحركة اللسان وإخراج الحرف من الحق، لأن في القرآن تخرجه من مخارجه وتنطقه بصفته وتقرأه بأحكامه مثلا، يقول هذه القراءة. فيقول أنا لا أريد بذلك الملفوظ وهو القرآن، إنما أريد الفعل وهو تلفظي بالقرآن الكريم، هذا الذي يقصده. فقيل فلا يجوز حتى هذه الكلمة. صح، نجد من السلف من يقول عند تفسير هذه العبارة لفظ بالقرآن مخلوق، يقولون الصوت، الصوت أي هذا التلفظ والقراءة وكلش، الصوت صوت القارئ، هكذا الصوت صوت القارئ، بينما هذا المقروء هذا الملفوظ قال هو كلام البارئ حتى يفرقوا. لكن مع ذلك في مسائل الاعتقاد يا إخوان لا يجوز الكلام في مسائل الاعتقاد وإيراد مسائل الاعتقاد وذكر يعني مسائل الاعتقاد بألفاظ ليست صريحة في الدلالة على ذلك، في بيان ذلك وتفسير وتقرير ذلك. الأصل أن يكون كلاما بينا، أن يكون كلاما فصلا، أن يكون كلاما محكما مفسرا، لا يحتمل وجهين، إنما يحتمل وجها واحدا منضبطا وضابطا، أي منضبطا في حقيقته وماهيته ونفسه وضابطا لغيره، بارك الله فيكم. لهذا إذن لما قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، إذن هؤلاء كذلك كما تعلمون حكم عليهم يعني السلف بماذا؟ حكموا بأنهم يعني يلحقون، وإن كان بعضهم يعذر، من يعذر؟ أعذروا الذين يعني هم معلومون معروفون مشهورون ظاهرون في سنيتهم، لكن مع ذلك لا يستحسنون القول حتى لا يلبسوا على العامة. العامة ما تعرف هذه الدقائق اللغوية، العامة ما تعرف هذا يعني الصراحة والفصاحة اللفظية في القراءة. العام يقرأ هذا عن وعلى يدي عالم سني ويثق فيه، وذلك العالم والمعلم السني لا يخون ثقته أبدا، إنما كما رأيتم أمثلة ذكرناها فيما سبق لما يذكر الأئمة السلف وفقهاؤهم يذكرون مسائل يذكرون الدليل عليها، لما يؤصلون شيئا أو يقعدون شيئا أو يقررون شيئا فإنهم يذكرون الدليل عليه، قال تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلف الصالح، حتى تطمئن وحتى تستيقن، بارك الله فيك. إذن ولهذا فالقرآن كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل قال والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال كذلك فإن كلام الله ليس ببائن عنه وليس منه شيء، أي في القرآن شيء مخلوق، لأن بعض الناس قد يلبسون يقولك هذا مخلوق، هذا مخلوق، نحن نتكلم ما هو، فيريد به لما يتلاعب بالألفاظ ولما يدلس أو يلبس أو يبلس كذلك عياذا بالله. فإذن يقول إذن هذا من هذا وهذا يعني فلسفة. ولهذا قال لا يصلح الجدال في القرآن، لا يصلح الرأي في العقيدة، لا يصلح التأويل فيها، لا لا لا لا، إنما الذي يصلح أن تقوم بإمرار هذه الآيات على ظاهرها وأن تفهمها كما فهمها أفهم الناس لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا وهم السلف. ومن أجل هذا يا إخوان رأيتم فيما سبق ذكرناه في أحد المجالس، من كان منكم مستنا وفي رواية مؤتسيا فليستنى، وفي رواية فليأتسي يعني فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا إلى أن قال فاحفظوا يعني لهم، فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بآثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، أي كانوا أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا، وهم الذين قال الله فيهم ومن اتبعهم بإحسان يا إخوان، يعني التابعون وأتباع التابعين وإلى يوم الدين، يعني كما يقولون يندرجون تحت عموم الآية، وهي قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا. انظروا إلى أي مسألة من مسائل الدين نجد فيها فرقا وطوائف قددا ومذاهب شتى وأقوالا متغايرة متباينة متعارضة، ونجد فيها أقوالا يقول بها الغلاة ويأتي من يخالفهم لكن بمخالفة مخالفة أيضا، وهم الجفات. رأينا قضية القضاء والقدر كيف تكلم في القدر القدرية النفاح، يعني فجانبوا الصواب وزاغوا عن الحق ولم يقولوا القول الصواب ولم يدينوا دين الحق في هذه المسألة، وكذلك عاكس القدرية النفاق الجبرية الذين قالوا لا ننفي إنما نثبته، أي نثبت القدر ولكن بصورة يقولون أن الإنسان مجبور على كل شيء، يعني لا إرادة له ولا خيار له. بينما قلنا الصحابة لما قرأوا آيات أحاديث تثبت بأن الله تعالى خلق للجنة خلق الجنة وخلق لها آلها وهم لم يخلقوا بعد بل قبل أن يخلق الجنة نفسها، المهم وخلقهم لها وهم في أسراب آبائهم هكذا سبحان الله. وكذلك النار، وذكر حديثا أشد تفصيلا لما قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع إلا كذا وكذا، قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وذكر أشياء أحاديث كذلك عن ذلك، فلما سألوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الصحابة إذا استشكلوا شيئا وإذا لم يفهموا شيئا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيزيل ذلك الإشكال ويرفع ذلك الإيهام والإبهام وما إلى ذلك فيفسره لهم ويبينه لهم كذلك. وهو لما قالوا إذن ففيما العمل إذن قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال وليس منه شيء مخلوق صح كله غير مخلوق كما ذكر أهل العلم. ثم قال كلاما قال

0: ثم قال كلاما، قال ولا يعني وإياك، نعم وإياك ومناظرة من أحدث فيه، أي من تكلم فيه بغير حق، بغير قول القول الصواب، بغير الكلام الصحيح الشرعي المرضي المرضي إلى غير ذلك، تكلم بالباطل، تكلم بالهذيان والبهتان. فهذا الذي مع ذلك يقول تعالى أثبت لك ذلك من أجل مناظرتك أو مناقشتك أو مجادلتك أو مخاصمتك، فتقول لا تقبل. لما؟ ما الأمر يعني مسألة القرآن لا شك فيها ولا مرية فيها. ولذلك جاء يريد بذلك الحديث الذي ذكرناه، المراء في القرآن كفر، ومن قال ذكرنا ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فقال هذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق في الحكم في الوزر في الاعتبار، يعني إنما يختلف عنه فقط كون زعم أنه قال أنه يعني قال كلام الله، شايف كلام الله سبحانه وتعالى، وما قال أنه مخلوق، زعم إما أن توقف، والآخر زعم إلى اللفظ إلى اللفظ إلى الملفوظ، ها إلى هذا إلى القراءة إلى المقروء، فقال هؤلاء كذلك شابهوا ووافقوا وهم أقرب إلى قول الجهمية من قول أهل السنة. هكذا إذن، فقال إذن وإنما انظروا، قال إذن هو فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، أي سواء بسواء، سبحان الله. قال فإن وإنما انظروا يؤكد، ختم بها تذكيرا وتقريرا، قال وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى، هو كلام الله ليس بمخلوق، وهذا هو الأصل، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ثم قال والإيمان بالرؤيا، أي نعم ذكر، يعني لما تجدني توقفت مباشرة تقرأ، نعم تفضل الله يحفظك.
1: ثم قال المؤلف والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا نناظر فيه أحدا.
0: إذن هنا أشار إلى أصل آخر، وهو إثبات الرؤية يوم القيامة، إثبات رؤية المؤمنين، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. قال كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي صح في الاصطلاح الحديثي، لما نستعمل عبارة رؤية كأنها بل هي كذلك تفيد التمرير، لا تفيد الجزم والقطع بصحة هذا الذي يروى، إنما لعله استعملها لغة لا اصطلاحا، أو لعل كذلك بعض الأحاديث

0: وإن كان فيها مقال فإنها ينجبر ذلك الضعف وترتقي كذلك إلى درجة الحجة ودرجة القبول. المهم باختصار فأقول استعمال لكلمة روية لا تعني كون الحديث الواردة في الرؤيا كما تعلمون يعني غير قوية وغير صحيحة، بل صحيحة يا إخوان، يعني كما خاصة حديث يعني جرير ابن عبد الله وحديث صهيب هكذا ولا لا، ونحو ذلك من الأحاديث التي أثبتت الرؤيا أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. ولو ننظر مثل ما ذكرنا في مسألة القرآن رأينا الطوائف التي أثبتت والتي نفت يعني ولم تؤمن ولم تعتقد أن القرآن كلام الله، فذكرنا الجهمية وذكرنا الطوائف التابعة لها هكذا من المعتزلة ونحو ذلك والكرامية وكذلك الأشاعرة وكذلك الماتريدية ونحو ذلك من هذه الطوائف. حتى الرؤية رؤية الله هنالك يا إخوان، لما أكد على هذه المسألة ابن حنبل رحمة الله عليه؟ لأنه ضع كذلك طوائف في مسألة رؤية الله تبارك وتعالى أي يوم القيامة أن الناس يرونه بعيون رؤوسهم بأبصارهم يرونه عيانا يوم القيامة. ورؤية الله فيها ثلاثة أقوال أو ثلاثة مذاهب، فيها الذين يثبتونها إثباتا مطلقا أي كأنهم يقولون بأن الله يرى في الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم الصوفية الذين يقولون بأن أئمتهم يرون الله في دنياهم، بل يقولون بالحلول والاتحاد كما تعلمون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هكذا ولا لا، فيا بأنك تراه من كرامات الله لك وإلى ذلك. ومنهم من يقول لا يرى إطلاقا كالخوارج مثلا المعتزلة ونحو ذلك من هذه الطوائف الضالة الذين يقولون لا يرى لا في الدنيا ابتداء ولا كذلك في الآخرة انتهاء، يقولون بعدم رؤيته وينفون إرادة ومعنى وتفسير تلك الآيات الدالة على الرؤيا بالرؤية الحقيقية التي تكون يوم القيامة. بينما أهل السنة لم ينفوا الرؤية مطلقة أي مطلقا ولم يثبتوها مطلقا كما هو ديدن ودين واعتقاد وقول الصوفية، إنما يقولون بأنه لا يرى في الدنيا لا يرى في الدنيا وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة في الآخرة. وما دمنا قد تناولنا هذه المسائل لأني أراني أو أجدني صراحة قد أطول وأطيل أكثر، فأقول هذه المسألة ما دمنا قد تناولناها في الدورة قبل 3 سنوات في شرح عقيدة الرازيين، والسنة الماضية في شرح السنة للمزني، إذن يعني تكفي الإشارة إلى ذلك بما ذكرنا، وأن الأحاديث التي وردت كذلك كما تعلمون فيعني بكل صراحة يعني كثيرة جدا جدا ومشهورة كذلك بارك الله فيكم هكذا. وخاصة لما ذكرنا في حديث جرير وحديث صهيب الذي أثبت يعني ثبت فيهما بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بمعنى كما يرون القمر بدرا أي ظاهرا صحوا. لما يكون بدرا رأيتم ليس فقط يرى بل يضيء كذلك للناس هكذا ولا لا ينير ويضيء للناس. وكذلك كما يرون الشمس في رائعة النهار كذلك صحوا لا يضامون في ذلك ما شاء الله ولا يضارون كذلك. وكذلك لما سألوا هل نرى ربنا ذكر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة أي هل نرى ربنا يوم القيامة ذكر لهم صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كذلك. انظروا يا إخوان ومثل لهم الرؤية للمرئي مثل لهم صفة الرؤية وحقيقة الرؤية بأنهم يرونه كما يرون القمر صحوا أي لما يكون بدرا وكما يرون الشمس ساطعة مثلا واضحة صافية في رائعة النهار هكذا. هذا في الحقيقة إنما هو تشبيه للرؤية حتى يقول انظر كما إذن وكأنه يدل على كونها يعني هذه الرؤية تشبيه للخالق بالمخلوق. قال لا كما ذكر ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية فقال هو في الحقيقة تشبيه لماذا أو تمثيل لماذا تشبيه للرؤية أي رؤية القمر يعني رؤية الله بكذا الرؤية بالرؤية للمرئي وهو الله تعالى بالقمر والشمس. انظروا حتى في تمثيله الذي في مثله الذي ضربه وفي تفسيره الذي ذكره نفى التشبيه ونفى التمثيل ونفى الإيهام أن يوهم كلامه هذا المعنى أو أنه كلام مبهم في ذلك أبدا. هكذا في مسائل الاعتقاد يذكرونها مفسرة موضحة محكمة صريحة في لفظها صحيحة في مدلولها بارك الله فيكم. نعم. ثم أشار هنا باختصار أقول قال بقي ربع ساعة مهما حاولت الاختصار الله أعلم. قال وأن النبي قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح يعني صحيح وارد ومروي عنه ومأثور عنه. قال ذكر ممن رواه قتادة يعني بذلك قتادة بن دعامة السدوسي قتادة عن عكرمة عن ابن عباس وأنه رواه الحكم ابن آبان وعن عكرمة عن ابن عباس وذكر من رواه كذا. ولكن كما تعلمون يعني رؤية النبي لربه ربه سبحانه وتعالى في الحقيقة لم ثابت أقول باختصار لأنه صح في تفسيرها اختلفوا في تفسير لكن لم يختلفوا في حقيقة الرؤية إنما الثابت أنه لم يره رأي العين لأنه سئل عن ذلك فقال أن لي أن أراه أي أن لي أن أراه نور، رأى النور. وقال البعض بأن حتى كلمة الرؤيا هنا يعني بها جبريل، أنني رأيته على خلقته وصفته الأصلية شايف. أما ربه لم يذكر أنه ويصرح بأنه رآه، بالعكس. قد يقول البعض، أقول باختصار شديد جدا، حتى لكن لا إخلال ولا إهمال، أقول دائما هذه طريقتي. فأقول إنما لعل عائشة أم المؤمنين جزمت وكذبت كل من يقول أن النبي رأى ربه تبارك وتعالى ليلة أسري به، ليلة الإسراء مثلا، ولا لا يا إخوان؟ فقالت في بين ما قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله، يعني ذكر من بين الثلاث، تذكرون الحديث يعني، وهو من الثلاث التي نفتها نفيا قاطعا جازما: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي ليلة أسري به فلا تصدقوه. ما رأى. ولذلك المصنف هنا في الحقيقة لما ذكر المسألة بكل صراحة لم يشأ، وهذا هو الأصل. ولهذا بعض الجهال قالوا اختلف الصحابة، لأنه منهم من قال رآه ومنهم من قال لم يره، ولا لا؟ قال اختلفوا في أصول العقيدة. ما اختلفوا في أصول العقيدة، إنما هنا ما دام قد رآه مثلا بفؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى مثلا. وفي حديث جرير بن عبد الله، مو جرير بن عبد الله، حديث كعب بن مالك، وهذا الحديث شرح هذا الحديث الإمام ابن رجب الحنبلي في رسالة اختصام الملأ الأعلى، وفيها يصرح النبي أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام. لكن يا إخوان، هذا ما نقول سبحانه وتعالى: الحديث صحيح ورسالة لابن رجب، وشرحها ووجهها توجيها سليما، لم يخض في التكييف والتمثيل وما إلى ذلك كما قال المصنف هنا. قال الأصل هذا الحديث التي وردت نقوم بإمرارها على ظاهرها. ولهذا قال لما ذكر الحديث ورواته، لما ذكر الحديث ورواته هكذا المتعددة، قال: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع بين الحديثين، إذا أردنا أن نجمع بين الأحاديث التي تثبت وتنفي، فالتي تنفي أن يكون قد رآه ببصره هكذا، هذا. والآخر أنه بقلبه أو بفؤاده أو أنه رآه في المنام أو شيء. ولذلك ما يصلح الجزم بمعنى وبلفظ وبتفسير وبتقرير شيء حتى يدل الدليل عليه. فالإمام أحمد بن حنبل ذكر الأحاديث الواردة في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به هكذا، لكن وذكر قال: الذين يقولون بهذا لم يقولوا تخمينا أو تخرصا أو اجتهادا أو رأيا أو بمقتضى العقل، لا أبدا، قالوا به بما رووه وبما علموه من الأحاديث الدالة على ذلك. ولكن ما دام تلك الأحاديث هكذا رأينا مختلفة هكذا، فقالوا في الحقيقة الأصل الإقرار بثبوتها والتصديق بصحتها وكذلك ووجوب إثباتها وما إلى ذلك، فليس لك أن تخوض فيها، إنما ينبغي عدم الكلام فيها أصلا، إمرارها على ظاهرها ثم لا تزيد، لأن الصحابة كانوا كذلك ومن جاء بعدهم لم يخض في المسألة ولم يزد على ما قالوا ولم يتجاوز حدود ما وقفوا عنده، كما قال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف عندما وقفوا عنده، أي الذي وقفوا عنده، وقف عندما وقفوا وقل بما قالوا وكف عما كفوا، أي أمسك، كف لسانك وأمسك فمك، لا تتكلم بما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال: ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره. كيف؟ لا نكيف، مثال لا نضرب الأمثال، كذا أي شيء، ها إنما نقف عند حده، ما دام حديثا نصدق به، فإن قائله هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. زيد: ولا نناظر فيه أحدا، أي لا نناظر كذلك فيه أحدا. ثم نعم،
1: ثم قال المؤلف: والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد، كما جاء في الأثر: والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد لذلك وترك مجادلته.
0: بارك الله فيك. أنا لأول مرة أقول لكم هذا، شعرت شوي بالتعب، ممكن إن شاء الله فضلت أن أتوقف بعد التعليق بشرح هذه ونتوقف، كنت أحببت أن أزيد ولو نصف ساعة هكذا، لكن إن شاء الله نترك هذا للمساء أحسن. فهنا تكلم عن الميزان، عن الميزان يا إخوان، قال: ولئي بالعطف، واو العطف، لما يستعمل دائما واو واو واو واو بمعنى يعطف هذا على ما سبق، يعطف هذا على ما يعني ذلك المعطوف عليه، ما سبق ذكره وتقدم بيانه، ويأخذ معناه وحكمه، يأخذ حكمه، بمعنى هو من أصول السنة ومن مسائل العقيدة التي يجب الإيمان بها وإلى غير ذلك كما ذكرنا في الأول. ولهذا قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة، هذه الموازين التي تنصب يوم القيامة. إذن هذا من أصول أهل السنة والجماعة، بما دائما مسائل العقيدة، بما أخبر الله به بأنه سيكون هذا في اليوم الآخر، ومن ذلك كما ذكرنا ما ذكر من هذه الآيات. ويكفيك قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، يعني دقائق الأمور، يعني بكل صراحة الأمور دقيقة. سامحوني سامحوني. الحمد لله. يعني الأمور الدقيقة والجليلة، الثقيلة والخفيفة كما تذكرون. فأما من ثقلت وأما من خفت، ولا لا؟ يعني ولهذا يذكر أنها كما ذكر المصنف هنا، قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء، وذكر قال: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح، فلا يزن جناح بعوضة. بمعنى حتى الأشياء كل شيء يوزن، ولهذا كما ذكرنا سورة القارعة، إذن يوزن الشيء الدقيق وكذلك الثقيل والعظيم والكبير وما إلى ذلك. بارك الله فيكم. فذكر الحديث هكذا، والشيخ بن الإمام أحمد بن حنبل يذكر حتى في الشواهد، الشواهد يستنبطها أو يستمدها أو يأخذها ويستخرجها من الحديث، لا يأتي بها بطريقة إنشائية أو عقلية، لا، يذكر حتى الأمثلة من الكتاب والسنة. بارك الله فيك. ولهذا كما جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل العظيم، هنا مثل بالعبد الذي يوزن يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وأن الأعمال كذلك أعمال العباد توزن كما جاء في الأثر. يعني وأمر الإيمان به وتصديقه والتصديق به والإعرار كذلك عمن رد ذلك أبدا، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومن خاض بهذا الأسلوب وبهذه الصورة، بهذه الصورة وهذا الأسلوب والصفة، إنما لا يقعد معهم ولا يستمر في جلوسهم، وإذا علموا بأن هذا منهجهم وبأن هذا مذهبهم وأن هذه طريقتهم فلا يقعد معهم البتة وإطلاقا. ولذلك جاء يعني حديث أنه يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يوزن عند الله. انظروا، لأن العبرة بذلك الميزان الذي يدل على عظم شأن وقدر ذلك الإنسان أو ذلك الموزون، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني كما ذكر في شأن غير الصالحين وغير المتقين ونحو ذلك. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون ذلك الحديث لما ارتقى عبد الله ابن مسعود، يعني مثلا يجتني في فصل ويريد جني الثمار هكذا ولا لا؟ المهم فتعلق وعلق بعرجون، بعرجون، إذن فمن دقة ساقيه، لأنه لما تعلق أو علق به رأى بعض الصحابة، رأى بعض الصحابة دقة ساقيه هكذا ورقتها مثلا بكل هكذا، إذن فكأنهم بكل صراحة فجعلوا يعجبون من ذلك، من دقة ساقيه يعجبون، يعني انظر انظر كيف مثلا يعجبون من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالله لهما أثقل في الميزان. انظروا، قد يكون الشيء ثقيلا حجما وجسما ومادة وماهية، ولكنه لما يوزن لا يساوي شيئا ولا يزن شيئا. وقد يكون الشيء دقيقا رقيقا خفيفا، ولكنه إذا وزن في الميزان وجعل ووضع في الميزان كان وزنه ثقيلا، كما قال في شأن عبد الله بن مسعود بأن ساقيه لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. إذن نكتفي الآن بهذا القدر، ونستأنف إن شاء الله في المساء إن شاء الله، وسننتهي إن شاء الله، ولكنني كذلك أحاول وسأفعل بإذن الله يعني الاختصار والإيجاز حتى نفرغ وننتهي ونستكمل ونستوفي كذلك، ونأتي على آخر صفحات هذه الرسالة العظيمة المتضمنة للمسائل العظيمة، ألا وهي أصول السنة لإمام السنة أحمد بن حنبل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله تعالى خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48,400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس التعليق على أصول السنة، على رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، ومع خاتمة هذه المجالس وكذلك الأبواب والأصول يعني التي وهي تقريبا أظن حوالي 40 أصلا، ها إن شاء الله سنعرج ونتناولها بإذن الله ولو بإيجاز، وشرطنا في الإيجاز أن يتحقق به الإنجاز، يعني إنجاز ذلك بمعنى لا يكون لا إخلال فيه ولا إهمال كذلك بإذن الله، ولو بإيجاز على الأقل إنسان يعرف معنى هذه الكلمات والأصول التي ذكرها. تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلفين وللسامعين والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه.
0: لم تقرأ المتن من أولها؟ قرأ هذه الأبواب، ما في مشكلة، يكفي. إذن هذا الباب أو الأصل آخر، وهو أن الله تعالى يكلم العباد هكذا. فهذا كذلك أصل من أصول الإيمان باليوم الآخر، يعني وكما ذكر فيما تقدم، يعني يؤمن الإنسان بالبعث والموت والجمع وبالجمع وما يتعلق، يؤمن بذلك، وأن الله أشار إلى ما يحصل وما يكون يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال المصنف أنه يكلم العباد. انظروا، ذكر هذا بعدما ذكر كلام الله، لأن الكثير أول قالوا أن له أن يكلمهم يعني حرفا وكذا وصوتا ويسمعونه وهو كلام حقيقة، كلاما فهو كلام حقيقة، فردوا عليهم في آيات كثيرة، وأنه لما كلم موسى كما قال ربنا: وكلم الله موسى تكليما، هكذا ولا لا؟ إذن ولذلك هنا الإمام أحمد بن حنبل يشير قائلا: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، ليس هنالك من يترجم. هذا عالم اليوم الآخر، لا نعلم في الحقيقة منه إلا ما علمنا وأعلمنا ربنا بما يكون كذلك هكذا وبما يتعلق بهذا العالم. عموما هكذا. ولذلك حقا تقول الناس يأتون من أقوام وأجناس وكذلك يتكلمون لغات مختلفة ولا لا؟ فكيف هذا في الحقيقة ربك سبحانه وتعالى الذي يكلمهم تبارك وتعالى؟ وأكد المصنف ليس له يعني ليس بينه بل بينهم وبينه ترجمان كما جاء في الحديث. قلنا المصنف يتحرى هكذا يا أمور الاعتقاد، ينبغي أن لا يعتريها انتقاد، يعني تكون صراحة مأثورة ثابتة مذكورة في الكتاب والسنة فتعبر بذلك وتعني معنى ذلك كذلك. ولهذا أشار رحمة الله عليه إلى أنه يعني ليس هنالك ترجمان ينقل أو يعيد أو يترجم ما قاله رب العالمين لعباده كذلك، بل يكلمهم يعني بكلام يكلم العباد بكلام يفهمونه ويعرفونه ويتحققونه وهكذا بارك الله فيكم. فقال يعني صح دائما أنت تستحضر ولا أعيد، يعني خاصة في هذه الحصة التي الوقت عزيز، قلت دائما تستحضر عدم إعمال العقد في أمور غيبية وفي أمور لا اجتهاد فيها ولا رأي ولا إعمال عقل ولا أي شيء أبدا، إنما لا بد أن تتأكد من صحة الآثار كما قال أول والسنة آثار هكذا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين كذلك أنها مفسرة للقرآن وأنها دلائل القرآن. دائما تستحضر هذه الأصول كذلك لفهمي وعقلي وفقهي هذه الكلمات. ولذلك إذن الإنسان هنا لا بد له من الإيمان به والتصديق، هذا هو الأصل كما قال ربنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. دائما هكذا يتلقى الناس خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا ثم أشار هكذا، أخشى لو أضفت يعني دائما نقف عند الشيء المجمل والموجز الذي يفي ويكفي إن شاء الله بإذن الله. ثم أشار المصنف أي الإمام أحمد بن حنبل إلى وجوب الإيمان، دائما يعطفها والإيمان والإيمان والإيمان. قد يقول الإنسان يذكرها معطوفة من دون ذكر الإيمان ويفهم منها الإيمان، لا يا إخوان، إنما حتى يكون كلام مفصلا حتى يكون كلامه كلاما خاصة في مسائل العقيدة مفصلا مدققا موثقا كل شيء، يعني لا بد من ذكر ذلك بما يدفع الإيهام والاضطراب وسوء الفهم وما إلى ذلك. ولهذا يشير كذلك هذه المسألة من أصول الاعتقاد التي يجب الإيمان بها. إذن الإيمان بالحوض هكذا، الإيمان بالحوض، وأشار وقال وأن الله سبحانه وتعالى وأن يعني أكرم رسوله يعني أكرمه سبحانه وتعالى بأن أعطاه كما جاء في قوله إن أعطيناك الكوثر، يعني الحوض هكذا حوضا أكرمه به سبحانه وتعالى. فأشار المصنف قائلا ومعبرا وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة، هذا يوم القيامة. قال ترد عليه أمته، ترد عليه أمته، تقبل عليه أمته كما جاءت الأحاديث، هكذا ولا لا؟ كينترد عليه أمته، وأشار إلى صفة هذا الحوض يعني في وصفه، وجاءت وأظن كذلك مثلا ذكر أظن في العرش للإمام الذهبي كتاب، يعني ذكر الأحاديث الواردة في صفة الحوض هكذا، وذكرت كذلك في كتب الاعتقاد الأحاديث الواردة في ذلك، ويعني وأن عرضه مثل طوله هكذا، ويعني مسيرة شهر، وآنيته كذلك كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه كما قال المصنف رحمة الله عليه. ولهذا ذكر الأحاديث منها، انظروا عبر قال على ما صحت به، بمعنى الأحاديث الذي استشهد بها واستدل بها وأثبت بها ذلك، وهذا هو الأصل في العقيدة، بل الأصل في الشرع عموما، بل الأصل في العلم النافع والشرع عموما، لا، لأن كما قال ابن تيمية العلم ما قام عليه الدليل، وإن كان يريد بذلك عموما ويريد بالدليل يعني ما الوسيلة التي يتوصل بها إلى ذلك المطلوب الخبر كما يعرفها أصول يعني الأصوليون والفقهاء. مثلا الأصوليون يعرفون الدليل بقولهم أنه لغة هو المرشد، هكذا المرشد الهادي الذي يهتدي به الإنسان، يعني شايف ويتوصل به الإنسان إلى مطلوبه وغرضه، فقالوا هو ما يمكن أن يتوصل بصحيح أي بحسن النظر فيه إلى مطلوب خبري، أي إلى مطلوب حكمي، إلى مطلوب علمي، وهكذا. ولهذا بارك الله فيكم، مما من الأحاديث التي جاءت في ذلك في وصف في صفة الحوض، قلنا يعني ما ذكره وما رواه الإمام البخاري ومسلم، يعني البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوض، وكذلك مسلم في كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، هكذا يعني إثبات يعني حوض نبينا وإثبات صفاته كذلك. ومن ذلك ما جاء من رواية عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي، يعني يريد أن يقول يعني كما تعلمون طوله وعرضه هكذا، فقال حوضي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق يعني هكذا، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كذلك كنجوم السماء، فمن شرب منه لم يظمأ أبدا، أي لا يظمأ بعد ذلك، بعدما شرب منه وبعد الشربة التي شربها أبدا، إلى غير ذلك مما جاء في ذلك بارك الله فيكم. ثم ماذا؟ تفضل، دائما تذكر ثلاثة حقها حتى نمشي، ثلاثة أصول بارك الله فيك، تفضل.
3: قال المؤلف عليه رحمة الله: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
0: ثم ذكر الإيمان بعذاب القبر، هذا كذلك أصل من أصول الاعتقاد، يجب الإيمان به وهو ما يؤمن به أهل السنة والجماعة ويثبتونه. لأنه قد تقولون لما يعني أكدت على هذا أو أكد على هذا؟ نعم، لأن كثيرا من الناس اشترطوا في مسائل الاعتقاد أن تكون منقولة، أن تكون مروية، أن تكون واردة وثابتة بالأحاديث المتواترة، فيقولون إذا جاء في إثبات ذلك وكأن الحديث حديث الآحاد لا تقوم به الحجة ولا يبنى عليه ولا يستفاد منه علم أو عمل، يعني لا عقيدة بل لعل العمل، يقولون نعمل به في الأحكام دون العقائد، غلط. فالحديث كما قال الشيخ الألباني، كتب رسالة قيمة في هذا الباب، يعني جديرة بالقراءة، خاصة مع شبهة التي أوردها القائلون بهذا والذاهبون إليه والمعتقدون له. أن كتب هذه الرسالة اسمها وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد والأحكام. قلنا المرة السابقة الحديث جملة، الحديث حجة بنفسه ولا لا؟ يعني هذا عموما. فهنا الآحاد ليس فقط يجوز، لأن بعضهم يقول يجوز، لا بل يجب، يجب الأخذ به والاستدلال به ويجب كذلك جعله كذلك أصلا يبنى عليه ما تبني من الاعتقاد إلى غير ذلك. فثابت ومثبت، أي ثابت شريطة أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تثبت به مثل هذه الأصول. ولهذا لما ذكر قال والإيمان بعذاب القبر، وأن في القبر نعيم وعذاب، يعذب الإنسان فيه وينعم كذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه ما يعني أن في القبر عذاب وأن الأمة تبتلى، انظر تبتلى أي تمتحن هكذا، وتبتلى في قبورها. وذكر كذلك عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، أو أن يسمعكم ما أسمعه من عذاب، يعني من عذاب القبر ما أسمعه. رأيتم الحديث الآخر الذي يفسر هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وسمع من فيهما، يعني سمع مثل ما تقولون، يعني كما تعلمون ما أنهم يعذبان، سمع كأن يعني أحوال هؤلاء وتعذب هؤلاء في ذلك وما إلى ذلك، فقال إنهما ليعذبان، هكذا إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير. فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر، أي لا يتنزه من البول. ولذلك بارك الله فيكم إذا ذكر ذلك، وأن والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ويعني وكذلك ويسأل المقبور الميت المدفون في ذلك القبر مثلا من ربك وما نبيك، هكذا سبحان الله، يعني يسأل عن دينه، عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وهذا الذي كما جاء في الأحاديث بأن الميت إذا مات ودفن، يعني إذا دفن ولما يفرغ المشيعون لجنازته من دفنه ويولون، انظروا ويولون أي ينصرفون، يسمع قرع نعالهم. المهم فبعد دفنه ماذا يحصل؟ يحصل هذا السؤال، هذا الذي أشار إليه الافتتان في القبر. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن ينعمنا في عذاب القبر ونعوذ به من عذاب القبر. المهم قال فيأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك، تذكرون من ربك وما دينك وما كنت تقول في ذلك الرجل. فأما المؤمنون فيثبته الله، يجيب يا إخوان، يجيب عن تلك الأسئلة الجواب الصواب كأنه يقرأها من كتاب، يعني لا يخطئ، لا يتردد ولا ينسى. يثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كما أشار وقال ويأتيه منكر ونكير، لأنه سئل الإمام أحمد، بعضهم يذكر قال جاء ملكان، جاء ذكر اللذين يسألان الميت بالعبارة التي يعبرون عنهما بإشارة، يعني وقوله ملكان فقط من غير تسمية، لأن التسمية لابد أن تكون ثابتة بالدليل. فسألوا الإمام أحمد في موضع آخر أقول غير هذا، سألوه هل هو ثابت اسم يعني الملكين أو اسمي الملكين بمنكر ونكير، فأشار إلى أن ذلك ثابت، فلا يعني فيجوز للإنسان أن يسميهما أو أن يطلق هذين الاسمين عليهما. هذا ثابت، لأن الأصل في الملائكة ليس لك أن تسميها بما شئت وبما اخترعت وأحدثت، لأن بعض الناس أطلقوا على بعض الملائكة أسماء ما أنزل الله بها من سلطان وغير ثابتة. مثال ذلك ربنا قال عن الملك الذي وكله بقبض أرواح الناس وأن يتوفى الناس، أشار بل ذكره يعني سبحانه وتعالى، قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هكذا الآية المهم. فهذا هو قال، فبعضهم أطلق عليه اسما وبعضهم ساق في ذلك وأورد أحاديث، ولكن وهو اسم عزرائيل، يسمون ملك الموت بعزرائيل. والراجح والصحيح يعني في هذا أنه لا يثبت يعني ولا تصح تسمية ملك الموت بهذا الاسم. الأسماء الأخرى كجبريل الموكل بالوحي، كإسرافيل هكذا الموكل بماذا؟ بالنبخ في البوق، يا أخي أقلك في الصور، هكذا كميكائيل الموكل كذلك ب يعني كما يقولون بالمطر تسيره وكذا، وكذلك النبات إلى غير ذلك. وكذلك مثلا نقول أي ملك لا بد كما قال ربنا، والآية صريحة في هذا الباب وظاهرة لفظا ومعنى كما يقولون، لفظا ودلالة، مبنى ومعنى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولهذا كل شيء بالدليل. ولهذا قال ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله، هكذا ولا لا؟ عز وجل وكيف أراد، تبقى تتأول حتى لا تتأول، تقول كيف يقعداني والمكان ضيق والقبر كذا. عالم البرزخ عالم غيبي كذلك، لا نعلم منه إلا ما ورد ذكره في القرآن، وكذلك ورد ذكره في السنة النبوية الصحيحة. فليس للإنسان أن يخترع شيئا أو أن يدعي شيئا هكذا. والإيمان به كذلك والتصديق، لا بد من الإيمان به والتصديق. سامحوني نختصر حتى

0: التصديق، لا بد من الإيمان به والتصديق. سامحوني نختصر حتى إن شاء الله مع هذا أخشى أن لا يعني نأتي على كل هذه الأصول ممكن. فأقول الثالث قلنا والإيمان يعني بعذاب القبر كذا إلى أن قلنا والإيمان به والتصديق كذلك. نعم إيه؟ فضل.
1: ثم قال عليه رحمة الله والإيمان بشفاعة النبي صلى الله إيه؟ عليه وسلم.
0: نعم فضل نسيت واصل
1: وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله إنما هو الإيمان به والتصديق به.
0: جيد. ثم أشار إلى الشفاعة وذكر الشفاعة وأنها كذلك تكون يوم القيامة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم فيشفعه الله في الخلق هكذا. ولذلك ذكر قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وهذا يكون في الآخرة. وهذه الشفاعة في الحقيقة والأحاديث التي جاءت فيها أحاديث متواترة وهي كما ذكر العلماء ذكروا أنواعها فمنهم من جعلها خمس المهم ولكن ومنهم من أجملها بمعنى ذكر بعضها في قسم واحد هكذا. المهم فهي كما ذكر المصنف رحمة الله عليه تنقسم إلى أي إلى سبعة أقسام، ثلاث تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأربعة يشترك معه فيها غيره أي عامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى الشفاعة في فصل القضاء وهو المقام المحمود لما يقوم الناس يوم القيامة يوم الفصل ويوم القضاء هكذا بارك الله فيكم بين الناس. وكتكون الشمس تعرفون الحديث الطويل وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق وتكون قريبة من رؤوسهم حتى يعني مثل ما يقول يعني يسيل العرق يعرق الناس وتختلف ويعني مثل ما قالوا أنه تختلف أحوال هؤلاء منهم من يكون عرقه إلى مثلا إلى ساقه إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى صدرته إلى كذا ومنهم من بكل صراحة يتجاوزه عرقه يعني بمعنى شدة الهول يوم القيامة. فالناس ذلك الموقف محرج ذلك الموقف شديد. فثمة يكون هذا المقام المحمود الذي وعد الله به رسوله والذي جعله خاصا به دون غيره من الأنبياء وهو كما ذكر كما ندعو تذكرون لما ندعو بعد فراغ المؤذن من آذانه فنتابعه ابتداء ونكرر ونردد معه ألفاظ الآذان إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد الفراغ من الآذان نأتي بالدعاء الثابت بعد الآذان وهي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا المقام المحمود.

0: الذي يكون يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يقول يا معي فيسجد سجدة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى له يا محمد اشفع تشفع يعني ارفع رأسك واشفع تشفع هكذا فيشفع في أمته كما أتى بيان هذه الحالات منها يعني هكذا يشفع في أهل الكبائر لأن أهل الضلال من الطوائف الضالة كالخوارج والمعتزلة يعتقدون في كون أصحاب الكبائر مخلدون في النار لا تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن شفاعة النبي بل وإن دعوة النبي ادخرها لأولئك العصاة من أمته وإن شفاعته تنالهم بإذن الله تعالى كما تعلمون. قلنا إذن ابتداء عند الموقف فإن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفصل القضائي وعند فصل القضاء وهو المقام المحمود الذي بكل صراحة تذكرون الحديث الطويل نسيت أن أذكر لا عند في ذلك الموقف الصعب يأتي الناس عموما لشدة الهول لشدة الأمر والحال رأيتم شدة العرق وشدة الحرارة وما إلى ذلك فيأتون مثلا آدم فيلتمسون منه ويسألونه أن يعني يشفع فيهم يعني فيبين بأنه ليس لها هذا المقام وهذه الشفاعة ردها لما ردها لأنه ليست له اذهبوا إلى غيري فإن يذكر له مثلا فإن الله قد غضب علي غضبا ولم يغضب بعده مثلا فقال فإنه نهاني عن الأكل في الشجرة فعصيت ثم يذكر يأتون إلى الأنبياء يأتون إلى نوح أب البشر يأتون إلى إبراهيم يأتون إلى موسى مثلا كلهم فهؤلاء أولو العزم أعني أولو العزم من الرسل هؤلاء كلهم يردها كل واحد يبين بأنه لا ليست له هكذا صراحة وليس كذلك له أن يعني يشفع لأن الله خصها واختص بها نبيه صلى الله عليه وسلم فلما يأتون النبي عليه الصلاة لم يرشدونه كل واحد يرشد إلى الثاني إلى أن جاء دور فأرشدوهم ووجهوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما يأتون النبي فيسجد يعني يسجد تلك السجدة في يعني كما تقولون في المقام وهو المقام المحمود فيسجد تلك السجدة وربه يكرمه ويقول يا محمد هكذا بكل صراحة لأنه بين بأنه كما قال في حديث أنا لها أي أنا الذي منحني واختصني وشرفني وأكرمني الله تعالى بها فلذلك فيقول له ربه يعني يا محمد اسأل تعطى واشفع تشفع. ثم ثانية أنهم يقفون عند باب الجنة لا يدخلونها يعني لما يأتي المؤمنون وأهل الجنة لدخولها فإنهم كذلك يتوقفون وقت فيستفتح فلما يعني فيستفتح فتفتح له من أنت أنا محمد أي صلى الله عليه وسلم أي رسول الله وصلوات الله وسلامه عليه وبالتالي فتكون خاصة به فتفتح كذلك الجنة يعني هذا كذلك القسم الثاني فتح باب الجنة قلنا وهي أيضا تختص به دون غيره من الأنبياء. الثالثة شفاعته في عمه هذه خاصة شفاعته في عمه أبي طالب. أبي طالب يا إخوان، وهي أن يخفف عليه العذاب الله سبحانه وتعالى، يعني تخفيف العذاب عنه صلى الله عليه وسلم، وليست كذلك كما قلنا لأحد غيره. وأما الشفاعات الأخرى فهي في الحقيقة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون لسائر الأنبياء والمرسلين، هكذا، وتكون لسائر الأنبياء والمرسلين والشهداء الذين كذلك يشفعون في ذويهم كذا وسائر المؤمنين. فأول هذه يعني فأول هذه هذا يعني هذه الأقسام الأخرى التي قلنا بأنها أربعة، يعني قلنا الشفاعة في قوم استحقوا العذاب، انظروا، لكثرة ذنوبهم أو يعني التي ارتكبوها، فيشفع فيهم ألا يعذبوا وأن يدخلوا الجنة بدون عذاب، هؤلاء الأول، وإن فعلوا من العذاب من الذنوب والخطايا ما يستحقون به العذاب، هكذا جزاء ما ارتكبوا من الذنوب، ما فعلوا من الخطايا، أي هكذا، لكن يشفع فيهم ألا يعذبهم وأن يدخلهم الجنة من غير أن يدخلهم النار، هكذا، بارك الله فيكم. ثم الثانية وهي في قوم، انظروا، الأولون أولئك المذنبون لم يدخلوا النار بشفاعته، فقبل الله شفاعته. أما القسم الثاني إنما يدخلون النار وليعذبوا على قدر ذنوبهم، فكذلك لما أدخلوا بسبب ذنوبهم يشفع فيهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع فيهم ألا يعني بكل صراحة أن يخرجوا منها وأن يدخلوا ويدخلوا الجنة، هذا قسم. وهنالك قسم ثالث في قوم استحقوا من يعني منازل أو درجات دنيا، منازل متدنية في الجنة، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع فيهم أن ترفع درجاتهم فوق ما استحقوه، وهذا تفضلا وتكرما من الله تعالى. أما الرابع في أهل الأعراف كما تعلمون، ثم قال، انظروا يا إخوان، ثم ذكر أن يعني المصنف في قوم يدخلون النار فيتعذبون فتحترق أجسامهم وتتفحم كذلك، هؤلاء المعذبين من المسلمين يموتون في النار، وأما غيرهم فإنهم لا يموتون فيها، فإذا هؤلاء يحيون مرة أخرى في نهر يلقون فيه، وهو نهر الحياة، يسمى بنهر الحياة أو الحياة، هذا النهر يعني كما تعلمون داخل، هو داخل باب الجنة أمامها، هكذا، إذن يوضعون عليه، فلما يوضعون بعدما تفحمت أجسامهم وكل شيء ينبتون من جديد، كما تنبت الحبة بكل صراحة في حميل السنبل، هكذا السيل، عفوا، كما ينبت يعني هكذا كما تنبت هذه الحبة. ولذلك وقد أنكر الشفاعة، من الذي قلنا دائما وأبدا نجد طوائف كثيرة رغم قوة هذه وصحة هذه الأدلة الشرعية، رأيتم كل شيء فيه دليل آية وحديثا وإجماع الأمة قاطبة وإجماع السلف والخلف من أهل السنة كذلك، لكن رغم ذلك نجد من ينكر ذلك ولا يؤمن به أي بالشفاعة. فهؤلاء الذين يقولون ويعتقدون بخلود المذنبين مرتكبي الكبيرة، يقولون من ارتكب الكبيرة ومن أصر عن الذنب فإصراره يعني على تلك الذنوب والمعاصي الكبائر يجعله يدخل النار ويخلد فيها ولا يخرج، وهذا رد عليهم كذلك، هم الخوارج والمعتزلة. والمعتزلة بارك الله فيك، تفضل.
1: وقال عليه رحمة الله: والإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
0: بارك الله فيك. ثم أخبر بل ثم ذكر بل ثم قرر هذا الأصل حتى يعتقده حتى يعلمه ويعرفه الناس، وهو أن المسيح الدجال خارج هكذا، وهذا طبعا أنتم تعلمون بأنه كذلك داخل في ماذا؟ في الإيمان بالغيب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور كما تعلمون. فالمسيح الدجال يشترك، يعني لعله لما تذكرون كلمة المسيح الدجال في تسميته أولا، أن يعني لما نجد هذا الاشتراك في اسم المسيح مع عيسى بن مريم في الاسم، ولكن هنالك فرق بينهما هكذا، هنالك فرق بينهما هكذا كما ذكر أهل العلم ما يأتي بعد تلك الإضافة. فيقال في الدجال في المسيح الدجال بمعنى الكذاب هكذا، لا يصدق، لا يصدق أبدا لا. ويقال في عيسى بن مريم المسيح، عيسى بن مريم كما ذكره القرآن، كما ذكره القرآن. وأما الآخر سمي للتفريق، والتفريق هنا للتمييز بينهما بما يمتاز أحدهما عن الآخر، الذي فضله الله وشرفه الله ويحبه الله هو المسيح عيسى بن مريم. أما المسيح الدجال فهو بالعكس مما ذكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ومما كان يدعو الله تعالى في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، إلى أن قال: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أي من شر فتنة هذا المسيح الدجال. إذن ولذلك بارك الله فيكم، فكذلك وصف أن هذا المسيح الدجال أعور العينين، أي العين اليمنى أعور، ومكتوب كذلك بين عينيه، بين عينيه مكتوب كافر. فأشار إذن عليه الصلاة والسلام، فإذن فبين أنه قال هذا المسيح الدجال جاءت فيه أحاديث وردت فيه التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، لأن فيه كما قلت لكم لما يؤكد على هذه الأشياء، على كينونتها ووجودها وتحقيق ويعني وأنها حق وأنها كذا، للرد على الطوائف المنكرة التي تنكر وجود المسيح. بل كما تعلمون، بل عند أهل السنة أن المسيح الدجال موجود الآن، ولا لا؟ كما جاء من حديث الجساسة، كما ثبت وأخبر ابن يعني من تميم الداري أنه رآه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذلك هو المسيح، فذلك وهو كذلك المسيح الدجال. ولهذا أشار إليه يعني بأن ذلك كائن حقا، إذن ولذلك أشار بأن المسيح الدجال يعني يقر ويؤمن به يعني وأخوة يعني المؤمنون والأنبياء في الحقيقة الذين جاءوا قبل وبعثوا وأرسلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أنذروا وحذروا أقوامهم من المسيح الدجال كما جاءت الأحاديث. بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك قال: وأن عيسى بن مريم ينزل يعني ينزل ويقتله، انظروا رأيتم ويقتله. إذن فهذا المسيح الدجال يقتله المسيح عيسى بن مريم رحمة صلوات الله وسلامه عليه، هكذا وسلامه عليه. وقال يعني كما تعلم كذلك، والإيمان هنا يتكلم عن مسألة أخرى، وهي مسألة بكل صراحة كثرة، لا أقول كثرة من حيث الكثرة، إنما خالف أهل السنة في ذلك بكل صراحة، خالف أهل السنة في ذلك أي في قضية الإيمان، وعارضوهم في ذلك يعني طوائف كثيرة ومذاهب عديدة. فالإيمان أشار بإيجاز واختصار، وهو قوله، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. انظروا إلى هذا كما جاء في الخبر، أي كما ورد وكما ثبت في الأثر، يعني بالخبر الأثر. ولهذا إذن لما قال والإيمان قول وعمل، لو نرجع ولو باختصار وما أقول بسرعة، إن أقول بإيجاز هكذا، فطوائف كثيرة عرفت الإيمان تعريفا باطلا، تعريفا فاسدا، تعريفا خاطئا يا إخوان. فمثلا نجد الغلاة، غلاة المرجئة، الجهم بن صفوان وغيره، مثلا الجهمية، يقولون ليس شرطا أن يتواطأ أو يتوافق الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح والأركان. هذا هو تعريفه عند أهل السنة كما سيأتي. بينما الغلاة قالوا يكفي في ذلك المعرفة، أن تعرف الله، ويكفي في ذلك أي أن تعرف ذلك بقلبك أو أن تعتقد ذلك بقلبك، الاعتقاد بالقلب فحسب فقط، لا يلزم ولا يجب الإقرار باللسان أو العمل بالأركان. فهذا قول باطل لا يصح، ولا يكون قائله مؤمنا الإيمان الحق هكذا. وفيه من جاء وهم الكرامية، يعني أتباع محمد بن كرام السجستاني، هؤلاء قالوا لا، إنما القول باللسان يكفي أن تقول ذلك بلسانك يكفي. سبحان الله. ولذلك كذلك هذا قول باطل وفاسد. وفيها المرجئة كذلك ما يسمون بمرجئة الفقهاء، هؤلاء قالوا هو اعتقاد بالقلب، أثبتوا كونه أي كون الإيمان اعتقادا بالقلب، وإقرار باللسان أي كونه إقرارا باللسان، لكنهم أخروا العمل وأرجأوا العمل، وبسبب ذلك سموا بالمرجئة. قالوا العمل ليس شرطا في الإيمان، وليس واجبا الإيمان به حتى تكون مؤمنا، وليس جزءا أو أصلا من أصول الإيمان، ولا يدخل في مسمى الإيمان وحقيقته، وهذا كله باطل. الأدلة خلاف ما يقولون، هي خلاف ما يقولون، سواء من الآيات أو الأحاديث، وكذلك إجماع العلماء وإجماع الأمة. أهل السنة كلهم أجمعوا على ذلك وتوارثوا ذلك عبر القرون والأعصار والأمصار. ولهذا لما قال الإيمان قول وعمل، فقول وعمل حقا صح، ورد تعريف الإيمان بعبارات، قد تجدون عند بعضهم يفصل، وعند بعضهم يجمل، وعند هكذا يعني يذكر بعبارة أخرى. أنت تظن مثلا، قد تظن أنت لما قال قول وعمل ما فيه اعتقاد، ولا لا، لم يذكر الاعتقاد، لا، كيف فسر القول والعمل لما قال قول وعمل؟ يعني بالقول قول القلب وقول اللسان، ويعني بالعمل عمل القلب، لأنه في أعمال قلبية ولا لا، لا يشارك اللسان القلب فيها ولا لا. ترون مثلا، نقول مثلا النية، تذكرون لما الإنسان ينوي ليس شرطا ولا يصح ولا يشرع أن يتلفظ بنفسه، كان يقول نويت الصلاة خلف صلاة، يذكر اسم الصلاة يعينها، قال نويت صلاة العصر خلف الإمام كذا كذا، لا لا، أو نفيت شيئا، لا، النية هي إرادة القلب، وهي كما يعرفها العلم عزم القلب على فعل شيء من أعمال القلوب. ولهذا كما قلت يعني العلماء أهل السنة قالوا، منهم من قال هذا، ومنهم من ذكره كذلك بأنه أي عرفوه بقولهم اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان، وزادوا كما قال الإمام أحمد يزيد بطاعة الرحمن أي يزيد الإيمان، وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الرحمن أي كذلك ينقص الإيمان. فلو ننظر يا إخوان، هذه كلمة القول بيزيد وينقص، رأيتم في مسألة القرآن لما قالت الجهمية ما قالت وبئس ما قالت، ولما ذكر الناس في القرآن أشياء كأنها تعني، وإن لم بعضهم وإن لم يصرحوا بالخلق، لكن لما وصفوا أو لما فسروا إيمانهم بالقرآن وتعريفهم للإيمان بالقرآن بعبارات تدل على أنه مخلوق، كالذين قالوا بأنهم كلام نفسي، نثبت أنه كلام ولكنه نفسي، وهذا أثر أو تأثير الذي يخالف الأدلة كما قال أحمد. رأيتم لما يشير لا بد من التصديق والإيمان والانقياد والتسليم بالأدلة، إياك أن تنصرف عنها أو تولي وجهك وجهة غيرها. أعطيكم دليل، تذكرون لعلكم تحفظون اللامية، لامية الإمام ابن تيمية في العقيدة، لما ذكر مسألة هؤلاء الذين قالوا أول يعني القرآن وفسروه يعني بأنه تفسيرا خاطئا باطلا فاسدا كاذبا خاطئا، فقالوا يعني هو في الحقيقة ليس كلام الله حقيقة، هكذا ولا لا؟ ولهذا لما؟ لأن هؤلاء لما أعرضوا وتركوا واستظهروا، أي جعلوه ظهريا، الأدلة الشرعية القرآن والسنة، وجدوا نفسهم عرضة كما قال ذلك كما ذكرنا في الصباح، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيلا، وقالوا بل هذا أقبلوا على الاستدلال بكلام الكفار، وقال أظن قال إن لم تخلني ذلك، يعني درستها منذ زمن بعيد، وهو في الحقيقة قوله قبحا لمن ترك لمن جعل القرآن وراءه، أي استظهره، ها يعني بمعنى أعرض عنه لم يجعله أمامه بين يديه وجعله إمامه كذلك. قال وإذا استدل هذا الرجل على شيء بماذا يستدل؟ ماذا يقول؟ هل يقول قال الله؟ لا، أول وتكلم في الحجج الشرعية بعقله وقاس أقيسة فاسدة فردها ورفضها وأعرض عنها وعارضها وما إلى ذلك مما حصل. فإذا ما يستدل بقال السلف، رأيتم عمرو بن عبيد لما قال ولو حدثني ابن مسعود لرددت عليه ولا أجبت كذا، ولو النبي لكم شفتوا، رأيتم كيف أساء الأدب، بل مع رب العالمين تبارك وتعالى سبحانه. المهم باختصار قال وإذا استدل يقول قال الأخطر. أتدرون من الأخطر؟ الأخطر في حقيقة الأمر هو رجل نصراني عربيد خمار، وكان شاعرا، وهذا القول الذي استدل به كما تعلمون عند الأشاعرة وغيرهم، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، عياذا بالله. ولهذا أهل السنة والجماعة باختصار حتى لا أطيل في هذه، أهل السنة والجماعة لما عرفوا الإيمان عرفوه بقولهم مفصلا ما شاء الله، محققا موثقا مدققا يا إخوان، قالوا هو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الشيطان. قلت لما في قضية الزيادة والنقصان؟ لأن الخوارج والمعتزلة وإن كانوا يؤمنون يقولون بأن الإيمان قول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، لكن لا يقولون بزيادته ولا نقصانه، لا يعتقدون ولا يقرون ولا يؤمنون ولا يقولون. أهل السنة لمخالفة كل تلك الطوائف قالوا بقول يمتاز ويتميز على قول أقوالهم، لأنه مستمد من الكتاب والسنة. فلو نقول القول باللسان والاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان، إيش دليلك؟ تقول حديث أبي هريرة، الإيمان 70 أو 60 شعبة الحديث، ها؟ أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق عمل، والآخر قول، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي كذلك. رأيتم أهل السنة هكذا، وهم أصدق الناس قيلا وأهدى الناس مذهبا وسبيلا. ولهذا قال والإيمان، دائما يؤكد بالدليل، يؤكد على الدليل، أنه يشير بكونه بهذا جاءت الآثار وعلى هذا دلت الأحاديث. ولهذا قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء الخبر. وذكر مثلا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، بارك الله، تفضل.
1: ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ونقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة، كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى؟ أهل بدر من المهاجرين.
0: أصحاب
1: الشورى.
0: الشورى.
1: أصحاب الشورى.
0: لأن الواو هذاك للمد ولا لا؟ نعم.
1: ثم من بعد أصحاب الشورى؟ أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحب سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
0: بارك الله فيك. كم بقي من الوقت حتى أعرف كيف؟ ها؟ كم؟ نعم؟ نصف ساعة إن شاء الله على الوقت يعني، ديوم زيدوا شوية منه. المهم باختصار، فأشار فيها إلى هذه المسألة، وهو: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، ومن تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله مثلا. يعني بمعنى هنا هذه العبادة وهذه الشعيرة وردت في تركها هذه العبارات: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها، أو بين العبد المرء والكفر ترك الصلاة ومن ترك، إلى غير ذلك من النصوص. وطبعا أهل السنة يعني يذكرون في هذا المسألة بأن هذا يستتاب، فإن تاب يعني معنى يستتيب الإمام، فإن تاب وإلا يستحق كما قال يعني أن يقيم عليه الحد هكذا. وأشاروا إلى أن الذي يجحد بها ولا يؤمن بها وينكرها هذا الذي أشار إلى كونه قطعا فهو كافر. المهم باختصار ثم قال وليس من الأعمال، يعني ليس من الأعمال وردت في اعتبار تركها، يعني كون تاركها، كون تاركها كافرا أو كون تركها، كون تركها تركها كذلك كون تركها كفرا، يعني هذه الصلاة التي جاءت الأحاديث دالة عليها، كما ذكرنا يعني قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هكذا. ثم أشار باختصاره، ثم أشار إلى أصل آخر وهو ما يتعلق بالاعتقاد الواجب في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقال وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم أي هذه العبارة تدل على التعقيب والتراخي، تدل على الترتيب كذلك، على بمعنى أفضل الصحابة إطلاقا هو أبو بكر، ثم يليه عمر بن الخطاب، ثم يلي عمر بن الخطاب عثمان بن عفان. هكذا كان الصحابة يذكرون ويعدون، ولما يخيرون كذلك يذكرونهم على هذا التفضيل. وكذلك جاءت خلافتهم، يعني كما هي خلافتهم يعني ترتيبهم في الخلافة فكذلك هو ترتيبهم وتنزيلهم تلك المنازل في الفضل والقدر والدرجة، هكذا. وكذلك عثمان يلي عليا ويكون رابع الخلفاء الراشدين المهديين، هكذا. إذن هكذا أشار رحمة الله عليه. إنما كلهم أجمعوا، بل حتى علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يعني أجمعوا على أن هؤلاء الثلاثة يقدمون كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يسألون من أفضل الناس أبو بكر، ثم من عمر، ثم من عثمان ابن عفان، المهم هكذا ويسكتون. المهم وكذلك بعد ذلك جاءت، وحتى علي حتى يرد على الشيعة الرافضة بأنه لما سأله ولده عن أفضل الناس قال أبو بكر، ثم من؟ قال عمر، فبادره وسارع ولده قبل أن يقول ثم من؟ قال ثم أنت، هكذا قال ثم أنت، أنت ثالث الخلفاء أو تلي الشيخين أبي بكر وعمر، أبا بكر وعمر تليهما في القدر والفضل. قال وما أنا إلا واحد من المسلمين، هكذا، حتى هو يقر بأنه ليس بأفضل من عثمان ابن عفان. ثم بعد ذلك في ترتيب الصحابة جملة، ليسوا درجة واحدة، وليس في الفضل يستوون، يعني كل، بل منهم من فضله الله على بعض، هكذا. قال ثم بعد هؤلاء الثلاثة هكذا أصحاب الشورى، هكذا الخمسة، وهم علي ابن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعد، كل يعني قال كلهم يصلح للخلافة، أي لو ولوا الخلافة وتولوا الخلافة وولي الواحد منهم الخلافة لكان صالحا لها لفضله، هكذا قال. إذن كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام كإمام، ومذهب يعني ومذهب في ذلك، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر قال كنا نعد رسول الله صلى الله عليه، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول يعني هذا الشيء الذي نقوله أقرنا عليه رسول الله. إذن كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أي في حياته، وكنا نحن نعد أصحاب النبي يعني الصحابة، وأصحابه كذلك متوافرون، يعني أصحابه وهم الخلفاء مثلا الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كنا نعدهم هكذا، يعني الصحابة تواطأت عقولهم وألسنتهم والنقول، وتواترت النقول عنهم بأنهم كانوا يعدون الصحابة في الفضل والقدر وتقديم هذا على الآخر، فكانوا يعدون أولئك الثلاثة بالترتيب، أبو يعني يبدأون بأبي بكر ثم يثنون بعمر أي بعده عمر، ثم كذلك عثمان ابن عفان، ثم يسكتون. ولهذا قال المصنف رحمة الله عليه ثم من بعد أصحاب الشورى، عفوا ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين. انظروا حتى أهل بدر، فإن المهاجرين يعني كما ذكر المصنف فإن المهاجرين يفضلون ويفضلون ويقدمون على من حضر بدرا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قدر ماذا؟ الهجرة والسابقة أولا فأولا. السبق هذا عنده تأثير وعنده أثر في فضل الرجل وتقديمه. تذكرون الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فإيش؟ فأقدمهم هجرة. المهم ثم قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي القرن الذي بعث فيه. وثبت عن النبي أنه سئل كما في حديث أبي هريرة، كما في حديث عمران بن حسين، كما في حديث سعد. المهم من يعني قال من أفضل الناس مثلا، ها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه أفضل أمته القرن الذي فيه هو فيه، أي كما جاء في الحديث خير الناس هكذا جاء الحديث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم أي التابعون ثم الذين يلونهم هكذا. ولذلك إذن أشار أنهم أفضل الناس بعد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، كل من صاحبه سنة. انظروا الآن ترجع الأفضلية نسبية، هؤلاء لهم الأفضلية التامة، فرضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء الذين أشار إليهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا. ثم قال كل من صحبه سنة لا شك طالت صحبته، فالذي طالت صحبته ليس كالذي قصرت، هكذا ولا لا؟ كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. هنا في الحقيقة هذا الذي ذكره إنما في سياق ومن باب وعلى سبيل تعريف الصحابي، من هو الصحابي؟ يريد أن يقول الصحابي هو لغة من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، واصطلاحا كذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وآمن به ومات على ذلك. هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولقوه وآمنوا به رضوان الله تعالى عليهم وماتوا على ذلك، فهؤلاء يطلق وينطبق عليهم اسم ووصف الصحابي، بارك الله فيكم. إذن له من الصحبة، قال له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه. بمعنى، انظروا يا إخوان، بمعنى الصحابة أفضل من غيرهم بصورة مطلقة، هكذا. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلا يبلغ أحدهم درجتهم في الفضل والقدر والمنزلة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، هكذا ولا لا؟ ولذلك إذن هو إذن أفضل من قرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. انظروا بجميع الأعمال، كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة لصحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير، هكذا. إذن فأشار يعني بفضل هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم. ثم
1: قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافلة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة تامة باقية ركعتين، من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس استمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين.
2: لأن الوقت شوي بارك نفق حتى أستطيع أن أدرك هذا التوفيق بين الوقت والمقروء وما بصدد قراءته. فأشار كذلك انظروا إلى أمر آخر وهو السمع والطاعة لأهل الأئمة يعني وأمير المؤمنين سواء كان برا أو فاجرا. ومن كذلك يعني ولي الخلافة وولي كذلك فاجتمع الناس عليه ورضوا به، فلا بد له من الأصل في معاملة الأئمة، هذا الأصل، هذا هو الأصل في معاملة المسلمين. هكذا لما أشار إلى أنهم ينبغي أن يسمعوا ويطيعوا، هذا هو الأصل في معاملة أولاة الأمور، يعني طاعتهم وكذلك ملازمة جماعة المسلمين، ولهذا أشار إلى ذلك. فلهذا بين بأن هذا يجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لمن ولاه الله أمره، هكذا سواء كان هذا الوالي مثلا رجلا مستقيما يعني برا كما تقولون يعني كما يعني يوصف ويسمى، أو كان كذلك فاجرا، فلا ينبغي للإنسان أن يبرر لنفسه وأن يسوغ لنفسه وأن يجعل ذلك ذريعة كما يفعله الخوارج ومن لف لفهم وحذى حذوهم، يقول هو يفعل كذا استأثر يعني بالمال والمصالح ما شاء الله والخيرات له ولعائلته ولأقاربه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصفهم بذلك، مع ذلك قال فلا يجوز لهم أن ينزعوا يد الطاعة منه وأن كذلك يعصوه كذلك. فقال إنكم سترون أثرة وأمورا تنكرونها. انظروا، فأسألوه كيف يصنعون، يعني حتى هؤلاء وإن منعوهم انظروا الأثرة بمعنى يستأثرون، حتى حقك يأخذون مثلا غصبا وقسرا وقهرا إلى غير ذلك. قال لا يجعلك ذلك تمتنع من أداء الحقوق التي يستحقونها منك وأن تعاملهم بما ينبغي ويجب عليك، هذا شرع الله وشريعة رسوله. انظروا كيف قال لهم تؤدون، يعني كيف التعامل معهم، أولا حقوقهم تؤدونها لهم، حقوقهم تؤدونها لهم كما يجب أداؤها والوفاء بها والقيام بها، وتسألون الله الذي لكم، أي تؤدون الذي عليكم تجاههم ونحوهم وتسألون الله الذي لكم. انظروا يا إخوان، فكل يعني الآن لما تقول والحاكم هو الله والحكم عند الله، لما انظروا مثلا من المفاسد التي فسد يعني تظهر من خلال هذا التمرد، ولو كان فاسقا ولو كان يعني طاغية ولو كان، مثلا الصبر شيء جميل كما قال أنس لما شكوا له ظلما وبطشا وبغيا الحجاج فأمرهم أن يصبروا، فإنه ما من عام إلا والذي بعده أشر منه. المهم باختصار شديد حتى لا أطيل لأن الوقت يعني يزاحمنا، فأقول فإذا فمثلا في حديث تصور لما ذكر من مساوئهم ومن يعني كما يقولون مخالفتهم للشرع ومما يدل على كون بعضهم
0: يكونون ليسوا يعني ليسوا عادلين وليسوا ملتزمين وليسوا مستقيمين، بل كما ذكرنا قبل قليل أنهم يستأثرون بالخيرات ولو من حقوق الرعية وإلى غير ذلك مما يفعلون، ويظلمون كذلك وأمور أخرى ينكرونها أي منكرة، هكذا ولا لا؟ فقالوا في حديث في رواية: أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم إلا أن تروا فيهم كفرا بواحا عندكم فيه

إلا أن تروا فيهم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. حتى هذا لا يبرر هكذا إطلاقا وعموما للناس الخروج عليهم مع ما هم عليه من السوء، هكذا ولا لا؟ يعني كونهم كفار ظهرت الأدلة البينة والجلية والصريحة، عندكم فيه من الله برهان، فلا يجوز الخروج، لا بد من تقدير الأمور تقديرا شرعيا. ولذلك بارك الله فيكم، انظروا فقال يعني ومن غلبهم، أي الإمام المتغلب، المتغلب إذا استتب له الحكم واستتب به الأمن، يعني هكذا حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين هكذا. ثم قال والأئمة، هؤلاء الأئمة سواء كان برا أو فاجرا، البر هذا واضح حتى ولو كان فاجرا وكان إماما المسلمين وولي أمرهم هكذا. قال فالغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، سواء كان كما قلنا برا أو فاجرا لا يترك هكذا. ثم ذكر رحمة الله عليه أنه قال وقسمة الفيء وإقامة الحدود، يعني الغنائم واضحة هي ما يجمعه وما يأخذه المسلمون من الكفار بعد القتال هكذا. أما الفيء هذا الذي يأخذونه من غير قتال يختلف، ولهذا الإمام مالك قال لمن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حق حتى في الفيء، واستدل كذلك بالآية هكذا. إذن قلت وقسمة الفيء وإقامة الحدود، يعني من يقسم هذه الأموال، وإقامة الحدود ليست لعموم الناس، يريد أن يقول ليست لعموم الناس أن يتولاها الناس من تلقاء أنفسهم أو ينبري ويتولى ويتصدى الواحد، لا بد أن تكون للإمام أو لمن وكله وخوله الإمام ليقوم بذلك. ولهذا قال الحدود، يعني كذلك وإقامة الحدود إلى الأئمة، يعني ماض مستمر، ماض بمعنى مستمر يبقى قائما وكذلك دائما هكذا، ليس لأحد أن يطعن عليهم، يعني يشغب ويثير الناس ويشوش، يقول والله لا يصلح سيأخذ منها كذا وسيختلس كذا إلى غير ذلك، هذا فعل الخوارج هو الذي يتولى ذلك بارك الله فيك. ولا يعني لا ليس لأحد أن يطعن عليهم أو أن ينازعهم في ذلك، كان يقول أنا لها أو من ينصبه هو إلى غير ذلك. وكذلك دفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها، هي من دفع، يعني هذه لا بد أن تدفع إليهم، إذا دفعت إليهم فجائزة في الحقيقة، يعني بمعنى إذا تصدقت بصدقتك بنفسك فلا حرج، هذا ما في مشكلة، لكن إذا دفعتها ليعطوها ويوزعوها وينفقوها ويوصلوها إلى الفقراء والمساكين وكذا فهذا كذلك جائز هكذا. إذن من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وكذلك صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه، أي خلف ذلك الإمام أصالة

0: وابتداء أو من يوليه الإمام من أجل أن يؤم الناس ويصلي بالناس كذلك يقوم مقامه. هكذا جائزة عامة. المهم مثلا تكلم عن الجمعة وصلاة الجمعة خلفه أو خلف من ولاه جائزة وتامة، وهي تصلى كما ذكر على أصلها لا يتغير منها شيء، إنما أراد لهذا أن يبينها أنها على أصلها وهي صلاة ركعتين سنتين. والصلاة خلف الأئمة من يعني من كانوا أيا كانوا كما قالوا أيا كانوا يعني برهم وفاجرهم، فالسنة أن نصلي معهم ركعتين هكذا إذن. ويدين بها المرء يشير أن يقول ويدين بها بأنها تامة، يعتقد يؤمن ويعتبر ذلك وتدين يعني تدين بذلك. المرء يدين حين الصلاة خلفهم بأنها صلاة كاملة، لا يقول لعل فيها شك، لعلها كذا ولو كان فاجرا، كما قال ابن الحسن البصري في من كانت فيه بعض البدع، قال يعني يفعلها، قال صلي خلفه وعليه بدعته. إذن وتدين بأنها تامة، ولا يكون في صدرك في ذلك شك. هكذا. ثم ماذا؟ ومن خرج قرأتها ولا ما قرأتها؟ تفضل أقرأ بعدها كذلك حتى محمد. تفضل. نعم.
1: ثم قال عليه رحمة الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
0: المهم هو كذلك هنا يشير أنه لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين، وقد كان كما قال وقد كان الناس قد اجتمعوا على هذا الإمام، ولو كان كما قلنا قبل قليل يعني صراحة متغلبا هكذا، فما دام يعني استتب له الحكم وأطلق وسمي بولي أمرهم أو أميرهم أي أمير المؤمنين، ففي الحقيقة ليس له أن يشق عصا الجماعة أو أن ينزع يد الطاعة من ذلك، وقد كان الناس أجمعوا عليه وأقروا له بالخلافة يعني بأي وجه كان، سواء بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الذي نازع وخرج وألب الناس وما إلى ذلك مما يدل على عصيانه وتمرده وعدم رضاه وعدم رضاه وعدم التزامه، فهذا الرجل يكون قد شق هذا الخارج عصى المسلمين. والنبي حذر وأنذر وأنكر يعني ونهى عن ذلك وحرم أيضا للإنسان يعني من هذا الذي يفعل يشق يعني إما أن يخرج عن طاعة ولاة الأمور وأن يفارق جماعة المسلمين، فإن مات هذا الرجل الخارج على ذلك أي عن ذلك فإن مات مات ميتة جاهلية. نعم. ويريد أن يقول هنا يعني يبين فيما ذكره أنه يعني الخروج يكون بالفعل هكذا صراحة يعني ونعني بذلك بالقتال مثلا، ويكون أيضا يا إخوان بالقول بالتأليم والتهييج والتحريش والتجهيز والإثارة على ذلك الإمام، يؤلب الناس عليه يصورهم عليه، يجعلهم ينهضون ويناهضونه كذلك ويعصونه ويخرجون عليه. هذا المتسبب هو خروج من ما يقول إنما هم فقط الذين فعلوا، بل أنت كذلك بقولك يعد خروجا أيضا. نعم. زيد.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
0: لا شك هنا يبين نفس الشيء، إنما الإمام رحمة الله عليه، أي أعني الإمام أحمد بن حنبل، إنما هنا يفصل يذكر صورا وأحوالا. لما يا إخوان؟ لدقة وخطورة، لأهمية وعظمة الأمر. ولهذا ترونه يدقق كثيرا ويفصل، ولو اقتضى ذلك تكرار الأمر تكراره ليبين بأنه يختلف عن تلك المسألة شكلا، كان قد يقال تعميم وشمل ذلك، وجعل ذلك الكلام يستغرق وينطبق ويشمل كل ما يندرج تحت عموم اسم الخروج ووصف الخروج وحكم الخروج، فهو نفس الكلام. لكن في هذه طريقته، لعل في زمانه الخوارج كانوا كفر وكانوا يضللون الناس ويغرون الناس ويستجرجون الناس ويستعطفون الناس بأشياء يوهمونهم أنها من الصدع بالحق، كما هو شأن المعتزلة الذين ترى يميلون إلى الخروج وأكثرهم يقعون فيه. لما؟ حتى أنهم جعلوا من أصولهم الأصول الخمسة كما تعلمون، جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنهم يسوغون الخروج. لماذا؟ من أجل هذا ذكره الإمام أحمد، لعله من أجل هذا، حتى يرد ويحارب ويحذر ويبطل شبهاتهم وتضليلاتهم، لأن المعتزلة كانوا يرون الخروج ويعتبرونه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، كانوا يتأولون. نعم، بارك الله فيك. ولهذا قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع. لأن بعض الناس يقول هذه الغيرة في سبيل الله، هذا الانتصار لشرع الله، هذا كذا كذا، فيقال لا يصح، ها هي السنة. وإن ينبغي أن تعلموا بأن الله لا يبارك في أعمال مثل هذه، فإنه هل رأيتم طائفة خرجت فحسنت عواقبها وآثار خروجها وظهر الخير بعد خروجها؟ بل عكس، إنهم آلوا إلى ظروف أسوأ من ذلك، أسوأ يعني بمعنى أفسد مما كانوا عليه. انظروا إلى أغلب البلاد التي حصلت في هذه الثورات، كيف أصبحوا يندمون على ذلك، وكأن لسان حالهم يقول أو يقولون به: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما فعلنا الذي فعلنا. بارك الله فيكم. ولهذا قال: فهو مبتدع على غير السنة والطريق، أي على غير الهدي والجادة، على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجادة الحق والصواب والهدى. بارك الله فيك. تفضل.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله: وقتال اللصوص.
0: كم بقي؟ وإن كنا قد تجاوزنا كم للأذان، كم بقي؟ بعض المسائل هنا قراءتها يعني واضحة، لقراءتها ممكن كلمة فقط لأنها واضحة إلحاقا وتفسيرا يعني بما سبق، وكذلك عطفا على ما سبق وإلحاقا بما تقدم. تفضل. وقتال اللصوص.
1: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر.
0: المهم بكل ما يقدر عليه. هذا يبين بأن المسلم أحد الناس. يعني انظروا هؤلاء الخوارج إذا يعني إذا واللصوص قطاع الطرق والذين يسعون في الأرض فسادا، هكذا هؤلاء إذا أرادوا أن يسطوا مثلا أو أن يأخذوا ماله غصبا ويأخذوه من قوة، له أن يقاومهم، له أن يقاومهم وأن يدفعهم ويدافع عن نفسه وماله ويدفع عنها كل ما يقدر عليه. تفضل. وليس.
1: ثم قال رحمه الله: وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين.
0: يريد أن يقول هنا ليس له أن يبدأهم، وليس له كذلك إذا انصرفوا أن يتبعهم أو أن يلتمسهم أو أن يبحث عنهم أو أن هو نفسه الذي يا مثل ما تقولون يبدأهم بالقتال أو بشيء من هذا. لا يبدأهم ولا يطلبهم، يعني إذا فارقوه أو تركوه ليس له أن يقول لا والله حتى أقضي عليهم، والله حتى أجهز عليهم، لا يكف ويمتنع. ليس له أن يطلبهم ولا أن يتبع آثارهم، وهذا في الحقيقة ليس لأحد الناس وأفراد الناس، إنما للإمام أن يقدر ذلك ويقرره وهو أدرى بالمصلحة العامة. هكذا. بارك الله. نعم.
1: قال رحمه الله: إنما له أن يدفع عن نفسه من مقامه ذلك وينوي بجهده ألا أن يقتل أحدا.
0: واصل حتى تنتهي.
1: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة،
0: هذه كلها واضحة لا داعي لتعليق أو شيء. تفضل.
1: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث.
0: نعم. من قتل، تذكرون الحديث، دون مال دون عرض. نعم.
1: وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه إن صرع.
0: يعني على الفرق بين مقاتلة الشخص وقتل الشخص. مقاتلة تدفعه وهكذا تدفعه وتقاتله هكذا، أما القتل يعني معنى كأنه لا بد أن يقتل كالشيء هكذا، فأنت الآن مطالب بالدفاع ورد عدوانه هكذا وصده ومنع نفسك من خطره وضرره وشره وأذاه وما إلى ذلك. ولهذا فرقوا بين قراءتكم بين قول الشارع يقاتل ويقتل، أمرت أن أقاتل الناس، غير ذلك الذي يفهمه الخوارج ويوهمون الناس أنه يعني القتل، ولذلك ولو فر ولو كذا فأنت تبقى تتبع آثاره وتلتمسه حتى تقضي عليه. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن
0: نعم بارك الله فيك. فهنا لهذه المسألة لماذا أكد عليها بهذا الوصف وبهذه الصورة وبهذا الوجه وبهذا التقعيد وبهذا التقرير ونحو ذلك؟ أنتم تعرفون علي بن أبي طالب لما قاتل الخوارج رأيتم كيف طبق عليهم هذه الأحكام ولا لا؟ ولذلك الأمراء والخلفاء جسدوا ذلك في الواقع والحقيقة. ثم قرأت ولا نشهد هكذا ولا نشهد على أحد، نعم صحيح لأنني يعني متعب، ولا نشهد على أحد من أهل القبلة سموا، يقصد المسلمين الموحدين، تارة يسمونهم بأهل القبلة أي يطلقون عليهم هذا الاسم والاصطلاح هكذا، وتارة يسمون بأهل الصلاة، ولعلهم بل كبهلية كذلك استمدوها من قوله من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، يعني هؤلاء هم الذين من المسلمين، ويعني هكذا يكون ما لهم وما عليهم هكذا. فإذا هنا قال ولا نشهد أي بمعنى نعين ونشهد أنه من أهل الجنة لمن رأينا فيه صلاحا، ولهذا قال ابتداء لا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله، أي سواء كان حسنا وصالحا وفاضلا بالجنة أو سيئا وقبيحا ومنكرا بالنار، لا ليس لك ذلك، بل إنك تقول نرجو يعني للصالح ونخاف عليه هكذا، ونخاف على المسيء المذنب كذلك ونرجو له رحمة الله، يعني لا قنوط هكذا، لا نقول بأن ذلك ولو أسرف كما قال ربنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ولهذا قال نرجو يعني ماذا يرجون له؟ الرحمة، يسألون الله يدعون له بالمغفرة ونحو ذلك، ولهذا أشار بهذا هو موقف ومعتقد أهل السنة في عموم المسلمين الذين بينهم أنهم ولو أساء لا يعينونه ولا يقطعون له ولا يجزمون كذلك ولا يشهدون كذلك على أحد بالجنة أو النار، الإنسان ينبغي أن لا يتألى على أحد، فإن الله يغفر كما جاء كما تقدم، يغفر للعبد ويكون قد أذنب وفعل من الذنوب ما يستحق به العقاب وما يستحق به دخول النار، فالله يغفر له، ولهذا نكلوا أمرهم إلى الله، فإن شاء عذبهم عدلا وإن شاء غفر لهم فضلا تبارك وتعالى. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصرا
0: يعني بالخبر الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في البخاري كما تعلمون، وهو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب منكم حدا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وإن ستره الله عليه فأمره إلى الله، لم ينكشف هذا الشخص ولم يظهر ما فعل ولم يجاهر به، ومثل يعني ستر عليه فأمره إليه أي إلى ربه إلى الله، يعني إن شاء عفى عنه وإن شاء كما تعلمون عاقبه وعذبه، أي عاقبه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
0: هذا كذلك إن شاء وإن شاء غفر، سامحني أني أسابقك. سامحني. هذا كذلك لما يفصل، قلت لكم لأنه في مسائل طوائف أو مذاهب أو فرق كالخوارج في هذه المسألة، لما قال ومن لقيه انظروا ومن لقيه مسرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة، أهل السنة يقولون لا يتألمون على الله جزما وقطعا ويقينا بأنه سيدخل النار ويخلد فيها هكذا ويكون خالدا مخلدا، لا، أهل السنة قالوا هذه المسألة يعني ولو كان مسرا على الذنب ولقي ربه سبحانه وتعالى من غير توبة، يعني من غير توبة ومع إصراره على ذنبه وخطيئته، فأمره إلى الله يعني هكذا صراحة ويستحق العقوبة، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه كما قلنا وإن شاء غفر له تبارك وتعالى. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
0: هذا الذي يقصد يعني الكفر الأكبر والشرك، هؤلاء الله توعدهم بالعقاب ولا لا، وتوعدهم بدخول النار وبالخلود في النار، سيفين. أي نعم. ولهذا قال ومن لقيه كافرا هكذا يعني من لقيه، وحتى مثلا من لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له تبارك وتعالى. تفضل. فقيه فقط. نعم.
1: ثم قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون، ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض،
0: كفارا ضلالا. نعم كمل.
1: ومثل إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل،
0: بسيفيهما مثنى لأنه نعم تفضل.
1: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
0: المهم هنا يشير إلى الرجم هكذا، وتعلمون كما بأنه هذا الزاني المحصن مثلا قال يعني هي أنه رحمة الله عليه يعني وهو حد من حدود الله أنه يقام عليه الحد، وهو أشار إليه هنا بالرجم ويبين بأن النبي نفسه رجم يعني لما أشار إلى الاعتراف والإقرار يعني أن هذا الزاني المحصن اعترف بذلك. فتذكرون قصة ماعز وقصة الغامدية وكذلك الجهنية وهكذا، أنهم يعني أقام عليهم الحد، وكذلك الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هكذا. فالمهم باختصار فأشار أنه يعني أقصد الإمام أحمد بن حنبل أشار إلى هذا حتى يثبت شرعيته. انظروا في هذا الزمان قد يأتي أناس، بل ظهر أناس أنكروا ونفوا وجحدوا كذلك ولم يؤمنوا أو يصدقوا ولم يعتقدوا كذلك بأنه ينبغي إقامة الحدود وأن من جعل الله له حدا يستحقه كذلك. ثم أشار إلى ذكر يعني في قضية متعلقة بالصحابة، لعله لما ذكرها لأنه قد تصل ما يفعله هؤلاء إلى حد التأديب والزجر وإقامة الحدود عليهم. ومن انتقص أحدا قال من أصحاب رسول الله أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليه، ويكون كذلك حتى ويكون أيضا أي بمعنى حتى يترحم عليه ويكون قلبه لهم سليما. وكأنه يشير إلى الآية الكريمة ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم أشار إلى النفاق المنافق بمعنى والكافر. وبعض الناس اليوم يطلقون على بعض الناس لما تكون خصومة بينهم أو نزاع أو حتى الأخر حتى وإن ظهرت منه يعني تصرفات أو كانت أحواله وسيرته وسلوكه ومسلكه هذا يعني فيه نوع من النفاق، فليس لك أن تسميه منافقا، إنما المنافقون كفار. أشار إلى ذلك ربنا سماهم كذلك بدليل قوله تعالى مثلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي ليسوا مؤمنين صادقين هكذا. إذن ولهذا إذن ذكر الأحاديث جاء فيها ذكر النفاق أنه وصف الرجل بالمنافق، ولكن ليس كأولئك المنافقين الخلص الكفار، إنما يطلق عليه زنديق بعض الألقاب التي توافق حاله، لكن أن نسميه ونطلق عليه النفاق فهذا ليس كذلك. تفضل بقية. والجنة والنار أعلم أعلم أعلم والجنة والنار مخلوقتان هكذا ولا لا؟ هكذا. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
0: رأيتم يعني لا يريد أن يعني يبقى على ما جاءت ولكن لا يفسرها أو يتأولها أو كذا، شايفين الأصل إمرارها على ما هي عليه، لأن البعض قال لا والله منافق هذا دليل يعني لازم القول وبدليل عطفه على غيره أو جعل قرائن يفسر بها ويحكم بها على ذلك الشيء، لا يقول هذا كله من فعل كفعل الذين تصرفوا في النصوص وتزيدوا أو تكلفوا في تفسير النصوص بآرائهم وفهومهم وتأويلاتهم وتمثيلاتهم وأقيستهم ونحو ذلك، فقال إنما يمرها على ظاهرها. تفضل. نعم. والجنة بقي اسمها. نعم.
1: ثم قال رحمه الله وقوله لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا.
0: يعني قرأتها قبل قليل ولا لا؟ لأنه يخطئ الكثير في خلي بعد الأذان عندكم ولا تفضل سامحني. ولهذا لما مثل عليه الصلاة عليه رحمة الله ذكر حديث ثلاث من كنا فيه فهو منافق، رغم مجيئه ووروده وذكره كذلك بهذا اللفظ فهو منافق. قال يعني بمعنى ليس حكما، إنما أي هو كونه كالمنافقين الخلص الذين توعدهم الله بالدرك الأسفل من النار مثلا، أو هؤلاء الذين هم منافقون خلص. والمنافق كما تعلمون هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ولا لا يا إخوان؟ فإذا يريد أن يقول هنا إنما الذي يفهم ويحمل عليه هذا الوصف في الحديث هو على أنه على سبيل التشديد والتغليظ، على سبيل التشديد والتغليظ. ويفعل هذا السلف لما يطلقون على الفعل حكما أو وصفا يشددون ويغلظون فيه، يعني خشية أن يؤول إلى مآل شديد، مثل ماذا تذكرون ذلك السائل الذي سأل مالكا ابن أنس عن الاستواء، لما أجابه قال أخرجوه فإني أراه ولا فإنه مبتدع، يعني كما يقولون هذا ليس أنه يعتقد فيه أنه مبتدع خالص، إنما فعل فعل أهل البدع، يخوض في النصوص ويسأل عما لا ينبغي أن يسأل عنه بكيف ولماذا وما إلى، كما قال أحمد. ولهذا سأله قال فالاستواء معلوم، فإن الله استوى فكيف ولا لا، هكذا قال له. فقال له مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب كما قرر في مسائل كثيرة الإمام أحمد، والسؤال عنه بدعة. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تعالى تبرؤ من نسب وإن دقا، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم لها وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. قال: ومن الإيمان الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ودخلت فرأيت فيها الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
0: هنا كذلك يشير إلى مسألة الجنة والنار، وأنهما كما تعلمان مخلوقتان، هكذا ولا لا؟ مخلوقتان، وكما ذكر هو لقد خلق يعني خلقتا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ورد عنه في حياته. انظروا في هذه الأحاديث تثبتها على ما هي عليه، وتفهمها على الوجه الذي يعني الإيمان بذلك، المراد بأنهما مخلوقتان، وأن الله كما ذكرنا في كلام قد سبق، وأن الله قد خلق الجنة وخلق لها أهلها وهم لم يخلقوا بعد، وهم لم يعني في أصلاب، ولعلهم في أصلاب آبائهم هكذا، وكذلك النار. ولذلك ذكرنا حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ويعمل بعمل أهل النار. ولذلك أشار استدل بحديث دخلت الجنة، أي دخلت البارحة الجنة، وكذلك واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها، إذا إلى غير ذلك الأحاديث الواردة في ذلك. فقال كما هو قوله فيما تقدم وما مضى أنه لا بد من التصديق بها وكذلك الإقرار بها، وكذلك الإيمان بها، وكذلك التسليم لها. وليس كذلك له أن يتأولها أو أن يمثل أو يعلل أو نحو ذلك في إعمال الرأي والعقل والاجتهاد ونحو ذلك، بارك الله فيكم. ثم قال كلامه: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب، أي كاذب مكذب، مكاذب في قوله ومكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، نعم،
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. سمع جميع الرسالة من لفظ الشيخ الإمام أبي عبد الله يحيى بن أبي علي الحسن أحمد بن البنا بروايته عن والده الشيخ الإمام المهذب أبو المظفر عبد الملك بن علي ابن محمد بن الحمداني، وقال بها أدين الله، وسمعها كاتبها صاحب النسخة، وكاتبها عبد الرحمن بن هبة الله ابن المعراضي الحراني، وذلك في أواخر ربيع الأول سنة 1929. الحمد لله،
0: بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. وهنا كذلك تكلمنا فيما مضى ينطبق عليه ويشمله ويستغرقه ويفسر به إلى غير ذلك، وهو أنه من مات من أهل القبلة موحدا، انظروا إلى فضل التوحيد وفضل من حقق التوحيد، وأنه في الحقيقة لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة ولا لا من إيمان من توحيد. ولذلك كما قال: الذي يموت من أهل القبلة هكذا موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، أي يمنع ويحرم من هذا الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه، يريد أن يقول سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، إنما أمره إلى ربه تعالى ورب العالمين، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بذنبه تبارك وتعالى، ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه. فنقول الحمد لله الذي وفقنا لقراءة هذه الرسالة وإتمامها والتعليق عليها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وإلى
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إن شاء الله
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى 13 من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48,400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فهذا هو الدرس الختامي لسلسلة دروس فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين.
3: آمين.
4: قال الشيخ الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل التاسع. إذا قيل كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه وبينه إلا مسافة قليلة مع طول المدة وقوة الداعي الملح وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد على لقياه؟ فالجواب: ليس ذلك بغريب على قدرة الله، فإن الأسباب وإن قويت جدا لا خروج لها عن قضاء الله وقدره، فإن الله تعالى أراد أن لا يحصل الاجتماع إلا في الوقت الذي أجله والحالة التي أرادها، لما له في ذلك من الحكم العظيمة. ومتى أراد الله شيئا في وقت مخصوص قدر من الأسباب الحسية أو المعنوية ما يمنع حصوله قبل ميقاته، كما يقدر من الأسباب ما يحصل به ما أراد. فالأسباب بيد العزيز الحكيم. وليس هذا بأغرب من قضية بني إسرائيل في التيه، وهم أمة عظيمة، والتيه مسافة قصيرة، وهم بين أظهري قرى ومدن كثيرة. والمدة 40 سنة. لم يهتدوا طريقا إلى مقصدهم، ولم يتيسر لهم من يرشدهم إلى قصدهم. وكذلك أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم 390 سنين، وهم في غار قريب من
3: مدينة 390 سنين،
4: وهم في غار قريب من مدينة عظيمة لم يصل إليهم أحد في هذه المدة الطويلة لأمر يريده الله. فهذه الأمور وما أشبهها دليل على كمال قدرة الله وحكمته، مع أن يوسف صلى الله عليه وسلم بقي مدة الله أعلم بها وهو في بيت العزيز، ثم مدة وهو في السجن، ثم ترقى إلى تدبير الملك. ومتى يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم؟ ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك.
3: أعيد العبارة من أول الصفحة. ثم مدة وهو في السجن.
4: ثم ترقى إلى تدبير الملك. ومتى يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم؟
3: إلى الملك العظيم.
4: ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك ولا يكاد أحد يعرف اسمه كما هو الغالب على الملوك وأشباههم. ولهذا تردد إخوته عليه فعرفهم وهم لا يعرفونه لما هو فيه من بهجة الولاية. وأيضا قد فارقوه وهم صغير ولم يروه إلا بعدما كبر. ومعلوم أن أوصاف الإنسان تتغير إذا وصل إلى سن الكهولة، والله أعلم. هذا من جهة يعقوب وأولاده، أما من جهة يوسف فإنه قد علم وقصد التأخير ليبلغ الكتاب أجله. ولهذا تردد عليه إخوته وقد عرفهم ولم يعرفهم بنفسه ولم يستدع
3: بأبهم فعرفهم وقد عرفهم ولم يعرفهم بنفسه
4: ولم يستدع بأبويه وأهله إلا في نهاية الأمر.
3: بارك الله فيك، بارك الله خير. هذه فائدة استنبطها الإمام السعدي رحمه الله تعالى من جميع السورة تقريبا. قد يطرح السؤال: كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه وبينه إلا مسافة قليلة، مع طول المدة وقوة الداعي الملح وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد على الرقية؟ إذن لو نحصيها، لماذا، كيف خفي موضع يوسف؟ كيف خفي موضع يوسف على يعقوب؟ كيف لم يعرف يعقوب عليه الصلاة والسلام أن ابنه بينه وبينه مسافة قليلة من الشام إلى مصر؟ هذه المسافة من الشام إلى مصر قطعها موسى مرتين ذهابا وإيابا، لما خرج هاربا ذهب إلى الأردن، والأردن والشام وفلسطين متقاربة، ثم قطعها موسى مرة أخرى عندما أتم الأجل، قضى الأجل مع الرجل الصالح، ولا نقول شعيب، الرجل الصالح. وقطعها إخوته ثلاث مرات بل أربع مرات، الدخلة الأولى والدخلة الثانية والدخلة الثالثة والدخلة الرابعة، أربع مرات في مدة قصيرة. كيف هو نبي رسول وهو يحس ويشعر بل يؤمن تمام الإيمان بأن ابنه مازال حي، بدليل أنه قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أخوه معقول، فيوسف 30 سنة وأنت مازلت تطمع بأن ترى يوسف؟ الداعي قوي والحاجة ملحة والحرص شديد والمسافة قليلة والمدة طويلة 30 سنة، كيف كل هذه الدواعي وخفي على يعقوب المكان الذي يوجد فيه يوسف؟ هذا السؤال يبعث الحيرة. والجواب على هذا السؤال فائدته وثمرته تبعث بتثبيت العقيدة والتوحيد في قلب المسلمين. أقول أعيد أن هذا السؤال يبعث بالحيرة، كيف خفي موضع يوسف على يعقوب؟ وهناك دواع على الأقل أربعة، مسافة قريبة والحاجة ملحة والحرص شديد والمدة طويلة، ولده ويحبه وأجمل أبنائه وهو قد أوتي شطر الجمال وقد تسبب في غيابه في ذهاب بصره، أشياء كثيرة، وهو مسافة 1000 كيلو بالنسبة إليكم أهل أندونيسيا تعتبر كمشوار للذهاب لشراء شيء والعودة، أكبر بلدة إسلامية، أطول بلدة إسلامية، مضرب المثل في كثرة المسلمين ومضرب المثل في الأدب والأخلاق وطول المسافة وتوحد البلدة وأشياء كثيرة، يعني من غرب أندونيسيا إلى شرق أدنى أقصى الشرق قارة، مش بلدة، قارة. الحمد لله الذي جعل هذا من بلاد الإسلام، مفخرة، مكسب للإسلام أن تكون أندونيسيا إسلامية، فيها المسلمين وفيها أهل السنة وفيها أهل التوحيد. الحمد لله، نحمد الله على ذلك ونفتخر بذلك ونسعد بذلك. يعني هذه المسافة بالنسبة إليكم ما بين فلسطين إلى مصر مسافة بالنسبة للأندونيسي قليلة جدا، قصيرة جدا، حتى إن حزم الساعات عندكم الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة. وبالنسبة لفلسطين ومصر توقيت واحد، ومع ذلك خافية على يعقوب موضع يوسف. الجواب فيه دفعة إيمانية للمسلم كما قال الله تعالى لآيات للسائلين، الذي يريد أن يتدبر القرآن سيكسب ماذا؟ حزمة إيمانية، توحيد، رسوخ في المعتقد، اطمئنان، سكينة. ما هي هذه السكينة؟ الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. نقل سبحانه وتعالى عرش بلقيس من سبأ إلى فلسطين قبل أن يرتد طرف سليمان إليه. مش معنى قبل أن يرتد إليه طرفه؟ يعني لما يكون ينظر هاك ثم يرجع، مش رمشة عين كما يقول بعض الناس، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، لا، قبل أن يرتد إليك طرفك تكون تنظر للبعد ثم تنظر إلى مكان المكتب مثلا، هذه هي يرتد إليه طرفه. نقل الله سبحانه وتعالى عرش كله، كل العرش، يعني القصر والسرير وما في القصر من العرش كله، نقله في طرفة عين. الله على كل شيء قدير. والعكس، يعقوب أمامه ابنه ولم يعرف أين هو. الله على كل شيء قدير. قدرة الله. أحيانا الأسباب تكون قوية جدا ولكن لا خروج لها عن قضاء الله. نعطيكم مثال، شخص أغنى أهل الأرض، أغنى أهل الأرض، مرض مرضا، جيء له بكل العقاقير والأدوية والأطباء والحكماء وغير ذلك، فإذا أراد الله عدم الشفاء لا يشفى.

الأطباء والحكماء وغير ذلك، فإذا أراد الله عدم الشفاء لا يشفى. وقد يأتي إنسان وينفث عليه ويقرأ الفاتحة ويرقيه، مثل القرية التي مر عليها الصحابة رضي الله عنهم، وأهل القرية كانوا بخلاء، والصحابة استطعموهم لأنهم كانوا جياع، فأبوا أن يضيفوهم، فبقي الصحابة خارج القرية معرسين، يعني في الليل، ما يقولوا معرس معناه نائم في الليل هكذا، معرسين. فلودغ شيخ القبيلة وشيخ القرية، لودغ بعرقرب، لدغته عقرب، وهم بحثوا له عن كل الأسباب للشفاء، وقالوا هل إن شيخنا قد لودغ، فهل نجد عندكم شفاء أو رقية؟ فقام واحد من أحد الصحابة رضي الله عنه فقال أنا أرقيه لكم بشرط أن تعطوني قطيع من الغنم. كنا نطلب ماذا؟ عشاء، صحن من الأكل، ما أعطيتمونا. الآن أطلب لكم منكم قطيع من الغنم، قطيع قد يكون 100 رأس، قد يكون 1000 رأس، ضربة واحدة، الله على كل شيء قدير. فقالوا معليش شيخنا ونريد أن يشفى، وهو الآن السم يسري في دمه. فجاء ماذا فعل؟ قرأ الفاتحة وتفل عليه 7 مرات، فقام فكأنما فك من عقال. الله على كل شيء قدير. قرية برمتها لم تستطع علاج شيخها، ورجل من أحد الصحابة بإذن الله تبارك وتعالى تفل على موضع اللدغة القرصة وقرأ عليه سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم، فقام فكأنما فك من عقال. ما معنى فك من عقال؟ كأنما كان مربوط بالحبل وموتود في وتد، ففك عقاله وقام يمشي بعدما كان ممدودا، جاء به ماذا؟ ممدودا على سرير، على محمل، فقام هو وكأنه هو الذي يحمل المحمل. انظر قدرة الله.

أيضا الشيخ ضرب مثال يقول هذه الأسباب لا خروج لها عن قضاء الله وقدره، لا يحصل الاجتماع بين يعقوب ويوسف عليه الصلاة والسلام إلا في الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لأن هناك حكم عظيمة لا نعلمها نحن، الله يعلمها، وآخرون لا تعلمونهم الله يعلمهم. الله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء الله ما أشركوا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فالله سبحانه وتعالى لو شاء جعل الناس أمة واحدة لجعل الناس أمة واحدة

فهناك أسباب حسية وأسباب معنوية لا تنفع إلا إذا أراد الله. السكين الذي أراد أن يذبح به إبراهيم إسماعيل ما أجدى. إبراهيم قوي والسكين يعني قد رحاه وقد حده وغير ذلك، وهو يمر والسكين لا يذبح. هذا يفيد المسلم بأن كل شيء بإذن الله، ولذلك لا ينبغي أن يتكلم عن شيء سيفعل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يأجوج ومأجوج كل يوم لليوم منذ ردمهم ذو القرنين، وهم يحفرون لكي يخرجوا. عندما يصلون إلى مكان إلى حد رقيق لكي يخرجوا يتعبون، فيقولون غدا نواصل، ولا يقولون إن شاء الله. ويوم يقولون إن شاء الله، يوم يقولوا إن شاء الله يخرجون. أصحاب الجنة الذين ذكرهم الله في سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون، قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هذا أبوهم كان رجل كريم، وكان إذا جنى الثمار من البساتين والمزارع يقسمها ثلاثا، ثلث يقسمه للمساكين، والمساكين صار عندهم عادة كلما جاء الجني قطع الثمار جاء المساكين في الصباح، عندهم موعد يوم الجني ويجلسون وينتظرون بأكياسهم ليأخذوا. أبناؤه لما مات أبوهم قالوا نصرمها في الليل، يعني نقطعها في الليل، ولا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. المساكين لا يدخلون علينا اليوم. إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وإيش معنى ولا يستثنون؟ ما قالوا إن شاء الله. فلما ذهبوا إلى بساتينهم أرسل الله عليها مثل ما أرسل على صاحب الجنتين الذي هو في سورة الكهف، أرسل عليها حسبانا، فأصبحت كالصريم كالأرض الصقيعة. دخلوا مزرعتهم فما رأوا الأشجار ولا الثمار، قالوا إنا لضالون، قالوا نحن تائهون، ليست هذه مزرعتنا. لكن هم يعلمون أن مزرعتهم تقع بين مزرعة فلان وفلان، فخرجوا من مزرعتهم ودخلوا مزرعة فلان الأول، قالوا إذن هذه مزرعتنا. ثم تأخروا إلى الوراء فوجدوا مزرعة جارهم، قالوا هذه مزرعتنا. فقالوا الأولى، قالوا إنا لضالون، يعني رنا تايهين مدرين كما يقولوا عندنا. ثم بعد ذلك قالوا إنا لمحرومون. أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فقدرة الله كن فيكون، قدرة الله كن فيكون. وللفائدة أيها الأخوة الكرام أن الإنسان لما يقرأ كن لا يقف، خطأ أن تقرأ كن وتوقف، هذا بالنسبة للقراء ولا بالنسبة للمدرسين. كن فيكون،
كن فيكون مباشرة، لأن الله لما يقول كن على اللحظة والتو يكون ما يريد رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا من تمام توحيد الله عز وجل والاعتراف بقدرته النافذة ومشيئته، قدرته الشاملة ومشيئته النافذة. فالأسباب مطلوبة، لكن الأسباب ليست أرباب، الأسباب بيد العزيز الحكيم. ثم ضرب لذلك الإمام السعدي أمثلة، ضرب مثالين.

0: ضرب لذلك مثالا، قال أصحاب التيه اليهود لما عصوا رسولهم صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، وقالوا إن فيها جبارين قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وبعد ذلك قالوا إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. عاقبهم الله عقوبة، وموسى تبرأ منهم قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، فلسطين فوق وسيناء تحت، سيناء تحت مسافة كيلومترات ما بين فلسطين وسيناء، سيناء التي تسمى اليوم شرم الشيخ، مسافة قصيرة جدا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. صحراء سيناء هذه يعني مساحة قليلة جدا جدا جدا، لا تكاد تكون قد بقدر جنبر التي نحن فيها، أقل من ذلك، وعن يمينها البحر وعن شمالها البحر ومن جنوبها البحر، وفوقها شمالها فلسطين. فعاقبهم الله عز وجل 40 سنة يتيهون في الأرض يبحثون عن الخروج من هذه الصحراء إلى فلسطين التي قال لهم الله ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. 40 سنة يا إخواننا وهم يطوفون، يعني مسافة لو يذهب الإنسان في خط مستقيم لا يلتفت لا يمين ولا شمال يخرج قال هذا البحر، ثم يمشي اليوم الثاني إلى الجنوب، ثم يمشي اليوم الثالث إلى الشمال، ثم يمشي اليوم الثالث إلى الشرق، يصل ويعرف حدود المنطقة. ما هو يوم واحد ولا 4 أيام ولا 40 يوم ولا 40 شهر، 40 سنة. صور إنسان لما يتيه في صحراء كيف يصيبه القلق والانزعاج وعدم الاطمئنان، هذه عقوبة من يعصي الله عز وجل، لأنهم اعتدوا اعتداء كبيرا، قال ذهب أنت وربك، أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. الله أعمى أبصارهم، الله أعمى أبصارهم. وضرب الشيخ مثال ثاني قال أصحاب الكهف في نفس القرية، في نفس القرية وهم شباب 87 كلبهم، هربوا من الشرك، هربوا من الشرك، قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، وقال هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فهاجروا من بلاد الكفر وذهبوا ودخلوا كهف، لأن أهل القرية هددوهم لأنهم أمروهم بالتوحيد. فبقوا في الكهف 309 سنة، 309 سنين، ما 40 سنة، والناس يبحثون عنهم ولم يجدوا لهم طريق، وجاء الجيل الأول ومات والجيل الثاني ومات والثالث ومات والرابع ومات، يعني حسب كل جيل فيه 25 سنة الجيل الواحد 25 سنة، لما يكبر يكبر يكون 100 سنة، ثلاث أجيال، ثلاثة يعني موش ثلاث أجيال، يعني 100 سنة واحدة ينشأ فيها أربعة أجيال، 100 الواحدة ينشأ فيها أربعة أجيال، ويتدخلون فيما بينهم طبعا، هذا يكونوا 25 الآخرين يكونوا 50 والآخرين يكونوا 75 والآخرين يكونوا 100 إذا عاشوا. فإذا 300 سنوات، لأن 300 بالشمسي و 309 سنوات بالقمري، حساب القمري، ومع ذلك لم يتفطن أين هم. قال الشيخ: ومن الأسباب أيضا أن لما تولى المنصب إخوته ما عرفوه، لأن الهيئة تغيرت والهيبة، وهو ما اسمه يوسف، اسمه العزيز، لو قال مثلا هذا يوسف لا ربطوا، لكن ما والإنسان لما يصير كهل تتغير صورته، وهو ما استدعى أباه ولا إخوته أو أباه، لأنه رأى حكمة، أراد أن تتم حكمة الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن المسلم يستفيد من هذه القصة أن الله إذا أراد شيئا ولو كان صعبا فإنه يقول له كن فيكون، وإذا أراد لم يرد شيئا ولو كان سهلا أسهل ما يكون، إذا أرادك شيئا يقول كن فيكون، يعمي بصرك، يذهل ذهنك. تمر أصحاب التيه 40 سنة وهم يذهبون ويعودون، لو أن واحد ذهب في خط مستقيم لوصل إلى فلسطين، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالله أراد أن يبلغ الكتاب أجله، ولكن نحن ماذا نستفيد من هذا؟ لا نستفيد القصة، وإنما نستفيد العقيدة، نستفيد القصة، ولكن التوحيد والعقيدة وقدرة الله ومشيئته وهدايته وإضلاله، هذا هو الذي نستفيده من القصة. نعم، فصل العاشر.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الفصل العاشر، قوله تعالى عن يعقوب في أول ما صنع أبناؤه بأخيهم يوسف: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقوله عندما اشتد به الأمر حين احتبس الابن الآخر: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أتى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. في هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات قابلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى، وعندما ينتهي وتبلغ الشدة منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والرجاء، فيوفقهم الله للقيام بعبوديته في الحالتين. ثم إذا كشف عنهم البلاء قابلوا ذلك بالشكر والثناء على الله وزيادة المعرفة بلطفه، لقول يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
0: هذه فائدة أيضا، فائدة عقدية، فإذا في صميم التوحيد تتعلق بالمسلم عندما تحل به المصيبة، المصيبة لابد منها يا إخوانا. قال الله تعالى ولنبلونكم لا تأتي نصيب مصيبة في الأمن في المال تأتي في الولد تأتي في النفس تأتي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لا ينجو من ذلك لا رئيس ولا مرؤوس ولا أمير ولا مأمور ولا غني ولا فقير ولا ذكر ولا أنثى ولا كل الناس عباد الله. الله تعالى قال, لقد خلقنا الإنسان في كبد لا بد أن يكابد لا بد أن يكابد الدنيا هذه مبنية على اليسر والعسر الشدة والفرج. ما يقول لك أحد أنا لم لا تأتيني الشدائد. كل الناس من تراه أسعد الناس أمامك هو يعاني مشاكل وهموم وإما مكبوتة وإما انتظر آخر شيء كيف يختم الله له. ما في أحد في هذه الدنيا يخرج على نظام رب العالمين سبحانه وتعالى إلا أن المسلم مهما كانت المصائب هو سعيد سعيد بقدر الله. في الضراء صابر وفي السراء شاكر. يعقوب عندما حلت به المصيبة الأولى ماذا قال؟ صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ففي المصيبة يجمع المرء بين الصبر والاستعانة بالله تبارك وتعالى. ثم نزلت المصيبة الثانية ماذا قال يعقوب؟ صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يعني لم جي المصيبة ينبغي الصبر والاستعانة طلب الله يا رب أعني على الصبر وأعني على ثبات وأعني على كذا أصرف عني الانتكاسة وأخشى أني تأثر علي هذه المصيبة فأضل وأخرج عن طاعتك يا ربي الثبات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يخاف أن كم من إنسان إذا لما تصيبه المصيبة يترك الدين ودي عادة أغلب الناس لما تجيه المصيبة المفروض أنه يلجأ إلى الله ويصلي الصلوات ويكثر النوافل ويستمر على تلاوة القرآن والذكر والدعاء والقيام والنافلة والضحى والرواتب والنفل المطلق والصدقات واللجوء إلى الله والافتقار إليه والمسكنة والانطراح والشكوى لله عز وجل. يعني عبوديات كثيرة. لكن غالب الناس لما تجي المصيبة خلاص يترك كل شيء يترك كل شيء حتى الصلاة ما يصليها في المسجد ولا في الجماعة. بل يغضب على الله ويحزن على الله وكأنه يلوم الله لماذا أصبتني بهذا. ومن عجيب ما أحكيه لكم في بعض البلاد الإسلامية العربية يحلقون لحيتهم. اللحية يوميا يذهب إلى المرآة ويحلق لحيته معصية يومية. وبعضهم يعصي الله صباحا ومساء بحلق اللحية إلا من كان في ضرورة ولا ربما يكون محكوم فيه ليس له القدرة على التصرف. لكن غالب الناس ورثوا من الكفرة أنهم في كل صباح يحلقون لحيتهم والعياذ بالله من أكبر الكبائر. لكن عندما تأتي المصيبة لما يأتيه الموت ولا غير ذلك يرخي لحيته. لما؟ دليل على الحزن. 40 يوم ما يحلق لحيته، عندما تمضي 40 يوم يذهب ويتطهر ويحلق لحيته. عكس الإسلام، عكس الدين. وإذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخوا اللحى اتركوا اللحى، خالفوا المشركين خالفوا اليهود، قال لا يقيم للحديث وزنا أبدا. فهم ساخطون على قضاء الله وقدره. إرخاء اللحية ليس طاعة لله، وإنما سخطا على الله عز وجل. فالسلف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما تأتيهم المصيبة أولا عندهم الصبر والاستعانة، فإذا زادت المصيبة استبشروا. ماذا؟ أن بعد الشدة يأتي الفرج، فيصبرون ويطمعون. الأولى يصبرون ويستعينون، وفي الثانية يصبرون ويطمعون ويزداد طمعهم. فإذا انفرجت الشدائد والكرب ماذا يفعلون؟ يقبلون على شكر الله سبحانه وتعالى. فيعقوب عندما جاءوا بالخبر في الأول قالوا له ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، قال صبر جميل الله المستعان. لما جاءوا في الثانية وقالوا إن ابنك سرق وإما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، قال صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. عندما فرج الله عنهم قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، وماذا يقول هو وماذا قال في الشكر؟ ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومنها قوله تعالى معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، يدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ويؤخذ منه مسألة دقيقة وهو أن الإحسان إنما يكون إحسانا إذا لم يتضمن فعل محرم أو ترك واجب. فإنهم طلبوا من يوسف أن يحسن إليهم بترك هذا الأخ، أن يذهب إلى أبيه ويأخذ أحدهم بدله، فامتنع وقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فالإحسان إذا تضمن ترك العدل كان ظلما، ولهذا كان تخصيص بعض الأولاد على بعض وبعض الزوجات على بعض، وإن كان إحسانا إلى المخصص والمفضل لا يجوز لأنه ترك للعدل، وكذلك ما أشبه ذلك والله أعلم.
0: هذه فائدة سبق للمصنف أن ذكرها في الفائدة 39، وأعادها هنا ليس تكرارا وإنما لبيان أن قول الله تعالى معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا عنده إنا إذا لظالمون معنى يدل على أن لا تزر وزرة وزر أخرى، هذا ذكره في فائدة 39. والشيخ قدم بهذه الفائدة لفائدة أعظم، ما هي؟ وهي أن الإحسان لما تحسن إحسانا تحسن ولا ينبغي أن يتضمن إحسانك ماذا؟ محرم أو ترك واجب. فمثلا لما تحسن إلى أحد الأبناء، لا يكون ذلك على حساب الأبناء الآخرين، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا تحسن إلى ولد مثلا تدرسه وتحفظه القرآن وكذا، لا ينبغي أن يتضمن ذلك إهمال الولد الآخر كأن يكون من امرأة أخرى أو ولد صغير أو كبير أو مستواه محدود. ينبغي أن تبذل لهم الجهد جميعا، لا ينبغي أن يكون منك تفريط أو تفضيل. أو تحسن إلى امرأة، لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب المرأة الأخرى، ينبغي العدل. فالإحسان إذا تضمن محرم أو ترك واجب يصير ظلم، يصير ظلما. كما أن الإحسان إذا كان بمحرم فهو محرم، تأتي بأموال خبيثة وتعطيها للأولاد ولا تعطيها للمساكين، تقول لهم تدعي أنك تحسن إليهم، هذا ظلم. ما يعني ما تسرق وتأتي ما يعني تتعامل بالربا وتطعم المساكين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أن آيات الله أيما ينتفع بها السائل المستهدي الذي قصده معرفة الحق واتباعه، لقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أما الغافلون المعرضون أو المعارضون المعاندون فإنه يصدق عليهم قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالنظر في آيات الله المتلوة وآيات الله الكونية تنفع من قصده الحق، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وكم في القرآن تقييد الانتفاع بهذا القيد، مثل: إن في ذلك لآية للمؤمنين، آيات للموقنين، وقوله تعالى: لآيات لأولي الألباب، وقوله تعالى: لأولي الألباب، وقوله: والأبصار.
0: نعم، هذا في موضوع درسنا. لماذا اخترنا هذه الرسالة؟ لأن فيها كما قال الله تعالى: آيات للمؤمنين، آيات للموقنين، آيات لأولي الألباب والأبصار. كما قال الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، الذي يريد أن يسأل. معنى هذه الآيات وهذه الإيمانيات وهذه العقائد وهذا التوحيد وهذه المقامات من العبودية التي التقطناها في هذا الأسبوع، هذه الأيام الزاهية إن صحت العبارة، حقا أيام زاهية، أيام السعد، أيام مباركات، تمتعنا وقرت أعيننا وشنفت أسماعنا بمواعظ وزواجر نقلها لنا الإمام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. لكن يطلب من الإنسان أن يحرص، يدعو الله: اللهم إني أسألك علما نافعا، ويحضر ويصبر. النفس ستدفعه إلى القيام، إلى الخروج، يذكره بإخراج جواله والموعد. المواعيد لها وقتها، النوم له وقته، ستدخل للقبر وتنام ويقال لك: نم نومة العروس. ستدخل للقبر إن شاء الله ويقال لك: نم نومة العروس. السلف لم يكونوا ينامون إلا غلبة، عندما يغلبهم النوم فقط. أما يذهب هو وينام لا. كان أحدهم ينام يضع طاولته وهو يدرس يحرر الحديث، فإذا غلب امتد على ظهره ونام. بمجرد أن تذهب عنه النعاس والسباس يقوم في مكانه، في مكانه، عنده شرابه، عنده غداؤه، ويحرر العلم، يحقق. حتى ماتوا رحمهم الله صار يعني كتب الحديث وكتب التفسير، ومثل إمامنا إمام الشيخ السعدي رحمه الله نحن نقرأ في هذه الفوائد ونراه أنه ترك علما ورثه في صدور الرجال، علم ورثه في صدور الرجال، فعمله لم ينقطع. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم يورثه في صدور الرجال. لما يقول الرجال، الرجال والنساء، إنما هي صيغة تغليب. فالآيات ينتفع منها من سأل عنها، من جرى وراءها، آيات للسائلين يتحرى، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. الصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. أما الغافلون فقد قال الله عنهم: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذا لو توقفوه حسن وقفة، هذه من آخر واحدة لا لحدها. أيوة. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، كل آية. قيل أن هذه الآية نزلت في أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 42 سنة. اثنان وأربعين سنة وهو يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، مات والرسول صلى الله عليه وسلم عمره 50 سنة، دافع عنه دفاعا مستميتا، لكنه كان مشركا وأصر على الشرك، وكان عنده الصحبة السيئة أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. عبد الله بن أبي أمية من بعد آمن، وقفوا عند رأسه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لي في الإسلام كلمة أحج لك بها عند الله، كلمة واحدة لا إله إلا الله. فهو كان ينظر إلى رفقاء الشر ويقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وقال: أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي تحاشى كلمة أنا. فالذي لا تأتيه الآيات ولا الآيات الكونية والآيات المتلوة، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، آيات متلوة وآيات كونية، أمامه ليل ونهار ونوم واستيقاظ أشجار ورياح إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات كونية وآيات متلوة قرآن الكريم، منها هذه التلاوة التي نتلوها نحن. التلاوة تتناول القراءة والتدبر والعمل. يقول الله عن القرآن: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالمعرض والمعارض والمعاند لا يستفيدون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما أن تجعل في نفسك أنك لا تنهزم أمام خصمك، لا تنهزم بأي وسيلة ما كانت أمام خصمك، فسترى نفسك مثل بلعام بن بعورة الذي ذكره الله في سورة الأعراف، قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها كان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض هذا الدنيا، واتبع هواه تبع يعني الشهوات والشبهات. أخلد إلى الأرض شهوات واتبع هواه شبهات. لأن ليس كل من يرى الآيات يتعظ، وإنما الآيات للموقنين، لقوم يتذكرون، لقوم يعلمون، لأولي الألباب، لأولي الأبصار الذين تجردوا عن الهوى. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشر، لهذا تشاور إخوة يوسف فيما يعملون به قتل أو طرح في الأرض، ثم قر رأيهم على رأي من أشار عليهم بإلقائه في الجب ليلتقطه بعض السيارة، ففيه شاهد للقاعدة المشهورة: ارتكاب أخف المفسدتين أولى من أغلاظهما. ولما قر القرار على أخذ من وجد الصواع في رحله، وعالج يوسف على أخذ بدله لأجل ما يعلمون من مشقة أبيهم، فامتنع خلصوا نجيا يتشاورون، فقر رأيهم على رأي كبيرهم أن يبقى هو في مصر يلاحظ مسألة أخيه، وهم يذهبون يميرون أهلهم ويخبرون أباهم بالقضية وتفصيلها. ولا شك أن بقاءه في مصر أهون على يعقوب وأرجى لتحصيل المطلوب، وفيه نوع مواساة منه بأخويه يوسف وبنيامين. ولهذا قال: أسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.
0: قال رحمه الله تعالى: ومن الفوائد أن المشاورة نافعة، عندما يتشاور الناس يقل الشر. سيذكر أحدهم العقوبة القاسية، ويذكر أحدهم العقوبة المتوسطة، ويذكر أحدهم العقوبة الخفيفة، إن لم نقل العفو والمعافاة والسماح والغفران وغير ذلك. فمهما تكون حتى المشاورة بين الأشرار قد تكون نافعة في تخفيف الشر وتكون مفيدة. جريمة تشاور أبناء يعقوب أن يفعلوها، فأشار أحدهم أن اقتلوا، صعبة. ثانية: اطرحوه أرضا، ادخلوه للغابة حيث السباع يأكله السباع. هذه كذلك لكنها ممكن هو يهرب، ممكن فيها الهروب. قال قائل: لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، هذه أخف. فهذا فيه ارتكاب أدنى أخف المفسدتين، وهو أهون من ارتكاب أغلظهما. وفي الثانية لما أخذ بنيامين تشاوروا ماذا نفعل، بعضهم قال: لا نخرج من مصر حتى نأخذ بنيامين، وأشار عليهم الكبير: ارجعوا إلى أبيكم وقولوا إن ابنك سرق. منها أنكم تأخذون الأكل لأن أبونا وأمنا جوعانين، ومنها أن أبونا يكون على علم بالمسألة، ومنها لعله يدعو الله لنا، يدعو الله لنا فيستجيب الله سبحانه وتعالى. وقال: أنا لا أبرح حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. وهذا فيه تسلية ليعقوب أنه يبقى مع بنيامين ويراعي أحواله، وهو أخف على يعقوب لو كان بقي بنيامين وحده ولا يبقى معه أحد، سيقلق يعقوب. فطمع يعقوب عليه الصلاة والسلام في رجوع أبنائه كلهم، ولذلك قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهذا فيه أن المسلم يكون عنده طمع إلى أقصى ما يكون ولا ييأس من روح الله، لا ييأس من روح الله. وقد قالها يعقوب لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. من عدم اليأس من روح الله أن موسى لما وقف عند البحر قال له أصحابه وقد يئسوا من روح الله، قالوا: إنا لمدركون، نرجع إلى قوله تعالى أن الله على كل شيء قدير، وقضية التيه، وقضية يعني يوسف عليه الصلاة والسلام ما عرف أبوه بأنه في مصر وغير ذلك. الله على كل شيء قدير، بحر عرمرم وهائج وعدو، له صورجان وله قوة وله كذا، ما خاف لا من هذا ولا من هذا. موسى ما خاف لا من هذا ولا من هذا، قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الفصل الحادي عشر. إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا: أكله الذئب، وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم، لأن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم، فإنه قد علم برؤيا يوسف، وربما بغيرها ما يؤول إليه حال يوسف من تمام النعمة التي تشمله وتشمل آل يعقوب. وفيه أيضا أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد صورة القرائن. ولما أتي إلى شريح، امرأة مع خصمها أرسلت عينيها بالبكاء، فقال لشريح بعض الحاضرين: ما أظن البائسة إلا مظلومة. فقال شريح: ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذا أتوا أباهم عشاء يبكون، هل كانوا مظلومين أو ظالمين؟ فكم حصل بمثل هذه التمويهات من الاغترار وقلب الحقائق، لهذا كان الأذكياء يجعلون كل احتمال على بالهم وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها.
0: قال رحمه الله تعالى الفصل 11، قال: إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا أكله الذئب وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم. يعني يعقوب لما جاء إخوة يوسف وجاءوا بقميص وفيه دم كذب وقالوا أكله الذئب، لم يصدقه. أنا ما ليس له أن يترك اليقين للشك، ليس له أن يترك اليقين للشك، عنده اليقين. ما هو اليقين؟ الرؤية، الرؤية التي رآها ابنه وهو نبي رسول، نبي الرسول. وقال الله تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه. وهو قال دائما: ألم أقل لكم، قال: إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وقال: ألم أقل إني لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. إذن خذ هذه ثلاث آيات: الآية الأولى وإنه لذو علم لما علمناه، والثانية إني أعلم من الله ما لا تعلمون، والثالثة قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، وآيات أخرى تدل على علمه. ومن ذلكم قال في أول السورة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. خلاص فسرها الرؤيا، فسر الرؤيا في أول الأمر. قال له: أنت بهذا الرؤيا أنك سوف يكون لك شأن عظيم، يكون لك شأن عظيم، سوف يتم الله لك النعمة وتصير رسول، نبي رسول، نبي رسول، سيتمها عليك ويتمها على آل يعقوب كما أتمها على أبويك إبراهيم وإسحاق. هل الآن نقول لا يعقوب أخطأ في تعبير الرؤيا؟ لا. فإذا هو هذا هو عنده اليقين، لأن رؤى الأنبياء وحي، والنبي لا ينطق عن الهوى. فهو قال له: إنك ستصير ماذا؟ تصير، ما قال له رسول، ولكن قال: يتم نعمته عليك ويشتبيك ويعني يختارك، وقال: وصير أحسن من إخوتك وسوف يسجدون لك، ليس على المثال وإنما على الحقيقة. ولذلك لما جاءوا قالوا له أكله الذئب، وهم قالوا هم عرفوا، قال: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فقرائنهم ضعيفة، حتى إنهم لما جاءوا بالقميص، القميص جاءوا به كما هو غير مقطع، ليس فيه أنياب الذئب ولا ممزق ولا شيء من هذا. فقرائن يعقوب أقوى من قرائن أبنائه. فالحاصل الذي هو واضح في دلائل الآيات الرؤيا والقميص السليم. الرؤيا زد على ذلك من عندهم هو قميصه ماذا؟ سليم. نزعوه لطخوه بدمشات وجاءوا به

0: وقال يعني جاء شيء آخر أنهم جاءوا يبكون، أرسلوا أعينهم بالبكاء، وهذا ليس بغريب. أحيانا السؤال الذين يتسولون يبكي وهو أغنى من العصبة من الناس. لو نفتش في بيته نجد صناديق من الدراهم والمال، ويأتي عند واحد فقير عنده درهمين يبدأ يبكي له ويرسل عينه بالبكاء، لا سيما إذا كانت امرأة، وتظهر عليه المسكنة وقد يخدع. لكن القضاة علموا بأن هذا البكاء ليس دليل وليس حجة وليس قرينة. شريح القاضي جاءته امرأة وأرسلت عينها بالبكاء، فبكت أمام المستشاري القاضي شريح، فقال أحد الجلوس: ما أرى هذه المرأة إلا مظلومة يا سيد الرئيس. قال: وإخوة يوسف لما جاءوا أباهم يبكون كانوا ظالمين ولا مظلومين؟ قال: ما أظن البائسة إلا مظلومة. فقال له شريح: ألم تسمع قصة يوسف حينما جاء إخوته عشاء يبكون، أكانوا مظلومين؟ فالأحكام لا تنبني على بكاء وصياح وتمزيق ثياب، لأن قد يأتي إنسان يعني في المجلس ويمزق ثيابه على أساس أنه مظلوم وأنه كذا. أخشى أني أكون يعني ممسكا لكم أكثر من إمساك الشيخ عبد الغني، فاصبروا وصابروا ورابطوا. اليوم الختام.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: وتدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار لا بد لمتلويها لمتوليها أن يكون كفوا في قوته وأمانته وعلمه بأمور الولاية. لأن الملك لما كلم يوسف ورأى من علمه وخبرته بالأمور وحسن نظره استخلصه لنفسه وقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فعلل ذلك بكمال حفظه لما تحت يده وتصرفه وكمال علمه.